0: ولا سيما في الميدان الرياضي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. شكرا للأستاذ ضاوي على الاستضافة وعلى اللفة الكريمة التي تضيء للمستمع بعض رموز السطاوين الذين عاشوا حقبة تاريخية ممكن في السنوات من بداية نهاية الثلاثينات حتى بداية القرن 21. الأب الله يرحمه توفي يوم 15 أوت 2026، معناه اليوم ذكرى الأربعينية بتاع، ولد عام 1934 في جهة المصدورية، ثم كان باباه يخدم سارح بتاع إبل، يمشي من الحامة يهزوا الملح حشر من حشاك، من الحامة من صبخ الطوزر يهزوا الفزان في ليبيا ويجيبوا تمور. هذا ما كان يتحدث عليه باباي الله يرحمه يحكي لي عليه، حيث أن أبوه ما يشوفه كان بعد 6-7 شهور مرة.
0: كانت تجارة الملح في وقت من الأوقات رائجة من ناحية، وكانت حتى مراقبة من قبل السلطة الاستعمارية،
1: يشق الظاهر من قد الظاهر
0: كنترا قبل كان يسموها.
1: المهم باباي كان عاش صغير يمد بالغنم مع أخوه في جهة الحامة، انتقلوا الحامة لأن أقرب لها قبل من المزطورية، الحامة قرب لطوزر من المزطورية لأن طوزر كانوا يعبوا منها في الملح، ما كان مضطر باش يهز معاها زوجته اللي هي جدية الله يرحمها، وعنده زوز أولاد والثلاثة أولاد الله. هذا كان يحكي فيه، هو كان يرعى بالغنم مع أخوه في شعب من أشعاب الحامة في عام 45، يحكي هو في جوان 45 ثم لغم حشاك وحش المصنطين ما يعرفاش، هو وقت عمره 9 سنين، يحكي قال قطعة حديد نلعب بها يوميا، ثالث يوم تفجرت عليه وهو يرعى بالغنم، قصت له يده وساقة اليمين من الأصل. يحكي قال أن وقتها باباه مش موجود معه، هزات جداي هذه على داب حش المصنطين في عديلة يحكي فيها هو، وكانت ساقة ما انقصتش بالباهي، ما ايدا تنطر ديركت، اما ساقة كان شدتها جدا. قال هم قبل الناس كانت صربة شوي معناها، نحتها ساقة وطيشتها قال في ساقة من سواق الحمام تاع الحمام، وهزات المستشفى قبس
0: سبحان الله،
1: وصلت المستشفى قبل ضمدول ساقيه وروحت به للحمام. من بعد سمع باباها في نفس السنة ضربات بقلة بتاع شمس في الصحراء في الظاهر بلاصة قال لي اسمها شليكات، ولقوه صراح من أولاد الشهيدة الدم خارج من خشمه، جابوه معنا ميت، مات صغير باباه معنا، عاش يتيم. وقت اللي أمه لقيتها يتيم عندها أختها في بنتها الكبيرة في جربة جابتها معها غادي، هزتها معها عمره 10 سنين، كان ينقز على جريدة تحت ضبط ينقز معناها يتنقل بالطريقة هيك متعذب فيها. راجل أخته عمي سعيد بن حامد الله يرحمه ملقوه ما يعملوه له بحكم أنه معاق لأيد لساق، دخلوه الجامعة سيدنا إبراهيم في جربة في ميدون باش يحفظ القرآن، وفعلا حفظ القرآن، قال لي راني حفظت القرآن في 3 سنين. عام 56 هو المواليد 34، هذا الديكلاريه هم ممكن راه مولود قبل،
0: هذا جمع سيدي ابراهيم الجمني هذا فيما اعتقد، ظهر لي هذه الزاويه الجمنيه هذه نتاع ابراهيم الجمني،
1: هو قال قريت في جامع سيدنا ابراهيم،
0: هذا هو بالضبط
1: سيدي ابراهيم حفظ القران وجربوه ليلة من الليالي صلى بالناس التراويح على ساق واحده
0: ما شاء الله.
1: ثم واحد بالصدفه قال يحكي لي هو اسمه الصادق عنان الله يرحمه معروف تو كاتب عمومي في تونس العاصمة، عجب الصوت بتاعه وسخف الوضع بتاعه، قال أنا كملت الصلاة وندني، قال لي أنت شكون شكون؟ قال أنا راني دغاري رخيصي من المصدورية وكنت عايش مع أمي في الحام، حكى لي الحكاية كل. قال عندك ورقة من سبيطار جابس هكا وقت اللي مشيت، هذا تو تونس تحصلت على الاستقلال بعد 56 بشوي، شيء يجري لقيه أمه لقيه جداية هذه أمه، هو داس هيك الشهادة الطبية بشوف ربي عز وجل يخلق وما يسيبه بركة القرآن، لقاه الورقة جابها له، مشي الراجل رجع لتونس نسيب باباي الحكاية. بعد 7-8 شهور الجربي هذا اسمه لا الميدون ثم وين حومة الصفافرة وين كان بابا يسكن مع أخته ومع رجل أخته بحكم أنه ما عندهمش مأوى وبابا ميت وما عندهم حتى شيء تقريبا. ما ثم شيخ ثم فطك بالحكاية التو وقلت لك نقول له سامحة في الأخ الحمد لله ما مات بابا كان ما سامح حرمة وقت بيبعثوه باش يقرأ في جامعة الزيتونة.
0: أيوة.
1: حكم أنه نجح قال الشيخ انت ما تقدش روحك بتحشمنه وعندك ساق واحد ويد واحد لا تقد لا تمشي لا حتى شيء. المهم ما قايداش في القائم. قال لي بابا كان واقف معاه قال له قلت له كما حرمتني من نور العلم يحرمك ربي من نور الجنة. قال له ساعتها على ما دائما نقول له سامح في الاخر. قال لي يعني سمحته قبل ما يموت الله يرحمه. المهم جاء الراجل ذاك قال له هات النسخة من مضمون الولادة وأوراق صغار وهزهم القنصلية فرنسا في تونس وتقيد على أساس أنه هو من أضرار الحرب العالمية الثانية الألغام اللي زرعوها الألمان بعد ما صارت معركة مارث في الخط بتاع الحامة ثم وانضربوا في الشعب إلى حد الآن في الحامة تو في بلاصة اسمها يسكنوا فيها عرش الحصحاصي لقب بيحكي ليهم ياسر عملوا فيهم الخير ما الخير اللي داروه الناس يلزم نذكروه. قال لي هذه عائلة الحصحاصي ربونا أنا وأمك أنا وجداك هذه ناكل ونشرب وكان قدام الشعب اللي انضرب فيه تو في الحامة اسمه شعبة محمد يقولوا شعبة محمد رأي الشعبة اللي ناض فيها اللغم على الوليد هذا اللي اسمه محمد ويحسبوه مات والتو موجودة معنا هاي.
0: حتى جداك يعني معنا شجاعة كبيرة الشيء اللي عملته
1: معروفة يعني. هذه معروفة جدا
0: معناها أولادها تنقص يدها وتنحي لساقها وتلوحها وتهز الظروف.
1: قال هو قاعد شدتها جلده هيك ما طاقتها شيء طيشتها قال نشبع في الدم بالساقية هو يتفكر ما صير ما انساش
0: وما نزفش يعني قعد محتفظ سبحان الله ربي كتب له الحياة يعني
1: ايه كتب له الحياة. معناه وقت اللي يحكي لي في قصته آية من آيات الله وهي آيات الله كبيرة لكن هو وقت اللي يجي إنسان من عدم يوصل باش يعيش كما هيك وقعدت فيه هيك الإرادة لين مات عنده إرادة الحياة حتى القرى وقت اللي يمشي له غادي يقول باباك عنده بولونتي عنده بوفوار دي فيفر سا جامي اكزيستي يعني يمشي للسبيطار ما يخافش خلاص. المهم ما نطولش عليك أستاذ جهز للملف بتاع بعد شهرين ولا ثلاثة جاوبوه قيدوه في ليزان فاليد منيستير دي زونسيان كومباتون ميتيلي دي غير سيفيل جات الفيش دانسكريبسيون بالرقم بتاعها لتو موجود. قالوا له باش تمشي لفرنسا مشي لفرنسا عام 57 عملوا له دوسيه ميديكال كامل وقيدوه ثم تابع اعترفت به فرنسا انه هو من اضرار الحرب حكم ان تونس كانت تابعه للمستعمره الفرنسيه وثم اتفاقيه تاع الامم المتحده ان الدول الاستعماريه تتحمل الاضرار اللي اصابت المواطنين الدول اللي استعمرت هو عندما يثبت. المهم عملوا له بونسيون عملوا له بروتيز هذيك القيله ليدو ساقا وروح يمشي على ايدو ساقا هو
0: سبحان الله
1: ووفروا له السكنه وداروا له شهريه محترمه في وقت كيما هكا وشري الاخت جنانه بتاع 3 هكتارات وبناه هو في جربه وتزوج من امي هذا الله يرحمها عام 58 امي هذه وقتها هو روح من فرنسا تجوز وانجب منها 12
0: ما شاء الله
1: 5 بنات حاش عيونك وسبع ذكور موجودين كلهم تو كلهم كبار
0: تبارك الله
1: كلهم معناها نجحوا في قرايتهم وكل بنات برجالتهم وذريتهم والأولاد بنساهم وذريتهم وكل واحد بدار ما لبس عليهم وعنده تقريبا 42 حفيد صغار منصلوا بذريته معناها من هاك الإنسان اللي إيدو ساقة مقصوصات ولا تقريبا خلافة أحفاد عندهم ذريته
0: هكذا الوليد الصغير اللي في شعبة من شعاب الحامة انقطعت يده وساقة سبحان الله ربي جعل منه نسل كبير.
1: تقول جدي تقول نستنى فيه نتمنى له النهار لنوض ونلقاه هز ربي قضيت على ما مسخفها فهمت.
0: قديش أقام في المستشفى غادي في قابس برشاش حسب ما سمعت
1: المستشفى كان ناكل تابع هذا الثكنة حسب ما
0: قعدش فيه برشا ولا
1: لا لا عملوا له كاك معناه حكايه اجراءات معناها خاطر انقصت الساق من يده. المهم وقت اللي قلت
0: وانت انت شنو موضعك انت من السلسله هذه؟ انت اخر العنقود مازلت منك اصغر منك انت؟
1: انا في الوسط بقينا. انا يحكي لي لخاطر دائما نسافر معاه ولفرنسا ونعاونه ونبقى انا وياه في السكن تغادي بحكم انا فرنسا وفرت للسكنه. ويحكي لي الحكايات هذه بحكم انه هو يحب يحكي خصوصي بعد ما ماتت امي الله يرحمها 2009 بقى واحده هيك قاعد يحكي في التاريخ هذا الله يرحمه.
0: انت فتح الله عليك انت ربي فتح عليك باش انك سمعت من باباك القصه كلها وعرفت الاشياء
1: في هذا من فما هو ديركت. وقت جيت تطوين جدي الله يرحمها قلت لي انا ما اسكنش في جرب نبت حست ان هي ولدها ولا لباس وبنتها ممكن يلزمها تستقل راح عاونهم هو قدر الامكان وخدم غادي ولو عندي الفلوس في بيريود صعيبه وقتها وعندي الفلوس روح التطاوين شري في وسط البلاد في الشارع الرئيسي وقتها ما فيها حد تطاوين. خذيت هم قطع عرض بتاع 1000 متر وبني وعمل لك كوش التنميه الاولانيه هذيك بتاع 69 في عهد التعاضد وين الحاج لحقت عليه الحاج محمد درزة الله يرحمه وين ثم الحانوت وين ثم الدويرات وخدم بالغنم مع الحاج المبروك خلفه. ومن بعد فرغ يحب الكوره ياسر بابا
0: أيوة.
1: كان يجي الاخضر بود الله الله يرحمه ويجوا جيران عنده تلفزة عام 69 يتفرجوا على البطوله الاوروبيه كانت تعدي فيها تونس نوار بلون.
0: وكان انا باباك عنده تلفزة بكر ياسر معناها
1: ايه وكان من مؤسسي جمعيه التطوين الرياضي وانسان مغمور جدا. وقتت الفرصه استاذ ضاوي باش نحكي ليه هو زمان هو سي الحبيب صندل. حبيب صندل كان انسان دافي ياسر يعني لحقت عليه يجي الباباي يجيه من الرقبة ويسروا مع بعضهم وكانت عندهم فكرة جمعية التطوع وكان يجيه من الحاج سي نصر مور وبابا الزمان نالي مور داروا جمعية التطوين الرياضية قبل ما يجي سي عبد الحكيم المقدمين يعني وقت حاضر لهم
0: عماش هذا
1: تقريبا في آخر الستينات. ووقت يحبوا البرازيل اختاروا له اللون الأصفر والأزرق طبيعي. ومشي أول ماشي مشي ليبيا جاب من طرابلس الستينيات بعد ثورة ليبيا جاب من غادي التينيات وأسسوا جمعية هذه وكان نصر مور ممرن سي الحبيب صندل كاتب عام وباباي رئيس جمعية لا دعم مالي اللي يحكوا عليه تو لا حتى شيء يجبد من قود ذريته ويصرف على الجمعية والحاج نصر مور ويجبد من شهريته ويصرف على الجمعية. حبيب صندل الله يرحمه يجبر من شهريته ويصرف على الجمعية. وقت الجمعية كبادي العرب الحداد الله يرحمه محمد النفطي من الرقبة وعبد الله الكمباس ناس يحبوا تطوين ولعبوا كرة بالباي أمي الله يرحمها نتفكر دبش الجويرات التو بين عيوني التنيات كل فوق الشريط بتاعنا قبل دبشنا هنا ينغسلوا في قصعة الصابون من عشيه السبت باش نهار لحد يصبحوا ونظاف برجلين فهمت. ويجي الصبح يكروا لواجهته اللي يمشوا في الكاريرة. المهم هذا النشاط بتاع الرياضي كان يحب الكورة ويقولهم تطوين ان نحب ما يربحها حتى حد وخصوصي وقت قبل ثم شوي جهويات يقولهم جرزيس ومدنين وبن قردان ما يربحكمش الاخرين خلي يربحوا. هذا يحكي لي الحاج شو اسمه الحاج محمد النفطي قال لي يا شيرنا من نلعب والجرزيس وبن قردان ومدنين الغداء قال نفرحوا به يبدأ مشوا في عواجات الزيتون المهم ما ربحوا فهمت. كانت قبل شوية هيك فدي الكولاب والخطة هذه رسموها سي نصر
0: مورو
1: ليلة الأربعاء يعدوا الشامبيونز ليج بتاع أوروبا اليوروفيزيون جيب نتفكرها التو يتفرجوا عاد يبدو يقلدوا في أجاكس أمستردام هيك الشيات فهمت عاملين رواحهم ومر عبد الجليل من رقبة نتفكر يجي يتفرج على الكورة برشا محمد القطعي الله يذكره بالخير كان حتى هو من جماعة يلعبوا مع التطوين للزيتون الله يرحمه كان من مدنين ولا يخدم بالزيت التطوين يلعب معناه كان الجمعية متجانسة كل بالطريقة هذه قعد في الجمعية تقريبا شد تروا موندا في بالي. ومن بعد تالي بعد ما كبرنا هنا شوي فرضت عليه فرنسا انه ايش غادي قالوا له ولا البونسيون بتاعك راي باش احنا نخلصوا فيك في بونسيون حسب النيفو دي في بتاع فرنسا
0: ايوه
1: ما نعطوكش بونسيون بالفرنسي بالفرون فرنسي وانت تعيش بالنبود فيه بتاع تونس، ولا نبعثوا لك الصلاير بتاعك غادي حسب المقدر الشرائي في تونس. قبل المرة الأولى كان يخلص باي ولا يعطوا فيه في 600,000 ثلاثة شهر، ولا عاد اضطر عام 82 باش يرجع غادي بحكم أن الفلوس هذوك ما يكفوش، ولا يمشي ويجي في الفترة هذيك يقرر باش ماشي شد رأي جمعية وانطلقت بعد تالي جي سعد الحكيم مقدميني الله يرحمه وجو ناس أخرين حملوا الرأي باش تواصل جمعية الطوارئ الرياضية، وبعد تالي جد الشباب الرياضية والرقبة بشراب سيحبية بالصندل وانطلقت مواضيع النشاط الرياضي، وكانوا معنا نتفكر مواضيعهم وكل كان كورة، يحكوا على الكورة ويحكوا على يحبوا تطوين عيالهم، معناها تطوين لازم تكون بول كبير في الجنوب، ويحسوا أن تطوين يلزمها ما تكونش مغمورة وما تكونش شابة. هذا هو اللي قاعد في مخي، أن التطوين يلزمها مهما كان الميدان يلزمها تكون هي الأولاك وحدود تفكيره منطقة قبل وقت هذا
0: هو منطقي جدا هي.
1: أي هذا كل اللي صار بالضبط، وما يطيبوش كي تخسر ويقعد 3 أيام يدير لنا في العرق ثم بحكم أنه هو اللي عاقة بتاع عملت له مزاج غير عادي بحكم أنه نفهم علم النفس، ما يحبش يشعر بالركب والنقم، لا يتيقش يخسر وما يتيقش حتى شيء وما ما يتحملش. حتى أمي الله يرحمها كانت صابورة جدا على خاطرنا هنا، وهو كان ولكن بالنسبة له تطوين جمعية الأولانية أهالي التطوين، ثاني حاجة جمعية التطوين الرياضية، وثالث حاجة العائلة بتاعه ما يبينش، لكن بالنسبة له اللي في جيبه موش له عاش بالإعاقة ذيك، والإعاقة ذيك فقط باش تخليه معاق معناها ويحبط خلقت منه إنسان رفع راية التحدي وكان عنده رغبة باش يكون معك الفرد كما قلت أنت أستاذ باش يولي هو جمهور كامل، وعاش هكاك وخدم ما تمزع عليه حتى واحد، خدم الساعي مع الحاج محمد قديرة ومع الحاج مبروك خلفه ومع الحاج أمور خلفه، الناس هذه اللي كانت هي فريمون واقفة على التطوين، وكان عامل كاسونكا ديكارو جاب عام 70 وكامل شوفير بتاع الجيلاني ناني الله يذكره بالخير، ويحكي لي قال لي مرة مشينا الحفلة بتاع عبد الحليم حافظ في تونس عام 69 من اللابة جب بضاء، قال كنا نمشوا ما نحرموش أرواحنا ودائما نحبوا مبين للتطوير رأي، هذا كل كان يحكي لي فيه.
0: أنا راجل عايش عصر يا حقيقة
1: تنية. عايش عصر، أنت تشوف حتى الأسامي بتاعنا توحنا، هو كان يسمع ياسر في صوت العرب من القار وكان يتأثر ياسر، ما هيك الحقبة هيك عارف
0: يعني قومية عربية.
1: تقول لولاني كان صلاح الدين على صلاح الدين الأيوب، عز الدين على عز الدين زنكي، طارق على طارق ابن زياد، شكر على شكر القويت بتاع سوريا، فهمت كيفاش؟ هذه أسامي بتاع ناس مولودة في الستينات
0: وسابقة عصرها تعتبر
1: صحيح، وقت اللي تعمل ريلاتيف مو على صاير تفهم اليوم أنا، وعند عصام على عصام السرطاوي اللي اغتلت الموساد في قبرص سفير، وعنده محمد رياض هذا على حكاية بتاع محمود رياض بتاع جامعة العربي، وسمى يوسف الصغير فين على أساس أن 11 يوسف هو رقم 12 على سيدنا يوسف، وبنت الكبير اسمها نادية من مواليد 57، واللي بعدها اسمها نجات، واللي بعدها اسمها ليلى وزهرة، وسمية هي آخر عنقود ممكن تعرفها أنت.
0: أكتنز أخوتك أخواتك عاد شو شيء بعد تاريخ تجو عليك.
1: لا هذا أخواتي، لا إحنا عايشين هكاك ربنا من المرة الأولى.
0: أنا أقول لك شو ما ذكرتناش ولا حاجة يعني.
1: سميتهم لهم هذا المهم، هذا بناته وهذا أولاده، رغم اللي ماتوا له ثلاثة راهو. ماتوا له ثلاثة، معنا أمي الله يرحمها أنجبت 15.
0: ما شاء الله.
1: كانت تولد وطرد أمي من تزوجت عام 58. تحكي لي هي الله يرحمها. من 58 ماتت 2009 سوق تطوين ما تعرفش
0: سبحان الله
1: والله العظيم قسم بالله تحكي لي فيها هي سوق تسكن في قلب السوق في وسط السوق سوق تطوين ما تعرفش جامعة خرجت من الدار اللهم منين مات بابا وامه في مدنين خاطر هي من دغارة مدنين مشت طلة لهم على مش من سيد كانت تولد وترضع وتربي وتوصل في الدبش على البابور وتوصل في تبس الجمعية ومرأة مطيعة وربط الحمد لله كانت قرية فينا بالفرنسية أمي قرية في المدرسة الفرنسية نفكر الدين ثلاثة ولا أربعة لاف لاردواز بس لاردواز يكري آه يكري بي في الليل نقصر في الليل
0: سبحان الله
1: التليفونات لحد
0: أم ثقفة يعني
1: إيه تود الكبير يجيب الباك عام 78 وتو فارماسيان ما شاء الله معناه كلهم ذريت النيفو باك ما فيهم حتى واحد قرية تحت الواحد معناه حتى وخدموا في الوظيفة وحتى واحد كان يرفض أن أي واحد منا يمشي فرنسا واللي يخدم في فرنسا واللي يعيش في فرنسا يحب هنا هذا كلاش هو جاء الأوكرا اللي هو باش قاعد يمشي ويجي ومن بعد عن الصحة
0: كيفاش أقام في فرنسا هذيك وقت يفرضوا عليه باش يولي يقيم غاديك قلت لك وقت يمشي لفرنسا وفرضوا عليه باش يقيم كيفاش أقام غادي في فرنسا كيفاش عمل الإقامة يعني
1: هو لا هو عند الإقامة
0: لا قصدي منا بالبقاء في في فرنسا
1: كنا كان مشي مع زين خوي المرة الأولى من بعد روح بعدين هنا قعدت دخلت التعليم هو روح طبعا كل خمس ست شهور روح قعدت أيوة. التعليم أنا وقت لي نمشي بعد في العطلة الصيفية من 84 دخلت التعليم تقريبا ينعدوا زوز عطل ولا ثلاثة عديتهم أنا البقية كل في فرنسا ما هو مشي لغادي
0: عند دار غديك
1: عند دار لا فرنسا موفرين لها وتو بالنسبة لفرنسا راي ما ثم حتى شيء ما عملت كل شيء بلاش حتى يركب في تاكسي يطلب روسي يصب في المينيستير بتاعهم يعطوه روسي اللي خسر وبريوريتير في كل شيء نمشي احنا ليزامبو نلقوا صف على مطلة يمشي بريفكتير هو الأول ليزامبو هو الأول مينيستير دي زان فاليد هو الأول غادي في باريدي في بورس البيري جنرال وين يخلص هو الأول بصراحة معنا فرنسا بالنسبة لهم هم معترفة مش كان بالورق
0: إذا كان ثم زيارة متاحف ولا توريفيل ولا حاجة كيف
1: هو
0: كيف
1: هو بريوريتير في كل شيء وكل شيء قرطوي أي حاجة من فرنسا كل شيء قرطوي علاش هو طب يقول أنت ما ربطكم فرنسا وكان دائما يقول ردوا باكم الله يذكره بالخير الله يرحمه يقول ردوا باكم متعصوني راه ولا كان اللبات ربوا ذريتهم بالعرق انا ربيتكم بدم ساقي ودي
0: سبحان فعلا
1: يقول انا راني ربيتكم وكبرتكم بدم ساقي ودي راكم متطردوا دعي ولا تغششوني راه الدم وارم العرق يا ودي نقولوا له غير ايش انت خلينا المهم الى قبل ما يموت قبل ما يمرض مستحيل الراديو نهار لحد ما يحلاش في الماتشوات الكرة كان يحب النادي الصفاقسي والنادي الافريقي وكي تلعب تونس الكرة هذا يلزم الناس كلها تسكت فريق الوطني هذا يتبع ويقولون انت ما كومش وطنيين ما تعرفوش قيمة الاستعمار وما كومش وطنيين كيفاش بلادكم تلعبوا معناها هنا ساعات نبدو من مذبنا ما نعبوش بها الكرة هو يطير له يقول اي بلاد يرتفع بها الألم بتاع بلادكم يزنكم الجماعة ظالم ولا مظلومة بعتلي فيما بين يقول موضوع آخر هكاك هو تعلم قعد بعتلي عاد مرض مسكين أنا قبل ما يموت هو بشهر قال لي تعمل مزية في هزني لفرنسا قلت له أنت ركت أو مريض بابا أنت قديش تمشي قال لي هزني سبيطار فرنسا يشبهون هو مات كان زوت أنا هزيت نهار واحد جويلية هزيت واحد جويلية جدت الأوراقة في البريفكتير على الكرسي كان بعتلي هزيت للسبيطار وقت اللي هزوا للسبيطار قالوا لي طومي جبته عنده ديزانفكسيون رينير برشا وقعد ثم تقريبا 10 أيام ولا في صحة جيدة اللي كان جوية قال لي روح بيه قلت له بابا راه الله يرحمه قلت له بابا راه مش مدنين هذه روح بيه وجيبني راه مو سهل باش نهزك وجيبه قال لي روح بي نحب نموت في داري ودي راه لبس هنيب قلت لي حال انت عادي بيك ماكش خواف قال لي بتروح بي ولا ماكش مروح بي ودي زيد ارتاح قلت له بابا زيد ارتاح شوي راي سخانة في تونس وقت السفرية سخانة ياسر وقلت له روح المي مقصوص والضوء مقصوص قال لي ما يمنيش قال لي نحبك تروح بي نموت في داري قال أنا الشيطان استهدف ربي كلمت أختي ليلى هذه تخدم فريمير في إيطاليا قلت له تعالي روحي باباك انا راه ما نجمش نتحمل مسؤوليه باباك شد السيف والمروحه ممكن راه خاف ممكن الشيطان وسوس ولا تعجت مسكينه هذه اختي ليلى من ايطاليا روحت به كلموني قبل ما يتوفى جمعه بارساتو قالوا لي تعال راه حالته الصحيه تعكر جيت شو لبني دا ربي نهار 15 شهور الصباح كان شكون يقول اخي يقولوا هو الانداد كل ماتوا فهمت هذا كي الرحله بتاع
0: احس بدون الاجل بتاع
1: قول هاكي الرحله بتاع قلت له ماذا تنطبق عليه الروايه بتاع حنا من نهايه رجل شجاع انا اعترف جيدا اللي في بلاصته هو المفروض مات له 50 ولا 60 عام هذه قصه الحاج محمد السيدي كان انا بالنسبه لاهم محور فيه هو اني حبت الطويل دائما يقعدوا كانوا في قهوه وانا البنك الاسكانتو يقعدوا كل يحكوا في مسائل الطويل الكل وكان ينادي فيهم للصاله بتاعنا دائما يعرض القط والتاي دائما هذا يحكي مع نتفكر
0: شكون من اصدقائه مازالوا احياء تو
1: والله تقريبا اغلبهم ماتوا هو اكبر واحد في اولاد سعيد من تطوي مات عمره 93 عام وجوه ياسر اصحابه اللي توفوا
0: اكيد
1: ملين ولينا منقولوا له مراه ولينا مع
0: حتى ذكروا له شكون توفى
1: ما عادش نذكروا له يسالوا ويجوه ياسر انا تقريبا ما عادش نتذكر شكون في تطوي صاحب ياسر تم واحد زاد مغمور جدا وإنسان مثقف ياسر ويحب تطوين ويحب الحاج الطيب البغدادي
0: صحيح
1: كان يجي ياسر الحاج الطيب البغدادي وكان يكتب له في الجوابات بالفرنسية القنصل
0: ما بقى كان عربي برك
1: ايه ايه
0: ما قراش بالفرنسية ما بقى
1: زيتوني يقرأ كان بالعربي ويعرف العربي يكون بالفوه يكتب بالعربي معناه هات الكتاب
0: هات مدام حفظ القرآن هات
1: ايه الحاج الطيب البغدادي كان من أصدقائه مقربين يجي دائما بحكم أنا يسكن
0: مش بعيد بلد
1: يسكن حذانا ونصر مور الله يرحمه وسيل حبيب صندر الله يرحمه الأخضر بود الله كيف كيف الله يرحمه
0: والأخضر بود الله عشان علاقة يعني كان لاعب كرة ولا
1: في فرنسا يعرف في فرنسا وكان ثم واحد آخر من رقبة صاحبه في فرنسا يجير شومبرا توفى حتو أنسرتان السبكي
0: سبكي
1: ومعاق حتو برمو من نظر الحرب
0: أي حتو
1: ياخذ حتو في بونسيون
0: صحيح
1: كان إيش غادي تفكر يجي ريد بونسو كان يسكن في ديزويتيام كان يطل عليه وصحابه برشا من عرش جليدات كانوا مجموعة في فرنسا من القبة معيز نتفكرهم والرفاعي وهذو كلهم كانوا يجوا ذم يقعدوا مع بعضهم يحكوا على تطوين حتى غادي يحكوا على تطوين ما يحكوا حتى على شيء كان على تطوين ولا الفرن هذه الحياة بتاعها ممكن أنا نسيت برشا حاجات حكاهم لي لكن الخطوط العريضة هذه معناها المأساة اللي عاشها وكان واجه باباه ياسر خاطر مات صغير
0: وحضرش العز متاعه يعني
1: لا باباه اندفن تم صح هو كان بعد مدة معناها قوه أولاد الشهيد صراح ما ترباش معه ما راهش ما يتفكراش فهمت كيفاش حكم الرحلات هذه أم ربته أمه
0: يعني هو من اللي عمره 9 سنوات صارت له الحادثة هذيك ما شافش باباه ولا
1: لا هكي البريود هذيك
0: من هذيك
1: ممكن شافاش مرة ولا مرتين ما عاش معه هذاك علاش قالت عنده عاطفة الأبو أقوى من يتصور معنا مع تو حتى بالنسبة لبناته وذريته ما يطيقش فيهم خلاص رغم اللي هو ما يبينش مرة نتفكر عندي أخويا شكري في مولود هو عام 64 لكن مرض بالفدة نتفكر أني أكبر منه رقد معه في سبيطار صفاقس قعد معه فوق الشهر رقد معه يضحي ما يطيقش المرض وما يطيقش عنده عاطفة الأبوة بزايد ما يبينش كتشوفه تقول صيد أما هو ما يطيقش خلاص والناس اللي يعرفوه زاد هم يعرفوه معنا إنسان ما نقولكش معنا إنسان معروف ما تقعد حذاء إذا كان كتب يخليه حذاء يزمك ما تحكي لحد يقعد قدام الدار بقية عمره كان هنا عام 2017 وخرج من تطوين سكن في المنصورية لأن وقت صارت هيك الأحداث بتاع الكامور ويحرقوا في العجل في الشارع الرئيسي عدينا عليه كده الطبيب الصدري قال يلزم معاش يسكن ثم بغبر ياسر ولا بني دار في الثانية في المصدوري معناها كان يقعد ثم قدام الدار حتى يجوا يقعد ذا ثم إنسان آخر صاحب ياسر جارنا حاج البشير المقبلي أقليبية في البياس يقعدوا مع بعضهم يبدو هكا يجبد على تاريخ الجزائر بحكم منهم الخمسينات بالشيخ دبغادي وبابا يحكي على تاريخ فرنسا كيفاش يغسل في الفيست بيد وحده وكيفاش بيد اللي صار هيك يغسل في فيست وفي
0: حوالي هو الشيء الإصابة في الجهة اليمنى يعني إيده وكرة على اليمين
1: إيده ساق اليمين بحكم أنه يخرب شوية بيد اليمين. هذه كي قصة إن شاء الله
0: قصة لا قصة طريفة حقيقة ومؤثرة فعلا. بارك الله فيك أستاذ شارق ربي يرحمه
1: أمة محمد
0: أمين
1: والعربي. وإن شاء الله يكون مسامحنا نطلب الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة هو جميع موت المسلمين وهذا كون نقوله
0: وإن شاء الله. وأنت يعني فيما أعرف عنك يعني نشيط في عدة ميادين ولا سيما يعني في المواضيع الاجتماعية عندك نشاط كبير وهذا أكيد أنك ما خذيت من باباك ربما حب الوطن والتضحية في سبيل الوطن وهذا ربما يكون الحديث فيه في وقت لاحق إن شاء الله. بارك الله فيك مرة أخرى أستاذ طارق وإن شاء الله ربي يرحم والدك ويرحم جميع موتى المسلمين. بارك الله فيك عايش شكرا.
2: ذاكرة الأيام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
0: أستاذ علي مورو مرحبا بك أولا وشكرا على قبولك الاستضافة. حصتنا أستاذنا اليوم تتعلق بأحد ضحايا الحرب العالمية الثانية اللي حصدت الكثير من الأرواح في بلادنا دون ذنب من اقترفناه والعم محمد السعيدي واحد من هؤلاء الضحايا. هو من لعله من حسن حظه أن الإصابة بتاعه ما كانتش قاتلة, هو فقد إيده ورجله في انفجار متاع اللغم وقت عمره هو 9 سنوات فقط وكتب له الله الحياة. ولكن هذا الرجل اللي كتب له الله الحياة رغم يعني ما أصابه من فقدان إيده ورجله في نفس الوقت وهو صغير السن, حتى قالوا لي أن المكان اللي وقع فيه اللغم الآن يحمل اسم محمد. ولكن هذا الرجل سعلي مش فقط يعني تعلق بالحياة يعني وبقي يناظر ولكنه ترك في الدنيا هذه يعني مكانا يعني مرموقا, بحيث أن من بين الأشياء اللي يمكن أن نسألك عليها اليوم هو أن سي محمد رضاي شد رئيس جمعية الطاولين الرياضية في وقت من الأوقات, وأنت كنت لاعب في هذه الجمعية. ولكن مش فقط أنت لاعب ولكن أيضا باباك كان مدرب للجمعية هذه, فأنت أيضا شهادتك فيها وجهان اثنان, من ناحية أنك أنت ابن مدرب هذه الجمعية ومن ناحية أنك أنت لاعب وتعرف سي محمد. تحكينا شوية على الظروف هذه اللي عشت مع سي محمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا صداوي على إثارة التاريخ الجميل رغم الصعوبات اللي فيه ورغم المشاكل اللي كانت فيه, لكن كانت سنوات حلوة في آخر الستينات وبداية السبعينات. وفعلا كان سي محمد السعيدي الله يرحمه ويبرد ذراه ويتقبل من يكون من المقبولين أن شد رئيس جمعية التطاولين الرياضية في ذلك الوقت. هو كما قلت أنت رغم الإعاقة متاعه ورغم كذا لكن كان نشيط جدا وكان حركي جدا وكان فعلا معنا المسؤول المناسب في المكان المناسب رغم الصعوبات. الصعوبات الناس كل تعرفها في ذلك الوقت هي البنية التحتية, الملعب كان ترابي, الأدواش ما نحكي لك شيء, القاعة تبديل من اللاثات وغيرها زادة كيف كيف تعيسة جدا, وكانت ظروف فعلا صعبة لكن كانت جميلة جدا. كانت جميلة جدا من ناحية أنها كانت كرة قدم هواية, هواية فعلا بيتم معنى الكلمة. مثال مثلا الناس اللي كانت الملعبية اللي كانوا يخدموا كانوا هم اللي يشروا لاثات متاعهم من صبات ومن حشاك كلاست ومن يعاونوا بما يقدروا. ونتذكر احنا وقت يجي 6 ولا 7 كيف خذينا الباك في السنوات هذيك من الكون الشاهد الى محمد العبيدي الى غيره الى محمود الشاهد خوه الى عبد السلام الدرقاش الى الطار البكاي من سميلك في الاسماء لنا الاخوة عديد جد اللي مروا على الجمعية كنا نساهموا بما نقدروا في شريان الاثاث. وش محمد السعيدي الله يذكره الله ينوره ان شاء الله في جنات الخلد كان يشرف على كل كبيرة وصغيرة في ذلك الوقت, لأن هو سي مقدميني سي
0: حكيم
3: مقدميني فعلا الله يرحمه زاده كان هو الكاتب العام بتاعنا, والوالد كان هو المدرب لأن لعب في ستاد تونيزيان في سنوات الخمسينات ثم لما انتقل لتطاوين مسك هو مهمة التدريب. وكان يشرف على كل كبيرة وصغيرة من شراء لاثات من مراسلة الجامعة من إعداد الوثائق الرسمية من بين قوسين حتى جلب القزانة بتاع الحليب, ما كانتش بكوات كان قزانة بتاع الحليب نجيبه فيه من ستوها من سيب الجابر وغرف بالكار واشرب بعد نطر الماء واللي ما يشربش يا ويله لابد تشرب بالسيف. وبالتالي كانت سنوات حلوة رغم الصعوبات ورغم المشاكل ورغم كل الظروف كانت صعبة، لكن كانت سنوات حلوة وعملنا منها برشا صدقات في عديد الجهات، في زرزيز، في مدنين، في بنقردان، في قفصة، في المطوية، في بوشمة، في وذرب، في عديد الأماكن. إلى الآن تم بعض خيان مازالوا يذكرونا بالخير ونتصلوا ببعضنا. كانت سنوات هواية فعلا، وكان سي محمد السليدي أنا هو المشرف العام على كل شيء، من خلاصات، من ما نقولكش مصاريف لان ما ناش وقتها، لا كانت هوايه فعلا، ما احنا نساهموا بفلوسنا، مش الجمعيه تعاوننا،
0: وهو زال يصرف من جيبه،
3: وهو يصرف من جيبه بحكم كما قلت انت عنده ممكن منحه، ممكن
0: اي عنده منحه
3: ايه، كان هو اللي يصرف، وكان 24 ساعه هو في الملعب ايه. ونتذكر ان جيدا كانت شجره كبيره في الوعد، بعد يجي هو وسعد حكيم القدميني وسي محمد الداش الله يذكره بالخير، الله يرحمه بكل، وعديد المسؤولين اللي مروا بالجمعيه يتكوا تحت الشجره في الظل ويقعدوا يشرفوا على التمارين،
0: يقعدوا على الوطاي الكراسي،
3: لا كراسي لا شيء، ما ناشفه ماش كانت كراسي، يقعد في الوطاي يشرف على التمارين. وكان صاحب نكته، وكان يفدلك برشا مع الملاعبيه ومع الاطار الفني ومع كل الخيان اللي جو يتفرجوا. كانت الناس تجي تتفرج فعلا في لي زونترينمون وفي
0: التدريبات
3: نتاع الترتيب، في هذاك الجو العام اللي كنا نعيشوا فيه كعائله فعلا. وما نحكي لكش عاد على يوم الاحد ولا يوم السبت وقت نجو خارجين ماشيين التنقلات البرة، نبدا نحوموا في الباشيات باش نركبوا من تالي في الباشيه، مثلا مش كيران وقتها وخلاصات وكار كليماتيزي، لا 6-7-8 ملعبية في كل بشية، وفي كرهبنا في كرهب الخاصة متاع المسيرين، وانت سيداي ممكن رك خلطت على بعض نماذج من الحياة الأسرية الكروية بين قوسين. وبالتالي سي محمد الناس كل تذكر بخير، لأخي صالة ولأفعالة ولإشراف على الجمعية في ذلك الوقت الصعب. وبالتالي أنا ما نقول كان شاء الله يرحمه والله ينوره إن شاء الله في جنة الخلد، و نذكره دائما بخير في كل مناسبة. وحتى من إن كان من كان يقعد قدام الحانوت قدام المغازة، لابد الناس كل ملعبية القدم لابد نتعدوا بحداه، وديما عامل زوز كراسي تات كراسي البرة نقعدوا بحداه مع طارق ولده مع الحاج ولده زاد السعيدي، نقعدوا نحكوا على الجمعية وعلى التاريخ الجميل اللي مرينا به. وفعلا كانت سنوات جميلة سي الضاوي،
0: بارك الله فيك. شكرا سي علي، جزاك الله خيرا، يعني ذكريات جميلة جدا عن الجمعية وعن سي محمد سعيدي ربي يرحمه، يا رب إن شاء الله يرحم الجميع. هي أنت عندكش فكرة يعني الجمعية من هي الجمعية، حسب احنا بالمناسبة نتحدث شوية على الجمعية، الجمعية توا حسب ما يقال بأنها تأسست من عهد الاستعمار، عندكش فكرة في الموضوع هذا؟
3: والله حسب ما يشاع وحسب الخيان القدم اللي كانوا قبلنا من سيبو ساتلا ومن العربي الحداد ومن والاخر الحداد في فرنسا، وتول حسب ما يقال لنا في بداية في 45-46 وكانوا فيها حتى قرة، كانوا زي 3 أو 4 ميليتير كانوا في الجمعية بخلاف الخيان فرملي ولا زوزة من صفاقس تقريبا، من كانوا يخدموا في المستشفى نتاع الدروج، وبالتالي كانت في مستشفى المحلة، وهذا التاريخ اللي يثبت عليه برشا ناس، معناها نقولوا في بداية الأربعينات تأسست الجمعية نتاع التطاوين الرياضية، وما كانش اسمها التطاوين الرياضية، كان عندها اسم آخر ما نستحضرهاش الآن، حكى لي عليه حتى الوالد. وفي غياب التوثيق وفي غياب الأرشيف السيداوي اللي نعانوا منها في كل المؤسسات بالتطاوين بين قوسين، هذه السنوات اللي يشاع تقريبا أن تأسست فيه الجمعية بتاعت التطاوين في ذلك الحين.
0: وأمك كانت الله يرحمها زادة كانت ممرضة، هي أول تقريب ممرضة في تطاوين حسب ما أعتقد، يعني ربما كانت عندها حتى دور ربما في التطبيب في العلاج الملعبية في صورة ما إذا وقع يعني.
3: فعلا مع سي عميمي وسي سالم العايب وسي عبد السلام بوخشم والأوائل الممرضين الأوائل في مستشفى الدروج، الوالدة كانت هي المرأة الوحيدة تقريبا في ذلك الوقت في سنوات الاستقلال 56-57 ندوها باش عملت هي وقتها ديستاج في تونس العاصمة حول التطبيب وحول التمريض، وكانت الدكتور إيراني بولحية هو اللي أثر عليها مع السيد المعتمد، أثروا عليها باش باش على الاقل تجي ما تعرف المجتمع بتاعنا مجتمع عربي حتى نسوين كما نقولوا بين قوسين تغمض وما توريش وجوه الى الطبيب ولا الفارملي. فكانت تتعاون في الميدان هذايا في ميدان التمريض في مستشفى الدروش, وفعلا حتى بعض اللاعبيه كان جرح ولا كذا ما كانش عندنا فارملي, كان طول من استادك اللي توت ملعب عبد الحكيم المقدميني بحد المعتمديه الجنوبيه من ثم ياخذ الدروج ويمشي للمستشفى باش يداوي الجروح لان الارضيه ترابيه كما تعرف تاع الملعب. كانت تتعاون بما تقدر على مع بعض الممرضين الاخرين, والله يرحمهم جميعا والله يجزيهم خير عن الجمعيه وعن تطوي.
0: هو حديث الذكريات فيه حكايه عن سي محمد الله يرحمه محمد السعيدي, وفي حكايه عن الجمعيه, وفي حكايه عن والدتك وعن التمريض, يعني ذكرتنا مليئه بالاشياء الجميله حقيقه, رغم كما قلت انت تو منذ حين انها كانت صعبه ولكنها كانت جميله.
3: كانت جميله فعلا, وكانت سنوات فعلا متاع هوايه الكوره للكوره, والعلاقات كانت اخويه وكانت اسريه, وما نكتفوش كان بالكوره في الساعتين ولا ساعتين نبقوا في الملعب, لا تم زيارات ما بيناتنا بين الملعبيه, نمشوا للركبه دار الخيان هم يجوا بحدانا, نمشوا بحدا محمد بوطبه الله يذكره بالخير مازال موجود, عديده نتلاقوا مثلا في المقاهي نتلاقوا في كذا. كانت علاقه فعلا اسريه وكانت هوايه للهوايه اللي نفتقدوها اليوم. هاك تشوف في مآسي الكره اليوم والظروف اللي تعيشها كره القدم التونسيه.
0: شكرا بارك الله فيك, وان شاء الله نلتقي في مناسبات اخرى حول مواضيع ربما متعلقه بالتاريخ وتراث جهتنا. بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك سداوي, شكرا جزيلا.
2: واثار الرجال اذا تناهت الى التاريخ خير الحاكمين, واخذك من ثم الدنيا ثناء وتركك في مسامعها طنينا. احمد شوقي.
0: أستاذ محمد الصايب مرحبا بك وشكرا على قبولك الاستضافة. حديثنا حول العم محمد السعيدي, ولكن قبل ذلك شنو الظروف اللي نحكوا فيها على سي محمد على عمك محمد السعيدي؟ هو ظروف الناس اللي ضرروا من جراء الحرب العالمية الثانية, وعندنا احنا في منطقة الرقبة مثلا وفي أماكن أخرى ناس ضرروا ثم اللي ماتوا ثم اللي جرحوا, وهو واحد هؤلاء من هؤلاء الجرحى. لكن هذا الرجل يعني بفضل عزيمته وإصراره وصل باش تحدى إعاقته, ووصل حتى باش سير جمعية التطوين الرياضية في بدايتها, وأنت أحد اللاعبين اللي كنت قريب من سي محمد ومن جو بتاع بصفة عامة. تحكينا أولا الساعة على علاقتك أنت بالجمعية وبسي محمد السعيدي, ولكن أيضا بالمناسبة لما لا تحدثوا على جمعية التطوين الرياضية من خلال تجربتك أنت ومن خلال حتى من عرفت أنت من ذاكرة هذه الجمعية.
1: شكرا سي الضاوي, ما عنديش مزية أنا باش أدلي بما توصلت إليه وما سمعته من ناس ثقات فيما يخص منها الجهة وتاريخها. صحيح في البداية نقول اللي معناها آثار الاستعمار كثيرة ومتنوعة, ومن بينها ما تعرض لها عديد الشباب من بينهم هذا اللي يسموه من الألغام المزروعة هنا وهناك, ومن بينهم سي محمد السعيدي الدغاري, ونذكر منهم العويني والدهماني والميلود مومن
0: وخراز
1: وكثيرون الذين هم
0: عندي حتى
1: من أقاربنا في بن قرداني لو لم يعيش هنا معناها من كان نتيجة ضحية لذلك.
0: أي سكون تذكرها مثالش نذكره؟
1: لا أقارب منها علي بن عبد الجليل الأحمر مقاربين في بنقردان, وكان من ضحايا هذه الأمور منها
0: الغام
1: وما ذهب إليه المستعمر في ذلك الوقت. ننتقل سي محمد بالظروف اللي مر بها في بداية منه, هو أكبر من سنه وقدره وربي إن شاء الله يجزي خير, ونحب تجوزت شوي نحب الرحم على كل من ربما سأتي عليهم وأطلب السماح ممن لم يقع ذكر أسمه. كثيرون هم الذين منها وقفوا أمامه وبعده على الجمعية الرياضية. فأول رئيس الجمعية هو سي بلقاسم بن عبد الله الدبابي, أذكر منهم الله يرحمهم سي عبد الوهاب الهاشمي, محمد العمراني, عبد الله العزلوك, كثيرون هم, حمد البكاي,
4: إلى أن جاء دور سيدي محمد السعيدي وبغيرته على الجهة وحبه للعمل الشبابي وكن تمكن أو وكلت إليه مهمة رئيس الجمعية. وحتى وإن كان أنا كلاعب لم أكن من المشهورين جدا، إلا أني أنا خيرت الدراسة وتعرف الظروف وقتها وكذا، مجاز ملعب عايشة والجمعية نجي في أثناء العطل في الكذا نشارك بعض المشاركات، ثم جد العمل بعيد شوية منا في التعليم وواحد كذا، ثم إذا ضمنت والتصقت به صحبة سي محمد الحبيب صندر، وكنا ثلاثتنا حتى بعد الميدان سي محمد السعيدي الله يرحمه، سي محمد صندر الله يرحمه، والمختار عدالة ومحمد صيد، كان يأخذنا إلى منزله لنقضي معه بعض الوقت، أو وقتها كان ثم ليلة الخميس شاندو جيب في ماتشوات، وكنا نقضي معه منها الوقت حتى للساعة التاسعة والعاشرة منها ليلا. كان رجل متحمس جدا، أذكر له مرة ذات اجتماع جانا الوالي من مدني وقال لي سي محمد انت قاعد كذا واجتهادك وتجاوزك للمناهة للانديكاب نتاعك معناها واحد الإعاقة ما هو نبغى الجمعية تطلع. قال له تطلع ما كذا، انا نحب الفلوس نصرفهم على اولاد تطويل. وقتها ما هناش فكرة هذي منها
0: انتدابات
4: والعقود والكم. قال لي انا ما يساعدنيش نجي جمعية نطلع بها واولاد تطويل يصفقوا في القردة، ما لا أرضاه، أنا ماذا بي نصرفهم مع اللي نعرفهم عندي فيه مثقة. وقد تميز الكثير من اللاعبين، من بينهم قلت الشريط أذكره الحارس القديم جدا علي صولة كحارس مرمى، ثم يأتي شريط منها جملة من الأخوة، إلى أن اندمجت في الكرة منها في لعبة الكرة عن طريق المرحوم محمد بن علي الروان، وكنت عندما أحمل له الحذاء أو شيء هذا كأني حامل منا حاجة كبيرة ياسر. والتصقت من ذلك الوقت بالملعب وانصهرنا مجموعة كبيرة، الأمير محي الدين، عمر عبد الجليل، محمد بن مسعود بوطبة، وأترحم مرة أخرى على اللي توفوا، خياري خلوج، سعد بوخشب، محمد بوخشب مازال ربي ما لا يعطيه الصحة، حسن المحنوش، البشير العزلوك، وأعتذر لمن لم يقع ذكرهم، عبد الله الكومباس، محمد القطعي، محمد تلتوش يبدو أنه في بنقردان، يسكن في بنقردان، استقر في بنقردان، كثيرون الحق البشير السيوطي، برشا جماعة، ممكن حسن المكي، عمر بو خشم، ممكن ما جبتهمش بالترتيب لأن الحوار خذيه من منحة آخر. و سي محمد السعيدي الدغاري رجل منها قليلون أمثاله، وهو يحب البلاد، يحب تنمية البلاد، ويحب منها الأخذ بأيدي الشباب، وقلت لك منها نعودها، كان يصاحبنا إلى منزله حتى الساعة التاسعة أو التاسعة ونصف منها ليلة، وكنا نقضي معاه الوقت واحد وكذا، وفي الملعب زاد اشوفه متحمس بهك منها الإصابات اللي عنده واحد وكذا، وكان معناها ممتاز جدا. من بين اللاعبين أعود أذكر محمد العامري أستاذ خدم في تطوين، علي الزيتوني الله يرحمه، علي مورو، خميس بالليل، حبيب عميمك، عبد الله كومباس، كثير يسامحوني اللي يمكن ما جاش منا ذكرهم على لساني لأن القائمة تطول، وهذا ما أعرفه. فالرجل له أبناء، سي محمد منا سعيد دغاري له أبناء ممتازين يتشرفوا بينه ويقدمون فيه كما داب السهرية واحد وكذا، وارتبطت علاقتنا بهم من ذلك الوقت من الملعب ومن الدار.
0: نعم، الظروف اللي كانت الجمعية وكان سي محمد يعاني فيها، انت تو قلت الوالي قال لا نحب نصرف على التطوين، يعني كيفاش كنتوا في تنقلاتكم، كيفاش كنتوا في التغذية، كيفاش كنتوا في الملابس متاعكم، كيفاش كنتوا تعملوا يعني؟
4: والله الملابس متوفرة في بداية الحال اللي نحكي لك عليها الراعي الأول، كان كل واحد يدبر في الحذاء
0: يشري على الروح
4: يعني. يشري على الروح من بينهم. قلت لك ما ذكرت لك أول من عرفت أنا محمد بن علي الروان ويدبروا واحد يشري له واحد يجي هدية واحد يجي من كذا. ثم بدأت الجمعية توفر شيئا فشيئا هذيك الإداريات وهك اللوازم. أذكر من هنا عبد الحكيم المقدميني الله يرحمه ذلك كاتب عام كان ناشطا. التنقل فيه برشا مغامرات. ما احناش المبيت هذا قبل ما نعرفوش مبيتناش ملابي انه نفكر السنوات الاخيره انه عمر عبد الجليل ما يتلاقى

0: الحافلة واحد وكذا معاناة، كانت معاناة. أمن من الشيء الجميل أن في العودة لابد نعمل وقت نمشي للجنوب الغربي نعمل غطسة في الحامة النوض ونشتيل. هذه من أمن التغذية، فهي متواضعة متواضعة جدا. الملابس يوفروا فيها الحق كأزياء واحد كذا أصبحت متوفرة. أمن المأكلة والتغذية والأمور منها كانت متواضعة جدا.
1: حسب رأيك أنت يعني، حسب على الأقل ما تسمع أنت، هو تو يقولوا أن الجمعية هذه تأسست من عهد الاستعمار، عندكش أنت حتى يعني ربما ملامح متاع تاريخ؟
0: أنا قلت المرة الأولى جمعية لأغراض عدة، أغراض عديدة اجتماعية وتوعوية ووطنية وكذا، وكان يلعبوا في مقابلات في هذايا المقدمين اللي حدا المعتمدية ترى القديم من المقدمين يلعبوا في مقابلات ضد الجيش المستعمر مقابلات، وبعتلي هم في الليل يتلاقوا كان نادي قديم حدا الدكاكين بتاع الحدادة تو. أول مقر نعرفه كان مقر صغير واحد وكذا، ومن ثم يتلاقوا أما ثم ولا في قهوة الكلاني قريبة من ثم. نقول لك معنا هذه هي الأهداف رياضية، أخوة كاملة، صداقة وحب للوطن.
1: كانوا يلعبوا ضد الجيش الفرنسي يعني ضد
0: مقابلات ودية. مقابلات ودية، لا مقابلات ودية، من مقابلات ودية لا أكثر ولا أقل. أما كانوا يلعبوا مع وين كانوا يمشوا حتى قبلنا خلاص كانوا يمشوا للشابة وبعيد وواحد وكذا وكذا. أما من الجمعيات اللي قفزت بكري هنا في الجنوب الشرقي زرزيز وجربة، بالتالي تلتها مدني أولمبيك مدني، ثم تحركت كل من بنقردان وتطاوي. أعتذر لمن لم يقع ذكر أسماء.
1: شكرا أستاذ محمد الصايب على التفاصيل التي أعطيتها لنا، حول سواء حول سي محمد صعيدي الله يرحمه وإلا حول جمعية تطاوين الرياضية. بارك الله فيك.
0: شكرا.
1: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر الضيوف الكرام الأساتذة طارق السعيدي وعلي مورو ومحمد الصايب، أراجي أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة. وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله، تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.

0: لحن الشعوب.
1: لحن الشعوب.
0: لحن الشعوب مع منير هلال.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام في عدد جديد من برنامج موسيقى الشعوب. في هذه الحلقة سنتوقف عند شعب الصومال وموسيقى شعب الصومال أو شعوب الصومال في حقيقة الأمر. الموسيقى الصومالية مزيج غني من التقاليد الإفريقية والعربية مع لمسة خاصة من الثقافة البدوية والمحيط البحري للقرن الإفريقي. تغنى غالبا بالسواحلية مع حضور للعربية في الأناشيد الدينية وبعض التأثيرات الموسيقية لقبائل شرق إفريقيا. أهم الأنماط الموسيقية الأساسية الصومالية هي البلو، وهو نمط شعري وغنائي حديث نسبيا نشأ في الثلاثينات، وأهم أسمائه عبد الله جارس. الهيلو وهو نوع كلاسيكي يستخدم في الأغاني الوطنية والعاطفية، ويتميز بتركيبة شعرية تلقى غالبا بشكل غنائي مسرحي. النمط الثالث هو نمط الدانسي دهانتو، وهي رقصة غنائية فولكلورية قديمة نشأت في الأقاليم البدوية في الأوغادن في أثيوبيا، ويعتمد على الطبول والإيقاعات والتصفيق والحركات الجماعية. ثم كذلك نمط الجابيو الكرامي، وهو نمط حضري راق يشبه الطرب العربي ويستخدم في الأغاني الرومانسية، ويعزف عادة بالآلات الوترية. على ذكر الآلات، أهم الآلات الموسيقية المميزة هي آلة الكبان، وهي آلة وترية تشبه العود وتعتبر رمزا للموسيقى الصومالية الحضرية. أما الطبول دوربان فتستخدم بكثرة في الرقصات الفولكلورية خصوصا في الدهانتو. العود العربي دخل من اليمن عبر البحر الأحمر ويستعمل في الأنماط الطربية، وكذلك الشأن بالنسبة للكمان الذي دخل إلى الموسيقى الصومالية في فترة الاحتلال الإيطالي، والناي الذي يستخدمه البدو، ولكن أيضا يستخدم في الأغاني التقليدية والعاطفية. أول ما سنقترح عليكم من الأغاني الصومالية أغنيتين من النمطين الأولين، وهما أغنية لعبدالله جارس الذي تحدثنا عنه باعتباره أهم رموز موسيقى الباليو، وهي نشيد وطني عنوانه تقريبا يا صومالي انهض. هو نشيد يعود إلى الأربعينات، واستخدم كنشيد وطني في فترة من فترات دولة الصومال. تقريبا إذا ترجمنا الكلمات من السواحلية إلى العربية يكون هكذا هو الأمر: يا صومالي انهض، تمسكوا ببعضكم ولا تضعفوا أبدا، البعض دفن في القبور ومنهم من غرق في البحر وآخر أقام في المهجر. يا صومالي انهض، قف متحدا، لا تعزل نفسك حتى إن أخذت الحقوق أو غلت. وأغنية رومانسية وطنية من نوع الجراعي للفنان بلال دوين، وهي شكل من أشكال الحنين لمنطقة بلادوين. غناها حسن عدنان سمارتر، وكلماتها تقول: يا بلدي حبي لك لا يقتلني، لكن داخلي جرح لا يشفى.
1: صومالي توساي

0: لحن الشعوب.
1: لحن الشعوب.
2: الآن سأقترح عليكم في قائمة ثانية ثلاث أغاني تجمع بين أمرين، بين الموسيقى التقليدية والموسيقى الحديثة، وهي أيضا فيها مزيج من الأصوات النسائية ومن الأصوات الرجالية. وميزة هذه الأغاني هي أنها بشكل ما نمط من الموسيقى الصومالية اليوم، باعتبار أننا كنا نتحدث عن الموسيقى الكلاسيكية منذ قليل. الموسيقى الصومالية الآن بعد الحرب الأهلية تشتت الفنانون الصوماليون كثيرا في المهجر، في كندا، في سويسرا، في السويد، بريطانيا، وظهرت أنماط جديدة تمزج بين الموسيقى التقليدية وموسيقى الحديثة، التكنو، الراب، الموسيقى العالم، وكثير من الموسيقى الإفريقية والتأثيرات الإفريقية المختلفة. وقدمت لنا الصومال مجموعة من الأسماء المهمة. سنستمع إلى نيمكو هابي، وهي أشهر ربما فنانة صومالية حاليا، وسنستمع إليها في أغنية عاطفية بلمسة عصرية وغربية تخلط بين الصومالية والعربية والإنجليزية، في نغم عنوانه إسا نفتا، ترجمته امنحني روحك، حبك يفوق حياتي، أسأل الله أن يجعله بركة. بعدها مباشرة سنستمع إلى آمر مارنتا وهو يغني ديكا. ديكا تجمع بين الكلمات العاطفية والإيقاعات الحديثة. ونختم هذه الفقرة بفريكسيا كابايا، وهي تغني هوبال، وهذا الإيقاع هو إيقاع راقص، وأساسا فيه كثير من التأثيرات الإفريقية.

نواصل الاستماع إلى مجموعة أخرى من الأغاني الإفريقية الصومالية، وهذه المرة سنقترح أشكالا من الموسيقى العاطفية الرومانسية، سواء كانت من الأشكال الرجالية أو من الأصوات النسائية. سنستمع إلى عمر دهلو في واحدة من أفضل أغاني الحب الكلاسيكية الصومالية، ثم سنستمع إلى كونيابي وسادوكالي وهي أغنية تقليدية عاطفية، ثم كذلك سنستمع إلى قمر لأحمد ناني وهي من أفضل الأغاني الصومالية الحديثة، ويمكن ترجمتها بقمر عيناك شهر وطموحي هو النور، ثم نختم هذه القطعة بنمط من الغناء الصومالي الحديث.

آخر اقتراحاتنا الغنائية لهذه المرة سنعود من خلالها إلى الإيقاعات الفولكلورية، وسنبدأ بمريم مرسول وهي تقدم نمطا نسائيا فولكلوريا في أغنية عنوانها يا صومالي، وهي دعوة إلى الوحدة والتعبير عن الحنين للأرض. بعدها سنعود إلى فنانة سبق أن قدمناها في الجزء الثاني ولكن في إيقاع آخر بعد أن استمعنا إليها في هوبال فريكسيا كوبايا، سنستمع إليها في أغنية عاطفية إيقاعية أخرى، عندما أكبر سأكون أقوى وسينادونني بالحرية. لنختم هذه الحصة بالنسخة الصومالية من الأغنية التي ارتبطت بكأس العالم لجنوب أفريقيا 2010.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، للموسيقى مواقف وأحداث وقصص وحكايات وحكايات. حكايات موسيقية.
1: متى آخر مرة الواحد ناظر في عيون أبوه تفاصيل وجهه تجاعيده؟ من متى آخر مرة الواحد سمع أمه تتكلم ويطالع في ملامح وجهه؟ الملامح هذه شئنا أم أبينا حنفارقها يوم. كلمهم، اسمعهم، اجلس معاهم، فرحهم. أمك وأبوك، أمك وأبوك، احفظ ملامحهم قبل الوداع ليفرقكم. ونادي عليها، قول يا أمي يا أمي يا أمي، يمكن بكرة ما تلاقيها. تركي الشريف.
2: قلب الأم. كتب هذه الحلقة عادل الزهراني ويقدمها مؤيد عمر.

وكبرنا ومرت السنون، ولا زال الشوق حيا لأحضانها، للمساتها ووجهها المضيء، لابتساماتها. وكلما صارعتنا السنين وباعدت بيننا المسافة، يبقى بداخلنا نبض من حنانها، يردنا إلى ذراعيها لنعود أطفالا نلهو تحت قدميها. إليك يا أمي أهدي كلماتي وروحي وعمري.

0: كمان
1: قلب الأم. المكان أحد الأحياء الشعبية بمدينة القاهرة. الزمان سنة 1958 للميلاد. حسين السيد الشاعر المعروف يمشي بخطى سريعة ويصعد درجات السلم في طريقه للشقة التي تسكن فيها والدته. يقف أمام باب الشقة حائرا وكأنه نسي شيئا هاما. نسي حسين أن يحضر معه الهدية التي اشتراها ليهديها إياها في يوم الأم الذي وافق ذلك اليوم، ولم يكن يملك الوقت لكي يرجع ويحضر هديته. يخرج حسين ورقة وقلما من جيبه ويبدأ بكتابة أبيات من الشعر عن الأم. وكانت الكتابة صادقة وعفوية وبدون تحضير، ولكنها من القلب لست الحبايب. يقرع الباب، تفتح الأم الباب وتتهلل أسارير وجهها عند رؤيتها ابنها الغالي سيد الحبايب. يتلعثم حسين محرجا من هديته التي كان خائفا ألا تعجبها. يرتجل حسين ويعد أمه بأن هذا الشعر سوف تسمعه في اليوم التالي في الإذاعة كأغنية بصوت أحد المطربين، رغبة منه في إضفاء زخم وحجم أكبر لهديته بحجم حبه لأمه.
2: يا حبيبي مش هتلحق تعملها، بس اعتبرها وصلت ودي عندي بالدنيا يا حبيبي.
1: ينطلق حسين من بيت والدته ويتصل تلفونيا بالأستاذ محمد عبد الوهاب مباشرة، ويطلب منه أن يلحن له هذا العمل لكي يذاع في اليوم التالي حتى يفي بوعده لأمه. وتتحقق أمنية حسين وتذاع الأغنية في نفس اليوم بصوت عبد الوهاب على

قلب الأم، وهو أول صوت سمعه أي منا، صوت قلب الأم. تبدأ حاسة السمع عند الجنين في الأسبوع 16، وأثبتت الأبحاث العلمية المتواترة أن الطفل يشعر بحالة أمه النفسية، فيميز الأصوات المحبوبة إلى أمه والمكروهة ويتأثر بها. فإذا كان الأب مثلا من النوع الذي يكدر حياة زوجته، يلاحظ اضطراب في نبض قلب الجنين عند سماعه لصوت ذلك الأب. فصوت ذلك الأب تصاحبه حالة نفسية غير جيدة عند الأم، وذلك يعطي رسالة للجنين تقول: تجنب هذا الشخص. وإذا ارتبط صوت الأب بحالة نفسية جيدة للأم، تجعل الجنين يميل إلى هذا الشخص الذي يكتشف أنه أبوه فيما بعد. فالارتباط وثيق بينك وبين والدتك حتى من قبل أن تولد، وصوت الأم يصل إليك وأنت في بطنها، وتحس به وهي تناجيك وتناديك كنغم ينساب إلى قلبك في عتمة الظلام، فتهدأ وترتاح وتحس بالأمان.

تخرج إلى الدنيا لتتلقفك الأم بقلبها وعينها وتنسى كل آلامها بمجرد رؤيتك. الأم هي أقدس الأوطان وأروع قصص التاريخ، إنها الزمان والمكان الذي ينبعث منه الوجود وتنطلق منه الحياة. فلو ماتت، مات الزمان والمكان وأصبحت بلا وطن.

وترتبط منذ تلك اللحظة بها، فلا تكاد تفارقك ليل نهار، تسهر لكي تنام وتتعب لكي تستريح سنين طويلة، وهي رغم كل التعب والألم تدللك وتداعبك وتغني لك وتقول:

تقدم الأم التضحية تلو التضحية، وتصبر وهي تفنى وتذوب تدريجيا كالشمعة، تحرق نفسها لتضيء لأولادها طريق الحياة حتى تنتهي وتذبل وتودع هذه الحياة. أمي وداعا يا أمي وداعا

كانت هذه الحلقة وكل ما تحمله من حب إهداء لكل الأمهات، مع تحيات عادل الزهراني ومؤيد عمر. يوما سعيدا وإلى اللقاء.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعنا الكرام، وفي هذه الحلقة نواصل معكم تقليب صفحات كتاب الأمراض النفسية وعلاجها في ضوء التقدم الطبي الحديث للأستاذ محمد رفعت.

عن الابتسامة خير دواء للأمراض النفسية والجسمانية، يقول الأستاذ محمد رفعت: الابتسامة أعجب دواء عرفه الإنسان منذ تاريخ البشرية، فالابتسامة تحفظ للإنسان صحته البدنية والنفسية. هذا ما توصل إليه فريق من الأطباء والباحثين في إحدى الجامعات الأمريكية في أعقاب تجارب استمرت 3 سنوات. استهدفت معرفة أهمية الابتسامة ودورها في الحفاظ على الصحة، وقد أسفرت التجارب عن الاقتناع بضرورة تعلم الابتسامة إذا أردنا الحفاظ على صحة الجسم والعقل معا. كما أكدت الدراسة أن الابتسامة هي سر الجاذبية والصحة والسعادة والنجاح، وأن الشخص الدائم الابتسام أكثر جاذبية وأكثر قدرة على إقناع الناس وأكثر ثقة بالنفس.

ومن الناحية الصحية فإن الشخص المبتسم يتمتع بنبض قلب متزن، وأن الابتسامات تساعد كثيرا على تخفيف ضغط الدم وأنها تنشط الدم في الشرايين. الشخص المبتسم يتمتع بدورة دموية جيدة، بالإضافة إلى أن الابتسامة تؤثر تأثيرا إيجابيا في القلب والكبد، وتتيح للمخ فرصة الحصول على أكبر كمية من الأكسجين، وأنها علاج وقائي وعلاج بدني ونفسي يسبب نشاطا للإنسان دون استعمال أي أدوية أو عقاقير، كما أنها السر وراء نضارة البشرة وخلوها من التجاعيد. أما الذين لا يبتسمون إطلاقا أو الذين يبتسمون قليلا فإنهم يشكون من قلق دائم وتشاؤم وصداع وأرق، وفي أعماقهم نوع من الكراهية للآخرين.

وفيما يتعلق بالموضوعات الهامة لكل أسرة وتحت عنوان الزوج النكدي، هل له تأثير في زيادة وزن حواء؟ كتب الأستاذ محمد رفعت: يحاول علماء النفس والاجتماع المعاصرون معالجة معوقات السعادة الزوجية بالطرق العلمية والوسائل السيكولوجية كافة. وبعد أن اتسعت دائرة الخلافات الزوجية وازدادت عمقا مع تقدم الحياة المطالبة بمساواة المرأة بالرجل، فقد كان لهذه التطورات العصرية أثرها في العلاقة بين الزوجين، إذ يحاول الزوج بمختلف الطرق إثبات أنه ما زال هو المهيمن المسيطر في الوقت الذي بدأت فيه الزوجة محاولاتها لإثبات وجودها، فلم تعد ترضى بالسلبية ولا الرضوخ لسيطرة الرجل. ومن أهم معوقات الزواج السعيد في نظر علماء النفس ظاهرة الزوج النكدي، مما يؤدي إلى المشاكل والخلافات التي قد تصل في النهاية إلى أبغض الحلال.

جمع العلماء عينة من السيدات التي لم يوفقن في حياتهن الزوجية لإجراء الدراسة عليهن، فقالت إحدى الزوجات: لقد تزوجت رجلا صامتا سريع الانفعال، حاولت التعايش معه في سلام فلم أتمكن، وخانني التوفيق فهو نادرا ما يتكلم، وإذا ما تجذبنا الحديث فغالبا ما يكون كلامه انتقادا ظالما أو ثورة عارمة على تصورات واهية، فهو عادة ما يقاطعني أياما معدودة بلغت في إحدى المرات 10 أيام، وحتى الآن لم أستطع التوصل إلى سبب مقنع يبرر هذه النوبة المفاجئة من الصمت الطويل. وفي إحدى المرات توقفت السيارة عند إشارة المرور وقد جلست إلى جواره، وطالت فترة الانتظار فبدأ يضرب عجلة القيادة بقبضة يده، وتستطرد الزوجة قائلة: إنني لم أعد أحتمل هذا التجاهل، لقد بدأ يهرب من بيت الزوجية إلى بيت أسرته أو منازل الأصدقاء طلبا للراحة النفسية على حد قوله.

بعد أن استعرض العلماء هذا النموذج وغيره من نماذج العينة الإحصائية، توصلوا إلى الحقائق التالية: مقابلة الانتقادات الظالمة والثورات العارمة بالصبر والهدوء ورباطة الجيش. عندما يفتقد الزوج الصارم ما ينتقده، فقد يلجأ إلى العصبية واللا معقول في معارضة زوجته، وتنتقل حالة التوتر إلى كل أفراد الأسرة. والأجدر بالزوجة في هذه الحالة معالجة الموقف المتوتر بهدوء وحكمة. فإذا كانت الزوجة عصبية، فسوف تصاعد من خلافاتها مع زوجها إلى نقطة اللا عودة. وإذا كانت سلبية، فإنها تتسبب عادة في استمرار الخلاف، بل وغالبا ما يتفاقم هذا الخلاف نظرا إلى عدم معالجة الجرح. وبناء على ذلك يجب أن تتسم الزوجة بالحكمة وتعلم أن خير الأمور أوسطها، بمعنى آخر ألا تتشدد الزوجة ويكون رأيها عنيدا صلبا فتكسر، وألا يكون رأيها هشا لينا فتعصر.

مستمعي الكرام، كنا معكم ومع الأستاذ محمد رفعت والأمراض النفسية وعلاجها في ضوء التقدم الطبي الحديث.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي، إخراج سليمان الصويان.
1: السلام والخير والبركات عليكم ورحمة الله أينما كنتم تشملكم، أهلا بكم. تلويحة في حب الوطن. يا بلادي ها هنا الدنيا فنون من فتون، تبصر العين عظيم في العيون، ها هنا علم ومال وعقول وصناعة وفنون ونظام وجمال وبراعة، غير أني يا بلادي لك أهوى لك قلبي. همس الحكيم. الوسادة تحمل رأس الغني والفقير، وتحمل رأس الصغير والكبير، وتحمل رأس الصالح والفاسد، لكن الذي يمكنه أن ينام عليها بعمق وطمأنينة هو من كان مرتاح الضمير. قمة الصبر أن تسكت وفي قلبك جرح يتكلم، وقمة القوة أن تبتسم وفي عينك تتحجر الدموع. ما زالت تتزلج وهي في عمر 78. هي قبل كل شيء امرأة كبرت في السن، ولكن لم تقل لقد كبرت ولم يعد في إمكاني ممارسة الرياضة. إنها ملكة هولندا السابقة بياتريكس، التي اعتادت الذهاب إلى المنحدرات في رحلتها السنوية للتزلج في أستراليا، وقد تم التقاط صور للملكة بياتريكس مع نجلها وزوجته الملك فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وحفيداتها الثلاث، وهن وهم جميعا يتزلجون على الجليد. وتقضي العائلة الملكية الهولندية العطلة في أستراليا منذ عقود، وهم يتبعون هنا هذا التقليد حتى بعد حادث الانهيار الجليدي.

المهم ممارسة الرياضة تراها مهمة جدا لكل الأعمار ولكل مرحلة عمرية، أكيد التمارين الخاصة فيها. المهم ألا تتوقفوا عن أداء التمارين الرياضية. همس الوجدان للشاعر السعودي يحيى توفيق حسن، غربة الروح. وحدي وهذا الدجى ضاقت بي الدار، غريب روح ذوى أقصف أسفار، ظمآن لا ماء يروي غلتي، وفمي قد جف، والعزم في عيني إصرار، ورب ضام صد والماء في فمه، كأنما صب في أحشائه نار، وكم ضج ضاحك والحزن يطحنه، يبدو خليا وفي جنبيه إعصار، والذل للحر جرح لا دواء له، والعيش في الذل إن سوغته

0: جرحي طويل وقلبي مثقل أبدا، يا أيها القلب كم أشجتك أوزار، لا الحزن يبقى ولا الأفراح دائمة، تبلى المشاعر والآمال تنهار، يشقى ويأرق من أعيته أوطار، والرزق والجد إقبال وإدبار، كم ضاق بالفقر أبرار وإن صبروا، وكم تقاتل عند المال أصهار، كأنهم أذئب في قفرة سغبوا، بدا لهم بعد طول الجوع أعيار، هبوا إليها وفي أعراقهم نهم كالنار يدفعهم، فالجوع جبار، وهكذا الناس حب المال أفقدهم، وهكذا الناس حب المال أفقدهم، حلو الخصال فمغدور وغدار، يبدون كالعمي لكن ليس ثم عمى، وإنما عميت في الحق أبصار. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح، أمنيات لن تكلل أعمالكم بالنجاح.
1: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي، إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد.

تجميلي تحية صباحية لهذا اليوم أعزائنا المستمعين، ونصحبكم معنا في هذه الرحلة عبر برنامج الصباح الجديد.

القاتل الصامت. عزيزنا المستمع، هل تسمع أحيانا صوتا يأتيك من داخلك كما لو أن هناك شخص يتحدث إليك؟ هل حدث أنك أردت الاستيقاظ مبكرا لكي تنهي تقريرا أو تقوم بعمل شيء مهم وسمعت صوتين من داخلك، أحدهما يحثك على النهوض والآخر يشجعك على أن تظل راقدا في سريرك مع الدفء والراحة؟ ترى أي الصوتين كان الفائز؟ هل تذكر مرة كان من المفروض أن تذهب لمزاولة تمرينك الرياضي لكنك سمعت صوتا يناديك من داخلك ويحثك على البقاء في المنزل ومشاهدة التلفاز والتهام قطعة مغرية من الحلويات؟ دعني أسألك، هل تتحدث مع نفسك أحيانا؟ كلنا كائنات تتكلم وتفكر، وهذا لن يتوقف طالما نحن أحياء. هل تتحدث إلى نفسك بصوت مرتفع؟ تخيل أنك في مناقشة حادة مع رئيسك في العمل وكنت تقول في نفسك: هذا شخص غبي وأنا أكرهه. أو تخيل لو أن شخص ركز نظره عليك بينما أنت تتحدث مع نفسك بصوت مرتفع. قطعا ذلك الشخص سيظن أنك غير متزن عقليا. ربما تكون مررت بتجربة سلبية سببت لك أحساسا سيئا، ومن وقت لآخر تسمع صوتا يذكرك بتلك التجربة ويعيد عليك نفس الأحساس السيء. أو ما رأيك في تجربة لم تحدث بعد؟ فبالرغم أن هذه التجربة من الممكن أن تحدث في المستقبل فقط، إلا أنك تفكر وتشعر مقدما بالضيق من نتائجها المنتظرة، قائلا في نفسك: لماذا أنتظر حتى أمر بالتجربة؟ أعتقد أنه من الأفضل أن أشعر بالهموم من الآن. ولكن دعني أسألك مستمعي، لو أن رئيسك في العمل طلب منك في بداية الأسبوع مقابلته في مكتبه يوم الخميس الساعة 9 صباحا، فماذا سيخطر في بالك؟ طبعا ستسأل نفسك العديد من الأسئلة، مثل: لماذا يريد مقابلتي؟ ماذا يريد مني؟ ما هو الخطأ الذي ارتكبته؟ هل سيقوم بفصلي من العمل؟ وبالتالي تتوقع كل السلبيات، أليس كذلك؟ ولكن في نفس الوقت، هل من الممكن أن يدور في خاطرك بدلا من كل هذه السلبيات تكهنات مثل: ترى كم ستكون زيادة الراتب التي سيمنحني إياها؟ أشك طبعا أن يدور هذا في تفكيرك، بل إنك من الممكن أن تعود إلى بيتك بعد نهاية العمل وتقص على زوجك أنباء هذا الطلب المفاجئ من رئيسك في العمل، وبالتالي

الأحاسيس السلبية. قال ديل كارينجي إن أكثر من 93% من الأحداث التي نعتقد أنها ستسبب بالأحساسات السلبية لن تحدث أبدا، و7% على الأقل لا يمكن التحكم فيها مثل الجوع أو الموت مثلا. كطبيعة البشر نحن كثيرا ما نتحدث إلى أنفسنا ونتوقع السلبيات. وقد أجرت إحدى الجامعات في كاليفورنيا دراسة على التحدث مع الذات عام 1983، وتوصلت إلى أن أكثر من 80% من الذي نقوله يكون سلبيا ويعمل ضد مصلحتنا. ولك أن تتخيل عزيزنا المستمع مدى تأثير هذا الكم الهائل من السلبيات. وهناك مفاجأة أخرى، حيث أن البحث لم يصل إلى تلك النتائج فقط، بل توصل أيضا إلى أن هذا القلق يتسبب في أكثر من 75% من الأمراض، بما في ذلك ضغط الدم والقرحة والنوبات القلبية. أي أنك بكامل إرادتك تتحدث إلى نفسك وتفكر بطريقة سلبية، وأيضا تصاب بالمرض ولا تحتاج لأي مساعدة من أحد.

0: وقال الدكتور ويندير في كتابه الحكمة في حياتنا اليومية: ما يفكر فيه الناس ويتحدثون عنه يتزايد ويصبح أفعالا، عن كتاب قوة التحكم بالذات للدكتور إبراهيم الفقي.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفرق.

0: بالنور
1: يا رب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

ضعيف الإيمان، ضع يدك في يد الله ولا تبرح، فذلك هو قارب النجاة في عالم اليوم.

يقول سبحانه وتعالى لعبده: خلقتك لي، لجواري، لتكون موضع نظري ومحل عنايتي، وبنيت حولك سدا من كل جانب غيرة عليك، ثم أردت أن أمتحنك ففتحت لك في السد أبوابا بعدد ما خلقت وبعدد ما أبديت من جواذب الإغراء، وخارج كل باب زرعت لك شجرة وعين ماء باردة، وأظمأتك وحلفت بآلائي، وانصرفت عني خارجا لتشرب إلا ضيعتك، فلا إلى جوار عدت، ولا على الارتواء حصلت، فقد ظللت عني.

نسيت أني أنا الارتواء الوحيد والسكن الوحيد لك، وأني أنا الله الحق خالق هذه الصور والممد لكل جميل بجماله، وإن كل شيء مني يا عبدي سترتك برحمتي وحجبتك عن كل هذه الأبواب وحجبتك عن هذه الشواغل والصوارف، فرأيتك تحاول أن تخرق الحجاب لتعاود ضعفك، فلا تفعل فتعيش ذليل الأشياء سجين العطش الأبدي.

من تكلني، ظلمت نفسي فارحمني. ربي عطر فؤادي بعبير سنة نبيك، ربي اجعل لي نورا ومتعني بلذة النظر إلى وجهك. ربي متعني بلذة النظر إلى وجهك الكريم الذي أضاء الدنيا، يا أرحم الراحمين.

0: باب النور.
1: يا رب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: تأليف عبد الجبار الشريف، إخراج أنور العياشي. الوفاء.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين الذي غرس في قلوب الصالحين المعرفة وأقام على الفطرة السليمة دينه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وخير ما نشهد به شهادة أن لا إله إلا الله الذي أمرنا أن نعتصم بحبله ونشكر نعمته ونؤدي حقوقه، وبأن محمدا خير خلقه رب صحابته على الفداء والبطولة والوفاء. وكلمتنا لهذه الحلقة هي الوفاء.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. صدق الله العظيم.
2: الوفاء بالعهود والالتزام بالمواثيق ورعاية العقود. والوقوف عند هذه الكلمة من أبرز الصفات الإسلامية ومن أحلى أخلاق المسلمين.
1: والمؤمنون الصادقون في هذا المجال لهم سبق لم يسبق إليه ولم يدرك فيه، وتاريخهم في الوفاء ليس له نظير. لقد ضربوا الأمثال في وفائهم والتزامهم، ولقد كثرت التوجيهات السديدة في القرآن الكريم، والأوامر القاطعة تحث المسلمين على احترام كلمتهم ورعاية عهودهم وتنفيذ عقودهم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وإياي فارهبون. صدق الله العظيم.
0: في معنى الوفاء.
2: الوفاء في اللغة من وفاء، يعني وفاء بالعهد أو الوعد، أي أتمه وحافظ عليه. ووفى توفية، أي أعطى الرجل حقه تاما. وأوفى إيفاء، أي وفى بالوعد. وتوفى توفيا، أخذ حقه وافيا تاما. يقال: توفيت من فلان مالي عليه.
1: ولقد وردت هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن الكريم 66 مرة، كلها تؤكد على معاني الوفاء وأهميته في الخلق الإسلامي. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤته أجرا عظيما. صدق الله العظيم.
2: وفي معاني الوفاء أن المسلم إذا أبرم عقدا يجب أن يحترمه، وإذا أعطى عهدا يجب أن يلتزمه، فذلك من حقيقة الإيمان. فإن قال كلمة مقترنة بمبدأ شريف لا يميل عنها ولا يساوم عليها.
1: والإسلام يوصي باحترام العقود، وإنفاذ الشروط التي تضمنتها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم.
2: ولا شك أن انتشار الثقة في ميدان التجارة وشتى المعاملات الاقتصادية أساسه افتراض الوفاء في أي عهد،
1: ويجب أن تكون الشروط مكتوبة متفقة مع حدود الشريعة، وإلا لا حرمة لها ولا يكلف المسلم بالوفاء بها.
2: وقد منح الإسلام عقد الزواج مزيدا من الرعاية، ومن ثم لا يجوز لمن تزوج امرأة أن يستخف بالشروط التي جمعته بها.
0: من أخلاقيات الوفاء.
2: إن كل قيمة من قيم الحياة الإسلامية لا تستوي ولا تستقيم ولا تعبر عن نفسها في الواقع إلا إذا أحيطت بأخلاقيات يلتزم بها المسلم ويمارسها.
1: من هذه الأخلاقيات الالتزام بالوفاء بالعهد وعدم خيانة شروطه أو التنصل منه إلا في حالة الإخلال والنقض من جانب الطرف الآخر وخيانته للعهد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. صدق الله العظيم.
2: ومن أخلاقيات الإسلام في الوفاء أن يفي المسلم بعقوده وشروطها، حتى لو كانت ستوقع الضرر بطرف تربطه بهذا المسلم علاقة قرابة أو نسب أو صداقة أو أخوة أو حتى عاطفة.
1: نعم، إذ أن أخلاق المسلم تحتم عليه تجنب الهوى والعاطفة وعدم الميل معها وترك الحق والعدل، فالوفاء قبل كل عاطفة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم.
2: فمن عظمة الخلق عند المسلمين أن يقدموا العهد والميثاق على النصرة بين المسلمين، محققين تجليا رائعا من الأخلاق يندر وجوده بين الأمم عبر التاريخ، ويصعب الصبر عليه عند غير المسلمين. وفي هذا الأمر يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الوفي الأمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي واقض عني الدين. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني.
1: اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.
2: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة.
1: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

أنتم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

الحجرة وقتلوا وينهي البشرة جاوبني وخنقتوا العبرة جاوبني وخنقتوا العبرة.

0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي. تختلف حكايات أديب الروايات الشفوية باختلاف صياغتها وأغراضها وأهدافها. وفي الحكايات الشعبية التي تنتمي إلى الهزل والإضحاك، تلك الحكايات التي يكون الغرض منها الإضحاك فحسب. وهذه الحكايات تتندر في الغالب بشخصية طيبة بلهاء، على نحو ما تتندر به حكايات جحا بشخصيته. وفي هذا يحكى أن رجلا ساذجا كان يعمل أجيرا عند صاحب ضيعة، فكان يحضر كل يوم لصاحب الضيعة احتياجاته من المدينة ويعود إليه بحماره. وذات مرة راودته فكرة إرسال الحمار وحده إلى المدينة، لأنه لابد أن يكون قد ألف الطريق، ولكن الحمار سرق. فخرج الرجل يسأل عن حماره الذي أرسله ليشتري الأرز بمفرده، وذهب إلى تاجر الأرز وأخبره بأنه كان قد أرسل إليه الحمار بمفرده ومعه النقود. فسخر التاجر من بلاهته وأخبره بأن حماره لم يعجبه أرزه، وذهب إلى جاره التاجر وسخر منه التاجر الثاني وأخبره أن حماره لم يعجبه أرز المدينة كلها، ورحل إلى مدينة أخرى. فرحل الرجل الساذج إلى المدينة ثانية، وذهب إلى أكبر تاجر للأرز فيها، وكان هذا التاجر قد أراد التندر به، فقال له: إن حمارك ذكي جدا، فقد أخذه أحد التجار، فاذهب إليه. ففعل وقال له: أين حماري؟ فصرفه التاجر وأعطاه نقودا ثمنا للحمار. فخرج الرجل من عنده وهو يقول: هذا الحمار وإلا فلا. ثم ذهب واشترى حمارا آخر وأخذ يجره، ولما تعب من ذلك ربطه بذيل جلبابه وأخذ يجره على هذا النحو. فجاء بعض اللصوص وفكوا رباط الحمار ووضعوه في رقبة أحدهم، ثم أخذوا الحمار وولوا هاربين. فلما التفت الرجل وراءه وجد رجلا بدلا من الحمار، فلما سأله عن الحمار أخبره بأنه هو الحمار بعينه، وأنه كان مسحورا لأن أمه كانت قد دعت عليه أن يصبح حمارا لإسرافه. ويبدو أن أمه عادت ورضيت فدعت أن يعيده الله إلى إنسانيته، فاستجاب الله لدعائها. عند ذلك أطلقه الرجل وذهب ليشتري حمارا آخر بما تبقى معه من نقود، ولكنه عثر على حماره الثاني الذي كان قد سرق منه، وكان يعرفه من شرم في أذنه. فدنا من الحمار وقال له: يبدو أنك قد عدت إلى التبذير، فمسخك الله حمارا مرة أخرى، والله لو أعطيني إياك بدون ثمن لما أخذتك. ثم اشترى حمارا آخر ورحل. فهذه الحكاية من ضمن نماذج مختلفة من حكايات شعبية تنتمي إلى حكايات الواقع المادي، ومن حكايات المفارقات التي تنتمي إلى نوع نادر من الحكايات الشعبية التي تطبع شخصياتها بطابع الوداعة وحسن النية، حكاية قسمكم على مولى الخيمة الزرقاء، وهي حكاية رجل أراد أن يقوم بفريضة الحج وترك عائلته بدون نقود، فلما سألوه عمن سينفق عليهم في غيابه قال لهم: قسمكم على مولى الخيمة الزرقاء. ثم تركهم وسافر للحج، ففهمت زوجته وابنته أن صاحب الخيمة الزرقاء هو تاجر من التجار المعروفين في السوق، وبعد مدة من الزمن احتاجت الأسرة إلى من يصرف لهما مصاريف احتياجاتهما الضرورية من مأكل وملبس. عند ذلك قررت الذهاب إلى صاحب الخيمة الزرقاء الذي قد يكون أحد التجار في السوق. ووصلت الأم وابنتها إلى المكان، غير أن الأم قالت لابنتها: نسينا أن نسأل والدك عن اسم صاحب الخيمة الزرقاء، أما وقد نسينا ذلك فيجب علينا البحث عنه في السوق، فقد يكون معروفا لدى بقية التجار. وعندما بلغت السوق رأت البنت متجرا مغطى بغطاء أزرق، فقالت لوالدتها: انظري، قد يكون هذا التاجر هو صاحب الخيمة الزرقاء. عند ذلك قالت المرأة بأن زوجها لابد أن يكون صادقا في كلامه، فهذا هو صاحب الخيمة الزرقاء الذي سينفق علينا في غياب والدك. فقصدت التاجر فرحب بهما وسألهما حاجتهما، فروت الأم ما قال لها زوجها قبل سفره، فأدرك التاجر أن الأم وابنتها قصدتاه عن حسن نية، ولا بد من أن لا يردهما خائبتين، فقال لهما: إليكما ما تريدان، وعندما يأتي الوالد من الحج يدفع لي ثمن ما تنفقانه من حاجيات. ومنذ ذلك اليوم أصبح التاجر ينفق على الأسرة ويرسل لها ما تطلب مع أحد معاونيه. وخلال هذه المدة أدرك التاجر أن ما يعنيه الأب عند سفره إلى الحج هو الله سبحانه وتعالى، وهو صاحب الخيمة الزرقاء، والخيمة الزرقاء يقصد بها السماء. وذات يوم عثرت الزوجة على كنز في ركن من أركان البيت، ففرحت به وأخذته مع ابنتها إلى التاجر. وكان التاجر صادقا في معاملاته لهذه الأسرة الوديعة، فاقتطع جزءا من ذلك الكنز واشترى لهما منزلا جديدا ونقلهما من الاحتياج إلى الغنى، وبقي ينتظر عودة الحاج إلى أن رجع وشكره هذا الأخير على صنيعه. هذه حكاية من حكايات القصص الشعبي الذي تأملنا فيه باستماعنا إليه، سواء كان هذا النوع من الحكايات خرافيا أم شعبيا، ولعلنا استطعنا أن نكشف عن اهتمامات الحكاية الشعبية من منظور حياتنا المعاصرة من خلال ما يتأمله إنسان اليوم في ما يتصوره من الحكايات التي تروى على الألسن منذ أقدم العصور.
1: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

0: إذاعة تتوين.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تتوين، إذاعة تتوين.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير. تنظم الحماية المدنية بتطاوين ومجموعة من المؤسسات اليوم عملية بيضاء في حدود 8:30 صباحا. تم في معتمدية بن مهيرة تخصيص أرض مساحتها أكثر من 8000 متر مربع تبرع بها مجموعة من المواطنين لبناء عدد من الإدارات العمومية. تمت الموافقة على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز مشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. أعلن المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية شكري الجبري أن مصالح الديوانة حجزت أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين خلال 9 أشهر الأولى من هذا العام. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني جديد في محافظة مأرب. شكرا على المتابعة. بعد قليل عبدالله في ورود الصباح.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا.

0: موعد الصباح مع عبد الله بجير.
1: يومكم سعيد وإن شاء الله يكون نهاركم مليان بالخير والفرحة. مستمعينا الكرام تحية لكم وين ما كنتوا. اليوم 13 أكتوبر، 2 جمادة الأول 1448 هجري. تحية لكم وين ما كنتوا. 6:03 على موجة إذاعة تطاوين، موعد جديد من ورود الصباح. إن شاء الله يومكم كلها ورد من تو إن شاء الله حتى للتسعة. رفقة اليوم في جنب التقني فتحي المقبلي وبقية الفريق، وأول ما نبدو كما العادة نتوكلوا على ربي.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: أهلا لكم مستمعينا الكرام. توقعات الطقس بالنسبة لليوم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي فأنه متوقع في تطاوين 22 درجة. فما توقعات كيف بخلايا رعدية مع أمطار متوسطة. نفس الوضعية الطقس بالنسبة لمدنين وجبس، فما توقعات بأمطار حتى تشمل حتى قبلي. بالنسبة لدرجة الحرارة 22 متوقعة في تطاوين، 25 في مدين و29 درجة في جيبس، مع توقعات أمطار بالولايات الثلاثة. بالنسبة الغدوة الأربعاء نتحدث على درجة حرارة في حدود 25 درجة في تطاوين، 27 في مدنين، كيف كيف 27 درجة في جيبس. أوقات صلاة اليوم حسب مدينة تطاوين ومجاورها، الظهر نص نهار 11 دقيقة، العصر مع 23 دقيقة، المغرب مع 5 و51 دقيقة، والعشاء 7 و11 دقيقة.

يومكم سعيد، تحية لكم مستمعينا الكرام. الستة وواحدة وعشرين دقيقة اليوم على موجات إذاعة تطاوين بعد ورد صباح، مش تكونوا على موعد مع صباح الألحان مع فوزية ضفالة دكان ليلى بعجيلة مع العشرة نص نهار زوايا الخبر اليوم على مع بن عثمان الشنهديلك مع هادي عبد القادر انطلاقا من الساعتين اليوم مع عمر مستيسر الانترفيو مع الأربعة متاع العشية وأصاي اليوم بأمضاء ليلى سحنون نصوص مؤسسة محي الدين مليح منير هلال الثمانية وفي السهرة الليل حكاية مع حاتم الغرياني انطلاقا من التسعة أغاني في البال في السهرة اختيارات من حبيب هدية وصلاح الرفاعي فمتابعة طيبة لكم مستمعينا الكرام.

0: كيما اليوم كيما اليوم.
1: نرجع بكم الأحداث صارت كيما اليوم. نتحدثوا في عام 1837 في نهار كيما اليوم 13 أكتوبر فرنسا بدت الدخول إلى الجزائر واحتلال الجزائر وسقوط أول مدينة قسنطينة في الجزائر في معركة كان قادها أحمد باي الحاج أحمد باي. مقاومة شرسة كانت للحملة الفرنسية الثانية في نهار 13 أكتوبر 1837. في نهار كما اليوم بدأت القوات الإيطالية في عام 1911 في نهار كما اليوم 13 أكتوبر بالنزول فعليا على الشاطئ الليبي بدأت من مدينة طرابلس وأعلنت انطلاق الحملة البرية لاحتلال ضمن أحداث الحرب العالمية أو الحرب العثمانية الإيطالية اللي أدت لاحقا إلى السيطرة على ولايات طرابلس برقة وغيرها من المناطق والمدن الليبية. في نهار كما اليوم صارت الانتخابات الرئيسية في تونس في 2019 في نهار كما اليوم. وقتها فاز المترشح قيس سعيد ب 72.71 على المنافس متاعه نبيل القروي في نهار كما اليوم 13 أكتوبر 2019. في نهار كما اليوم 13 أكتوبر 2025 اتفاق شرم الشيخ للسلام اللي جرى برعاية مشتركة من مصر قطر تركيا وأمريكا وتم بمقتضى هذا الاتفاق الإفراج على 1700 معتقل في السجون الاحتلال الصهيوني والإفراج على 20 محتجز من الكيان الصهيوني اللي كانوا أفرجت عليهم حركة حماس والقوى المسلحة أو القوى المقاومة في غزة. هذه الأخبار اللي صارت في نهار كما اليوم 13 أكتوبر تول 6:34 دقيقة. نهاركم طيب إن شاء الله، خليكم معنا.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. تولى 36 دقيقة وصلنا لفقرة رقم اليوم. رقم اليوم تحدثوا على الرقم اللي أعلنت عليه كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت اللي أطلقت برنامج لإعادة تشجير وبالتعاون مع المؤسسة الناشئة سول أند بلانت يهدف إلى غراسة 1,000,000 شجرة في مختلف مناطق تونس بما يساهم في امتصاص نحو 25,000 طن من ثاني أكسيد الكربون. ويجي البرنامج في ظل التضرر الغطاء الغابي جراء الحرائق مع تأكيد كونكت على دعم التنمية المستدامة وحماية البيئة.
1: رقم اليوم

يومكم سعيد، تحية لكم مستمعين الكرام. طقس جميل استنى فيكم اليوم، البرو متوقع أمطار إن شاء الله في تطاوين مدنين وفي جبس. اليوم درجة حرارة حسب الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي متوقع 22 درجة في تطاوين، 25 في مدنين و29 درجة في جبس، مع توقع بأمطار محلية في جهات الجنوب الكل بما فيهم تطاوين مدنين جابس وقبل. بالنسبة للغدوة درجة حرارة متوقعة في حدود 25 درجة في تطاوين، 27 في مدنين وجابس. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم، الظهر نص نهار 21 دقيقة، العصر 23 دقيقة، المغرب مع 5:51 دقيقة، والعشاء 7:11 دقيقة، تولى 6:51 دقيقة. بعد شوية باش تكونوا على موعد مع نشرة أخبار السبعة، بعدها نتواصلوا في بقية فقرات ورد الصباح. خليكم معنا.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الصباح، ونستهلها بأبرز العناوين. الموافقة على توفير تمويلات لإنجاز مشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. في البرلمان مقترح قانون جديد لتسوية وضعية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخصة. في العالم اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية اليوم لبحث توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. تنظم الحماية المدنية ومجموعة من المؤسسات بالمركب المغاربي بتطاوين اليوم عملية بيضاء في حدود 8:30 صباحا. تم في معتمدية ابن مهيرة تخصيص أرض مساحتها أكثر من 8000 متر مربع، تبرع بها مجموعة من المواطنين لبناء عدد من الإدارات العمومية بهذه المعتمدية المحدثة التي تفتقر لغالبية فروع الإدارات. مبكر اللملومي معتمد ابن مهيرة يتحدث.
3: هي في الحقيقة مبادرة مواطنية جاءت من خلال بعض الأهالي من المهيرة الشرقية اللي عبروا عن استعدادهم للتبرع بقطعة أرض تسمح بإحداث مصالح عمومية بالمهيرة المعتمدية الحديثة، ونظرا لافتقارها لمثل هذه المرافق وفي إطار سياسة الدولة الساعية والرامية إلى تقريب الخدمات من المواطن، تم التفكير وتم الاتفاق مع جميع تقريبا الإدارات المعنية اللي هي سواء كان مندوبية الثقافة، مندوبية الشباب، الإدارة الجوية للشؤون الاجتماعية، الإدارة الجوية للتجهيز، مندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، القبضة المالية، على إحداث فروع محلية لها بمعتمدية بن مهيرة. واليوم نحن على الميدان على الأرض اللي هي تمسح تقريبا 8200 متر مربع لنظر في مشروع تقسيمها على الإدارات هذه.
2: تمت الموافقة على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز مشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة، وفق ما ورد في إجابة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن سؤال كتابي للنائب بديس بالحاجة علي الذي تحدث حول الموضوع.
4: الحل الجذري هو توسعة محطة تحلية مياه البحر. أهمية المشروع لازم في الميزانية 27 نرصدوله.

0: اعتمادات اللازمه اللي هي لازم نقولوها هذا ما كانتش مبرمجه من قبل. دونك اليوم جاتنا المراسله رسميا الرد كونه وقعت الموافقه على رصد الاعتمادات اللازمه في الميزانيه. هذه خطوه ايجابيه. مانيش قاعد نقول كون المشروع باش يصير صيف السنه ولا شتاء السنه ولا صيف اللي بعده، اما مجرد الموافقه على رصد الاعتمادات في ميزانيه 27 نزيد نعطلوا معناتها نستنوا عام واحد اخر زايد وزيدها عامين انجاز ولا قداش تحبلها، معناها باش تحضر خط الانتاج الثالث اللي هي للمذخه الثالثه، معناها نعرفوا اللي المحطه تضخ في 50,000 متر مكعب في اليوم، وطاقه الاستهلاك في جزيره زربه في حوالي يعني 75,000-80,000، معناها توصل حتى 80,000 في ذروه الاستهلاك في الموسم الصيفي. دونك الحل الجذري الوحيد هو توسعه المحطه بمذخه ثالثه.
1: تتواصل بولاية مدين حملات التوعية والتحسيس في الوساطة المدرسية حول مخاطر المخدرات. كهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بمدينة الدكتورة لمياء الزمان:
2: من أجل وسط مدرسي آمن وخالي من المخدرات، بطبيعة نقل الفرق خصوصا فرق الطب المدرسي من أطباء وممرضين وأخصائيين نفسيين ومربين مختصين إلى الإعداديات بكامل الولاية وأيضا إلى المعاهد زادة اللي تابع عليهم بالنظر. شاركوا التلاميذ في عديد النشاطات التحسيسية والتوعوية. الإدمان يؤدي إلى خسارة المستقبل وخسارة الحياة. التلاميذ اللي عنده شكون يعرفوا معناها لازم علاج، وإلا بدايه الطريق السيء متاع الإدمان يتوجه للمختصين النفسيين الموجودين في مندوبية المرأة، في فضاء الاستماع الشباب، في التنظيم العائلي، في الصحة زادة موجودين، وأيضا يتنقلوا المركز التأهيل بمدنين باش يواجههم الأطباء نفس المراهقين، وأيضا لدينا أطباء نفسيين مختصين في الإدمان موجودين على عين المكان بمستشفى الصدق مقدم بحومة السوق والمستشفى الجامعي بمدنين. الهدف واحد، هدف الجميع واحد، هدف الإدارات الجهوية والأولياء والتلاميذ واحد، هو القضاء على هذه الآفة.
1: إلى الشأن الوطني، أعلن المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري أن مصالح الديوانة حجزت أكثر من 101 كيلوغرام من مخدر الكوكايين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، متجاوزة بذلك الكمية المحجوزة خلال كامل عام 2025 والبالغة 94 كيلوغراما. وأفاد الجبري في مقابلة في تصريح إعلامي بأنه تم خلال الفترة نفسها حجز أكثر من 153 كيلوغراما من القنبلة الهندية وما يزيد عن 291 ألف حبة مخدر، مشيرا إلى أن هذه المحجوزات ضبطت في المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية أو من قبل وحدات الحرس الديوانية على الطرقات. قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والماء والصيد البحرية بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر أن اقتراح قانون جديد لتسوية وضعية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخصة فيها يأتي في ظل عدم تفعيل الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بتسوية وضعية الأبار العشوائية. وأضاف خلال يوم دراسي نظمته أمس الأكاديمية البرلمانية حول مقترح قانون عدد 18 لسنة 2026 المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة أن اللجنة ارتأت أمام عدم تفعيل هذا الفصل عرض مقترح القانون خلال يوم دراسي تمهيدا لإحالته على جلسة عمل المصادق عليه. وبخصوص التنقيحات المدرجة على مقترح القانون، أوضح بن عمر أنها شملت بالخصوص المبلغ الذي يتعين على الفلاحة دفعه لتسوية وضعيته والذي يتراوح بين 2000 دينار و 4000 دينار في الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025، في حين يقترح القانون الجديد تحديد هذا المبلغ ب 3500 دينار. كما شملت التنقيحات أجال التسوية التي لم يقع تحديدها في إطار قانون المالية لسنة 2025. في الشأن الدولي، يعقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمكان القانوني لمدينة القدس. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني جديد في محافظة مأرب، في حين شهدت محافظة تعز

0: معارك عنيفة على جبهات عدة وسط قصف حوثية لأحياء سكنية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. وأعلن مكتب حقوق الإنسان بتعز مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات جراء القصف العشوائي الحوثي على المدينة وأريفها. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن جماعة الحوثي استهدفت فجر اليوم مستشفى الصفوة في محافظة تعز، مما أسفر عن إصابة مدني وإلحاق أضرار مادية بأقسام المستشفى. أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك تزامنا مع إعلان قوات تحالف الدعم الشرعية في اليمن أنها تتصدى لهجمات تستهدف المملكة. وقالت هيئة الطيران المدنية السعودية إن قرار تمديد التعليق يأتي في إطار استكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة. حثت باكستان حكومة طالبان أفغانستان على منع المسلحين من استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل باكستان، مجددا تحذيرها من أن الجماعات المسلحة نفسها قد تهدد في نهاية المطاف حكومة طالبان نفسها، وقد تصاعدت حدة التوتر بين الجارتين وسط اشتباكات حدودية متكررة وضربات جوية باكستانية في أفغانستان، مما عمق نزاعا طويل الأمد بشأن نشاط المسلحين. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الصباح، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: الموافقة على توفير تمويلات لإنجاز مشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بجربة، في البرلمان مقترح قانون جديد لتسوية وضعية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخصة، وفي العالم اجتماع طرأ لمجلس الجامعة العربية اليوم لبحث توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، مع تحياتي فاطمة طليحة، إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الجمعية العامة للأمم المتحدة هي واحدة من الأجهزة الرئيسية في منظمة الأمم المتحدة، وتشكل منبرا عالميا يشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يمثل كل عضو بصوت واحد بغض النظر عن حجمه أو نفوذه السياسي والاقتصادي. تأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهي تعقد اجتماعاتها السنوية الرئيسية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية. تتكون الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعقد دورتها العادية عادة في شهر سبتمبر من كل عام، وتستمر لعدة أسابيع، وتناقش خلالها قضايا عالمية مهمة مثل السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والقانون الدولي وقضايا البيئة. من مهام الجمعية العامة إصدار توصيات غير ملزمة للدول، لكنها تعبر عن إرادة المجتمع الدولي، كما أنها تعتمد الميزانية السنوية للأمم المتحدة، وتنتخب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وتعين الأمين العام بناء على توصيات من مجلس الأمن. تعد الجمعية العامة للأمم المتحدة مساحة فريدة للحوار الدولي، حيث تتاح الفرصة لجميع الدول للتعبير عن وجهات نظر والمشاركة في صنع السياسات الدولية. ورغم أن قراراتها ليست ملزمة قانونيا، إلا أنها تحمل وزنا سياسيا ومعنويا كبيرا. تعكس الجمعية العامة مبدأ المساواة بين الدول في إطار الأمم المتحدة، وتعزز من مفهوم التعاون الدولي من أجل السلام والتنمية. وبفضل دورها كمحفل دولي جامع، تبقى الجمعية العامة للأمم المتحدة أداة أساسية في تنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الأهداف العالمية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: تنس كلها جرب شبيك خويف ساه
6: نسبة صغيرة ديتها الناس كل اللي بمخه يبعد على الخطر.
7: يا خويف
6: منش خويف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا تلقاو غدو.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشرق

يومكم سعيد ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، تحية لكم وين ما كنتوا. طقس اليوم توقعات حسب المعهد الوطني للرصد الجوي متوقع امطار ان شاء الله يا ربي بالنسبة للجنوب الشرقي الكل، حتى في قبلي نتحدثوا اليوم متوقع 22 في تطاوين، 25 في مدنين، 29 في جابس، ومتوقع أمطار بجهة الجنوب الشرقي إن شاء الله. غدوة فما درجة حرارة ارتفاع طفيف حدود 25 درجة تطاوين، 27 في مدنين وجابس. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم الظهر مع حسب مدينة تطاوين طبعا ومجاورها، الظهر مع نص نهار 11 دقيقة، العصر مع 23 دقيقة، المغرب مع 5:51 دقيقة، والعشاء 7:11 دقيقة. واصل معكم في ورود الصباح، وصلنا لفقرة بالأرقام والحديث على التقييمات في علاقة بصادرات التمور التونسية والتوقعات بالنسبة للصابة التقديرية للموسم هذا. خلينا نرجع بالأرقام، الموسم اللي تعدى صادرات التمور التونسية موسم 2025-2026 كان فيه تطور لافت، جاوزت قيمة الجملية للصادرات لأول مرة الحاجز المليار دينار، أكثر من مليار دينار مقابل حوالي 830 مليون دينار خلال الموسم السابق، وهذا مؤشر يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التمور ضمن منظومة الصادرات الفلاحية التونسية. كميات اللي تم تسجيلها عام الأول في حدود 160 ألف طن، الاثنين تحدثوا على 62 ألف طن تقديرات صابة التمور مع انطلاق موسم الجني أواخر الشهر الحالي. هذا اللي أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين والصيد البحري بتوزر، تحدث أنه عملية جني التمور الموسم الحالي باش تكون في حدود 20 أكتوبر، وأن الكميات اللي تعرض حاليا في سوق الجملة للتمور جات بمبادرة فردية من بعض الفلاحين. يقول كيف أنه حجم الانتاج الموسم الجديد في توزر وحدها 62 ألف طن، وأنه ينقص تقريبا حوالي 12% من الموسم اللي تعدى، هذا بسبب تأثير ارتفاع درجة الحرارة على أشجار النخيل. نذكروا اللي الموسم الحالي إن شاء الله مع 20 أكتوبر رسميا يبدأ موسم جني صابة التمور للموسم هذا 2026-2027. مواصلين معاكم في ورود الصباح، بعد شوي إن شاء الله باش تكونوا مع الأخبار الرياضية، خليكم معنا.

0: إشهار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
0: إشهار.
2: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
3: إنفوسبار.
4: صباح النور مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي. نهاية اسبوع افريقية لاربع فرق تونسية من خلال العودة للمشاركة في رابطة الابطال وكأس الاتحاد الافريقي. البرنامج والحكام يوم السبت المقبل 17 اكتوبر انطلاقا من الساعة 2 بالكونغو، قوي مازيم بالكونغولي يستضيف النادي الافريقي في مباراة الذهاب للتحكيم للموريتاني دحان بيدا يوم الأحد في 6 مساء بليبيا. السوح لليبيا يستضيف الترجي الرياضي التونسي للتحكيم للكونغولي بيير جون نينغي في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، دائما مع مباراة ذهب الدورة التمهيدي الثاني انطلاقا من الساعة 2:30 بملعب طيب لمهيري بصفاقس الترجي الرياضي الجرجيسي ريال باماكو المالي للتحكيم للأوغندي لوكي رزاق، وانطلاقا من الساعة 5 مساء بالكوت ديفوار أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري النادي الصفاقسي، والتحكيم من الرأس الأخضر لفابريسيو دوراتي. من أخبار السي اس اس، محمد الكوكي يعود كمدرب جديد قديم للفريق مكان نبيل الكوكي، والهيئة المديرة لفريق السي اس اس تستغني عن المدير الرياضي طارق سالم. مشاركات إفريقية، الفرق التونسية تخلي برنامج مباريات الجولة السادسة لرابطة المحترفة الأولى على دفعات البداية يوم السبت انطلاقا من الساعة 2:30 ملحم ممسوسة يستضيف فريق اتحاد بنقردان يوم الأحد المقبل 18 أكتوبر مستقبل مرسى ضد النجم الرياضي بالمتلوي، النادي الرياضي لحمام الأنف ضد شبيبة العمران، والأولمبي البيجي ضد النجم الرياضي الساحلي. باقي المواجهات يوم الخميس 29 أكتوبر، النادي الإفريقي ضد النادي الرياضي البنزرتي، الملعب التونسي ضد الترجي الرياضي الجرجيسي، والنادي الإسفاقسي ضد الترجي الرياضي التونسي. الرابطة المحترفة الثانية تأخير بيوم لمباريات المجموعة الثانية، وأيضا تأخير بيوم للمجموعة الأولى، يعني المباريات بين يومي السبت والأحد القادمين وفق البرنامج التالي. يوم الأحد انطلاقا من الساعة 2:30 مباريات المجموعة الأولى، جمعية مجرين ضد الملعب الأسوسي، هلال المساكن ضد مستقبل جابس، الهلال الشابي ضد النجم الرياضي الخلادي، بعث بوحجلة ضد سبورتينغ بنعروس، كوكب عقارب ضد مكرم المهدية، الرالوي ضد مستقبل سليمان، واتحاد تطاوين ضد محيط قرقنا. مباريات المجموعة الثانية يوم الاثنين 19 اكتوبر، النادي القربي ضد اولمبيكا الكاف، جندوبة الرياضية ضد امال بوشام، القلعة الرياضية ضد سبورتينغ المقنين، اتحاد اختر السيف ضد جمعية اريانا، مستقبل قاسرين ضد الشبيبة الرياضية القيرانية، الملعب الجيبسي ضد هلال ارداف، والقوافل الرياضية بقفصة ضد اولمبيك مدنين. من الاخبار المدربين في الرابطة المحترفة الثانية، انسحاب كريم بن حمزة من تدريب اولمبيك مدنين في انتظار اسم البديل، وسيم معلا ينسحب من تدريب كوكب عقارب، اسكندر مجبورة مدرب جديد للنجم الخلادي بديلا لقيس خلفت، عصام المرداسي مدرب جديد لسبورتينغ بلاروس بديلا لمحمد السوحلية. تعلم الهيئة المديرة لفريق الزيتونة الرياضية بشماخ كافة المنخرطين أنه نظرا لعدم ورود مطلب ترشح لرئاسة الجمعية على الكتابة العامة في الأجل القانونية، فقد تقرر تأجيل الجلسة العامة الانتخابية المقررة اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر إلى موعد لاحق يقع ضبطه في الإبن. كرة اليد الجولة الخامسة من القسم الوطني ليف المتصدر أولمبيك مدين في تنقل إلى صفاقس يوم السبت القادم لمواجهة اتحاد غريمدا انطلاقا من الساعة الثانية. كرة القدم المصرية على الدربي بين الأهلي والزمالك لفريق الأهلي 2-0 ثنائية محمد هاني ومنصف بقرار. أختم بكرة القدم الأوروبية ودوري أبطال أوروبا يعود من خلال الجولة الثانية لدور المجموعات. برنامج مباريات اليوم انطلاقا من الساعة 6:45 لونس الفرنسي ضد سبورتينغ لشبونة البرتغالي، صباح الأزربي ضد سلافيا براغا التشيكي، ثم في 8 أتليتيك مدريد الإسباني ضد المان يونايتد الإنجليزي أرسنال، أيضا في 8 ضد ليلا الفرنسي إنتر ميلانو الإيطالي ضد كلوب بروج البلجيكي، لايبزيغ الألماني ضد إندهوفن الهولندي، فيا ريال الإسباني ضد نابولي الإيطالي، غلطة سرايا التركي ضد برشلونة الإسباني، وفايكينغ النرويجي يستضيف بايرن ميونخ الألمانية. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، موعد الذي قدم 10 دقائق في أنفو سبور عبد الله. يواصل المشوار في ورد الصباحي لحدود الساعة 9. إلى اللقاء.

يومكم سعيد ومرحبا بكم. 7:39 دقيقة مواصلين معاكم في ورود الصباح مستمعين الكرام. نذكروكم باللي اليوم مع 8:30 فما عملية بيضاء الحماية المدنية بالمركب شباب المغاربي بتطاوين. بعد شوية إن شاء الله باش تكونوا في فقرة السلامة المرورية، سلامتك تهمنا مع الخبير في السلامة المرورية سي ماهر الصغير، كل التفاصيل بعد شوية، خليك معنا.

0: تسمعوا في عدنان الشويشي على موجات إذاعة تطاوين. تحية لكم مستمعينا الكرام. وصلنا لفقرة سلم تكتهمنا مع الخبير في سلم المرورية سمير الصغير. يومك سعيد ومرحبا بك سمير.
1: صباح النور. تحية لك كل مستمعي راديو تطاوين.
0: الله يخليك. اليوم موضوع أهمية المراقبة على الطرقات من الأطراف المتداخلة الكل. يظهر لي أولوية قصوى خاصة في ظل اللي نشوف فيه من عدم احترام ممكن لقواعد الجوالين.
1: شكرا سي عبد الله. صحيح احنا المراقبه هي اساس معنا لابد منها في ظل عدم وصول معنا المواطن اليوم درجه من الوعي اللي تجعله اليوم يتنقل في فضاء مروري دون مخالفات دون تجاوزات دون عربه تستجيب للشروط الفنيه اللازمه. فالمراقبه هي موكوله ليست فقط لقوات امننا الداخلي, هي موكوله ايضا لاعوان الاداره الجهويه للنقل وموكوله ايضا الى الاداره الجهويه للبيئه, لانه اليوم مراقبه الضجيج الصادر من السيارات والدخان الذي تصدره بعض السيارات خاصه اذا كان تجاوز 50% الحدود المسموح بها فهو يعتبر جنح في تصنيفه ضمن المخالفات الواردة في مجلة الطرقات سنة 2000. وهذا بالطبع موكول أيضا لقوات أمننا الداخلي اللي هو أعوان الحرس المرور أو شرطة المرور كل حسب مرجع نظره, كما أن المراقبة يمكن أن تكون مراقبة آلية وهو توجه عام للدولة. وحتى في الاستراتيجية الوطنية في فوق 2034 وقع التنصيص على أن توجه الدولة سيكون أيضا نحو المراقبة الآلية, لأن المراقبة الآلية تضفي شفافية على عملية المراقبة ولا يمكن لمواطن يتعلل بأنه ظلم من طرف لأن العمل البشري وارد أن يكون فيه خطأ عن حسن نية عن سوء نية, لكن ديما يبقى العمل البشري وارد أن يكون فيه خطأ, لكن المراقبة الآلية تكون فيها أكثر شفافية إلى جانب كون المراقبة الآلية يمكن أن تكون مراقبة 24 ساعة على 24 ساعة في أي نقطة كيلومترية في الوطن. لكن المراقبة من طرف قوات أمننا الداخلي لا يمكن أن تتمركز دورية في كل نقطة كيلومترية تراقب معناها تجاوزات وجرائم الجولان التي يرتكبها السواق. المراقبة هي ليست فقط لردع المخالفين سي عبد الله, لأنه اليوم في بعض الأحيان مواطن يتقلق من مراقبة قوات أمننا الداخلي لوثائق سيارة وغيرها. ففي بعض الأحيان اليوم المراقبة تخلينا نتفطن إلى أن هناك ورقة معنى انتهت صلاحيتها, وإحنا صارت لنا معنا نتنقل على الطرقات يعني وقت يطلب منا عون الأمن رخصة السياقة أو شهادة الفحص الفني أو غير ولا معلومة الجولان نتفطن أن الأجل الصلاحية انتهت. وفي بعض الأحيان نتفطن أنه بعد 5 أو 6 أيام صلاحية تلك الوثيقة ستنتهي. يعني اليوم المراقبة على الطرقات فيها حتى جانب إيجابي صحيح. من ناحية أنه هي في تلك اللحظة هي معناها احنا نشوفه نتنقل على سياراتنا لا نتفقد معناها مدى معناها تاريخ الصلاحية مازال أم لا للوثيقة إلا إذا كان تم إيقافنا من طرف عون. في بعض الأحيان حتى الأوراق ننسى أنه مكان وضعها. يعني دونك المراقبة على الطرقات تخلينا في كل مرة نعرف مثلا أنه شهادة التأمين تنتهي في شهر ديسمبر مثلا, لكن لا نعرف يوم 1 يوم 20 يوم 30. فالمراقبة على الطرقات تخلينا نتفطن إلى تاريخ صلاحية انتهاء صلاحية بعض الوثائق, وهذا مهم جدا. كما قلنا هذه هي حاجة إيجابية تضاف إلى أنه ردع معنى المخالفين وكل من ارتكب جريمة على طرقاتنا اللي من شأنها تتسبب في حوادث مرور. إذن العلاقة في بعض الأحيان بين السائق والأمن تحسها متوترة. يعني بعض الأحيان أنه عون أمن وقت اللي يوقف شخص الشخص يتقلق أركيو معناه وقت اللي المواطن تكون وثائقة تامة الصلاحية انتهى معناه ما زالت. فما ليس هناك إشكال عون الأمن وإلا معلم ولا أستاذ ولا وإلا ساعي بريد ولا غيرها, فكلها موظفين في طرف الدولة عندهم تعليمات وعندهم واجب يقوموا به على طرقاتنا ومشكورين على المبذول المجهود. وهذا مهم جدا, لابد أن العلاقة تكون طيبة وعملية المراقبة على الطرقات ما تكونش معناها كأنها تجاوز من طرف عون الأمن عنده يقوم به, بالعكس هو عمل جيد بالعكس يفطننا. وفي بعض الأحيان حتى المراقبة تضمن حق الغير يا عبد الله, أنه مثلا في صورة انتهاء صلاحية شهادة التأمين لسيارتي هو ضمان لحق الغير لأنه في صورة أنه وقوع حدث مرور والسيد اللي اصطدمت به لا يمكن له استرداد حقه بمعاينة صلاحية لأنه شهادة التأمين متاعي أنا انتهت صلاحية متاعها. فالطريقة الوحيدة هو التقدم بقضية معناها رفع قضية مدنية لدى المحكمة وما يتطلبه من معناها مصاريف وغيرها لاسترجاع حقهم الأضرار اللي حصلت على مستوى الوسيلة نتاعها. يعني اليوم المراقبة على الطرقات فيها حتى ضمان لحق الغير، ولهذا لابد أنه في عقليتنا نقبل الرقابة على طرقاتنا، نقبل أنه حتى كان وقع إيقافنا 3 أو 4 مرات على طرقاتنا فهي أن تكون حاجة محمودة من طرف سواق وطرف مستعملي طريق بالطبع، إلا إذا كان هو عنده إخلالات أو عنده تجاوزات بالطبع بشي تقلق. دونك هذا حبينا النقطة اللي حبينا نثيرها اليوم على موجات إذاعة التطوير.
0: يعطيك صحة ماهر الصغير، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، إن شاء الله موعدنا يتجدد معك كل أسبوع القادم في موضوع جديد يهمكم ويهم السادة المستمعين خاصة مستعملي الطرقات. يعطيك صحة سي ماهر، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. تولى 7:51 دقيقة مواصلين معكم في ورود الصباح، خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام، مواصلين معاكم في ورود الصباح حوالي 7:56 بعد شوية تكونوا على موعد مع موجز الأخبار، خليكم معنا.

0: إشهار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تفينيسي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
0: إشهار.
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
4: عروس الصحراء.
0: عروس الصحراء.
4: إذاعة تطوين.
5: موجز الأخبار.
6: تحية طيبة في موجز الثامنة للأنباء. تنظم الحماية المدنية بتطاوين ومجموعة من المؤسسات عملية بيضاء صباح اليوم بعد حوالي نصف ساعة بالمركب المغاربي بحي المهرجان. من هناك ينضم إلينا الزميل خميس بوبتان. صباح الخير خميس.
7: صباح النور ميلو، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة تطاوين. كما ذكرت في حدود الثامنة ونصف أو التاسعة صباحا تنطلق فعاليات عملية بيضاء تنظمها الحماية المدنية بالتعاون مع مختلف الأطراف المتداخلة والمكونة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بولاية تطاوين وكذلك اللجان المحلية. هذه العملية ستتم على مرحلتين ميلود. المرحلة الأولى سيتم فيها تجميع كل الآليات لكل المتدخلين في هذه اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث على غرار البلديات، التجهيز، الإدارة الحماية المدنية وغيرها من المتدخلين. سيكون في مستوى الحي الإداري في مدينة تطاوين، ثم العملية البيضاء في نقطة تواصل واتصال تكون في محطة خارجية في المركب المغاربي الشباب المغاربي بحي المهرجان من خلال إحداث قاعة عمليات تربط وتنسق بين كل المتدخلين في هذه العملية التي تتم وتنتظم في سياق استعدادات الجهة لمجابهة أي كوارث أو خواطر منتظرة قد تكون عند نزول الأمطار بكميات كبيرة استعدادا لفصل الشتاء. هو تفعيل لعمل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث من خلال هذه العملية البيضاء، باعتبار أن اللجان المحلية قد فعلت في الأيام القليلة الماضية على مستوى التدخلات، وهذا اليوم على المستوى الجهوي كما ذكرت في مرحلتين الأولى في الحي الإداري بمدينة تطاوين، والمنصة أو قاعة العمليات ستكون في فضاء المركب الشبابي المغاربي.
6: نعم، شكرا جزيلا لك زميل خميس بوبطان، كنت معنا مباشرة وحدثتنا عن هذه العملية البيضاء التي ستنتظم صباح هذا اليوم بحي المهرجان. تم في معتمدية بن مهيرة تخصيص أرض مساحتها أكثر من 8000 متر مربع تبرع بها مجموعة من المواطنين لبناء عدد من الإدارات العمومية. تمت الموافقة على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز مشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة. أعلن المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري أن مصالح الديوانة حجزت أكثر من 100 كيلوغرام من مخدر الكوكايين خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. في العالم أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني جديد في محافظة مأرب

0: شهدت محافظة تعز معارك عنيفة على جبهات عدة وسط قصف حوثي لأحياء سكنية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. شكرا على المتابعة، مع تحيات ميلود بن هلال. المشوار يتواصل مع عبد الله في ورود الصباح، إلى اللقاء.
1: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: يومكم سعيد ومرحبا بكم على موجة إذاعة تطاوين تولي 8:08 دقائق الوجهة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس صبحي بن أحمد. يومك سعيد صبحي، مرحبا بك.
1: صباح الخير خويا عبد الله، تحية ليك الفريق لعب معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات تطاوين.
0: الله يخليك. فما أمطار في مدنين تطاوين جابس إن شاء الله؟
1: نعم، هو الآن قد معناتها خلايا رعدية تنشط الآن معناتها بجهة مدنين تحديدا، تقريبا من الجنوب الشرقي الكل هنالك إمكانية نتاع نزول أمطار في الفترة الصباحية منخفض الضغط الجوي صحراوي.

0: يسير في تيارات معناتها جنوبيه مع منخفض متمركز شرقا يعطي بعض معناتها الرجوعات الشرقيه على اقصى الجنوب الشرقي. يوم الامس سجلنا تقريبا بتطاوين على كميه 4 مليمترات ببير الاحمر، كذلك ببني خديش كانت حاضره الامطار، وكذلك بجهه شمال اقصى شمال بنزرت غر الملح وصونين سجلنا كذلك كميات من الامطار ما بين 4 و7 مليمترات. الامطار حاضره كذلك بسيدي بوسعيد في الصباح 5 مليمترات. هذا بالنسبه عموما الحاله الجويه معناتها المرصوده. بالنسبه لتوقعاتنا اليوم في فتره صباحيه ما زال معناتها الطقس ملائم لنزول امطار بمناطق الجنوب الشرقي، خاصه بما في ذلك جهه تطاوين معناتها تتكاثف السحب بين الحين والاخر، ما زالت هنالك رجوعات، وبالتالي الامطار تنجم تكون حاضره مش بكميات كبيره، لكن ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. بالنسبه للرياح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا قرب السواحل والبحر، باش يكون مضطرب الى شديد الاضطراب على معظم السواحل، حراره قصوى تتراوح ما بين 24 و 29 درجه على كم بلاد ما عدا باقصى الجنوب الغربي تكون في حدود 31 درجه. نسجل اليوم بتطاوين ان شاء الله حراره قصوى 25 درجه. بالنسبه اليوم الغد تبدا تستقر الاجواء نوعا ما، سحب عابره عموما على السواحل الشرقيه وقليله ببقيه المناطق، والرياح ما زالت قويه قرب السواحل، وبالتالي البحر ما زال مضطرب الى شديد الاضطراب. بالنسبه للايام القادمه ان شاء الله يوم الخميس والجمعه ارتفاع طفيف في درجات الحراره، استقرار تام في الاعوام الجويه، وبالنسبه لتقلص لسرعه الرياح كذلك، والبحر باش يكون ان شاء الله قليل الاضطراب على معظم السواحل.
1: شكرا لك المهندس صبحي بن احمد على كل هذه التفاصيل، يعطيك صحه. نذكركم بأوقات الصلاة اليوم للظهر إن شاء الله في مدينة تطاوين ومجاورها، الظهر مع نص نهار 11 دقيقة، العصر 23 دقيقة، المغرب 5 51 دقيقة، والعشاء 7 11 دقيقة. بعد شوية إن شاء الله باش نكونوا على موعد مع فقرة أحوال السوق، وبعدها جولة باش تكون في نشاط وتتويج جي في إطار عمل جمعياتي، نتحدثوا على جمعية يوث فيجن. طارق بوشناك نهارين التالي كان في كينيا في نيروبي، غادي وين تحصلوا على المركز الثاني في على المستوى الإفريقي ضمن فئة صناع التغيير. كل التفاصيل إن شاء الله بعد شوي، خليكم معنا.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. 8:14 وصلنا لفقرة أحوال السوق مع الزميل كيليني الذويدي.
1: أحوال السوق
0: سيل كيليني, يومك سعيد, مرحبا بك.
2: مرحبا بك يا سي عبد الله, يومك سعيد ويومك أجمل, وإن شاء الله ديما متألق أنت وكافة الزملاء في العمل بتاعكم إن شاء الله. بداية أسبوع موفق نجم نقوله للجميع. نحب كذلك تحية صباحية نجيك بطبيعة الحال من اليوم بالتحديد من سيدي مخلوف, لأن المرة فاتت كنت معاك من بغرارة, اليوم باش نجول مع سيدي مخلوف انتظار أن محطة أخرى كنا ما نجيبه, لكن ديما الأسعار هي أسعار الخدمات يا عبد الله, هي من يوم سوق النهار كما تعرف سيدي مخلوف هو الجمعة والسبت. نحب نسجل كذلك ظل المداخلة, هناك استقرار في بعض المنتجات الفلاحية, ولكن ثم ارتفاع نجم نقوله مهول خاصة في عبد الله على مستوى الغلال صفة خاصة, هناك ارتفاع. بالنسبة للخضر الورقية نمشي معك مباشرة, سلق ومعجوس وبسبات سي عبد الله 780, البطاطا دينارين و500, الطماطم دينارين و500, الجراع دينارين, البصل دينار و300, الخيار دينار و500, الاسفنارية دينارين و500, اللف دينارين و500. هذه بالنسبة للمنتجات العادية. بالنسبة للغلال واللي سجلت ملاحظتي هنالك ارتفاع, يعني وقت نحكي على النب 8500 و9000, العوينة 7500, 7000, نجار 7500, 8000, التفاح 7500, بالنسبة للبطيخ دينارين, بالنسبة للجارس 5000 و4500, وبالنسبة للجارس 7500. هذه معناها من لاحظوا سي عبد الله هنالك ارتفاع مقارنة بالأسابيع, أظهرت الارتفاع هذا موجود أو في كامل الأسواق, معناها مش بصفة خاصة في مخلوق إلا في أجيب, حتى في مدين في سوق الأحد سوق معناها الأسبوعية هنالك ارتفاع في الغلاف. بالنسبة لي اللي نمشي معك للحوم, الجدي 55 دينار, العلوش 60 دينار, الناقة 37 دينار, والعنز 35 دينار, والدوارة 25 دينار و60 دينار. هذه بالنسبة للحوم على مستوى سيدي مخلوف. الجاز ارتفع نوعا ما 8700, والبلاتو 8500 كاليبر كبير حجم كبير, و 8000 الحجم الصغير. بالنسبة للأسماك, الأسماك ما عندناش اختيارات في سيدي مخلوق الأيامات هذه, أولا أنه هو نوع نقص شوي الحوت, وسجلت الحق حضور كان البوغا والسردينة والإشفار. البوغا 13 دينار, السردينة 7000, والإشفار 25 دينار. مازلنا نستنوا سي عبد الله في القرنيط والشوباي شهية شهيرين أخرين واللي يعبط
0: الأمان إن شاء الله.
2: بالنسبة هذه مختلفة الأسعار, لكن دينا سي عبد الله الأسعار راي تختلف من فضاء الفضاء ومن سوق السوق, وحتى العرض مشتي بالسوق الأسبوعية كيف البر. هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية سي عبد الله هو موجه للنظافة, رجائي محافظة على أماكن الانتصاب خاصة للخضارة واللي في كل الأسواق صراحة معناها معناها هو جمع الفضلات في معناها حاويات بلاستيكية وغلقة اللي تسير عملية عون النظافة.
0: شكرا لك.
2: أنا مجمل اليوم مدخلتي في
0: الأسعار
2: من سيدي مخلوق.
0: أعطيك صحة. شكرا لك.
2: وكل من يتابع فيك سي عبد الله.
0: شكرا لك سي الكليني, أعطيك صحة, يومك سعيد. شكرا لك. مواصلين معاكم في ورود الصباح. بعد شوية نكونوا مع ضيف الصباح, وضيفنا كما قلنا طارق بوشنيق جمعية يوث فيجن الحائزين على المرتبة الثانية على مستوى إفريقي في فئة صناع التغيير. كل تفاصيل بعد شوية إن شاء الله, خليكم معنا.

0: يومكم سعيد، تحية لكم مستمعينا الكرام. 8:23 دقيقة وصلنا لفقر ضيف الصباح، واليوم سعيد جدا باستقبال طارق بوشناق ضيفنا هذا الصباح، واللي جانا بتتويج من نيروبي من كينيا في طار هذا الاجتماع واللمة والفعاليات متاع المجتمع المدني الإفريقي صناع التغيير. في البداية نرحبوا بطارق بوشناق في بيحكينا على التفاصيل زيارته للكينيا النيروبي، المسابقة، الأثر اللي خلاه والأفاق متاع الجوائز هذه. إن شاء الله كل التفاصيل في فقرة ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح، ضيف الصباح.
0: سي طارق يومك سعيد.
2: صباح النور اخويا عبد الله.
0: الحمد لله على سلامتك.
2: سلمك بارك الله فيك.
0: مازلت كي جيت من نيروبي من كينيا
2: مازال النفس الافريقي.
0: علاش اخترت لك غنيه افريقيه باش شنو الاجواء غادي قبل ما ندخل في التفاصيل؟ شنو الطقس؟ شنو
2: والله الطقس السماء كيف هنا معنا حاليا الفتره هذه هو زي فما هكا حتى ليميديتي الحق ناقصه، ما شفناش ميديتي. بلاد تتميز رطوبه عاليه لكن الفتره هذه الحق باهيه، معنا طقس يعتبر ربيعي.
0: الناس غادي الأجواء
2: فما معناها ديفيرسيتي بالفرنسي، بالعربية هي معناها عالم كله موجود في في في في, في نيروبي. معناها تشوف ثقافات من شتى الدول الأفريقية، كذلك تواجد كبير معناها من مختلف دول العالم، خاصة هي دولة معنا نحكو بالمعجم أنجلو ساكسون. تواجد كبير معنا الجالية اللي الدول اللي تحكي باللغة الإنجليزية. احنا كدول لغتنا الثانية الفرنسية نقص شوي. أنا تلقى روحك يزمك تحكي باللغة الإنجليزية
0: الإنجليزية أكثر. شو راح البني تفاصيل
2: طبعا معناها ستيل آخر متاع أرشيتكتير. معناها تشوف نموذج متاع بناء معناها جديد عمرك ما شفته معناها الحق.
0: اللون الأخضر طاغي
2: طبعا يعني. طبعا طبيعة كلها منتجعات
0: كينيا معروفة
2: بالغابات الناس تعيش
0: والمحميات المساحات كبيرة، دي بارك منتزهات محمية عندها مساحات كبيرة برشا. مشيت طبعًا. عملت سفاري
2: طبعا طبعا لازم تمشي غادي لازم تمشي تشوف معنى الطبيعة.
0: من أجمل أماكن كينيا طبعًا. من أجمل أماكن في طبعًا. أفريقيا عندك طبعًا. كينيا تنزانيا الخط هكا
2: منبع النيل
0: بلايس جميلة جدا طبعًا. صح عليك.
2: هم هم هم احنا في تونس كامله ظهر لي عندنا 4-5 محميات الله اعلم مش عارف قديش، هم ظهر لي في كل حومه تلقى محميه معناها
0: محميه وتخدم وتخدم يجوها سفاري وزوار وكراهب ويدخلوا معاهم
2: نظام حمايه فيهم معناها حاجه اخرى معناها أنا تدخل تلقى السيكوريتي
0: صعب قلت لي مش تلقى الصيد مش تلقى لا لا هي تلقى السيكوريتي
2: لا لا بيان بيان سيكوريزي أنا تدخل تعمل تصاور تاخذ حتى الحيوانات تعطيهم
0: الماكلة على وصولها
2: على وصولها
0: بيه. عملنا دورة وجولة تو في التفاصيل متاع كينيا العزيزة وأفريقيا القارة العظيمة هذه. نمشوا للمحور الأساسي هو فعاليات المسابقة على مستوى قاري، نتحدثوا على صناع التغيير Change Makers، هذا الأفريكان CSO Awards 2026 واللي نجحتوا في احتلال المركز الثاني. زوز توينز تنيفيزيون
2: هو
0: ويوث فيجن وفما كيف كيف جمعية أخرى.
2: تفضل. هو المسابقة انطلقت قربت عندها عام معنا مش اليوم الأمس من تنظيم منظمة اسمها إيبيك أفريكا بالانجلي. هذه منظمة تدرس تدرس التنظيم الإداري والمالي للجمعيات، استدامة عمل الجمعيات، تأثيرها على محيطها المحلي والوطني. تأثير الجمعية معناها كي تشوف الأنشطة متاعها، المستفيدين من أنشطة متاع الجمعية، كذلك معناها مدى شفافية شفافية الجمعية من جانب إداري ومن جانب مالي ومن جانب تواصلي، مدى استفادة
0: المجتمع
2: المحلي من هذه الجمعية. انطلقت منذ عام، كانت مسابقة بمشاركة في هذه المسابقة شاركوا 1200 جمعية على مستوى القارة، فهمتني؟ الحق بعد مراحل التصفيات في حتى محادثة معنا حكوا معنا أورليني، معنا شافوا مدى تطابق المعلومات اللي اعطيناهم مع إمكانياتنا احنا التواصلية. الحق معنا بفضل الله عز وجل وبفضل مجموعة متاع الجمعية، الحق وصلنا في الشورت ليست اللي هم 3 الأولين. بعد في الأخر خلاص معنا في إعلان نتائج كنا احنا ثانيين، لولا كذلك جمعية تونسية اللي هي نسميها تونس فيزيون اللي تخدم على جمعية وطنية. دونك معناها نبارك لهم من هذا المنبر، ولكن مستحيل نكونوا قبلها خاطر جمعية وطنية، مستحيل. خاطر ما يخدموا على 12 مليون ساكن، احنا نخدموا على 150 ألف ساكن، معناها الفوارق كبيرة ياسر، اللي هو هذا هو مقياس معناها نجم نقوله أساسي، اللي هو التأثير المسابقة هذه، هو تأثير الجمعية على قديش تنجم يكون عندها مستفيد من البرامج متاعها. تنجمش تقارن 12 مليون ب 190.
0: طارق ساعة في البداية نحب نبارك لكم إن شاء الله مبروك من خلالك أنت طارق، مجهود كبير سهر ديما خدمة من خلالك المجموعة اللي وراك الكل، مبروكة والبنات والولاد الكل ما شاء الله، الخدمة الكبيرة اللي تخدموا فيها وتأثيرها. وكانوا معانا النهارين التالي مجموعة من مغرومين أكاديمي هذا المشروع اللي استنفعوا ونفعوا القرى متاعهم، قصروا للدباب قرماسة وشنيني، استنفعوا بحاجات مشاريع صحيح مش كبيرة برشا لكن حاجات تنفع. وهنا نرجعوا الأثر اللي تنجمه توفر النشاط الجمعياتي وقت اللي الدولة تكثر عليها ولا تصعب عليها العملية، لازمها تكون جمعيات عندها أثر، وهنا تدخل تعاون بقوة. للأسف شفنا برشا جمعيات في تطاوين، لكن أول جمعية توصل بالتتويجات هذه بالنسبة لك طارق، أنت كبديت الحكاية وبديت الجمعية وبديت النشاط في الجمعية، كنت متوقع بالحجم هذا، سقف الحجم هذا من كونك تعمل جمعية تحاول تنفع بها جهة تطاوين صغار كبار في تطاوين، توصل إلى عدة مشاريع وما شاء الله قاعدين نشوفه في المشاريع وبمبالغ مهمة، واليوم تحدثوا على تتويجات مش فقط معناتها ترسابيليتي دي نظيفة، الأمور واضحة، خدمة أثر مجتمعي بتقييم معناتها إفريقي مش حتى تقييم تونسي ولا متاع ولاية تطاوين، تتويجات نجاحات. من الأول كدخلت كنت ناوي على هذا، كنت هيك تفكر بالطريقة هذه، ولا العملية جت بطريقة معناتها تتطور بشوي بشوي؟
2: الحق معناها بالنسبة للمستوى هذا كانت حلمة عندي، حلمة معناها عندي برشا نحلم نوصل هيك، لكن إني في البداية المشروع هذا اللي بديناه في جوان 2023 إني باش نوصل للمستوى هذا للأمانة ما كنتش معنا، خليتها بالمرحلة نمشي بالمرحلة ندرس المشكل مشكل بالمشكل، خاطر مستحيل أنك معناها تجي بالبوان دي ديبار وتحط قدامك شجرة من المشاكل وتتكي. دونك بشوي اتبعنا سياسة المراحل، التكوين بالمراحل، مجموعة كانت جديدة ما عندها حتى خبرة.
0: راضي تعلمت. على راضي على المجهودات اللي قدمتها تو طارق؟
2: ما زلت نحب نعطي أكثر، ما زلت
0: جائزة كما هذه على مستوى أفريقي للأمانة
2: نطمح،
0: تعطيك إنرجي متاع عامين ثلاثة
2: طبعا تعطيني، لكن أنا ما زلت نطمحك للأمانة، ما عنديش حدود للطموح بالحق. معناها
0: هذه جائزة ما فيهش هي معناتها مردودية مالية، ما يعطوكم
2: ما عندهاش الشرفية،
0: لكن تحل لك أبواب متاع
2: طبعا طبعا هي أصلا المؤتمر اللي بقي خمسة أيام كانوا معنا، كانوا الحق باش نعطي نقطة أخرى بنذكر بها، اللي وقت تلقى روحك معناها في مسابقة في في في مرتبة ثانية، أروا جمعيات اللي تنافسنا معاهم معناها الجائزة الأولى لتونس والثانية لتونس، أما تقارن الجمعيات الزوز بتاع تونس الجمعيات اللي شاركوا معنا في المؤتمر
0: 1200
2: ولا اللي وصلوا لطاب الأخرى، راه نحكوا على جمعيات تصرف في 30,000 دولار في السنة، معناها هذه معناها جمعية عادية فهمت، معناها فوارق مالية بعيدة ياسر، معناها قارنها رانا احنا
0: هذه اضعف واحدة، ما انت العملية تنجم تكون معناتها ينجموا تكون عندهم خدمة بميزانية اكبر برشا من هيك.
2: طبعا طبعا احنا
0: اكثر رقم سمعته غادي تقريبا طارق هيك،
2: اكثر رقم نورما مو اكثر رقم 70 مليون دولار، جمعيات تصرف في السنة
0: 70 مليون دولار.
2: 70
0: مليون، لحظة خلينا نسأل المستمعين، خلينا نفسر لكم 70 و3 معناتها نتحدثوا على واحدة نتحدثوا على 220 تقريبا
2: 220 مليار
0: مليار
2: تونسيات. اي اقل جمعية شفتها في زون 70 مليون دينار تونسيات تصرف في العام، اقل جمعية معناها هنا نحكوا راهو مؤسسات، نحكوا على وأكثر من هذا وقت اللي نحكوا على الصعوبات الإدارية والواحد كذا راه فرق معناها هم معناها يخدموا
0: أريحية كبيرة
2: بس. أريحية كبيرة ياسر.
0: شنو وقع الجائزة على المجموعة متاع الجمعية؟
2: والله الحق المجموعة كانت معناها بالحق تحس فما بعد فترة تعرف أنت وقت تخدم تتعب كيميل متاع التعب الانرجي تطيح، الطاقة متاع المجموعة تطيح، وقت اللي جيت التتويج هذايا الحق عمل الجوانح للجروب، وفما تحس فما رجة إيجابية معنا
0: نفس جديد إن شاء الله،
2: نفس جديد وكأن اليوم كيف بدينا نخدمه
0: أفاق جديدة، أفاق خدمة جديدة. كبيرة تستنى فيكم طارق. سنوات أو تقريبا أنا مع بعضنا في كل مرة نكونوا في محطة جديدة وبكل إنرجي كما قلت وطاقة إيجابية، وهذا كل خدمة تهنا في تطوين، يعطيكم الصحة طارق، وهذا الأثر الإيجابي اللي نحبوه، جمعية كي تخدم تنجم توصل مع أفاق، تنجم توصل على مستوى قاري مش محلي ولا وطني ولا جهوي، على مستوى قاري أنت من اليوم مثال العدد كبير من الجمعيات في الثنية الصحة، إن شاء الله ربي يوفقكم وإن شاء الله الجاي خير تكسح.
2: مشكور سي عبد الله ونشكر ياسر إذاعة التطوين اللي بالحق معنا مش رمي الورود اللي هي كانت ديما معناها معنا دارنا ثانية كجمعية، ديما تستضيف ديما تشجع فينا. مشكورين سي عبد الله وكل الأصدقاء والزملاء في مستمعي إذاعة التطوين.
0: مرحبا بك، شكرا لك طارق بوشناق الفائز بالجائزة الثانية في الفعاليات هذه، صانع التغيير على مستوى قارة أفريقيا، قارة أفريقيا إن شاء الله مرة جاية على مستوى العالم. أعطيك صحة طارق، غناية أخرى من أفريقيا، رجعين بعد شوية في أي تيك، خليكم معنا.

0: l'offre أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
1: أريدو

نهاركم طيب، مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم تحديثنا على جوجل اللي تلانسي منصة جديدة للمستخدمين اللي يحبوا يصنعوا لعبة. شفنا برشا من منتجات الذكاء الاصطناعي اللي نجم يولد لك تصوير، يصنع لك سيت ويب، يصنع لك ابليكاسيون، لكن يوصل يصنع لك لعبة كاملة نتحدثوا فبأمر نصي بسيط. فهذا المنتج الجديد اللي تعاونوا فيه جوجل وشركة يونيتي المختصة في تطوير أدوات الألعاب. يونيتي كشفت على المنتج الجديد هذا اللي يحمل اسم بلاي جراوند ليمة اللي فاتت، وتسعى شركة زوز للاستفادة من نجاح جوجل في مجال يعرف اليوم بنماذج العالم، وهي فئة من الذكاء الاصطناعي اللي استهدف الفهم العالم المادي ومعالجة بيانات تجاوز مجرد نصوص لغوية. جوجل تقول في تدوينة أنه برشا ناس اللي يسمعوا فينا أكيد في كل واحد منا فكر في لعبة معينة هيك حب يصنعها هو، يبنيها هو بالأساس، وحتى كي يلعب لعبة ساعات في الجو فيديو فإنه حس اللعبة ناقصة حاجة، كانت نجم إذا كانت زاد حاجة تكون أحلى. اليوم الفعل هذا أصبح ممكن من خلال البلاتفورم هذه بلاي جراوند. شنو تنجم تعمل؟ تكتب نص كما اي مولد نتاع ذكاء اصطناعي عادي، تكتب نص تاعك نحب لعبه تحدث كذا، يعمل كذا بالطريقه كذا، تحسب النقاط كذا، فانه البلاي جراوند تصنع لك اللعبه كامله وتنجم تهبطها عندك وتبدا تلعب. الامر ولا سهل برشا. برشا شركات تخاف، خاصه اللي قاعده تستثمر في برشا فلوس في مهندسين باش يبنوا الالعاب جديده. هذه اليوم جوجل ويونيتي قلبوا عليهم الطاوله، واي واحد اليوم ولا ينجم يصنع اللعبه الخاصه به. ولدك اذا كان متحبش يلعب العاب ما تعرفهاش، اصنع له انت اللعبه نتاعها وهبطها عندك والعب. بلاي جراوند نجم تعمل لها طله وتاخذ عليها اكثر تفاصيل.

0: بونوس نتاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام، واصلين معاكم في ورود الصباح كما العادة. جولتنا نختموها بجولة في المشاريع، إذا كنت تحبوا تاخذوا فكرة دي على أبرز المشاريع اللي صايرة في الفترة هذه، عليكم تسمعوا الفقرة هذه مشاريع مع خميس بوبتان.
1: مشاريع مشاريع مع خميس بوبتان.
0: صباح الخير خميس، يومك سعيد ومرحبا بك.
2: صباح النور، تحية ليك عبدالله ولكل مستمعينا الكرام ولكل الزملاء العاملين هذا الصباح.
0: الله يخليك، مرحبا بك. جولتنا اليوم منين باش نبداها خميس؟
2: اليوم باش في معتمدية مارس من ولاية جابش في متابعة عبدالله مجموعة من المشاريع لتم البنية الأساسية وتحسين جودة الحياة في هذه المعتمدية، خاصة في المجال الصحي. نعرف أنها منطقة عبور رئيسية مهمة معتمدية مارس، ولكن إلى حد الآن يتوفى فيها إلا مستشفى محلي لا يلبي طلب.
0: نرجع نتواصلوا مع أخ ميس إن شاء الله، ونواصلوا معها الفقرة، فقرة مشاريع لحظات، ونرجع لكم مستمعينا الكرام، خليكم معنا.

0: مواصلين معكم من جديد مع أخميس ببطان في فقرة مشاريع والحديث على المشاريع اللي تهم مدينة ميرث. نواصل معك أخميس تفضل.
1: شكرا ليك ومعذر على القطع هذا. كما ذكرت المستشفى المحلي الآن في معتمدية ميرث يوجد تحويله إلى مستشفى جهوي سن سباب اعتمادات تفوق 12.7 مليون دينار. نسبة الأشغال تقدمت تقريبا 20% عبدالله على مستوى هذا المشروع اللي بش يضم أقسام جديدة خاصة قسم الجراحة بطاقة استيعاب تقريبا 20 تاريخ، قسم الأطفال، قسم النعاش، ووحدة للطب الرضيع، وقاعتي عمليات، ووحدة للتعقيم، ومقرات فنية. المشروع هذا بش يخلي المستشفى الجهوي سن سباب في معتمدية مارس لما يتم الانتهاء من إنجازه تقريبا بطاقة استيعاب 40 سرير. مشروع آخر مهم كذلك في مستوى منطقة الزهرات في معتمدية مارس، نحكيه على تأهيل مركز التخييم والاصطياف بهذه المنطقة الساحلية الجميلة في معتمدية مارس الزهرات اللي هي قبلة لعديد السياح من مختلف جهات البلاد وحتى من خارج حدود أرض الوطن لما يجيوا الجابس يأتوا إلى مدينة الزهرات. المشروع هذا ينجز تقريبا بكلفة 4 مليون دينار، تقدم 75%، ولكن المشروع صراحة شهد الكثير من التعطل على مستوى الإنجاز منذ سنوات. وفي الحقيقة انطلق هذا المشروع ولكن تعطل كثيرا. إن شاء الله بطبيعة الحال استئناف الأشغال منذ فترة تكون هذه الاستئناف الأخير وتنتهي هذه الأشغال الخاصة بهذا المخيم للاستياف بمنطقة الزرات اللي فيه ثلاث وحدات للتخييم وفيه وحدات سكنية وبطبيعة الحال فضاءات أخرى للأنشطة المختلفة اللي تشهد إقبال كبير خاصة من الشباب في هذه المنطقة خلال الصيف. والمشاريع هذه بتتحال استؤنفت بحرص كبير من السلطات الجهوية، ولكن وجدت كذلك مقاولات أصيلة المنطقة لتبذل في مجهود إضافي من أجل إتمام هذه المشاريع في إبانة. ننهي عبد الله مع معتمدية مارس من خلال حديث عن منطقة كتانة اللي فيها عديد الأشغال لتم تحسين البنية الأساسية خاصة على مستوى الطرقات والمسالك الفلاحية. ينجز الآن مسلك منطقة عيشون بكتانة عبدالله على طول تقريبا 4 كيلومتر، وكلفة المشروع تقريبا 1.2 مليون دينار. نسبة الأشغال تقدمت تقريبا 40%، وهو مسلك مهم جدا للنشاط الفلاحي في منطقة كتانة على مستوى واحات هذه المنطقة وكذلك المناطق الشرقية اللي موجودة فيها عبدالله.
0: شكرا لك خميس، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. يومك سعيد إن شاء الله. هكا تقريبا مستمعينا وصلنا لنهاية عددنا من ورود الصباح. نهاركم زي الكبدية على موجات إذاعة التطاوين. بعد شوية تكونوا على موعد مع صباح الألحان الدكانة انطلاقا من 10 زوايا الخبر نص النهار. شنهدي لك ساعتين الانترفيو الأربعة وأصايل الخمسة متاع العشية وفي السهرة للحكاية. خليكم معنا مستمعينا الكرام، إن شاء الله يومكم سعيد. شكرا لك فتح المقبلي، عادل جميل، افتاح الخبير وكل الفريق اللي كان معكم فيها الصبحية.

0: الصحراء. عروس الصحراء. إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: التاسعة هنا في تطاوين، تحية طيبة. تشهد الأحوال الجوية ظهور سحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع نزول أمطار مؤقتا رعدية، نزول هذه الأمطار بعدد من مناطق الجنوب الشرقي، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. تنظم الحماية المدنية بتطاوين الآن ومجموعة من المؤسسات عملية بيضاء في حدود 8:30 صباحا. تم في معتمدية بن مهيرة تخصيص أرض بمساحة 8000 متر مربع تبرع بها مجموعة من المواطنين لبناء عدد من الإدارات العمومية. تمت الموافقة على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز مشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة. يعقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. شكرا على المتابعة. معرض الصحافة مع فاطمة بعد الفاصل.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا ميلود، أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. نبدأ جولة من صحيفة العرب اللندنية ومقال بعنوان الهجمات على الرياضة تعيد الجدل حول الإنذار المبكر. عادت الهجمات المتتالية على العاصمة السعودية الرياض الجدل حول فعالية منظومة الإنذار المبكرة وحدود دورها في حماية السكان خلال الحروب بعدما توقفت التحذيرات العلنية من التهديدات العسكرية لأيام سابقة سلسلة ضربات. ويشير محللون إلى أن اتساع مساحة السعودية وتعدد منشآتها الحيوية من المطارات إلى خطوط الأنابيب والمنشآت النفطية يجعل حماية جميع المواقع في الوقت نفسه مهمة معقدة، خصوصا مع محدودية أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية مقارنة باتساع نطاق التهديدات المحتملة. صحيفة الشرق الأوسط، اليمنيون هم أكبر ضحايا الحوثية. تقول الصحيفة استهداف المطارات والمنشآت المدنية السعودية وسقوط قتلى وجرحى بين المسافرين فيما كان معتمرون ومدنيون يعبرون صلاة المطارات لا يمثل مجرد جولة جديدة في مسار التصعيد الذي تقوده ميليشيا الحوثية، بل يعد فصلا آخر في جنون جماعة مارقة اختطفت اليمن ونكلت باليمنيين وسامتهم سوء العذاب ثم نقلت مشروعها المسلح إلى موراء الحدود حتى باتت المطارات المدنية والمسافرون والمنشآت الاقتصادية جزءا من بنك أهدافها. والهجمات الأخيرة على مطارات المملكة تؤكد أن تعريض المدنيين للخطر ليس نتيجة جانبية أو خطأ متهورا في سلوك الميليشيا، بل هو تحول إلى استراتيجية انتحارية في محاولة الضغط وفرض تكلفة سياسية وأمنية قابلة للتفاوض. صحيفة نيويورك تايمز نشرت تقرير قالت فيه إن السعودية تواجه خيارات محدودة في المواجهة الحالية مع الحوثيين في اليمن. وأشارت الصحيفة إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يواجه بعد الهجوم الأكثر دموية في السعودية منذ

0: أكثر من عقد ضغوطا متزايدة لإيجاد حل لوقف الحوثيين ومنعهم من إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على بلاده، لأن المحللين يرون أن أمام بن سلمان خيارات محدودة في مواجهة صراع غير متكافئ. نختم الجولة من صحيفة اللواء اللبنانية ومقال بعنوان لبنان يخوض معركة الرقابة والانسحاب ومنع الفراغ الأمني جنوبنا. يسلط زياد عيتاني الضوء في مقاله على التحديات التي تواجه لبنان قبيل جولة المفاوضات العسكرية المرتقبة في قاعدة تامبا الأمريكية. يشير المقال إلى أن إسرائيل تسعى إلى تكريس واقع أمني وجغرافي جديد في الجنوب عبر توسيع ممراتها العسكرية ومنع السكان من العودة إلى قراهم، كما التضييق على قوات اليونيفيل بما يتيح لها تثبيت وجودها العسكرية. في الموازاة يؤكد المقال تمسك الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيدها وضرورة اعتماد آلية رقابة متوازنة تضمن التزامات جميع الأطراف، لكنه يحذر من أن فشل مفاوضات تامبا قد يكرس الوجود الإسرائيلي ويحول الجنوب إلى منطقة عازلة طويلة الأمد. كان هذا معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: إذاعة التطوير.
2: إذاعة التطوير.
1: صباح الألحان. صباح الألحان. صباح الألحان مع فوزية ضيف الله.

إلا ما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي أنا بقى

موجز الأخبار. تحية طيبة في موجز العاشرة للأنباء. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع تحويل المستشفى المحلي بمارث إلى مستشفى جهوي من صنف باء 20% بكلفة مالية تبلغ 12.7 مليون دينار. تعمل تونس على الترفيع في صادرات زيت الزيتون المعلب عبر استراتيجية وطنية تتضمن آليات دعم موجهة للمؤسسات المصدرة، من بينها إحداث صندوق للنهوض بزيت الزيتون المعلب على مستوى وزارة الصناعة، وتشمل آليات الدعم تغطية ما يصل إلى 50% من تكاليف الشحن البحري و70% من تكاليف الشحن الجوي، إلى جانب منح تتراوح بين 40% و50% من كلفة عمليات الترويج. أعربت تونس عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومادية، وذلك وفق بلاغ أصدرته اليوم وزارة الشؤون الخارجية. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الجماعة استهدفت مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. وأعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة تعرض مناطق في مديرية باقم بمحافظة صعدة للقصف. في المقابل قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات محافظة مأرب. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام. الأخبار الرياضية بعد قليل مع الزميل عبد الكريم الحمدي. إلى اللقاء.

شكرا ميلود، اهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. نهايه اسبوع افريقي لاربع فرق تونسيه من خلال ذهاب للدور التمهيدي الثاني لمسابقه رابطه الابطال وكاس الاتحاد الافريقيين في البرنامج في دوري ابطال افريقيا يوم السبت 17 اكتوبر انطلاقا من الساعه الثانيه بالكونغو قوي مازيمبي الكونغولي النادي الافريقي للتحكيم للموريتاني دحان بيدا يوم الاحد انطلاقا من الساعه السادسه بليبيا السواحل ليبيا استضيف الترجي الذي لا تنسي الكونغولي بيير جون نينغي كحكم للمباراة في كاس الاتحاد الافريقي يوم السبت بملعب طيب المهيري بصفاقس انطلاقا من الساعة 32 دقيقة. الترجي الذي الجرجيسي ريال باماكو مالي لوغاندي لوكي رزاق كحكم للمباراة وانطلاقا من الساعة 5 بالكوت ديفوار اكاديمية امادو ديالو ليفواري ضد فريق نادي الصفاقسي ولا تحكيم من الرأس الاخضر لفابريسيو دوراتي. من اخبار السي اس اس محمد الكوكي يعود كمدرب اول بديلا لنبيل الكوكي والهيئة المديرة للفريق تعلن القطيعة مع المدير الرياضي طارق سالم. الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الدفعة الاولى والثانية والثالثة لمباريات الجولة السادسة يوم السبت انطلاقا من الساعة 32 دقيقة امام حمام سوسة اتحاد بن قردان يوم الاحد 18 اكتوبر مستقبل المرسبة العمران الاولمبي البيجي ضد النجم الرياضي الساحلي والاتحاد الرياضي المنسيري ذات التقدم سقيت الدار. باقي المواجهات يوم الخميس 29 اكتوبر النادي الافريقي ضد النادي البنزرتي الملعب التونسي ضد الترجي الجرجيس والنادي الاصفاقسي ضد فريق الترجي الرياضي التونسي. الرابطة المحترفة الثانية الجولة الرابعة بين يومي الاحد والاثنين القادمين في البرنامج يوم الاحد القادم مباراه المجموعه الاولى جمعيه مقرين ضد الملعب السوسي هلال مساكن ضد مستقبل جابس الهلال الشابي ضد النجم الخلادي بعث بوحجله ضد سبورتينغ بنعروس كوكب عقارب ضد مكرم المهدي الالوي ضد مستقبل سليمان واتحاد تطاوين ضد محيط قرقنام

0: مباريات المجموعة الثانية يوم الاثنين القادم، نادي القربي ضد أولمبيكا لكيف، جندوبة الرياضية ضد أمل بوشام، القلعة الرياضية سبورتينغ المكنين، اتحاد قصر الأسياف، جمعية ريانا، مستقبل القصرين ضد الشبيبة القيروانية، الملعب الجبسي ضد هلال أرداف، وقواف القفصة ضد نادي أولمبيك مدنين. تعلم الهيئة المديرة لفريق زيتونة شماخ كافة المنخرطين أنه نظرا لعدم ورود مطالب ترشح للرئاسة للجمعية في الأجل القانونية، فقد قرر تأجيل الجلسة العامة الانتخابية التي كانت مقررة اليوم إلى موعد حق. أختم بكرة اليد والجولة الخامسة من القسم الوطني أليف، يوم السبت القادم اتحاد جرمدا يستضيف المتصدر نادي أولمبيك مدنين لكرة اليد بالقاعة المغطاة السقيطة لزيت انطلاقا من الساعة الثانية مساء. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.
1: إذاعة تطاوين في ولاية كابس على 103.3، في جرجيس وبن قردان على 94.7، في جربة على 105.7، وفي بني خداش ومدنين على 95.8.

0: الدكان.
1: وهيدي دشش قهوة قهوة تبين قهوة، انت بتشرب جيب ثلاثة.
0: صباحاتنا
2: تعكس حديث الناس
0: وعطور المجالس،
2: المجالس
0: وما يشغلكم نرتبه ونجمعه.

0: صباحكم زين، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. مرحبا بكم في موعدنا الاسبوعي كيف ما العاده في الدكانه. نفتح الابواب وننطلق على بركه الله من توا حتى ايش النصف النهار كيف ما العاده بفقراتنا بقاعتنا بفريقنا اللي نورنا كل اسبوع. بطبيعه هو في الجينيريك تستقبلكم ليلى باجيله، لكن راني ما نستقبلكمش وحدي. فرحانه اني نستقبلكم، لكن ما عمري ما كنت وحدي، كنت ديما بفريق كامل ومتكامل معايا في الدكانه حتى ايش النصف النهار. وليد صباح الخيرات.
1: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك. صباح الدقله والحليب
0: هذا اللي ننتظر
1: والفل والياسمين.
0: بما انك غيرت المكان لازمك تلبس الشخصيه، دونك انت اليوم في مكان عبد الله
1: وليد بن جديان اليوم
0: معقول علاش لي وليد بن جديان؟ صباح النور، شوف لنا يعطيك الخير. دونك اليوم النجم نعملوا هدره بحرك، اليوم مش عم بحرك، مش هدره ثقافيه، هدره بحرك. بلقيس صباح الخير.
2: صباح الانوار، صباح الفل والياسمين على جميع الدكان الكل. بيان سور فما غائب، يعني متعوده يقابلني معناها
0: اليوم. مش قابلك عبد، مش قابلك وليد، مش عبد. نشوف شنو باش تعمل المقابله هذه
2: ان شاء الله. زيد صباح فل وياسمين ودقله على المستمعين الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه. صباح النور هادي هادي غريب بزاد، نهارك زين ومبروك سعيد معانا في المرافقه الفنيه والاخراج بالطبيعه الفني. وصباح نسيتوا حاجه مهمه برشا، بخليف الدقله والنوار واللي تحبوه انتم، صباح الامطار، صباح الزخات الجميله، صباحك الامطار المزيانه اللي تخلي الواحد حتى نفسيته تتحسن وتتبدل، حتى اخلاقه تتبدل، ترى الضحكه برشا وجوه ما عمرك ما شفتها تضحك، اليوم شفتها تضحك، الناس كلها متفرهده. ان شاء الله يا ربي ديما علينا يا ربي الخير هذايا، وان شاء الله ديما امطار السلامة اللي ننتظروها. مرحبا بالجميع، واستنوا معانا مواضيع مهمة جدا كيف ما عودناكم الحقيقة. وشكرا أنكم اخترتوا موجاتنا للرفقة والمتابعة كيف ما العادة. قبل ما نمشيو نسمع نغملون مع بعضنا، ديما تعودنا أنه بعض الملاحظات اللي ناخذوها ولا أخبار نجم نقول ولا دخلة الدكانة اللي نبدأ بها مع الفريق. وليد،
1: حاجة باهية ممكن شفتها النهارين اللي فاتوا هي تتعلق ب تصنيف تونس في مسألة مكافحة الاتجار بالبشر. حاجة باهية، خاصة وقت اللي نعرفه اللي مع الهجرة غير النظامية، مع التشغيل القسري سواء كان للفتيات ولا للأطفال، سواء كان معناها في الاتجار بالبشر في كل أشكال، ونعرفه اللي هو معناها آفة عالمية موجودة وتعاني منها برشا بلدان. ولكن وقت اللي يكون تصنيف تونس يتحسن بنسبة ولو طفيفة معناها في المستوى، هذه حاجة باهية. ولكن زاد في المقابل ديما ماذا بينا أنه التصنيف مش فقط في نفس الدرجة الثانية، تحسننا شوي ماذا بينا معناها تكون تونس من بين الدول اللي يتحمى فيها الإنسان وتكون فما قيمة حقيقية للإنسان كما نشوفوها في برشا دول عربية ودول غربية. والحاجة الباهية هو أنه مؤشر باهي على المستوى الإنساني، ولكن ديما التقارير هذه ساعات تعطينا صورة ممكن على أرض الواقع ما نشوفوهاش، خاصة وقت اللي نعرفه لحاجة مهمة ياسر من بين المؤشرات اللي متعلقة بالاتجار بالبشر هي استغلال الأطفال في التسول، واللي للأسف حاجة ما زلنا نشوفه فيها، يعني في شوارعنا قدام الجوامع، الديستريبيتور، البنكات، الإدارات، المدارس، الجوامع. فحاجة من الحاجات اللي ماذا بينا خاصة وقت اللي تتعلق المسألة بالأطفال ماذا بينا تكون معناها رقابة أكثر، صار متعامل أكثر جدية مع المؤشر هذا، وإن شاء الله فيما أحسن ديما
0: إن شاء الله يا ربي. هذا ما علمته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، وكما قال وليد تقرير يظهر أنه تونس والحمد لله معناها في المرتبة الثانية عالميا في مكافحة الاتجار بالبشر. بلقيس شنو عندك؟
2: هو الموضوع اللي باش نتعدوا له ديجا قبل ما نتعدي له، موضوع مهم بالاتجار بالبشر اللي هو حاجة أخرى اسمها سايبر ترافيكينج، اللي موجودة في التليفون سمارت فون، اللي هو يستدرج في الأطفال باش يلعبوا ألعاب في تيك توك ولا ألعاب معناها مصبوبين في التليفون، يستدرجوا بهم الأطفال باش يبعثوا تصورهم وإلا لأغراض لا أخلاقية، ومن بعد يهددوهم إذا كان ما تعملش هيك الحاجة أنا نهبط لك تصورك. نتعدوا به للأخبار الجاي اللي هو في معهد العامرة يحبوا ينحوا السمارت فون اللي هو الهاتف الذكي في داخل ساحات المعهد. علاش؟ على خاطر يحبوا نعرفوا إحنا هو الإدمان الأول والمدمر الأول للصغار وحتى الشباب الكل شنو هو الهاتف الذكي.
0: صحيح.
2: معناها احنا توا عملنا ولا عملت المدرسه والمعاهد اللي في صفاقس معهد العامره بالذات انه علاش ليه ما نعطوش التلامذه هاتف بسيط فيه مكالمات وفيه اس ام اس هو باش يطمن الولي على صغيره داخل ساحات ولا اسوار المدرسه ولا المعهد ونحو ذاك التشتيت قلة التركيز في
0: واضح. والله هي خطوه مهمه ان شاء الله برشا معاهد وبرشا معناها مدارس يمشي عليها. علاش ليه بالحق مهم. تليفون تنجم تعمل تليفون لصغيرك معاك انا باش تطمن على صغيرك في كل وقت اللي بدا ما يخدمش خاصه مع القرار نتاع بقات ليه بدا داخل المعاهد نتاعهم. من حقك باش تعطي لتليفونك لصغيرك التليفون تطمن عليه لكن خليه تليفون عادي جوست هكا باش تطمن عليه. تليفون الاخر تليفون ذكي خليه في الدار اللي نجم وقت الفراغ يلعب ولا
2: ما يوليش حاجة بالضبط. أساسية
0: بالضبط.
2: معناها
0: بالضبط خلينا نشوفوا فيها الأمور وين ولات وخرجت حتى على السيطرة. فما زادة كيف نقطة وش نشاركوا فيها ثلاثة مع بعضنا. النقطة هذه مهمة جدا على خطر اللي قاعدين نشوفوا فيه اليوم عيب كبير في حق تونس في حق التونسير في حق التوانسة في حق سمعتنا في تونس وخارج تونس. ما معنى اليوم أنك تأخر يا رسول الله رحلة أكثر من 20 ولا 26 ساعة وأكثر الناس اللي هما علامتنا الرحلة هذية بخلافة أولاد تونس اللي هما راجعين مروحين فما أجانب وناس راجع مش تخدم هكا ولا وليد شنو هذا معناه وين نحبوا نخلطوا بها الحكايه.
1: هو للاسف معناها يعني في نهايه الاسبوع خاصه يومي الاحد والاثنين داروا برشا فيديوهات من مطار تونس قرطاج يعني فيهم فيديوهات فيهم حتى حالات اغماء وحالات نفسيه سيئه جدا. السواح اجانب يعني ما تمكنوش من العوده في مواعيد المفروض هم يكونوا فيها معناها يخدموا في بلادهم. بهذا بخلاف يعني برشا حالات مرضيه حالات استعجاليه فما حالات نتاع التحاق بعمل وطلبه وزاد حتى مسافرين اللي يعني حاجزين تذكرهم ولكن دون سابق إعلام. يعني حالات التأخير أنا شفت معناها يعني فما قدامي عشرة رحلات مدد التأخير تراوحت بين ساعتين وثمانية وخمسين دقيقة حتى لستة وعشرين ساعة في يوم واحد. يعني بشكل يعني المسألة ماهيش تتعلق برحلة أو رحلتين أو تأخير متاع ساعة أو ساعتين. يعني بشكل كلها يعني تقريبا كل الرحلات شهد التأخير سواء كان الرحلات المنطلقة من مطار تونس قرطاج وإلا رحلات التونسير اللي جاية المطار تونس قرطاج كلها تقريبا شهدت حالات تأخير بشكل يعني غير مسبوق.
0: أنا اللي نبهت فيه بالحق معناها توا الروتار يصير في أكبر المطارات في العالم وأكبر الشركات لكن ما هوش الروتار هذا واللي أكثر من هذا يقع الإعلان يا صديقي يعلنوك ويقولوا لك راهو باش يقع تأخير وأحيانا كي يكون تأخير طويل شوية راهو يهتموا بالمسافرين راهو يوفروا لهم وجبة الغداء إذا كانوا في نهار ولا عشاء في الليل راهو احيانا توصل حتى انك تخرجها من المطار ومعناها ويبات ولا اماكن ترتاح فيها هذه في البلدان اللي تحترم نفسها للاسف الشديد. والله هذا كلام يتقال بكل مراره
1: اما تحترم نفسها يعني حتى اذا كان سافرت حتى اذا كان سافرت التاخير ما يعفيش الشركه طبعًا من تبعات التاخير هذاك وملزم انها تدفع تعويض
0: ما فيه شك تتحمل مسؤوليتها الكامله. لكن انا لهنا السؤال اللي بالحق معناه نطرحوه بوجيعه كبيره برشا علاش هكا علاش التونسير اليوم يصير معها هكا شكون اللي قاعد اليوم يحب معناها شنو ما يخرب لها سمعتها هي سمعة خربت معناها الحقيقة لأنه اليوم اللي نسمعوه على تونسير كل حاجة توجع اليوم نسمعوها ما فماش خبر يفرح اليوم تونسير أي هتيك صحة هذه سرقة البجاج زاد للأسف الشديد اليوم ولات زاد مشاكل تاع سرقة البجاج الناس مسافرة ولات تدي على قلوبها على البجاج متاعها. يعني وين نحبوا نخلطوا ما نعرفش الحقيقة وين نحبوا نصوا بها الحكاية هذية ناس مطيشة في المطار لا تعلمهم لا وقتش باش يطلعوا لا وقتش باش تبدلهم طيارة لا شنو أصلا السبب متاع الروتار ما يعرفوش عليه شنو دونك هذه راهي مصيبه وهذه راهي نجم كان يوجع تونس في العمق معناه اذا كان تحبوا توجعوا تونس بالفعل انتم وجعتوها في العمق.
2: ناقصين برشا بونكتواليتي برشا ديسيبلين اللي هم اهم زوز حاجات يخلوا اي حاجه تنجح في الدنيا. حاجه اخرى انا جوست سؤال يطرح نفسه معناها انا في كل مره نسمع بتونسير ولا اي شركه تونسيه معناها خاصه والا ببليك علاش ما يتعلموش من الفيدباك اللي يوصلهم علاش كل مره نسمع نفس السبب نفس الحاجات. يخي انا لازم يكون عندي دات باش نمشي نخدم فيه لازم عندي رونتري سكولير باش نجري عليها. يا اخي انا نحب نمشي مادامني مخلصه في ظروف باهيه علاش معناها
0: بالضبط.
2: اي نتعلموا من الفيدباك وناخذوا منه واي ونحسنوا من خدماتنا باش نجموا حتى كسمعتنا كما قلتي انت بكري للسياح. احنا زاد احنا نحبوا ظروف باهي علاش جوست للسياح، احنا زاد كعباد مواطنين من حقنا كي ندفعوا فلوسنا في حاجه تتم معاملتنا في اي بي، مثالش معامله في اي بي.
0: هو في العاده الواحد كيف يعمل اي مشروع يعمل استراتيجي، هذا هذا اللي متعودين به، ولكن هما يظهر لي استراتيجي نتاعهم في انهم سامحوني في الكلمه انه يدقدقوا تونسيرو بالفعل كاينهم نجحوا فيها، ولكن ان شاء الله يا ربي مازال عندنا وقت وديما عندنا امل ان شاء الله مثل هالتصرفات هذيا يزيونا منها على خاطر وجعتنا على الاخر كما قلت وجعت بلادنا، ونحن زاد كيف راهو شتاء على الابواب وفما موسم سياحي شتوي، فما الناس تحب تجي لتونس وتعمل سياحه الاستشفاء في تونس باش مش يجيو اذا كان عندنا السمعه هذه اليوم 26 ساعه والسائح متايش في المطار من غير ما تعلموا من غير ما تحترموا وتقدروا، وحتى مش سائح حتى ولد بلاد، هذا راهو امر ما عادش يلزم الحقيقه يتسكت عليه. هذه بعض العناوين حبينا نبداو بها، واكيد المواضيع زاد الاهم راجعين بها بعد شويه بعد ما نسمعوا اغنيه من عند هذه.

0: أهلا وسهلا ومرحبا العشرة وثلاثة وعشرين دقيقة على موجاتنا ومسلين معكم في دوكينا ومشين فقرتنا الأولى.
1: حديث الدوكينا
0: القصر والمقاهي في تونس وهل يكفي المنع الأمني لحماية الناشئة؟ هذا الحديث والعنوان الأول اخترنا ننطلق به بعد القرار اللي يصدر عن وزارة الداخلية هو منع وجود القصر في المقاهي وقاعدة تصير حملات أمنية وترتيبية دورية تشمل مختلف ولايات الجمهورية.
2: حاجة بهي يعني حماية الأطفال وحماية القصر مسؤولية يعني كبيرة تتحملها الدولة تتحملها العائلة تتحملها أصحاب المحلات ويتحملها المجتمع بصفة عامة وبه برشا وقت اللي نشوف وزارة الداخلية تأخذ قرار كيف ما هذا بمنع الأطفال والقصر يعني من دخول المقاهي والحانات وأي أي أماكن معناها تنجم يعني يتعرض فيها صغير للاستغلال أو أنه يكون تواجده فيها في حد ذاته ينجم يأثر سلبا عليها وتنجم تكون يعني مثلا سواء كان في الخلط سواء كان في المكان اللي ما يتناسبش مع أعمار الفئة الاجتماعية هذه ولكن في نفس الوقت وقت اللي انثمنوا قرار كيف ما هذا ولكن قرار كيف ما هذا يعني أنك تمنع الأطفال هل هو قرار يعني باش يصير كل يوم هل هو قرار يعني مسألة متابعة القرار هذا باش يكون إلا وقت يعني حملات ما تنجمش تكون مدى الحياة الحملات
0: هذه
2: ما تنجمش تكون يوميا وفي كل الفضاءات وفي كل مناطق الجمهورية وتستهدف كل الفئات ثم الفئات وقت اللي نحكيه على القصر هل القصر معناها يعني ظاهريا ببطاقة التعريف هل باش يكون معناها
0: كيفاش باش تكون الساعة
2: يعني
0: العملية
2: مسألة هذه مسألة ظاهرية من حيث الشكل هل أنه يلزم يكون يبان أنه صغير وإلا يعني مسألة حماية الأطفال من الأماكن هذه هي مسؤولية المجتمع قبل حتى ما تكون مسؤولية وزارة الداخلية خاصة وقت اللي نعرفه اللي سواء كان من حيث العادة وإلا حتى بالعرف ولا بالقانون ولا بأي شكل من الأشكال يعني حتى صاحب المحل المفروض هو يعني تلقائيا ما يقبلش قصر في المحل متاعه خاصة المقاهي والحانات اللي معناها المفروض هي فضاءات يعني المفروض يدخلوها ناس مسؤولين عن أفعالهم
0: بالفعل. يعرفوا
2: اللي القصر هم في نهاية الأمر يبقوا أطفال غير مسؤولين عن أفعالهم ينجموا يرتكبوا حاجات ينجموا يتأثروا برشا حاجات حالتهم النفسية وجودهم في سن المراهقة نجم يخليهم يعني سلوكاتهم يعني تنجم تتأثر بالحاجات اللي يشوفوها بالحاجات اللي يسمعوها هذه حاجات معناها ما تنجم يعني كان تدفع أنه الدولة تاخذ إجراءات باهية لحماية الفئة العمرية هذه ولكن في المقابل الحملات وحدها ما تكفيش يلزم التوعية الصغير إذا كان ما يمشيش احنا نشوفه تو معناها ما نكتبوش على روحنا نخرج برا للقهوة نشوفه صغار يقعدوا نشوفهم معناها محلقين بالخمسة والستة والعشرة معناها في طاولة بيناتهم قهوة وشادين لكلهم تليفونات يلعبوا في الفري فاير ما فماش يعني احترام يعني لا للناس اللي قاعدين لا للكبار عندهم ضوابطهم الخاصة وعندهم عالمهم الخاص اللي يعيشوا فيه عندهم لغتهم الخاصة اللي يتعاملوا بها ويحكوا بها اللي تنجم ما تتناسبش مع الفضاء اللي هم موجودين فيه فهذه قبل ما تكون مسؤولية الدولة هي مسؤولية العائلة مسؤولية أصحاب المحلات ومسؤولية المجتمع مسؤولية المدرسة وزادة إذا كان ما نمشوش للبلايس هذه وقت اللي في أماكن كما تطاوين وإلا المدن الداخلية خاصة وقت اللي ما تكونش فما فضاءات ترفيهية ولا فضاءات تثقيفية للصغار هذم وين يمشوا إذا كان ما عندهمش ملجأ آخر يعني خارج إطار المنزل إلا المقاهي والبلايس اللي تنجم يتعرضوا فيها يعني أي أنواع من الاستغلال وإحنا تو بركة كنا نحكوا على استغلال يعني استغلال البشر ولا الاتجاه في البشر يعني حتى للأسف يعني حتى ما نحملوش الصغار مسؤولية ولكن وزاد ما نحملوش يعني أصحاب المحلات زاد برشا مسؤولية ولكن في الأمر يعني أشياء يحفظوا ويقاسوا عليه موجود ناس اللي ما يهموش شكون يجي المهم أعطيه بيع أعطيه معناها شكون يجي كونسومي وهذاك هو فهذه حاجة معناها مسؤولية مشتركة القرار نثمنوه ولكن ديمومة القرار وديمومة الحاجة هذه لوين باش توصلنا وشنية الإجراءات وشنية البدائل اللي تنجم تخلي قرار كيف ما هذا يحمل الصغار ويتواصل
0: هذا هو السؤال اللي يفرض نفسه اليوم في الموضوع هذا هو هل يكفي المنع والردع الأمني لمعالجة الظاهرة وإلا أنه الأمر يستوجب التعمق ربما في الأسباب الاجتماعية والتربوية وكذلك العائلية ثم إلى أين يعني تنتهي مسؤولية ربما الدولة في الرقابة وين تبدأ مسؤولية الأسرة وين تبدأ مسؤولية المؤسسة التربوية والمجتمع في توفير بدائل معناها حقيقية تستوعب طاقات الشباب وتمنحهم فضاءات آمنة وفضاءات ترفيهية وحماية النشأة ما تتحققش بمجرد ربما إبعادهم على المقاهي ولا إبعادهم على الحانات كيما كنا نحكيه تستوجب بزيادة فهم أسباب ارتيادهم لعلاش اليوم قاعد يمشي للقهوة القهوة، شنو اللي عنده في القهوة، شنو اللي يلقى في القهوة ما يلقاش ربما في أماكن أخرى؟
3: والله بالنسبة لموضوع أول حاجة أصحاب القهاوي ولا العبيد اللي تخدم على روحها، هم عندهم تفكير ربحي، معناها أنا عندي كليون وجايني.
0: أيوة أنا ملوموش.
3: لحظة أيوة بالضبط. أيوة. الحاجة اللي حبيت نقولها معناها في الموضوع إنه هو مش نجو نحطوا المسؤولية على عبد يسترزق، معناها أنا مسؤولية الصغار قصر 16 عام 17 عام، أنا من تجربة شخصية نمشي نبقى في قهوة ولا مع عائلة ولا مع نلقى أنا صغار قاعدين مع بعضهم معناها 15 و16 عام ويحكيوا في كلام بذيء ويتكيفوا ومعناها الشيشة والدخان سامحيني وين تعلموه في ديارهم، معناها أنا متأكدة اللي 1000% اللي برشا عائلات ما في بالهش بصغارهم يمشوا للقهاوي ما في بالهمش بالحاجات اللي قاعدة تصير في القهاوي.
0: هي
3: أي ولا معناها مش أنا معناها نبعث صغيري ونقولها برا ولا نعطيه مصروفة، معناها في عمر 15 و16 و17 مازال تحت 18 عام يا خويا اشري له لمشتة اشري له وفر له كل شيء، الفلوس راهي تهلك معناها عادي جدا يمشي غادي اول سيجار ويتعلمه في القهوة، اول ماتش يتفرج فيه بين عباد برشا شباب كبار وكل فيهم اللي متربي فيه اللي مش متربي فيه اللي يرتكب في برشا حاجات يتعلم منها، معناها انا نحطها في في في بلاصة انا مطمانة على صغيري اللي هو قاعد يتعلم في حاجة باهية اللي هو بعد يوصل عمر معين هو حر بعد يختار الطريق اللي يحب عليه اما في فترة المراهقة اللي هو فترة حساسة جدا اي حاجة يتعلمها صغير راهو صعيب انه يبعد عليها، خاصة في وقت متاع التركيز متاع القراية متاع الخلطة ما تنجمش معاش نجم تتحكم فيها، انا اذا كان فلتلي في 16 و17 عام مستحيل. فهنا الحاجة الاخرى اللي لازم نحكو عليها اللي علاش المراقبة الامنية علاش تكون موسمية، علاش ما تكونش معناها المسؤوليه
0: ما تنجمش تكون يوميه بلقيس ما تنجمش تكون يوميه زيدا
3: لا علاش ما هو نورمالمون معناها يكون فما دورات معناها تكون عندها توقيت معناها مش بعيده على بعضها، معناها باش على الاقل حتى القهاوي يعملوا لافتات العلب الليليه اللي الحانات اللي يمشوا لها الصغار وكل شيء يبدو عاملين لافتات اللي ما يدخلوش الاقل من 18 عام ما تدخل كم بطاقه تعريف، علاش ما نرجع لهمش الحاجات
0: هذه معناها في في في في
3: اماكن اللي هو باش يرجع معناها
0: الامن في هذيك في اماكن الناس تحترم القانون تحترم
3: الناس لكن الناس هم ما عندهمش صغار يخافوا عليهم
0: وينجم يحط لافته ومكتوب عليها دون 18 سنه ويجي ساعة هذايا اللي هو دون 18 سنه على خاطر هو لابس عليه وخاطر هو عنده فلوس ويعطي فلوس للسيد هذاك اللي في الباب ويدخل هو عمره 15 و14 و16 سنه وعادي جدا. احنا في بلاد الله غالب مانيش كلنا نحترموا القانون ثم ما نجمش الدورات هذه ولا الحملات هذه الأمنية تنجمش ما تنجمش كل يوم الأمن مش ما عنده ما يعمل كل يوم اللي يدور على القهاوي ونيقى فما قصر يخرجهم، يعني هذه المسؤولية أول حاجة. أنا منعرش كانت شاتروني رأي ولا أول حاجة رأوا الوالدين، معناها هذه أهم حاجة مسؤولية الوالدين حبينا ولا كرهنا
3: رقابة تبدأ من الوالدين
0: يعطيك الصحة من الدار أنت شنو ربيت الصغير متاعك، ثم الحاجة الثانية هي المؤسسات التربوية وقت اللي أنت توفر له الوقت الفراغ ذاك من نوادي عنده وين يشغل روحه أنشطة تثقيفية ترفيهية وين يمارس هوايته باش نظف له مخه من الحاجات هذه الكل. وقت اللي الوالدين ما يعرفوش على زارهم من مشين مؤسسات تربوية بعد ما يخرجوا من عنده ما يعرفوش عليهم وين ساعات حتى ما يحضروش ما يعرفوش عليهم وين سي نورمال باليوم باش تلقى صغير في القهوة باش تلقى في أماكن مش باهية باش تسمعوا اللي صار كما هي وعلاش احنا ديما نتحركوا هكا بسرعة راه في تونس عندنا اللي نسخنوا برشا برشا في موضوع بعد معناه يبرد الموضوع كومبليتمون بعد ما صارت الحادثة متاع بنت الطفلة الملاسين هذا اللي صار عليه هذا الكل راه هاو بعد شهر آخر شهرين ولا عاد باش تلقى حملات ولا عاد باش تلقى القصر في القهوة باش تلقى كل شيء، يعني ديما نتحدثوا هكا دوب ما تصير حاجة وبعد نرجع كيف ما كنا. المداومة معناها اللي بكري يحكي عليها وليد ما فماش للأسف شديد.
3: لكن آخر نقطة باش نقولها علاش ما يصيرش في المناطق زاد الداخلية دور ثقافة ودور الشباب اللي تحتضن اللي تحتضن معناها الصغار هذم باش على خاطر القهوة راهي تستقطب فيهم حاجاتهم يحبوها كيما الويفي كيما
2: كيما الماتشوات لكن ما همش مؤسسات جاذبة مؤسسات منفرة مؤسسات ما زالت معناها تتعامل بلغة خشبية بأساليب قديمة بأساليب الدنيا تبدلت وهما ما تبدلوش الشباب تو صغار تبدلوا عقليتهم تبدلوا الحاجات اللي تجذبهم وتأثر عليهم والقدوة اللي هم يلوجوا عليها ما عادش كيما هم يحبوا عليها تو هم علاش إذا كان معناها احنا نشوفوا صغار كيفاش يتأثروا بوسائل التواصل الاجتماعي وبالمؤثرين الاجتماعيين هذوما اللي في المنصات يعني الكل علاش المؤسسات اللي تستهدف الطفولة ما تاخذش يعني القدوة وتستثمر الحاجة هذيك لصالحها وتاخذ يعني تاخذ ثنية أخرى تستقطب بها الصغار وتهزهم للثنية الصحيحة وقت اللي غابت القدوة في المدرسة وفي الدار
0: صحيح.
2: الصغار بطبيعة الحال باش يتأثروا بكل حاجة وخاصة مع التليفونات اللي كنا نحكي عليهم يعني هذيك الأف الكبرى يعني القدوة في الكرون اللي تفرش فيها الصغير.
0: إن شاء الله ربي يحمي صغيراتنا من كل أذى وكل واحد زاد منا يلزم ذا الحقيقة يتحمل مسؤوليته وما نرميوش راهو التهم هكاك جزافا على الناس ما نرميش تهمة اليوم على الأمن ما نرميش التهمة على المؤسسات التربوية ما نرمي لا التهمة نحن راهو مسؤوليتنا الناس الكل يعطيك صح هذه مسؤول كان كل واحد منا يقوم بالواجب نتاعه اتا ونشوف امورنا كيفاش تكون واضحة وتكون ان شاء الله في احسن الاحوال. عطلة الشتاء ورأس سنة يا جماعة سنة في تونس العنوان اللي حبيناه اليوم هو عندما لا تلتقي الرزنامة المدرسية مع الرزنامة السياحية. هذا اللي قلق وأنا الحقيقة نتفهمهم الجامعة المهنية المشتركة للسياحة اللي دعات وقدمت مطلب طويل عريض تطلب فيه تمديد عطلة الشتاء حتى 1 جانفي باش على الأقل معناها يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة ويوفر بطبيعة للقطاع السياحي ظروف أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب بطبيعة على السياحة الداخلية. إن نعرف مثلا وليد تحرم من عطلة رأس السنة وكنت وين ماشي
2: ما جانيش النوم
0: وين كنت ماشي يا وليد والعطلة مش توفق برأس العام
2: هو ممكن
0: هي من 14 من, من, من 17 ولا من 14 ل
2: 27
0: هذه السنة الحقيقة ما فهمتش حتى أنا كيفاش خمموها ما
2: والله هو رغم اللي يعني في عامين ولا ثلاثة اللي فاتوا يعني العطلة مثلا ستبدأ من 21 ديسمبر سنة ما تم تقديمها بأسبوع الشكل اللي خلى يعني فما فجوة بين نهاية العطلة يعني المدرسية وعطلة رأس السنة واللي هي معناها بطبيعتها احنا من قبل يعني في تونس نعرفوا اللي الشتاء هو موسم السياحة الداخلية خاصة وقت اللي نعرفوا اللي احنا بطبيعتنا يعني سياحتنا الصيفية ممكن ماهيش مرتبطة يعني بالصيف وبالشطوط وبكل شيء ما هي إلا يعني متاع نهار نهارين ثلاثة
0: لا وزيد شوف الصيف كيفاش تعدم
2: يعني وزيد معناها تعدى صيف يعني تعدى صيف يعني حكينا فيه برشا نعملوا برشا على إنه السياحة الداخلية تدعم الاقتصاد الوطني وتدعم بذبت. المؤسسات الفندقية والمؤسسات يعني السياحية خاصة وقت اللي نعرفوا اللي السياحة اللي تجي من برا يعني السياح الخارجين يعني في الشتاء أقل مصيف يعني سنوات وإحنا نحكو على السياحة الشتوية والسياحة الداخلية
0: حاجة القطاع اليوم
2: ولكن معناها منكذبوا على روحنا وقت اللي نقولوا يعني لو مش يعني العطلة المدرسية هذه عندها وزنها على القطاع السياحي رأي جامعة النزول والسياحة ما تتحركش وما تطلبش يعني أنه يصير تمديد في العطلة وإلا تعديلها بتأخيرها أسبوع باش تتناسب يعني مع يعني راحة العائلات التونسية اللي نعرفوا اللي تتنظم وديجا من توم أنا نشوفه حتى على وسائل التواصل الاجتماعي يعني حجم الرحلات اللي تتنظم في عطلة نهاية السنة احنا معناها ممكن إكراهات اللي شافتها وزارة التربية وإلا يعني الظروف اللي شافتها يعني طبعا هي
0: الرزنامة حسب رأيك أنت ظروف معناه ما نعرفش أنا يظهر لي هكا بيت وصبح حبوا يعمل شوية تغيير
2: يعني أسابيع الدراسة هم نفسهم يعني ممكن
0: إيه شنو معناه مفهميش أنا اللي رأى معناه مفهميش حاجة أكيد اليوم معناها تخلي الموعد متاع العطلة يتبدل هو ما نقراوش حسب السياحة
2: ممكن فما يعني لو كان جاء فما تنسيق بين وزارة السياحة ممكن يعني مسبقا قبل ما تهبط الرزنامة
0: باي وليد بخلاف التنسيق احنا نعرفوا كل وزارة تخدم وحدها مع الغالب التنسيق هذا ما عندناش نعرفوا كل واحد يخدم وحده
2: الموضوع يحكي فيه عبدالله هذا التنسيق بين الإدارات الرقمنة
0: هذا نعرفوه معنا عمرنا ما نستقنا معنا كل واحد يخدم وحده وبعد حتى نتقابله في آخر طريق لكن شنو السبب اللي خلى موعد عطلة الشتاء تتغير هذا إلا اللي نسأل فيه نحن كل عام نعرفه اللي معناها 31 ديسمبر الناس كلها مرتاحة
2: الوزارة تضبط يعني موعد العودة المدرسية تضبط الأسابيع يعني الدراسية عطلة منتصف الثلاثية وتضبط يعني الأسابيع بحساب الأسبوع المغلق والأسبوع المفتوح اللي يصيروا فيه عادة يعني تتعدل أكثر على قياس يعني المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خاصة في علاقة بالأسبوع المغلق والأسبوع المفتوح واللي جي يعني نلقوا اللي فما نهارين فاضلين معناها من السنة 2026 بالنسبة لوزارة التربية أي يعني يوم يعني ما تصيرش فيه قرايه هو خساره فادحه بالنسبه لها، يعني سواء كان على مستوى المورد ولا على مستوى حتى التلامذه في التحصيل العلمي. يعني ما نتصورش ان هي باش تخمم انه يعني تمدد في العطله انها باش تزيد مهارات راحه، لا، لكن احتمال تعديل
0: هي تعديل، هي مطالبة بالتعديل، هو مش أنك تزيد في العطلة.
2: ينجم يصير ممكن تعديل إذا كان صارت ضغوطات ولا صارت يعني تنسيق بين الوزارتين.
0: هو ما نطلبوش بالضغوطات، احنا نطالبوا بال معناه المطالبه هذه، نتمنى انها تتحول لفرصه حوار فعلي معناه ما بين زوج وزارات اللي حكيوا عليهم اليوم اللي هما وزاره التربيه وزاره السياحه، حتى ما يستمرش معناها ربما غياب هالتنسيق في الحكايات هذه اللي احنا تو نحكيوا فيها. ماذا بينا الناس كلها تاخذ فرصتها، معناها مش معناه نطالبوا باش يزيدوا في العطله، لا، اما اعدلوا باش زاده ما تضرش السياحه. ما نفهمش علاش موارد رزق راهي نتاع برشا ناس وخدمه، ونقولوا نحن معناها بلهجتنا الدارجه ميسره، معناها وقت الخدمه وقت ميسر. الخدمه معناها وزاده كيف العائله من حقها اليوم والتلامذه والعائله بصفه عامه من حقهم باش يتفردوا في عطله راس السنه، ومن بالله راعي وناس عدات صيف اسود، معناها مش تعدي صيف اسود وتجي حتى في عطله راس السنه وتنحيوا لهم زاده عطله راس السنه. الحقيقه ما نعرفش الامر ماذا بينا معناها تقع مراجعته.
3: هو من جهة جامعة السياحة هو ديجا لهم سنوات معناها يحبوا أنهم يصير تنويع في المنتج السياحي ويدافعوا على السياحة الداخلية، لكن متى السياحة الداخلية هي وقتاش موسمها؟ مثلا في تطاوين ولا في توزر ولا في عين دراهم، وقتاش الموسم
0: الشتاء
3: وأحسن معناها من أحسن البلايص اللي العبد معناها وإلا الصغير يقصدهم العائلة معناها تتفرد فيهم، معناها باش تمشي لهم في الصيف مستحيل، معناها الصيف نعرفوه موسم تاع بحر تاع جربه تاع سوسه تاع حمامات. يا خويا احنا زاده عندنا حاجات هايله معناها نحبوا نشوفوها، ولا على فكره انا لاحظت انه الحاجه هذه هي اللي قاعده تخلينا برشا عباد ما يعرفوش معناها الحاجات اللي موجوده، السياحه الداخليه والصحراويه والجبليه والسياحه معناها تاع في زغوان ولا في الحمامات هذوكم الاستشفائيه، الكلهم مواسمهم تكون في الشتاء، معناها كيفاش تحب انت تساهم معناها في السياحة الداخلية بينما انت ما تحاولش تمدد معناها في العطلة هذه. ثاني حاجة اللي ما نعرفش هو اقتراح يمكن انه يتم تقسيم حسب الاقاليم، شفتها انا معناها كاقاليم مثلا اقليم يخرج قبل بجمعة اقليم بعد بجمعة باش يصير معناها على الاقل تخفيف
0: اي، لكن هذا ما يخدمش
2: معمول به في دول اخرى.
3: معناها علاش ليه معناها حتى في امور معناها الربحيه والكل ساعات تمشي في موسم العشر ايام هاكم لي زوتيل الكل يبدو العرض والطلب يكون عالي جدا، فبرشا عائلات ما تنجمش معناها، فكيكونوا على دورات معناها والا مناوبه معناها يكون برشا حاجات تتحل في المواضيع هذه.
0: هو متروح
3: اي علاش ما معناها اي ما نعرفش حاجه اخرى ريتها اي معناها مانيش عارفه هو الموضوع مانيش باش نحكوا فيه اليوم بالكدا، اما على الضغط النفسي معناها هو علاش يصير على خطر العائلات ما عادش تستثمر في الحاجات هيك نتاع نخرجوا مع بعضنا نتلموا، التوازن النفسي ما عادش موجود معناها في في في ظل الضغوطات اللي نشوفوا فيها ونعيشوا فيها والصيف اللي تعدينا به. فالحاجه هذه انا متاكده انها مهمه، والصغير على نهارين هذوك مرة ثلاثة أيام اللي باش يغيبهم باش يمشي فيهم في عطلة باش يرجع بإنرجي أحسن، باش يكونوا فما نتائج دراسية وتعليمية تكون أكاديمية أحسن. فأنا الحق مع أنه يكون فما تمديد يعني
2: التربية. لا لا لا بالنسبة لوزارة التربية تقرأ على روحك تقرأ على روحك
3: بالنسبة لوزارة التربية
2: بقل نهار عطلة
0: شهد شيء من أهلي
3: هو فهمت هو
2: هذا كل سير يعني بالنسبة لوزارة التربية ما يعني هاش يعني مصلحة يعني وزارة السياحة ولا اهتماماتها ولا
3: من النواحي الكل هو
2: صغير يلزم يقرأ، هي بالنسبة لها تراعي في مصلحة الأولياء والتلاميذ فقط لا غير.
3: هو من النواحي الكليه
0: وهذه سمحني حتى تولنا فيه الموضوع هذا المصلحه، وين هنا وقت اللي انت عندك مثلا اساتذه ومعلمين يقريوا في ولايات اخرى ومن حقهم نتكلموا مش بس من حقهم باش عطله راس السنه تتواصل. حتى يا خويا انا نحب نستقبل عام جديد في معناه مع اهلي وعائلتي وانا نسكن في مكان اخر، علاش نكمل العطله نروح وبعد نعاود نرجع لليلة ومن غدوة نخدم ولا كيفاش يعني علاش ما نقراو ولا
2: مش سهلوه تسهل هذا ما تروح كل عام بالنسبة لل يعني الأساتذة اللي يخدموا بعد على ديارهم يعني المشكل هذا ما تروح كل عام خاصة وقت اللي معناها تكون في الأعياد العيد الكبير والعيد الصغير يعني يعني فما زوز مناسبات كبار يعني خاصة اللي يكونوا مربوطين بالرؤية واللي تتحدد عطلتهم عادة يعني في آخر وقت يعني في برشا مرات نشوفوا معناها في ناس تعاني خاصة وقت اللي تجي العطلة تلقى روحك معناها يعني ليلة العيد تخدم وثالث عيد يلزمك تخدم ونشوفوا يعني تبعات زاد القرار هذا وقت اللي ما يكونش فما نقل وفما يعني مشاكل يعني حتى انك باش تروح للدار وترجع يعني تلقى روحك في في في مفارقه ما تعرفش يعني هل تراعي مصلحتك ولا مصلحه الخدمه
0: ان شاء الله ما تكونش قراراتنا كلها بالرؤيه يعني هذا اللي هذا نعمله باش نختم بعنوان اخر هو الحقيقه عنوان ومهم ولكن فيه زاد حكايه اخرى مهمه برشا باش يحكيها لنا وليد خاطر باش نمشيو للبريد البريد التونسي اللي يستعد لمرحله جديده من التحول الرقمي ضمن استراتيجية 2026-2030 استراتيجية تهدف لتطوير الخدمات وتقريبها من المواطن وشعار البريد التونسي سناء الذكاء في خدمة الإدماج والاستدامة من المواطن كما قلت هذا هو الشعار وتحول رقمي شامل ورهان على الذكاء الاصطناعي
2: من بين المؤسسات يعني اللي حقيقة قاعدة تشهد في تطور سريع تطور كبير ونلاحظوه يعني منها يعني بالعين المجردة وحتى في المعاملات اليومية هي مؤسسة البريد يعني بالحق يعني مؤسسة قاعدة تتطور قاعدة يعني تتحسن يعني حتى شبكة ال ال ال ال ال ال ال الحرفاء اللي تعاملوا مع البريد هي تقريبا من أكثر المؤسسات اللي تعاملوا معها ال ال ال التوانسة وقت اللي نشوفه اللي 4.5 مليون تونسي مدخر يعني موجود في البريد مع حجم معاملات كبير برشا وخاصة انها يعني في علاقة بكل تعاملات المواطن التونسي سواء كان في الخلاصات في التحولات البريدية في التحويلات الممكنين بالخارج في الـ يعني دفعات الفواتير في في عدة معاملات وخاصة شوفوا زاد في دورها الكبير تو معنا شركتها مع وزارة التربية ويعني الخدمة الكبيرة اللي صارت سنا في مستوى البطاقات الافتراضية هذه معنا الحقائب الافتراضية بتاع يعني الترسيم يعني أنا شفت يعني أنها سجلت 1,568,000 تلميذ إلكترونيين هذا السنة وأكثر 287,000 طالب يعني فما خدمة كبيرة والحاجة الباهية هو أنه منها يعني من المؤسسات اللي تفتخر بالموظفين بتاعها ومن الحاجات اللي معناها نحسدوا عليها يعني البريد ونحسدوا موظفين البريد يعني على الخدمة اللي تخدم فيها إدارتهم خاصة في مستوى يعني التثمين اللي نشوفوه يعني الخدمة الناس التحفيز اللي يصير الموظفين بتاع البريد واللي يشوفوه فيه يعني احتفال كبير تثمن فيه الإدارة هذه الموظفين بتاعها والحاجة الباهية زاد أنه حتى على مستوى الجهوي في التطاوين يعني عندنا مكاتب تخدم في خدمة كبيرة من بينها نذكر يعني مكتب حي المهرجان اللي عامين على التوالي أنا نشوف يعني اسمه في قائمة المتوجين المكرمين يعني في اليوم الوطني للبريد خاصة يعني في مستوى الخدمات السريعة ونحيي زاد زميلة الدراسة لبنى عويني
0: تحية لها
2: يعني تحية كبيرة لها اللي يعني عامين على التوالي يعني تكرم من بين أفضل العاملات النوافذ يعني على المستوى الوطني حاجة تشرف حاجة باهية والحاجة الباهية أنه باهيك ان نشوفوا معناها تحسن وتقدم في مستوى خدمات البريد التونسي ولكن نعرفوا اللي على مستوى البنية التحتية وفي مستوى علاقة المواطن التونسي بالذكاء الاصطناعي وبالرقمنة وبالتجهيزات الإلكترونية البريد قاعد يعمل في خدمة كبيرة من أجل أنه يعني يقرب من المواطن وأنا شفت يعني حتى سناف في مستوى المؤسسات التربوية شفتهم بعيني معناها يجوا يدوروا على المدارس الابتدائية والمعاهد ويجتمعوا بالأولياء ويجتمعوا بالمعلمين وبالأساتذة وبالإطارات في أنه في من أجل أنهم يحسنوا خدماتهم ويقربوها أكثر ولكن فما ما زالت فما فجوة صغيرة أنه الخدمات الإلكترونية هذه ما هيش متاحة للناس الكل خدمة الإنترنت ما هيش متاحة في البلايس الكل عند الناس الكل هل فعلا أنه الخدمات هذه والتوجه نحو الذكاء الاصطناعي باش يجنبنا الصف وباش يجنبنا التعطيل والتعطيلات اللي تنجم تكون في علاقة بإدارات أخرى وإلا لا يعني مازال فما خدمة كبيرة الجهد موجود ولكن فما عقبات
0: ماشيين في الطريق
2: فما عقبات يعني أنا نتصور أنه ماشيين في ثنية صحيحة أنه باش يتجاوزوها
3: إن شاء الله والله احنا تو نحكوا على رقمنا معناها وحاجة حاجة معناها قدام إدارة باش تعملنا
0: في غياب
3: لا والله فرحانة به معناها الأخبار هذا خاصة أنها تجي من البريد التونسي معناها وأنه انه تكون اداره معناها تكون ايكيبي بالانتليجنس ارتيفيسيال، تكون معناها الخدمات نتاعها الماليه واللوجستيه وكلها تكون عن طريق الانترنت، ما عادش فما كالبيروقراطيه، ما عادش فما كالوقوف في الصف لساعات طويله باش انا نجبد ورقه ولا باش نعمل حاجه ولا باش نخلص ولا حاجه. بون انا اللي شفته من اللي شفته انه هي باش تعمل استراتيجيه باش تقوم على 5 محاور معناها بسرعه باش نقولهم اللي هم الادماج المالي، تنجم تحل فروع جديده في المناطق الاقل نمو باش نلقاو خدمات ماليه قريبه، الرقمنه باش تكون ثم معاملات اسرع واكثر امان بالتليفون، منصه للتجاره الالكترونيه البوست تولي منصه لوجستيه تعاون المؤسسات الصغرى الحرفيين والفضاءات التقليديه باش يصدروا سلعتهم لبرا بسهوله.
0: جيد.
3: والبريد الأخضر باش نقصوا من كلفة الطاقة ونستعملوا الطاقات المتجددة باش نحموا البيئة، وأخيرا رأس المال البشري فما تكوين باش يتم مع أعوان البريد باش معناها يكونوا معناها كومبيتون أكثر في العمليات في الخدمة معناها باش يتم تكوينهم. وما نعرفش كان شفتوا انهم باش يبسطوا باش يكون فما زوز مشاريع معناها هيكليين. المشروع الأول هو بالنظام المدمج ARP، نظام رقمي موحد يربط إدارات البريد الكل ببعضها. انطلق في مرحلته توا حاليا الأولى في الموارد البشرية والمالية والمحاسبة والمخازن، وباش يتعدل الخدمات البريدية وذكاء الأعمال. توا باش ترتاحوا معناها من الورقيات والوقت الضايع اللي يتعدى في الورقة. المشروع الثاني الأخير اللي هو المنصة اللوجستية الإقليمية الإفريقية، باش يكون منصة ضخمة بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي بجانب مطار تونس قرطاج، ودخلت طور التشغيل الفعلية حاليا.
0: مطار تونس قرطاج ماذا بهم يمشيوش بحري ماذا بهم يمشيوش بحذاه توا على خاطر امور ماليش ولا بد
3: يعطيهم شويه هكا
0: سيبور. لا بالعكس ما يعطيهمش خير، خلي يقعد وقت مع روايحهم امورهم واضحه.
3: دونك هذه باش يزيدوا حتى هما يحسنوا من الخدمات نتاعها.
0: هذه هي دونك الاستراتيجيه نتاع البريد التونسي ذكاء اصطناعي ومنصها للتجاره الالكترونيه، وبها ختمنا الاخبار اللي بدينا بها في حديث الدكانه فقرتنا الاولى. باش نسمعوا اغنيه وبعد ماشيين للبورتري كما العاده مع بلقيس.

0: بورتري مع بلقيس.
1: عنوان البورتري اليوم: حين توجت نوبل حكاية مصر والإنسان. تفضل بلقيس.
2: في ذاكرة الأدب العربي ذكرى فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب ما كانتش مجرد مناسبة للاحتفاء بكاتب كبير، بل كانت لحظة تاريخية عبرت فيها الرواية العربية حدود اللغة والجغرافيا وين بقات في قلب الأدب العالمي. ففي 10 ديسمبر 1988 سلمت بنته أم كلثوم محفوظ الجائزة في بلاستو في حفل تعمل في العاصمة السويدية ستوكهولم، وين ولا محفوظ أول كاتب عربي يفوز بجائزة نوبل في الأدب في اعتراف عالمي بمسيرة أدبية خلت الحارة المصرية مراية للإنسان في كل بلاصة. ما كانش التتويج هذا وليد الصدفة، وما كانش نجاح عبر في مسيرة كاتب استثنائي، بل كان ثمرة عقود من الكتابة والتأمل في المجتمع والتاريخ والنفس البشرية، ومن رحلة إبداعية نجم من خلالها محفوظ أنه يحول تفاصيل الحياة اليومية في القاهرة لأسئلة كبيرة على الحرية والعدالة والسلطة والمصير. نهار 13 أكتوبر 1988 أعلنت الأكاديمية السويدية فوز نجيب محفوظ جائزة نوبل في الأدب. ما كانش اليوم هذا ولا الحدث هذا تكريم لشخص وكهو، بل هو كان اعتراف بنضج الرواية العربية وقدرتها على التعبير على التجربة الإنسانية بلغة فنية أصيلة، ويجي في حيثية الجائزة إشادة بقدرته على تشكيل فن سردي عربي يخاطب البشرية الجمعاء. غير أنه لحظة تسلم الجائزة ما تمكنش محفوظ من السفر لستوكهولم لأسباب صحية، اللي خلى بناته أم كلثوم وفاطمة محفوظ يستلموا الميدالية والشهادة يوم 10 ديسمبر 1988 نيابة عنه. وفي محاضرة تعدت باسمه باللغة العربية في الأكاديمية السويدية يوم 8 ديسمبر 1988، عبر محفوظ عن اعتزازه باللغة اللي كتب بها وعلى أصله وعلى أمله في أنه أدباء أمته يوصلوا لمكانتهم اللي يستحقوها بين أدباء العالم. في ذكرى تسلم نجيب محفوظ جائزة نوبل ما كانش فقط مجرد استعادة لتاريخ 10 ديسمبر 1988، بل كان زاد احتفاء بلحظة انتصر فيها الأدب العربي القيمة الإنسانية، وأثبت فيها أنه الكلمات الصادقة تنجم تعبر اللغات والحدود، وأنه تنجم توصل من حارة صغيرة في القاهرة لضمير العالم. رحل نجيب محفوظ في 30 أوت 2006، وبقى الأثر متاعه حاضر في المكتبة العربية والعالمية، وكل ما رجعت ذكرى نوبل رجعت معها صورة الكاتب اللي خلى من الكتابة وسيلة لفهم المجتمع، ومن الرواية جسر بين الثقافات، ومن الإنسان محور لا ينضب للحكاية.
1: يعطيك الصحة. بالفعل 13 أكتوبر كما اليوم من سنة 1988 هو ذكرى الإعلان عن جائزة نوبل للأديب العربي الكبير نجيب محفوظ، والتسلم كان تاريخ 10 ديسمبر. عندك تعليق وليد؟
3: تعليق نوبل هو سنة. بالنسبة لنوبل سنة اللي مازال يعني الأسبوع اللي فات كما توزعت جوائزها، مازال كل عام نفس الستاتيو اللي تعرضنا كل يوم جائزة نوبل تخطي أدونيس. إن شاء الله يجي كاتب عربي آخر معناها
1: إن شاء الله
3: يعني يقتلع الجائزة هذه عن جدارة، على خاطر بالفعل. بالحق يعني وقت اللي نشوفه يعني مستوى يعني طبعا. المنشورات يعني وقتها ونقارنها يعني بالمؤلفين اللي كانوا يعني طه حسين نجيب محفوظ يعني كان مستوى عالي برشا جد. وكانت كتابة يعني تختلف برشا على الكتابة تو اللي حتى تو معناها وقت اللي نشوفه في معرض كبير للكتاب يعني فما كتب للأسف تسحب من أسماء كبيرة وصارت يعني في الجزائر صارت مرة، في مصر صارت، ومؤخرا في فرنسا يعني جائزة متوجب أكبر جائزة في معرض كتاب مسابقة للكتابة في فرنسا تبين أنها يعني تم فيها استعمال الذكاء الاصطناعي وللأسف يعني ولا فما تحديات كبيرة يعني تواجه الكتابة والإبداع البشري.
1: وهو كذلك احنا زادة كان عندنا نصيب من جائزة نوبل لما كان للرباعي الراعي للحوار، تذكروها؟ ما
3: عادش تذكر.
1: 10:56 باش نخليو المكان لفاطمة الرعاش موجز لحتاش للأخبار، ورجعين بعد شوية، خليكم معنا في جزء ثاني من الدكانة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. تنفذ الإدارة الجهوية للحماية المدنية بتطاوين بالتعاون مع عدة مؤسسات عملية بيضاء بالمركب المغربي بالجهة بهدف رفع درجة الجاهزية الميدانية بين مختلف الهياكل المتداخلة في التعامل مع الأزمات ومجابهة حالات الطوارئ. بلغت كلفة أشغال مشروع تكملة تحويل المستشفى المحلي بميراث من ولاية جابس إلى مستشفى جهوية صنف ب 12.7 مليون دينار، كما بلغت نسبة تقدمها 20%، ويتمثل هذا المشروع في توسعة المستشفى بإضافة عدة أقسام. تحت شعار مدنين منصة لوجستية رافعة للتنمية الاقتصادية، تنتظم الدورة الثالثة لأيام الاستثمار بولاية مدنين يومي 27 و 28 من أكتوبر الجارية. تظاهرة اقتصادية تنتظم في عدة فضاءات بين الفضاء التجاري والاقتصادي بجرجيس والميناء التجاري بجرجيس وفضاء الأنشطة الاقتصادية بمشاركة عدد هام من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والخبراء المحليين والدوليين. قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان عمر بن عمر إن اقتراح قانون جديد لتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخص فيها يأتي في ظل عدم تفعيل الفصل 81 من قانون المالية لسنة 25 و2000 المتعلق بتسوية وضعية الأبار العشوائية. شددت وزارة الصحة اليوم على أن اللقاح ضد الإنفلونزا بسيط وآمن وفعال ويحمي الفئات الهشة من المضاعفات والأخطار، وهو موصى به خاصة لدى كبار السن 65 سنة فما فوق المصابين بأمراض مزمنة ونساء الحوامل ومهني الصحة. عربت تونس عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما ترتب عنها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأكدت تونس وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية التونسية أن الاعتداءات التي طالت أراضي المملكة تعد انتهاكا واضحا وخطيرا لسيادتها وسلامة أراضيها، ما يعرض أمنها واستقرارها ومقدراتها للخطر. يعقد اليوم مجلس جماعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية بناء على طلب دولة فلسطين وبدعم من الدول الأعضاء لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمكانة القانونية لمدينة القدس. أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم ميداني جديد في محافظة مأرب ضمن ما يعرف بعملية فجر اليمن، في حين شهدت محافظة تعز مدة جبهات تخللها قصف حوثي لأحياء سكنية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وفقا لمصادر محلية. هذا وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بطائرة مسيرة. وأقل المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية إن الدفاعات اعترضت صاروخا حوثيا كان متجها نحو الرياض ودمرتها.
1: بلاغات.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام. في صفحة البلاغات، تفتح وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 10 من ديسمبر القادم والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 100 عون مراقبة اقتصادية موزعين على عدد من الولايات وفق قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 7 أكتوبر الجارية. ويحدد القرار المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 9 أكتوبر عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها حسب أماكن التعيين، على أن يتم غلق قائمة الترشحات عن بعد يوم 9 نوفمبر القادم عبر الموقع الإلكتروني.

للوزارة، ودعت الوزارة المترشحين إلى إرسال ملفات ترشحهم عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى العنوان المحدد بقرار فتح المناظرة، مع التنصيص على أن ملف الترشح يخص المناظرة الخارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية. يفتح الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم وثاقة مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 26 و2000 للعمل بمقرته في كل من تونس وتطاوين، وتفتح الترشحات بداية من 7 أكتوبر وتستمر لغاية 6 نوفمبر القادم، حيث يشترط التسجيل حصريا عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية، ويشترط على المترشح حين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة بحلول 1 جانفي 2025 مع مراعاة الاستثناءات القانونية الخاصة بتجاوز السن وطول فترة البطالة للمسجلين بمكاتب التشغيل. نقطة النهاية لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. نشكر لكم سمعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: الدكان.
1: وهيدي دشش قهوة قهوة تبين قهوة، انت بتشرب جيب ثلاثة.
0: صباحاتنا تعكس حديث الناس وعطور المجالس، وما يشغلكم نرتبه ونجمعه.

0: انتي اشكم اشكم
1: يا قلبي
2: بلقيس انت اشكم اشكم
3: بصراحه انا توفان بالغنيه
2: ابداع
3: ابداع ما شاء الله
2: الغنيه اللي رجعنا بها اكيد في جزء ثاني من الدكانه ومرحبا بكم ديما في الاستماع لاكيد الدكانه في جزء ثاني حبيت نرجع بكذا حاجات بصراحه باش نجي عليهم بسرعه اول حاجه بربي المواطن اللي توصل معنا صديقنا فتحي كريم من جابس اللي ضيع للأسف الشديد جهاز الحاسوب متاعه خلاه في تاكسي أبدت ونساه مش في تطاوين في جابس التاكسي من خذاها من جامعة كلية العلوم أو من كلية العلوم ومشى حتىش الحي الأمل الواحد دونك التاكسي إذا كان هو يسمع فينا ويكتشف عنده الحاسوب متاعه ونجم يتصل على الرقم 29-565-671 29-565-671 ربي البورتاتيف راه مش ليه الولد أكيد ولد راه طالب وفي حاجة لي بهاء الدين كريم عندكم الرقم نذكر مثال شو 29-565-671 اللي نجم تحصل عليه بربي يتصل بالرقم هذا ولا حتى يتصل بينا احنا اذا كان ما حفظتوش الرقم تنجم تتصلوا بينا احنا واكيد احنا نقوموا بالواجب. النقطة الثانية وليد وانت جاي سألتني قلت لي فما هكا شوية حركة زايد على الطريق زعما شنو الحكاية الحكاية سي وليد وبلقيس والناس كنت تسمع فينا ما احنا ديما نحكيوا على الاستباقية ولا لا هذه هي اليوم الاستباقية وتحية اكيد للاستباقية الناس اللي سهرين على الاستباقية هذه وتحديدا المعتمدية الشمالية هذه سيدي عملية بيضاء معناها تحسبا اللي بالكش ربي يعطينا ان شاء الله خيره وتكونش فما كمية كبيرة معناها من الماء تنزل كل شيء دونك فما عملية استباقية تصير باش إذا كان سبت برشا أمطار نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الموضوع وما معناه ما يتضرر حتى حد إن شاء الله الأمطار تصب على كل حال
4: إن شاء الله
2: باهي فما نقطة ثالثة أنا قلت لكم شحكيوا فيها ولا كهو كمان تحية لخونا عز الدين بالليل مستمع الوفي اللي يسمع فينا شكرا ليك على استماعك ووفائك لينا بلقيس تحييك وليدي حييك وبتبيعة تحية خالصة من عندي أنا وشكرا ليك على تواصلك معنا وشكرا لكل اختار أكيد موجاتنا للرفقة والمتابعة يظهر يستوفينا يا جماعة كون في حاجة بربي ما كتعرفوا شوية زهايمر دونك ذكروني ما فيها باس بين الفينة والأخرى يلا نمشي لفقرتنا الموالية
5: هدرة ثقافية مع وليد
2: كيف ما العادة ديما الهدرة الثقافية ما تنجم تكون كان مع وليد في موضوع مهم الحقيقة باش نحكيه فيه اليوم مع بعضنا أنا نسأل سؤال فقط وأكيد الموضوع الكل عند وليد خاطر احنا كيف نحكيه مثلا على دورة جديدة من الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية اللي قاعد يصير الفترة هذه في تطاوين بدور الثقافة وتحديدا يظهرلي في السمار وغيرها وغيرها وغيرها من التظاهرات اللي نفرحوا بها وديما نشجعوا وإحنا تكون عندنا معناه مثل هالتظاهرات الثقافية لكن بعد التتويج وبعد المشاركة وبعد النجاح من يأخذ بيد المواهب الثقافية في الجهات الداخلية تفضل وليد
4: مهم جدا أنه نحكو في دور المؤسسات الثقافية اللي في كل حصة إلا ونثمنوا الخدمة اللي تخدم فيها ولكن ديما نطلبوا المزيد نطلبوا
2: أنه صحيح.
4: يعني المسألة ما تكونش يعني تكتفي بالتنظيم وإنما المتابعة والتقييم وإنه نسعوا أنه نطوروا المسار الثقافي اللي نجم ياخذ بيد التلامذة خاصة الوقت اللي نعرفه اللي رواد نوادي الفنون التشكيلية والبصرية هم أغلبهم من تلامذة المعاهد الثانوية المدارس الإعدادية وبعض الطلبة الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة في دورته الخامسة في تطاوين في مندوبية أخرى أو في دور ثقافة أخرى فما الدورة السادسة في بعضها ممكن الدورة الأولى خاصة ولا الثانية في بعض دور الثقافة الجديدة اللي تم إنشائها مؤخرا ولكن وقت اللي نحكو على دورة خامسة في تطاوين واللي باش تتنظم في السمار حاجة باهية ممكن تعطينا نوع من الخبرة في التنظيم وأيضا نأمل أنه تكون فيها يعني على مدى 5 سنوات من التنظيم هكا يعني نظري نأمل أنه فما مواهب على الأقل عندهم 5 سنين عندهم حافز المشاركة وعندهم حافز الإنتاج وأنهم يبدعوا على المستوى الجهوي والوطني ولكن السؤال اللي نسأله هو هل نكتفي بتنظيم التظاهرات الثقافية ولا احنا ننجحوا في صياغة مسار ثقافي للوليدات اللي هما أعضاء النوادي هذا، وما نش نحكو فقط على مستوى جهوي في تطاوين، وإنما على مستوى وطني. وأنا شفت يعني ممكن في 27 أكتوبر يتنظم الصالون هذا في تطاوين في مندوبية أخرى في دور ثقافة أخرى، ديجا صار في نهاية الأسبوع الأسبوع اللي فات.
2: وعلى مدى هذا بيكون في العطلة،
4: إيه بش يكون في العطلة، العطلة
2: تبدأ
4: لحد 25 أكتوبر
2: فعليا، معناه الاثنين 26
4: الاثنين 26 إداريا، معناها نحسبه ديما بالأحد،
2: نحسبه من عشية السبت لحن النجم
4: بعد انتهاء الدروس.
2: بالضبط بعد انتهاء الدروس تتلقى العطلة. أيوة،
4: هو حسب المعطيات المنشورة للصالون الهدف متاعه إتاحة الفرصة لمنخرطين نوادي الفنون التشكيلية لعرض إبداعاتهم، تشجيع المواهب الشابة وتنمية روح التجريب. زاد عندنا تثمين الإنتاج الفني في ولاية تطاوين، وزاد اللي نعرفوا للأعمال المتوجة باش يتم ترشيحها للمشاركة في الصالون الوطني، واللي يفتح أفاق كبيرة للشباب في أنهم يتم الترويج للمنتوج الفني متاعهم. ونعرفوا اللي وزارة الثقافة يعني تتبنى الصالونات هذه سواء كان على مستوى النوادي ولا حتى على مستوى الفنانين التشكيليين المحترفين، خاصة نعرفوا اللي فما لجنة شراءات تسير وتراقب الأعمال وتقيمها وتنجم تقتنيها، واللي حتى ماديا أحيانا ينجم يكون فيها يعني عائد مادي يحفز الفنان انه يواصل في الخدمه. ونعرفوا اللي الظروف الصعيبه وقله الدعم اللي يعاني منها الفنان في تونس بصفه عامه، حوافز كيما هذه تنجم تخليه انه يواصل ويبدع. ولكن في المقابل فما حاجات انا نعرفها حتى من حواري مع برشا اصدقاء في المجال هذا، سواء كان مع الهواة والا حتى مع المحترفين، خاصه وقت اللي عندنا للاسف في تونس ثقافه يعني التظاهره، يعني نخدموا للتظاهره في حد ذاتها ماهيش خطوة وإلى الدرجة نبنوا عليها للمستقبل. يعني برشا للأسف معناها سواء كان نوادي وإلا حتى فنانين يخدموا للتظاهرة في حد ذاتها، يعني يجي كما يقولوا ليلة صلى الله حاجته ما فما تظاهرة بعد شهر ولا شهرين يخدم لها خدمة يعني بالذمة للتظاهرة هذه،
2: وبعد توفى ويصدر الستار ويفوق شيء وينتهي كل شيء.
4: وقت اللي في الأساس هي عمل يلزم يكون منها مسار طويل متاع خدمة، وخاصة أنه وقت اللي نحكي على دورة خمسة في التطاوين المفروض كما حكينا فما خمسة سنوات في كل عام فما مشاركين، المفروض ديما فما احتواء للمواهب الصغيرة هذه، وأن نوصلوا ناخذوا بيدهم حتى للمستوى الوطني، وما تكونش الغاية فقط المشاركة وإلا الهدف متاع الصغير هو التتويج، خاصة وقت نعرفوا اللي يكون فما حافز برشا صغار يعني الشغف يفقدوه وقت اللي هذيك ما يسمى بين ظفرين الخساره بالنسبه لهم، يعني هذيك هي نهايه المشوار.
2: صحيح.
4: في حين ان هذيك هي الخطوه الاولى،
2: هذيك هي البدايه، هي المفروض
4: اللي تخليهم باش يوصلوا. المعطيات نتاع وزاره الشؤون الثقافيه يعني فما 1247 مشارك من 189 مؤسسه ثقافيه في المسابقه الوطنيه، تاهل 72 عمل في المرحلة الوطنية في الدورة السابقة، إن شاء الله المرة هذه يكونوا أكثر، وإن شاء الله نشوفوا أعمال من تطاوين تكون موجودة في الصالون الوطني، خاصة وقت اللي نعرفوا اللي دائرة المشاركين قاعدة تتوسع يعني عام بعد عام، والتظاهر هذه قاعدة تأخذ في أهمية كبيرة، به زاد الانفتاح على يعني المؤسسات الثقافية الأخرى. ونعرفوا اللي مثلا في تطاوين يعني دار ثقافة سمار تحتضن في برشا تظاهرات كبيرة، يعني مش بالضرورة تتركز ديما في وسط المدينة، وإن نخرجوا يعني ويعني تتعرض أعمال في دور ثقافة أخرى سواء كان في ذهيبة ولا في رمادة ولا في مراسل، حاجة باهية. والحاجة الأخرى الدورة السابقة وين؟
2: يعطيك الصحة.
4: الدورة السابقة وقت اللي نحكو على الدورة السابقة احنا باش ننظموا الدورة الخامسة في الأربع دورات السابقين، هل أفرزت الدورات اللي فاتت فنانين؟ هل عادوا بالأثر الجيد على المشاركين اللي شاركوا فيهم؟ هل فما أسماء واعدة في دور الثقافة وفي نوادينا قادرة أنها تطبع يعني بصمتها على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي؟ ونعرفوا اللي احنا نشوفوا ساعات على وسائل التواصل الاجتماعي الاحتفال الكبير اللي ساعات يكون في مستوى الفنون البصرية والتشكيلية في الوقت هذا اللي لاقية معناها رواج كبير، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي تنجم يعني تطلع حتى بصغير في عمر يعني متاع 6 سنين و7 سنين و8 سنين، فما بالك وقت اللي يكونوا معناها وليدات كبار. ونعرفوا اللي الفنون البصرية تطورت ما عادش مربوطة فقط بالرسم يعني في صيغته التقليدية، فما الفنون التشكيلية، فما الفنون البصرية، فما فنون الرسك لو إعادة التدوير، فما النحت، يعني فما برشا مجالات الفنون البصرية ينجموا الصغيرات يشاركوا فيها. والتحدي الحقيقي زاد أمام المؤسسات الثقافية ماهوش في مجرد انعقاد التظاهرات هذه وإلا تنظيمها، ولكن ديما احنا نظر لبعيد نشوفوا يعني إلى ما بعد عام وعامين وثلاثة احنا عندنا معناها يعني مفروض إرث متاع أربع دورات وزاد في المقابل الدورة الخامسة هذه شنو استفادت من الدورات السابقة وشنو باش تبني للمستقبل وقت اللي نشوفوا اللي فما صالون وطني يستنى فينا. هل فما يعني انتاجات في مستوى انها تنافس على المستوى الوطني وانها تصنع اسماء من تطاوين قادرة انها تكون يعني اسماء كبيرة في المجال الفني؟
2: اكيد. وعلاش احنا ديما نقولوا لا يعتمد معناها فما علاش ماكوش فما برنامج ما يعتمدوش برنامج متابعة للمتوجين اللي هو يضمن استمرارية التواصل معهم ويفتح زادة امامهم افاق اوسع للتكوين والإنتاج وكذلك للمشاركة.
3: أنا الحق نشوف في كل مرة يبدأ عنا مبدعين معناها شباب توينسا والكل في الأول نبدو نشوفوا في البلاتوات يستدعوا فيهم ويكون فما تصفيق معناها وفما مسؤولين فخورين بهم والكل بعد الاسم متاعه يختفي ما نشوفوا كان فما أسماء جات وبعد أوكي للفيتور متاعه وين وذاك المستقبل الفني وين ما فماش منيش نرى في رؤية ولا سياسة واضحة ما فماش استراتيجية تسويقية معناها للفنانين هذا وما فماش إحاطة بهم بعد نشوف معناها نقولوش بهم الشباب متاعنا معناها ما فما حتى مشاريع معناها ناجحه ما فماش مستقبل فني واضح وتلقاه بعد يتخطفوا فيه البرة معناها احنا ماذا بينا يكون فما احاطه كامله في الميادين الكل يا اختي معناها ماهوش معقول فما عنا عقليه خايبه هي العقليه نتاع المناسبات ماذا بينا ديما يكون فما فما سيبور للشباب المبدع ونشوفوا نعملوا له معناها دراسه كامله لشنو ينجم يولي هل نرجعوا التالي للمواسم اللي فاتت الموسم الاول الثاني الثالث هل شنو ولا شنو القاس عبايت شنو يعني يكون فما سيبور معناها للمبدعين التواسع متاعنا وان شاء الله القدم خير
2: ان شاء الله. من التتويج الى الاحتضان اين تذهب مواهب الجهات الداخلية؟ هذا السؤال اللي ماذا بينا يخطوه في عين الاعتبار يخطوه بعين الاعتبار ويشتغلوا عليه ويخدموا عليه ان شاء الله في كل معناها في كل مناسبة ثقافية تنتظم في الجهات متاعنا على خطر عنا تبارك الله راهو معناها المواهب تزخر بهم الجهة والمهمش أنه شارك في تظاهرة ولا صالون وفاعتيني من بعد لأنه الحكاية مش حكاية فرصة أنه يشارك ما بعد الفرصة وكيفاش تتبناها الموهبة هذيك وكيفاش تحتضنها وكيفاش توصل معها باش في يوم من الأيام نشوفوها اسم من الأسماء المهمة في عالم الفنون أكيد والثقافة في تونس. وصلين أكيد معاكم بفقراتنا وبإيقاعاتنا ونرجع لهادي مع أغنية ذي المرة هذي بشتزنا شوية للطقس هادية ما بين شوية برد وريح الشرقي والغربي ما حشنا بالبحر يا احنا توا وبالبرد وبالمطر إن شاء الله تفضل.

0: عبد الوهاب حنيشي. وليد صراحة شو عمل الغنية عجبتك تقول لي؟
1: يعني
0: نسيب الشرقي أما اليوم مش شرقي
1: جاء قيمة اللي سيب
0: يا حسرة يا زلمة. هي بالله تذكرك الصباحات كنت تسمع في الغنيات التونسية محلاها في خاصة في المواعيد الصباحية الأولى عندها وقع خاص الغنية التونسية في الصباح كي تسمعها
1: بلا التليفون
0: عاد اي لا توي والله ربي يقدر الخير وكها وتحس التطور ساعات يهزنا في ثنيه ماهيش باهي مش ديما باهي التطور فما حاجات تبقى معناها تقول كي تبقى على معناها كيما هي افضل مش لازم تتطور خليها تقعد كيما هكا اما هذاك هو الوقت اكيد معناها يحتم علينا باش نتطوروا باش نتبعوا التطور هذايا سينو ما نجمش نتعرف على عبد الله بن جديانا
1: يا عمي لازم
0: تحية لي تحية العبد إن شاء الله يرجع لنا الأسبوع القادم. نمشي الفقرة الموالية هذه تفضل
2: حسابات الدكان.
0: في حسابات الدكان اليوم داخلين الحقيقة في موضوع أو على موضوع مهم موضوع وقطاع مهم برشا في تونس ويلزم نحكي عليه الحقيقة لخطر تضرر برشا اللي هو قطاع الصناعات التقليدية بالرغم يعني من قيمته الثقافية والاقتصادية لكنه قاعد يواجه في جملة من العراقيل اللي تحد من قدرته على التطور على المنافسة طبعا منافسة المنتجات الحديثة والمستوردة كما كنا توا نحكيه والصعوبات اللي ربما الترويج والتسويق اللي يواجهها قطاع الصناعة التقليدية يعني أبرز تحدياتها أنه ربما ما يكفيش أنه يكون المنتوج متقن وأصيل حتى يجد طريقه للمستهلك لكنه يحتاج أكثر إلى رؤية تسويقية واضحة وقنوات توزيع فعالة وقدرة على الوصول للأسواق المحلية وكذلك الخارجية. دونك قطاع الصناعات التقليدية بين الصعوبات اللي يعيشها بين كذلك عراقيل اللي تعترضوا في عملية الترويج هذا هو اليوم اللي نحكيه عليه في حساباتنا ونفتحه مع حسابات الدكان.
1: هو حسب المعطيات في 2026 يعني لحدود أكتوبر 2026 صادرات الصناعات التقليدية وصلت 85 مليون دينار يعني حسب الإعلان هو زيادة ب 3% مقارنة بنفس الفترة العام اللي فات ولكن في المقابل الحجم هذا الكل ما يمثل إلا 2% من حجم الصادرات وقت نشوفه 85 مليون دينار يعني في دولة أخرى يعني تنجم تكون يعني مداخيل مؤسسة واحدة ولا شركة واحدة تخدم على مستوى كبير. الصناعات التقليدية يعني نحبوا لنكره من الحاجات اللي نحبوها كتونسي ما فهمش مواطن تونسي ما يحبش الصناعات التقليدية وما يحبش المنتوج الحرفي اللي مصنوع باليدين وفيه محبة صناعي اللي يعدي ساعات هو يخدم يعني في المنتوج هذاك سواء كان في الخزف في النسيج في النحاس في الفضة في السعف في يعني في عدة منتوجات في كل شيء يعني حاجات يعني نحبوها التوانسة ونستعملوها. حاجة باهية في السنوات الأخرى اللي فما بعض الحرفيين اللي حاولوا نوعا ما يواكبوا التطور ويدخلوا المنتوج التونسي في حياة التونسي اليومية وخرج المنتوج التقليدي من الاستعمال سواء كان في مناسبات دينية وإلا في مناسبات يعني كحفلات الزواج وإلا المناسبات العائلية ولينا نشوفوه يعني في حياتنا اليومية في لبستنا في استعمالاتنا في ديكور المنازل في المقاهي في برشا حاجات حاجة باهية ولكن فما فترة يعني تعرضت فيها الصناعات التقليدية التونسية الأزمة كبيرة برشا خاصة مع الحملة الكبيرة للتقليد اللي صارت عن طريق للأسف يعني صناعيين تونسا عندهم رؤوس الأموال ما عندهم حتى علاقة بصناعة التقليدية هم فقط عندهم الفلوس اللي نجموا يقلدوا بها المنتوج التونسي
0: في الصين
1: يعني يعني كيفاش نقولوا احنا بجودة منافسة ممكن الخامات خايبة نجم يكون حتى عندها تبعات صحية
0: تبعات صحية
1: صحية خايبة ولكن المسألة تخدم على الكم وعلى التسويق بأسعار بخسة نعرفوا اللي المنتوج الحرفي المصنوع باليدين وياخذ وقت وأيامات يعني بطبيعته يعني الخامات جيدة والوقت برشا فبطبيعته منها يكلف أسعار ساعات تكون غالية ممكن يحسها التونسي يعني ثقيل عليه شوي فيتوجه للمنتوج المقلد وللأسف اللي ولينا نشوفه في أسواقنا يعني من اللي كنا ندخلوا المحلات الصناعات التقليدية اللي تشم فيها ريحة اللوح وريحة الشاشية وريحة الجلد ولينا نشموا ريحة الكاوتش وريحة البلاستيك وريحة القماش وريحة البوليستير يعني متاع
0: صحيح.
1: بتاع الصين، ونعرفوا يعني قديش يعني القطاع تضرر من التجاره الموازيه، وخاصه من يعني الناس اللي ولا تخدم على الكيف وتجيب يعني سلعه تونسيه مصنوعه في الصين حطمت بها بالفعل، يعني تحطم يعني في وقت من الاوقات المنتوج التقليدي. المنتوج تو بدا يتعافى خاصه مع تغير التقنيات اللي ولوا يستعملوها بعض الحرفيين، واللي خرجوا من المحلات اللي تنجم تكون ممكن فيها كلفة، فيها يعني غير جاذبة، تنجم تكون معناها فيها يعني خروج من المألوف والتقليدي والطبع القديم، انهم ولوا يستعملوا في اساليب ترويجية جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، تيك توك، انستغرام، فيسبوك، ولوا يستعملوا في يعني خطوط جديدة لجذب
0: بالضبط. الحلقة الاضعف في مسار الصناعات التقليدية هو المنتوج، التسويق.
1: فما حلقة مفرغة في التسويق، وخاصة انه ولا المنتوج توي تخدم يعني بطريقة جديدة مواكبة للعصر، ولا تفما منتوجات جديدة يعني تجذب الناس. والحاجة الباهية أنه التونسي رجعت له الثقة في الصنعة التقليدية، حتى أحيانا وقت اللي في وقت كانت الكلفة غالية بالنسبة للحريف، تولى رجع يعني يعطي الثقة في المنتوج التونسي حتى كان أغلى ثمنا، وقت اللي يعرف اللي منتوج ينافس ويعيش ومواكب للعصر.
0: اي هو هذه حاجه الباهية، حتى كانت تضرر في فتره من الفترات صحيح، والناس مشات في الموازي، لو مثلا مش يشري لك الشاشيه التونسيه صحيحه، مش يشريها ب 75 دينار ب 80 دينار، على خاطر هي خدمه صحيحه وحتى اكثر احيانا، في المقابل يجي يشوف يلقى شاشيه اخرى وحاجه معناها بعيد كل بادي يشريها ب 10000 و 15 دينار، خاصه ريتك المناسبات نتاع مثلا اخر السنه، اكل وليدات نتاع رياض الاطفال، وانا اذا شفت حتى برشا في تونس يجيو يشريو معناها أعداد كبيرة برشا، ويحسبوا لهم الشاشية متاع الصغيرة على 5 و7 آلاف، بعدين اكتشفوا أنه الصوف اللي مخدوم به ماهوش الصوف الأصلي، ومع هذا مسبوخ، وفي حاجة معناها مادة اللي هي صبغين بها النوعية كمتاع صوف، من بعد ولت مشاكل للرأس وللبشرة يعني ريت علاش واحد ما يلزموش معناها يتبع ديما الحاجات هذية في السوق، هذا الأصلي وهذا المقلد. يمسيل شعوذ باش تشري اشري كميه اقل، ولكن اشري المنتوج اللي انت متاكد منه اللي هو المنتوج الاصلي. وغير هذا فقط معناها سبيل المثال خذينا شاشيه وغيرها، وكل شيء تقريبا تقلد مع الصناعه التقليديه، حتى لان فقدتك الطابع الاصلي نتاعها صناعتنا التقليديه اليوم. والله حتى لهنا في تطاوين الحين تمشي تعمل طله هنا هاو بحذينا القريه الحرفيه، يعني ترى بالحق ترى والله ترى الحزن في عينيهم، معناها الناس تخدم وتحضر وتعرض، ولكن فما حدش تحسها معناها السوق ميتة للأسف الشديد. ما نعرفش علاش الأسباب هذه كلها اللي كلها تفقط على أنه سوق الصناعة التقليدية معناها يحتضر ويصل معناها للدرجة هذه، مؤسف جدا. ماذا بينا إن شاء الله يا ربي جعتيت بكري شوية رقب، لكن مازال وليد مازال
1: في مستوى التظاهرات اللي ناخذوا فيها يعني ممكن ساعات ان باش نروجوا للصناعات التقليديه، وقت اللي يخدينا ثقافه في اي مناسبه ثقافيه والا رياضيه والا اجتماعيه، عندنا هذاك نتاع المعارض اللي تتخدم يعني للحرفيين، واللي للاسف يعني في برشا تظاهرات يعني تحسهم ما هم الا ديكور ياثروا به في التظاهره اكثر منه ترويج للحرفه اللي يخدموا فيها الناس هذوك
0: للاسف.
2: هو انا في تونس ولا في الاسواق العربي ولا في سوسه ولا في نشوف في اقبال كبير من السياح كي يشوفوا الحاجات كالصناعات التقليديه الشاشيه المرقوم الحاجات معناها
0: دخل فيها راهو معناها المقلد برشا مقلد
2: اكيد معناها اي الكونسيبت في حد ذاته معناها نحكي لك على الكونسيبت في حد ذاته هو عليه اقبال خاصه السياح البرا يحبوا الحاجه اللي فيها تاتش معناها تكون تونسيه. لكن شنو اللي شفته انه في برشا مناطق داخليه في جندوبه في باجة في تطاوين في نلقوا ما فماش خاطرهم رجال كبار مساكنوا ما عندهمش علاقه بالرقمنا وما يفهموش في الماركتينغ، ما يعرفوش كيفاش يسوقوا للمنتجات نتاعهم. ساعات كيما قلت لك تلقاها كوير وتلقيهم معناها منتجات يستعملوا في حاجات معناها غاليه وحاجات دو فالير معناها وهو ما سمع بيه حتى حد. فهنا لازم نرجعوا انه نعملوا التسويق ورقمي للمنتجات اللي موجوده في الولايات الداخليه وفي المناطق الداخليه، وين الراجل ما ينجمش يمشي بالكهرباء نتاعو ولا يهز قضياته مش باش يتنقل معناه يهز يدور بهم في الاماكن اللي يجي فيها السياح. معناه احنا زاده مستحقين انه تكون فما لفته للرجال الكبار هذوما اللي ما عندهمش علاقة بالانترنت وكل. وحاجة أخرى اللي احنا زادة ما نجموش نتعاملوا بها خاصة الله غالب الباي بال ما عندناش منها في تونس معناها راي هذه تسمى نوع من الظلم معناها لأنه كانت تنجم قادرة تحللنا برشا مشاكل في التص... معناها تقصلنا مع المشاكل متاع التصدير لأنه تحب ولا تكره احنا تو عندنا دي سيت انترناسيونال معناها يبيعوا في حاجات صينية معناها بزهيدة الثمن وعليها إقبال من العالم ويدخلوا في فلوس بينما
0: ماركات
2: احنا
0: تحكي عليها بالحق تتباع معناها وهي أرخص ما ثم في مثل العالم واحنا نشروها غالي ونجموا ندخلوهم للسيت هذمك ونشريهم من عندهم ولكن السيت المهمين اللي نجموا نحن نسوقوا علاش مسكرين عليهم لهنا ما نجموش ندخلوا لهم من تونس
2: بالضبط حاجة بركة لاحظتها تعرفي هنا في التوانسة وصلوا معناها ياخذوا الحاجة بالتريب متاع السوم متاعها اللي هو في السيت الأصلي متاعها بثمن زهيد جدا ويستنى شكون يوصل هالو من بعيد جوست معناها شوفي أنت من كثر التسويق خطر هذاك نجحوا في أنهم يسوقوا منتجاتهم حتى بالكاليتي الخايبة
0: وشفت معناها قديش معناها حتى كانش ندخل في موضوع آخر قديش وقعت مهاجمتهم في العالم كله في كل مرة يعاودوا في كل دولة إلا ما يكون عندهم الفرع متاعهم تقريبا في كل دولة هم موجودين رغم رب الحق معناها أن نمشي معهم شوية في نوعية الأقمشة اللي استعملوها في ما هيش معناها حاجة خارقة للعادة
2: صحيح.
0: ولكن الناس تعرف كيفاش تستثمر التجارة الإلكترونية صحيح. احنا هذه فرصة ما زالت لم تستثمر خاصة بالكامل ونحكيه أكثر على الصناعات التقليدية اللي معناها قطاع مهم برشا يلزم اليوم يدخل مدام ندخلنا في عصر رقمنا يلزم ويدخل هو زادة في الرقم يعطيك الصحة وتصير معناها الترويج للمنتجات هذه ما تكونش كما قال بكر شوية وليد في المحلات وانت تستنى تبقى تمشي لهنا إذا كان في تطوير قرية حرفية في كل مدينة يظهر فما قرية حرفية ولتستنى باش تمشي لتونس العاصمة لازم تدخل المدينة العربي باش تنجم تشري شاشية ولا تشري كبوس ولا تشري جبة ولا تشري مرجوم. حاجة خزف مرقوم حاجة لا اليوم موجود ليسيت هذوما يتحلوا ناس باش بالفعل الدولاب يدور والقطاع هذا زاد الناس حتى ولا يمكن هما يكتفيوا بالصناعة وفما ناس أخرى تروج لهم وتخدم لهم المنصات هذه تقدم لهم الخدمات هذه دونك نتمنى ان شاء الله يا ربي 3% وليد النسبه
1: 3% احسن من العام اللي فات في نفس الفتره لكن 2% من اجمالي الصادرات
0: ما زلنا عندنا برشا خدمه يلزمنا نخدموا عليها باش نجموا نحكيوا على قطاع ينجح 100% وقطاع ما يندثرش وصلنا في وقت من الاوقات نحكيوا على امكانيه اندثار قطاع الصناعة التقليدية وبرش حاجات ما عادش نشوفوهم في الصناعة التقليدية على فكرة فما برش حاجات تو ما عادش يخدموها كي تمشي تتسال عليها يقول لك والله ما عادش عليها إقبال رانا ما عادش نخدموا فيها للأسف الشديد نجم نخدمها لكن مش نخدم لك قطعتين ثلاثة ويبقاو مطيشين لهنا بالعام بالعامين ما ياخذهم حتى حد ولا أنا نفضل أني ما عادش نخدمهم وتندثر القطعة هذيك وتمشي وشوف مازلنا نجموا نسترجعوها وإلا مشيت على روحها
2: هذا ديما يرجعنا معناها اون جينيرال للحاجة اللي عندنا ثروات فكرية ثروات في اليد معناها الأمور الحاجات اليدوية كل شيء ما شاء الله متمكنين منها معناها ناقصنا فقط إنه الإحاطة المعنوية والمادية معناها وحتى الرقمنا والحاجات التكنولوجية اللي هي مهمة جدا في الترويج وفي التصدير إذا كان تم معناها رد الاعتبار الحاجات هذه صدقيني معناها نكونوا في المراتب الأولى معناها عنا ثروات هائلة جدا وديكاباسيتي ما شاء الله
0: إن شاء الله إحنا نتمنى وعليش إحنا في كل مرة نطرح المواضيع هذه وعليش إحنا في كل مرة في الدكانة نحكي في المواضيع النقاط هذه كلها على خطر نحن عندنا قدرة وعندنا معناها يعطيك الصحة أنه معناها نجمو راهو احنا نجمو اذا حبينا نجمو نكونوا في المراتب الاولى علاش لا عندنا ايمان كبير برشا بشبابنا بمواهبنا باليد العامله التونسيه بالفكر التونسي بالدنيا كلها نجمو نكونوا اذا كان حبينا نجمو
2: سبقين
0: علاش لا نجمو نكونوا سبقين مواصلين معاكم بعد شويه اكيد بعد ما نسمع نغمه عند هادي نمشي لفقرتنا الاخيره اللي هي منا لكم

0: ليكم اي منا ليكم
1: منا ليكم وديما نقول منا ليكم كل الود والخير والمحبة ومنا ليكم زاد المواضيع المهمة اللي نقدمها لأنه في كل مرة أكيد هي رسالة نبعثها واليوم رسالة بيئية وإنسانية بامتياز على خطر يلزمها توصل للناس كلها وتوصل كذلك حتى لصناع القرار على حد سواء. مهم جدا اليوم نحكيه على تونس. تونس ديما نحكيه عليها لكن اليوم نحكيه عليها في إشكال حقيقة وفي مشكل أكثر مش إشكال في مشكل يوم مشكل التلوث والتلوث البلاستيكي. المطالبة اليوم أكيد هذا مطلبنا الوحيد الناس كلها هو مستقبل خالي من التلوث. فأكيد اليوم شنسلط الضوء على تدهور البيئة وتراكم النفايات البلاستيكية سواء كانت في الشواطئ ولا في الأحياء في المناطق الطبيعية وانعكاس هذا الكل على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي. نحكيه اليوم زاد مبادرات وحلول يمكن أنها اللي تونس أكثر نظافة واستدامة.
2: حكينا برشا على التلوث في أكثر من مناسبة في أوقات ممكن حكينا برشا على التلوث الناجم على المنشآت الصناعية، حكينا برشا على المعاناة اللي عينوها يعني أخواننا في جابس واللي للتو ما زالوا يعانوا للتو ما زالت يعني تبعات المجمع الكيميائي وتأثيرها السلبي على الناس اللي يخدموا فيه وعلى السكان اللي يخدموا في جابس. ولكن فما آفة تشترك فيها كل ولاية تونس مع جابس اللي هي أفة البلاستيك اللي معناها حتى ولو أنه شفنا خطة جديدة يعني خرجت بها وزارة البيئة أنه معناها تحب شطوط من غير بلاستيك وأنه معناها نتحافظ على نظافة الشواطئ التونسية اللي قاعدة تدهور عام بعد عام وبرشا شطوط يعني قاعدة تخرج كل عام في ليحة سوداء وكان بسبب التلوث البلاستيكي وإلى يعني نفايات المصانع. وقت اللي يخرج يعني رقم يقول لك أنه على كل كيلومتر في الشواطئ التونسية يعني فما يوميا 9.5 كيلو بلاستيك يعني هذا 300 كيلو منا في الشهر في كيلومتر واحد في شط صغير متاع كيلومتر فما في الشهر 300 كيلو بلاستيك. هذا من التدفق البلاستيكي اللي يجي معناها من الأمواج الله أعلم يعني علي في وسط البحر واللي معناها وإحنا شفنا يعني خاصة حتى آفة السلاحف البحرية اللي يعني قاعدة ماشية نحو الانقراض في تونس بسبب يعني النفايات البلاستيكية في البحر. ولكن زاد فما ملاحظة أنه والله يعني سمعتها حتى من أكثر من شخص خاصة اللي يجوا من برا من تونس. أول ملاحظة لاحظوها وقت اللي يدخلوا تونس أول مرة هو حجم التلوث في البلاستيكي في كل بلاصة مش فقط في الشواطئ وإنما في كل مكان في الشوارع في الحوم في السوق في الغابات حتى كي تخرج البرة يعني خارج المناطق الحضرية البلاستيك في كل بلاصة في الشجر في الحشيش في الحجر في كل بلاصة. أفة كبيرة تستوجب مش فقط معناها حملة على الشواطئ ولا التنظيف الشواطئ ولأنه يعني الشواطئ باهي حاجة باهي أن نخدم عليها ولكن المسألة هذه يعني تستهدف تونس الكلها كجمهورية يعني من بنزرت حتى البرج الخضراء أنه نقضوا على الأفة هذه ونمشوا في بدائل أخرى خاصة وقت اللي المنتوج موش بشوفه والاستعمال يعني خاصة مع الاستعمال السريع تو يعني الناس تمشي مع كل ما هو جوتابل فيسع أعطيني نقضي حاجتي يعني الفضلات هذه معنا قاعدة تتراكم يوم بعد يوم. المصبات تخلق ديما مشكل مسألة إعادة التدوير زادة من اللي كانت في وقت من الأوقات خذت يعني صداك ببرشة ثم من بعد تأكلت ومن بعد حتى يعني فما ناس كانت تسترزق منها ثم ما عادش مورد رزق خاصة وقت اللي ما عادش مستوعبة حجم الإنتاج الكبير يعني نفاياته وأكثر من حجم قدرة المؤسسات الموجودة على التدوير وإعادة الاستعمال والرسكلة. فما ناس حتى ولو أنه كانت تسترزق منها وحتى تو كنا نقل على الصناعات التقليدية يعني أشخلها يعني خاصة تو مع الياجور والمعدات البناء اللي ديما ملفوفة في شرايط بلاستيكية والتي يعني الناس تستغل في البلاستيك ممكن نشوفوا حاجة باية في صناعات تقليدية مصنوعة من الخيوط البلاستيكية نجم منها. فما ناس تاكل اللي أربعون كل واحد يأكل في خبزته بالحلال ولكن يعني في المقابل يعني كي تشوفها هي حاجة باهية وخايبة في نفس الوقت يعني لو مش بالتلوث يعني ما نصلوش الحاجات كيف ما هذه لو أنه زاد الشخص الحيرة في هذا لقي الخامات الصحيحة بالسعر المناسب ما يمشيش يمشي يعني يخدم صناعات تقليدية بالبلاستيك وإحنا أصلا نعانوا منه. ثم أنه معناها الخطة هذه تبدأ من المدرسة، تبدأ من المؤسسات الدولة، تبدأ من التوعية، وتبدأ من المواطن في حد ذاته اللي في نهاية الأمر احنا ديما عندنا يعني طبيعة ان نحمله المؤسسات ديما هي المسؤولية، وقت اللي زاد برشا حاجات رانا نتحملوا مسؤوليتها احنا كمواطنين، الطفل الصغير اللي تنسوا الدبوزة ولا اللمجة ولا الواحد بيرمي الشارع ولا في ساحة المدرسة وإلا من شباك الكهرباء وإلا قدام الدار، حتى اللي نوصلوا معناها نحكو في مستوى عالي، وقت اللي نحكو على أنه الدولة قادرة على أنها تستوعب النفايات البلاستيكية ولا في المؤسسات التجارية اللي طول معناها من اللي مشينا في وقت من الأوقات قلنا في خطة القضاء على الأكياس البلاستيكية وباش نعوضوها يعني بأكياس يعني قبل الرسل في نهاية الأمر يعني ديما القرارات ما تدومش ونرجعوا للحل الأسهل، البلاستيك في كل مكان،
1: البلاستيك في كل مكان. ولو انه خرج بيان الاسبوع هذا يقول انه التلوث البلاستيكي يكلف تونس ما بين 170 و 560 مليون دولار سنوي، وتنجم ترتفع كلفة التقاعس عن التحرك توصل حتى 10 ملياردوات بحلول 2024، رغم اللي تونس معناها تملك فرصة حقيقية باش تغير هذا المسار، على خطرها ما تملكش صناعة لإنتاج البلاستيك تحتاج لحمايتها، تعتمد في المقابل على حد كبير على استيراد المواد الخام اللي تغذي قطاع البلاستيك.
3: الشيء اللي قلتي هنا تو ديجا كنت شوفيه معناها في تقرير، لكن فما حتى مشكلة في الشواطئ متاعنا، فما مسح رسمي شمل 9 شواطئ تونسية لقى انه النفايات المجمعة يمثل فيها البلاستيك 77%، الصدمة انه 98.2% من الفضلات هي تونسية المنشأ ومحلية 100%. حاجة أخرى اللي دراسة تونسية لقات تلوث حاد بالبلاستيك المجهري. شنو هو البلاستيك المجهري؟ هو البلاستيك اللي طيشوا فيه العباد معناها في البحر، هو قاعد يرجع لمكلتهم ما يموتش، يتفتفت بمرور السنين ويتحول لجزيئات مجهرية ما تتشافش بالعين المجردة. الجزيئات هذه قاعدة تعبي في الحوت اللي نصطادوه وتمتزج بالملح اللي نطيبوا به، والدراسات الطبية صدمة العالم ولقيت الجزيئات هذه معناها هي اللي تنتج في اللطفة علينا معناها مرض السرطان، العقم للساء اللي هو السبب الرئيسي في الحاجات هذه، في الحاجات هذه واضطرابات زاد الهرمونات. وعملوا زاد تحاليل على سد لبنى في نابل بمعدل فيه 19 جزيئة بلاستيك في كل لتر ماء من السطح، و32 جزيئة في كل كيلو من الرواسب في القاع، معناها معادلات كارثية معناها. حاجة أخرى زادا ما نعرفش في أمور الرسكلة والكل، الغرفة الوطنية لمجمعين نفايات البلاستيكية تأكد أنه التونسي يستهلك سنويا قرابة 4.2 مليار كيس بلاستيكي، والبلاد تنتج في قرابة 188 ألف طن من الفضلات البلاستيكية في العام. الكارثة الأكبر أنه 60% من النفايات هذه لا يتم معالجتها ولا فرزها بشكل سليم، بل معناها تترمى عشوائيا وتزحف من بعد للشواطئ اللي هي من بعد معناها ما يصيرش الدولة ما ترسكلهاش، يتم رسكلة فقط من 4% ل7% كهوم البلاستيك. بيان سور هذا ما يكونش استهتار، ما يكونش ضار للبيئة فقط، بل هو برسكي يكون معناها كأنه انتحار جماعي معناها. فالأعداد والمعادلات نشوفوا فيها هذه كارثية، يتم لازم يكون فما حل جذري يعني
1: سريع،
3: سينو اي سينو باش يكون فما يعني مشاكل معناها في ما تعرفي الأمراض المسرطنة والحاجات الخايبة كلها معناها تؤدي إلى وفيات، وهذا معناها.
1: وإحنا اليوم نتسألوا علاش لطف عليكم كثر السرطان، علاش اليوم زاد التربة وليت غير صالحة، ما عادش التربة متاعنا متاع قبل صحيحة اللي أي حاجة ترميها فيها تطلع معناها مباشرة. برشا أسئلة معناها اليوم نتسألوها، ونحن هما السبب في هذا الكل. داكور دوبا تقول لي الدولة ما دخلتش ما عملتش، لكن قبل ما تدخل الدولة شكون رميها غادي؟ ما احنا اللي رمينا، الدولة رميت احنا رمينا، علاش تكمل تاخذ قضيتك وبعد ما معناها تترتب القضية متاعك تتخلص بالساشي بلاستيك في أول مكان يعرضك؟ علاش تشرب ما وبمجرد ما تكمل دبوزة متاعك برشا، أنا شفتها بعيني يحل الباب شباك متاع الكهرباء ويرمي دبوزة من شباك الكهرباء.
2: حتى معناها يعني حتى دبوزة الماء هذيك يعني حتى إذا قررنا أن نستحفظوا بها يعني خطر كبير على الصحة، خاصة الوقت اللي يعني هي معدل استعمال واحد وإحنا نحطوا فيها الماء ونحطوا فيها الزيت ونعبوا فيها الماء ونعطوها الصغيرة تبقى عنده بلاها يعبي ويفرغ فيها يعبي ويفرغ شهرين وثلاثة نفس الدبوزة، وقت اللي هي خطر محدق. والجزيئات متاع البلاستيك هذيك يعني مسرطنة اللي موجودة في دبوزة الماء، خاصة وقت اللي تتعرض لأشعة الشمس، وإحنا نشوفه في يعني ظروف النقل اللي تتعدى فيها يعني كل المعالجات.
1: احنا نستهلكوا فيه. وليد سمحني كي تتعرض لأشعة الشمس، هي عايشة في الشمس، هي في قلب الشمس راو، إلا ما ربي سبحانه وتعالى يرحم فينا. بقي أنت لما تراش في الكميات الكبيرة متاع الماء، أنا ديما والله ملاحظة ديما نقولها، راو نحن نعرفوا المحل ذي يبيع في الماء، ما فماش دارك باش تكدس قدام الحنود متاعك باش نحن نشوفوا لي سيادتك تبيع في الماء. يا ولدي حط المال داخل، يهديك ربي، حطه في الحنود متاعك، داخل في المحل متاعك، داخل في المغازة، في ما نعرفش شنو، وراو اللي باش يكتب لك تجي تخوم الفلوس باش يجي انسان يشري من عندك وتقبض فلوس. اما انك تطيش الماء في الشارع ومن بعد نجيو نحن نشرو، راه هذايا مضر على الاخر، وقاعدين نسببوا لبعضنا في رواحنا في امراض لا قدر الله. اذا كان ما بالحق معناه ما كناش واعيين بالخطر هذايا كل اللي نحكيه فيه، راهو ماشيين للطف يا ربي للمرض، ماشيين للمشاكل اللي احنا ماذا بينا ما نخلطوا لهاش. نسبة كبيرة برشا راهو كما قلت للتلوث اللي يكلف تونس ما بين 170 و 560 مليون دولار سنويا، وراهو قابل جدا للارتفاع، الكلفة باش تنجم ترتفع اذا كان كما قلت كان فما يعني ما فماش تحرك سريع، راهو نجم توصل ل 10 مليار دوات بحلول 2040. ان شاء الله ربي يلطف بينا الناس الكل، وان شاء الله الناس كلها بصحة جيدة. وهذه مواضيع عنيقة تنثيروا فيها أسبوعيا من أجل أنه نقدم المعلومة الصحيحة، ومن أجل أنه أحنا نثقف أنفسنا. اللي يسمعنا برشا ما عندوش المعلومة الصحيحة، اليوم أكسمع كنت مقرر توا كنت تشرب في دبوزة باش تحل شباك الكهرباء وترميها، ما ترميهاش خليها عندك، كملت قاضيتك كنت باش ترمي ساشي ما ترميهاش، عارف كيفاش تحطها. وزادة كيف راه شوية من الحنة كما نقولوا، شوية مرتبط لدين البلدية راه في معناها في العالم، وفي مدن كبيرة وفي مدن محترمة، وتعرف حافظ على شعبها وعلى بلادها وعلى نظامها وعلى نظافتها. راهو حتى الحاويات معناها أكثر من حاوية، وانت وليد خرجت وشفت الحاويات، كل حاوية مخصصة، هذه للبلور وهذه للبلاستيك وهذه للمواد العطوية وهذه المواد كذا، يعني مثالش حتى كان هي ما وفرتناش الدولة هذا، نحن نحاولوا أنه ننظم رواحنا حتى في طريقة معناها ما تحطش انت زاد النفايات تبدا مخلطة من كل شيء، حاشيكم البوبيل متاع الدار ما تخرجش مخلطة فيها كل شيء، نحاولوا نقسموا. إن شاء الله ربي يلطف بالناس كل، ربي إن شاء الله يعطينا الخير والصحة والعافية للجميع. شكرا وليد يعطيك ألف صحة، شكرا بلقيس يعطيك ألف صحة، شكرا لكم الكل، شكرا هيدي في الإخراج الفني. وصلنا معكم لنهاية رحلتنا اليوم في الدكانة، بعد شوية عبد النور فاطمة نشرة منتصف النهار للأخبار، نلقاكم إن شاء الله في موعد قادم، إلى اللقاء.

0: وزارة الصحة تؤكد أن اللقاح ضد الإنفلونزا فعال في الوقاية وحماية الفئات الهشة من الأخطار. تونس تدين وتستنكر الهجمات المتكررة عدد من المرافق والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية. إلى تفاصيل الأخبار. نظمت صباح اليوم اللجنة الجوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية طاعون عملية بيضاء استعدادا لموسم الأمطار بمشاركة مختلف أعضائها. نقطة الانطلاق كانت قرب المستشفى الجوي طاعون، ثم تنقلت إلى عدد من النقاط. للمزيد ينضم إلينا زميل خميس بوطان. خميس أهلا بك.
1: أهلا عبد النور، شكرا جزيلا. كما ذكرت، اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في ولاية طاطاوين نظمت اليوم عملية بيضاء للتوقي من المخاطر التي قد تترتب عن نزول الأمطار أو الفيضانات بجهة طاطاوين. هو في للإشارة منذ البداية، هذه العملية وتنظيم هذه العملية تزامن مع نزول كميات هامة من الأمطار في بعض المناطق في ولاية طاطاوين هذا الصباح عبد النور، خاصة على مستوى منطقة القمراس، كذلك في منطقة البيرلاح وكذلك المناطق المحيطة بمدينة طاطاوين بوسط مدينة طاطاوين، ما أدى إلى سيلان مجموعة من الأودية وخاصة واد القمح وسط المدينة. وبطبيعة الحال تزامنت هذه العملية مع نزول الأمطار، ما جعل أكيد العملية المحاكاة تكون قريبة أكثر لعملية نزول الأمطار في هذه العملية البيضاء التي كما ذكرت شاركت فيها كل العناصر المكونة لهذه اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، مقدماتها بطبيعة الحال الحماية المدنية وبقية الأطراف المتداخلة، وكذلك على المستوى القطاع الخاص من خلال عدد من المؤسسات الناشطة في القطاع الخاص شاركت كذلك في هذه العملية البيضاء التي تمت على تقريبا على 3 نقاط أو 4 نقاط وسط المدينة في طاطاوين. العملية تتجمع وتجمع الآليات المختلف العناصر المشاركة في هذه العملية البيضاء، كانت كما ذكرت عبد النور قرب المستشفى الجهوي

0: كما ذكرت في مستوى المستشفى الجهوي بتطاوين، وكذلك في حي الرياض والوادي المحادي للمقبرة وسط مدينة تطاوين. وهذه العملية متواصلة الآن على مستوى هذه النقاط الثلاث. عبد النور.
1: نعم الزميل خميس بوطان، شكرا جزيلا لك. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بمدين بفضاء القرية الحرفية بمدين فعاليات أيام الاستثمار في الصناعة التقليدية على أن ينتظم يومان مماثلا بتاريخ 29 و29 من أكتوبر الحالي بكل من القرية الحرفية بجربة والقرية الحرفية ببن خداش. المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بمدينة سليم غنجة يقدم هذه التظاهر وأهدافها في استضافة للزميلة تبرا الشيباني.
2: مبادرة من ولاية مدنين في إطار شهر أكتوبر شهر الاستثمار، خارطة دول وطن الصناعة التقليدية المندوبية الجهوية بمدنين في البرنامج هذا. يوم انطلقنا في اليوم الأول التحسيسي لبعث المشاريع في الصناعات التقليدية ودفع الاستثمار فيه. الهدف متاعنا بالطبيعة احنا نرجو انه يكون فما استثمار في الصناعات التقليدية سواء ببعث مشاريع جديدة او توسعات على المستوى ربما حرفيين اخرين نجم يكون فما توسعة، وكذلك بالطبيعة الإجابة على عديد التساؤلات اللي ربما تخمر ذهن الحرفيات على مستوى الضمان الاجتماعي على مستوى التشغيل، وربما ما يعرفوش الامتيازات اللي مخولتها الدولة في قطاع الصناعة التقليدية.
1: في إطار شهر أكتوبر الوردي نظم صباح اليوم المستشفى المحلي بمطماطة جديدة بشراكة مع الغرفة الفتية الاقتصادية يوما مفتوحا للتقصي المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم إلى جانب عيادات أخرى مجانية حول مرض السكري وضغط الدم وسمنة. رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية بمطماطة جديدة محمد بن هندة يتحدث عن تفاصيل هذه القافلة الصحية في استضافة أمنها الزميل محمد العكاشة.
3: وفرنا عيادات في طب النساء والتوليد مع الدكتورة عفاف الزيتوني اللي هي طبيبة مختصة. عملنا أيضا خيمة مفتوحة لفحص السكري وقيس ضغط الدم. إقبال كان صراحة اليوم إقبال ممتاز برشا. الفريق الموجود كان متعاون برشا، متكون الفريق من قابلات ممرضين وأطباء، وكذلك حضور مجموعة من الغرف الفتية الاقتصادية بمطمطة. إن شاء الله التظاهرات كما هذه مستقبلا تكون أكثر كيف مستمرة، علاش لا زاد في المستقبل كان يكون فما جمعية ولا يكون فما نادي في هنا في مطماطة متخصص معناها في مشكلة السرطان. إن شاء الله في المستقبل زاد تكون التظاهرات أكبر حجم برشا بلايص، لازم يكون فما دعم وفما وقفة متاع مختلف الجهات.
1: في إطار شهر أكتوبر الوردي نظم صباح اليوم بل ينظم المستشفى صادق مقدم بجربة يوم السبت المقبل يوما للتحسيس والتقصي المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بقسم العيادات الخارجية لأمراض النساء والتوليد. نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. نفذت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدين نحو 52 عملية مراقبة ميدانية منذ بداية شهر أكتوبر الحالي، أسفرت عن توجيه 3 تنابيه كتابية إلى جانب تسجيل حالة تسمم غذائي لثلاث فتيات بمنطقة حسي عمر. كما تستعد الهيئة تزامنا مع انطلاق موسم جني زيتون لتنفيذ حملات مراقبة لمعصر زيتون، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للهيئة بمدين محمد ناجي في تصريح لزميل عفاف الودرني.
4: قمنا بحوالي 58 عملية مراقبة ميدانية، تم على أثر التوجيه 3 تنابيه كتابية، تم تسجيل حالة تسمم غذائي لثلاث فتيات في منطقة حس عمر بسبب تناولهم كسكروت بإحدى المطاعم المنتصبة بالمنطقة. وإن شاء الله احنا بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهوية والأمنية قاعدين نبرمجوا في حملات ميدانية. اليوم بالتحديد عندنا حملة ميدانية في يخص المحلات المفتوحة للعموم بالتنسيق مع البلدية والأمن، وكذلك لجنة مواجهة معنا لمراقبة المقاهي ولمنح التراخيص. نحن بصدد الاستعداد لانطلاق موسم جني زيتون، قمنا بالمشاركة في اللجنة الجهوية لمراقبة المعاصر، وعطينا معنا الملاحظات متاعنا في خصوص بعض الإخلالات المسجلة في بعض المعاصر. بعد انطلاق موسم جني زيتون إن شاء الله باش تتم مراقبة هذه المعاصر.
1: تنطلق جمعية تنمية بلا حدود بتطاوين بداية من السبت المقبل في تنفيذ مشروع جيل العدالة المناخية، وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين وبدعم من الصندوق العالمي للمنح الخضراء. وسينفذ المشروع في كل معتمدية تطاوين من خلال عدد من الورشات. سلمى بسنون رئيس الجمعية وقدم لهذا المشروع.
5: مشروع العدالة المناخية لموجه شباب تطاوين كل هدفه نتاعه انه نكونوا 100 شاب في جميع المعتمديات التطاوين كل، اللي هو باش بعد نخرج معناه بست شباب مكونين يكونوا مباشرة دار على والدفاع لل

0: المناخ، يعني يفهموا شنو هي العدالة المناخية، كيف يستخدموا عليها بالضبط. وفي آخر المشروع بس نعملوا فوروم كبير نضموا فيه السلطة المحلية، السلطة الجهوية، اللي باش يقدموا توصيات على المناخ. هم الشباب اللي تكونوا على فترة على مدى فترة 3 شهور من بداية المشروع حتى نهايته، باش نبدو إن شاء الله في آخر الأسبوع هذا، باش نبدو بالذهبة ورمادة، وبعد نمشوا للبن مهرة، ونمشوا للثمار، ونمشوا لبقية المعتمدات الأخرين معنا. في الأخير نخرجوا ونختاروا 6 شباب اللي هم باش يكونوا أمباسادار ويقدمون التوصيات المناخية اللي تهم الجهة التطوعية إن شاء الله.
1: في شأن وطني أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفوا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، شمل 2288 محكوم عليهم بالسجن أدى إلى سراح 1573 سجينا. كما أسدى رئيس الدولة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تعليماته بتمتيع 424 سجينا بسراح أشرطي. شددت وزارة الصحة اليوم على أن اللقاح ضد الأنفلونزا بسيط وآمن وفعال، ويحمل فئات الهشم من مضاعفات والأخطار، وهو مصابه خاصة لدى كبار السن والمصابين بأمراض بوزم ونساء الحوامل ومهني الصحة. وأضافت وزارة الصحة في بلاغ لها أن الأنفلونزا تعود مع كل خريف، لافتة إلى أنها بالنسبة للكثيرين هي عابرة إلى أنها قد تكون خطيرة على البعض، وتتسبب في الإقامة بالمستشفى وبأقسام الإنعاش وعديد المضاعفات والوفيات حسب تقديرها. بلغت قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون 4 مليارات دينار موفى سبتمبر 2026 مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتية من سنة 2025، مسجلة زيادة بقيمة تنهز 1.1 مليار دينار، أي بنسبة 37.4%. أعربت تونس عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما ترتب عنها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأكدت تونس وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية التونسية أن الاعتداءات التي طالت أراضي المملكة تعد انتهاكا واضحا وخطيرا لسيادتها وسلامة أراضيها، مما يعرض أمنها واستقرارها ومقدرتها للخطر. وجددت تونس وفق ذات البلاغ تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤيدة جهودها المبذول لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. دولي استشهد فلسطينيان اثنان بينهما طفل متأثرا بإصابته، وأصيب آخرون اليوم بنار جيش المحتل الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط استمر الخروقات اتفاق وقف إطلاق النار. هذا ويعقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمكان القانوني لمدينة القدس. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعم للحكومة اليمنية اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض وتدميره، وذلك عقب سماع دوي انفجارات في المدينة وتلقي السكان تنبيهات عبر الهواتف من تهديد معاد. قال مسؤولون بلغاريون إن 11 بحارا في عدد المفقودين اليوم بعد غرق سفينة إثر هجوم بطائرات مسيرة قبالة سواحل البلاد، مما دفع بلغاريا لاستدعاء السفير الروسي. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الظهيرة، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
2: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الجمعية العامة للأمم المتحدة هي واحدة من الأجهزة الرئيسية في منظمة الأمم المتحدة، وتشكل منبرا عالميا يشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يمثل كل عضو بصوت واحد بغض النظر عن حجمه أو نفوذه السياسي والاقتصادي. تأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهي تعقد اجتماعاتها السنوية الرئيسية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية. تتكون الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعقد دورتها العادية عادة في شهر سبتمبر من كل عام، وتستمر لعدة أسابيع، وتناقش خلالها قضايا عالمية مهمة مثل السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والقانون الدولي وقضايا البيئة. من مهام الجمعية العامة إصدار توصيات غير ملزمة للدول، لكنها تعبر عن إرادة المجتمع الدولي، كما أنها تعتمد الميزانية السنوية للأمم المتحدة، وتنتخب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وتعين الأمين العام بناء على توصية من مجلس الأمن. تعد الجمعية العامة للأمم المتحدة مساحة فريدة للحوار الدولي، حيث تتاح الفرصة لجميع الدول للتعبير عن وجهات نظر والمشاركة في صنع السياسات الدولية. ورغم أن قراراتها ليست ملزمة قانونيا، إلا أنها تحمل وزنا سياسيا ومعنويا كبيرا. تعكس الجمعية العامة مبدأ المساواة بين الدول في إطار الأمم المتحدة، وتعزز من مفهوم التعاون الدولي من أجل السلام والتنمية. وبفضل دورها كمحفل دولي جامع، تبقى الجمعية العامة للأمم المتحدة أداة أساسية في تنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الأهداف العالمية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع جدي ويزرع النوار مع جد وعم حسين في جنينة الدار. هيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه، قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا ولدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه من الكل. أولهم أستاذه يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة قرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هي وتقوله بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
5: لا للمخدرات،
4: رب يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم والتونس يخليكم. وحكيتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
6: لا للمخدرات،
7: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
8: زوايا الخبر،
9: زوايا الخبر.
8: زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.
10: مرحبا بكم في زوايا الخبر، شكرا لكم على اختياركم موجات الإذاعة التونسية من تطاوين كالعادة اللي قنا معكم من توا إن شاء الله حتى للساعتين في متابعة كل المستجدات الجهوية الوطنية وكذلك العالمية. طبعا فقرتنا الحوارية تكون بالضيف، وكل فقراتنا نتابعوها معكم بالقراءة التحليلية، وفي تأمينها زميلة مبروكة ستيري حاضرة معنا في الاستوديو. مبروكة مرحبا.
11: ألو سالة لامع، مرحبا بك.
10: بعد شوية الافتتاحية معاك بعنوان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أي تحديات في ظل الاستمرارية؟ نرجع بطبيعة على الموضوع هذا في فقرتنا الحوارية إن شاء الله شان العام، وبعض النقاط اللي طرحت خلال المؤتمر السابع لنقابة الصحفيين التونسيين، وقيادة جديدة اليوم أمام تحديات كبيرة من بينها الدفاع عن الحريات والحقوق المهنية والاجتماعية. في أخبار اليوم سعاد حاضرة معنا، مرحبا. مرحبا سعاد، اهلا وسهلا.
12: مرحبا لامع، مرحبا بخت مبروكه، مرحبا بكل الساده المستمعين.
10: ومعك زاده باش نتعرف في الاحداث المنتظره على تونس، تطلق برنامج الصمود للانذار المبكر الشامل ضد الفيضانات، وكذلك في زوايا العالم باش نتحدث اليوم عن معركه مجلس الشيوخ الامريكي وعشر ولايات تحسم الاغلبيه. فقره كتاب اليوم اللي نختم بها معكم بعنوان الاسلاميون سؤال الدوله واسئله الحكم للباحث التونسي صابر النفزاوي. انتبهوا كل فقراتنا تباعا ان شاء الله حتى للساعتين معكم. تحيات الهدي الغريب على مستوى الهندسة الصوتية وزملائنا في اللوحة الهاتفية. خليكم معنا، بعد شوي ننطلق بالافتتاحية. تحية

0: ننطلق معكم مستمعينا 27 دقيقة بعد نص النهار ديما في زوايا الخبر وننطلق بالافتتاحية بعنوان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أي تحديات في ظل الاستمرارية. التفاصيل مع زميلة مبروك أستيري.
1: الافتتاحية الافتتاحية البعد الآخر للأحداث البعد الآخر للأحداث.
2: جرت نهاية الأسبوع انتخابات المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين وحافظت نفس الأسماء تقريبا على أماكنها. انتخابات تأتي في ظرف دقيق تعيشه المهنة في العمل وفي الأجور في القطاعين العام والخاص، أهمها إغلاق مصادر الخبر وشح المادة وضعف الأجور مقارنة بعدة قطاعات أخرى نالت عديد المكاسب بعد الثورة. صحيح الصحافة مهنة نوعية، ولكن بالأساس هي مورد رزق لمنتسبيها ولخريجي معهد الصحافة. التشغيل الهش والبطالة المفروضة لعدد كبير من الخريجين الجدد هو واقع الحال، فوضى ضوابط ممارسة المهنة التي لم تتطور فيها النقابة على مستوى القوانين، إشكاليات عدة قديمة جديدة على طاولة المكتب الجديد هو يعرفها جيدا، فهل سيجد الوسائل اللازمة لمعالجتها؟
1: الافتتاحية الافتتاحية البعد الآخر للأحداث البعد الآخر للأحداث.
0: هل سيجد الأساليب أو الآليات مبروكة لمعالجة بعض التحديات فعلا المطروحة أمام أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد مؤتمرهم السابع اللي رفقته برشا قراءات تحليلية بين مرحب ربما بعقد هذا المؤتمر وباستمرار العمل النقابي رغم بين ظفرين بعض الوضعيات اللي تحول دون هذا، ولكن فما بعض الانتقادات زادة اللي تلحق المكتب السابق وأن لم تقدم شيء للقطاع الصحفي. تفضل.
3: أكيد لا، مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هي منظمة من منظمات المجتمع المدني أكيد ومنظمة نوعية، يعني أكثر اهتماماتها على المضمون الصحفي، على حرية التعبير، على الديمقراطية، على الممارسات الحرة، على حقوق الإنسان، يعني هذه العناوين الكبرى اللي ربما يعني تحت عنوان الصحافة وعنوان نقابة الصحفيين. نقابة الصحفيين منذ سنوات يعني كان جمعية ثم انتقلت إلى يعني نقابة الصحفيين بعد الثورة. ربما رغم كل الهينات التي يمكن أن توجه إلى نقابة الصحفيين، أهم ربما عنصر هو دورية انعقاد مؤتمرها، وهذا أعتقد أنه ربما ننظر له أنه معناتها مسألة عادية، ولكن في ظل كل الظروف اللي نحن عايشينها أعتقد أنه هذا ينجم يكون مكسب. حاجة أخرى، يعني الصحفيين في موعد يعني دوري يمارسوا حقهم في الانتخاب، حقهم في الترشح، وكذلك حقهم في القيام بحملة انتخابية، وحقهم في اختيار من يمثلهم بكل حرية بكل ديمقراطية بكل يعني دون ربما معناتها ضغوطات، وهذه ممارسة فضلة وممارسة يعني معناتها متواصلة. هذا يحسب لنقابة الصحفيين هذا بالتأكيد. المضمون الآن الواقع الكل نعرفوه، نعم، سواء كان الواقع المهني أو الواقع المعيشي الاجتماعي. المؤتمر قبل هذا اللي كانت ربما الحوار اللي موجود فيه لا مع على الخبز أحيانا أم المضمون، الحرية أم الخبز، أخذ بوليميك كبير من يعني المؤتمر الأسبق، وكان هدف المؤتمر هذا أنه يخدم أكثر على المسائل الاجتماعية، لكن تقريبا بواقع الحال الجروحة مدفوع أكثر للعمل على موضوع الحريات وموضوع حقوق الإنسان وما إلى غير ذلك، وحرية التعبير والممارسة في ظل الواقع اللي احنا نعيشه نوعا ما ربما تراجع الجانب الاجتماعي في المؤتمر هذا على نفس الدرجة. ما نجمش نقوله الجانب حرية التعبير ولا الحرية الصحفيين وأن نقدموا عليها الجانب الاجتماعي، أعتقد أنه يلزم يسيروا
0: بالتوازي
3: هذا يلزم يأكد المكتب الجديد القديم هو تقريبا يعني صارت يعني شبه إجماع على تجديد الثقة في زياد دبار كنقيب صحفيين بحكم أنه أخذ أكثر أصوات وتقريبا نفس الأسماء يعني كانت موجودة. البديل ما كانش متوفر برشا لا معه لأنه لاحظنا لأول مرة فما نوع من النفور من الترشح هذاك علاش يعني عدد محدود جدا في المترشحين
0: حتى على مستوى الحضور.
3: والجانب الثاني الجانب الثاني هو جانب الحضور ربما اللي مشوها الزميلة سعاد شلبي يعني كانت موجودة في
0: في متابعة المؤتمر
3: وتقول أنه يعني الحضور ما كانش ربما بالكيفية اللي كانت هي أكثر من مرة سعاد حضرت المؤتمر
0: تمسكها ربما ب يعني ممارسة حقها الانتخابي مبروكة وهي عملية انتخابية
4: ديمقراطية
0: بالطبيعة نقابيين بالفترة كيفاش كانت عموما يعني
4: فعلا كما قلت مبروكة الحضور ما كانش كما العادة تقريبا الثلث صال يعني فارغة بريسك يعني تحس قبل كان البر يعني في الردهات تلقي برشا يعني صحفيين والداخل برشا توا البر شوية والداخل فارغ معناتها سبحان الله ما نعرفش العزوف علاش برشا أصدقاء ما شفتهمش
0: برشا نقاشات صارت داخل
4: برشا نقاشات
0: أغلب ربما موضوع حاز على النقاش في القاعة
4: أني اللي سخفوني برشا هك البطالة
3: الاجتماعي الجانب الاجتماعي
4: فعلا
0: كانوا حاضرين
4: وتحسهم ياسر يعني وضعهم يسخف برشا بالحق
0: الوضع الاجتماعي
4: بالعشر سنين رو يعني صحافي بطال عشر سنين بصراحة والله شيء أسف
0: رغم محاولات مكة في بعض الأحيان ولكن
4: ثم شكون مخدمش ثم شكون اللي يعني هوينا يخدم شوية ويبطل برشا فعلا يعني هذاك الموضوع الأهم بالنسبة ليهم وبالنسبة لينا والله إن شاء الله ربي يجيب لهم قسمهم إن شاء الله يا كريم وقريبا يا رب
0: أكيد هذه من بين التحديات مبروكة الجانب الاجتماعي وتحسين الوضعية الاجتماعية للصحفيين إلى جانب بينظفلين وضعية
3: هو اللي كان تحكي عليهم هو اللي كان تحكي عليهم سعاد ربما فما برشا يخدم الفريلانس منذ سنوات كانت السوق التونسية سوق مهم جدا للإعلام وللصحافة في ظل الوضع الحالي أعتقد أنه تناقص برشا
0: تراجعت الوضعية صحيح
3: تراجعت الوضعية ونشوفوا حتى على مستوى المصورين يعني فما برشا مصورين وكانت فما قنوات أجنبية يعني كانت تشتغل وكذا أعتقد أنه السوق ولا ضيق برشا هذاك علاش فرص التشغيل يعني تشبه انعدمت مع إغلاق الباب على مستوى الانتداب في القطاع العمومي على مستوى الحضور فقط لا معم فيما مضى هذه معناتها فما هي برشا أسباب لعزوف العديد الوجوه والأسماء حتى لمجرد الحضور اللي كان في الفترة الرخاء كانت فما ربما برشا فما انتهازية في التعامل مع نقاب الصحفيين كانت فيها مكاسب نقاب الصحفيين اللي يحب يسوي اللي يحب كذا اللي يحب يتدرج في المعرفة ما نعرفش شنو كذا يمشي النقاب الصحفيين الآن الوضع حرج شوية
0: حتى صلاحيات النقابة ربما وهامش
3: تحرر يعني اللي كانت عندها مصلحة في النقابة وكان كذا معاش فيها مصلحة دونك معاش ما يمشي لكن الصحفيين اللي فعلا يدافعوا على النقابة في كل الأحوال كانوا موجودين مع نوع من حالة الملل العام وعدم الجدوى اللي موجودة ربما في مشاعر العديد خلتهم حتى كانوا موجودين في العاصمة ما ممشوش المؤتمر حاجة أخرى هي طرحت في
0: خليني في النقطة هذه بركة مبروكرة وفي نهاية الأمر صحفي موجود في قريب من جلسة المؤتمر أو يعني المكان اللي تعقد فيه للمؤتمر السابع مبروكة ومجاشره أيضا يتحمل المسؤولية
3: أكيد
0: يتحمل مستقبل القطاع
3: لا هو اختيار يتحمل المسؤولية لكن أحيانا تكون نوع من الرفض السلبي للواقع برمته اللي موجود في القطاع وأنه
0: ما هوش مبرر
3: نوع من الملل ولا اليأس أنه لن يغير من لا فما برشا ناس وصلت للمرحلة هذه
0: موجود
3: لا معهم في الصحفيين وحتى في
0: ولكن راهي عيب أكثر منها ربما يشوفها
3: انت تراه عيب هو انت تراه عيب لا معهم هو يشوفها يمارس في حرية معناتها في حرية
0: شخصية
3: اي حرية معينة
0: مبدأ
3: شخصي يعني هذا اللي حبيت نقول انه طرحت على مستوى وتوزياد يكون موجود معانا ونتحو عليه علاش ما يكونش التصويت على عن بعد لانه فما برشا ناس ما ضبيها تمشي ولكن التزامات اجتماعية وما على غير ذلك هي اللي حالة دون علاش لا يكون فما يعني تصويت عن بعد في نقابة الصحفيين على كل حال أعتقد أنه خاصة الموضوع الاجتماعي في هذا الظرف من الصعب جدا أنه المكتب التنفيذي الجديد يستجيب ليه باستثناء الحالات الإنسانية اللي نتصور هنا كما فما حالة إنسانية موجودة في المؤتمر، يعني المفروض يكون فما تدخلات كبيرة لمعالجتها ولما لا التفكير في الصندوق. احنا كنا قبل فما موجود صندوق التآزر من عشنو المستقبل متاعه، ولكن تفكر في آلية معينة
0: مش موجود حاليا يعني مش موجود الصندوق
3: بالضبط نقطة استفهام تطرح حوله كما موجود في المحامين النجمو
0: في برشا قطاعات موجودة عدد
3: امتيازات فما صندوق للحالات الإنسانية ينجمو يزيدوا قديش هو الاشتراك 30 دينار في نقاب الصحفيين ميسالش نجمو نتحمله أكثر هكا ويكون فما صندوق يعني
0: بالبيرة المبادرة
3: 50 دينار كذا من عش علاش ما يكونش موجود ويكون فما خاصة الحالات اللي فعلا يعني
0: اجتماعية
3: وخاصة فما نوع من الاستقرار على مستوى الصحفيين في خاصة في القطاع العمومي. ما بقي أعتقد أنه هامش السعي يعني يكون صعب شوية في ظرف دقيق
0: على
3: كل حالة منه لهم النجاح والتوفيق.
0: واضح. نرجع لبعض النقاط الأخرى ديما ضمن حديثنا حول مؤتمر نقابة الصحفيين اللي انتهى مؤخرا بتبيعة، وكما ذكرنا إن شاء الله ضيفنا يكون نقيب الصحفيين في عهدة ثانية زيادة دبار نطرح عليه جملة النقاط المطروحة والتحديات اللي باش يقع العمل عليها من خلال انتخاب مكتب تنفيذي جديد للفترة النيابية 2026-2029. هيك نكمل الافتتاحية، مبروكة واش توصل معنا في القراءة التحليلية، وبعد شوية نمشوا نتصفح عدد من الأخبار الموجودة واللي تبعوها التوانسة.
1: أخبار اليوم، أخبار اليوم، الخبر مقدس، الخبر مقدس والتعليق حر.
0: الخبر مقدس والتعليق حر. ننطلق معك سعاد، بشنو باش نبدأ أخبار اليوم؟
4: تونس تعمل على الترفيع في صادرات زيت الزيتون المعلب عبر استراتيجية وطنية تتضمن آليات دعم موجهة للمؤسسات المصدرة، من بين إحداث صندوق للنهوض بزيت الزيتون المعلب على مستوى وزارة الصناعة، وفق ما أكده طارق المدب المسؤول بمركز النهوض بالصادرات في تصريح إعلامي. وتشمل آليات الدعم تغطية ما يصل إلى 50% من تكاليف الشحن البحري، 70% من تكاليف الشحن الجوي، إلى جانب منح منح تتراوح بين 40-50% من كلفة عمليات الترويج. هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع التعليم وتعزيز القيمة المضافة للمنتوج التونسي بما يدعم عائدة البلاد من العملة الأجنبية ويوسع حضور زيت الزيتون التونسي في الأسواق الخارجية.
0: وهذا الحين الحديث عن موسم الحالي لزيت الزيتون، مبروكة. بعض التقديرات تتأكد أنه الموسم تراجع نوعا ما على السنة الفارطة، في انتظار أنه يبحثوا أكثر في مسألة الترفيع في صادرات زيت الزيتون. محل الخبر هذا
3: فأكيد معناتها كل التوقعات تقول أنه ما هيش صعبة قياسية كما الموسم الماضي، ولكن بقايا الصعبة القياسية متاع السنة الماضية مازالت موجودة، وإن شاء الله يلقوا الطريقة اللي يعاونوا بها الفلاح في هذا السياق. التعليب زيت الزيتون برشا حتى رجال أعمال ومقيمين بالخارج لامعة تويانس يقولوا علاش الزيت التونسي ماش كله معلب، يمشي أحيانا يعني في علب كبيرة ومش مكتوب عليه حتى الجانب التونسي، وخاصة الصادرات الكبيرة، فهذا يضر بالسوق التونسية ويضر بالضبط بالمنتوج التونسي بالضبط. يعني المفروض تكون حتى كان مش بنسبة 100% ولكن تكون نسبة كبيرة من التعليب الزيت التونسي، لأنه هذا يؤدي إلى تسويقه أفضل.
0: واضح. مبروكة في النقطة هذه بالذات. البعض تحدث من بينهم نائب كان حاضر معنا مبروكة السنة الفارطة أنه العلب هذه متاع زيت الزيتون التونسي تمشي للأسواق الأوروبية باش يقع ربما إضافتها لزيوت أخرى حتى تحصل على جودة الزيت التونسي.
3: على كل حال هي
0: تونس تجب تعمل القطع على الطريق هذا مبروكة وتحافظ على جودة الزيتون.
3: هذا هو يلزم الاشتغال على التعليب الكامل في تونس والتصدير المعلب في تونس
0: أولا للجودة
3: جودة خير، وحتى على مستوى الأثمان وعلى مستوى ربما المنتوج المادي أو المقابل المادي يكون أفضل.
0: واضح. نوصل معك سعاد.
4: انطلقت أمس في تونس أشغال المنتدى العربي الثاني الثاني لمجابهة الكوارث واستباق التغيرات المناخية بمشاركة واسعة لخبراء ومسؤولين عرب وممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس الأمين العام المساعد محمد صالح بن عيسى أكد أن هذا المنتدى يندرج في إطار حرص الجامعة العربية على دعم العمل العربي المشترك وكل ما يخدم المصلحة العربية المشتركة، خاصة في ظل تنامي المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي.
0: إذن التغيرات المناخية والمنتدى العربي الثاني لمجابهة الكوارث واستباق التغيرات المناخية مبروكة من بين أبرز المشاغل اللي تشغل العالم أجمع اليوم. المنتدى هذايا احتضنته تونس. تفضل الكلمة ليك في القراءة التحليلية.
3: يعني هو موضوع الساعة لامع بكل اختصار، يعني لأنه يعني تشوف حتى التوقعات موسميا ولا تكون مختلفة، سواء كان في موسم الصيف أو في موسم الخريف، لدرجة ما عادش باش نقولوا أنه موسم الصيف وأنه الخريف
0: بالضبط. فما ملامح كبيرة برشا للتغيرات،
3: يعني ولذا ضرورة التوقي أكيد جدا يلزمها تكون موجودة ومتوفرة.
0: واضح. نواصل سعاد.
4: نظمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب أمس يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة، وصرح رئيس لجنة الفلاحة عمر بن عمر أن هذا المقترح يعود للفصل 81 من قانون المالي لسنة 2025 المتعلق بتسوية وضعية الآبار العشوائية الذي لم يتم تفعيله كما كان مرجوا. وأضاف أن لجنة الفلاحة عقدت جلسة عمل مشتركة مع مصالح وزارة الفلاحة، تبين من خلالها استحالة تطبيق الفصل بصيغته الأصلية، خاصة وأن حفر الآبار العشوائية تضاعف من 240 بئر سنة 2010 ليتجاوز 3000 بئر عشوائية في 2024.
0: يعني لا فماش مجال أصلا للمقارنة بين العدد اللي كان مسجل في 2010 والعدد اللي تم تسجيله 3000 بئر عشوائية في 2024. وهذا يقابله مبروكة ندرة المياه بصفة عامة والقاعدة المائية بصفة عامة في العالم اليوم تطرح تحدي كبير برشا على العالم. تونس في الموضوع هذا.
3: الأبار العشوائية أولا تعكس حاجة الفلاحين
0: للمياه
3: للمياه، وهي يعني وقت تحفر بئر متنجم تكون كان حاجة إيجابية، لأنه أولا لاستهلاكك الشخصي وإلا لاستهلاكك على مستوى الفلاحة، سواء كان يعني الفلاحة العائلية أو الفلاحة اللي أنت قصد بها باش تبيعه بالتجارة. لكن في ظل الظروف الحالية وندرة، نتحدث على ندرة المياه وخاصة كل الدراسات تقول أنه تونس يعني من المناطق التي باش تكون فيها جفاف
0: مقبلة على هذه الفترة،
3: مقبلة على جفاف يعني في المسألة هذه. أول حاجة مش أنك نفرح وقت نلقى بئر عشوائي، أول حاجة هو السيطرة على هذه الأبار العشوائية، على رزنامة ربما حفر الأبار وكيفية استغلال الأبار والمحافظة على الموارد المائية بالحفر المنظم والمعقلا، واللي يكون يعني أكيد مع التنسيق مع الإدارة الجوية للفلاحة في كامل المناطق، لأنه هذا يؤدي إلى استنزاف المائدة المائية بعد فترة قصيرة جدا. فعلا يعني حتى الأبار معاش موجودة، وحتى الأجيال القادمة فعلا يعني تكون مهددة بالعطش، وأكثر أنه تتفاقم فمش خدمة على للحد منها، ولكن في أكثر من عام يعني العملية تتفاقم أكثر، ويلزم يكون فما وعي زادة من المواطن، لأنه إدارة الفلاحة ولا السلطة يعني مش بتكون ربما تنجم تشوف تراقب كل ربما الأراضي الفلاحية، ولكن المواطن يلزم يكون عنده وعي الاستغلال العشوائي للمياه المفرط راهو يساهم في ربما مرحلة جفاف كبرى تنجم تمر بها تونس.
0: لا قدر الله، هذه من الملفات المهمة جدا، وأكيد وزارة الفلاحة تنجم تكون تخدم مبروكة في السياق هذية، بما أنه فما رصد وفما مؤشرات وأرقام تثبت هذا الملف. نواصل معك سعاد.
4: دعت تونس خلال مشاركة وزير الصحة مصطفى الفرجاني في فعالية القمة العالمية للصحة المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين إلى ضرورة تبني طب تقليدي متطور وتكاملي وضمان إتاحة الطب الدقيق للجميع كحق إنساني، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وأشاد وزير الصحة مصطفى الفرجاني بالمناسبة بإمكانات التراث المعرفي في تحسين صحة الإنسان، مما يستحق الدراسة العلمية لتأكيد الدليل والجودة والسلامة. وأكد على ضرورة ربط المعارف المتوارثة بالبحث العلمي وضمان سلامة المرضى، وربط النباتات الطبية والتنوع البيولوجي بمقاربة الصحة الواحدة ومنها مكافحة مقاومة المضادات الحيوية.
0: واضح. إذن من بين فعلا القطاعات الرائدة في الفترة هذه في تونس هو القطاع الصحي، مبروكة على مستوى الأبحاث وعلى مستوى التشاركية العالمية في كل ما يشمل التطور في المنظومة الصحية العالمية. مبروكة، الكلمة لي.
3: أكيد احنا سابقا تحدثنا على مبدأ الصحة الواحدة،
0: نعم،
3: أن يكون كما تحرص على صحة الإنسان تحرص على النبات، تحرص على كامل الحيوان وعلى،
0: نعم،
3: كل الليتر. هذا أعتقد يجي المؤتمر متاع الصحة في العاصمة الألمانية برلين، يعني نشاط مكثف لوزير الصحة في هذا الإطار، واستباق ربما لتجارب عالمية إن شاء الله يلقى لها المجال باش تكون موجودة في في, في, في, في تونس، وتتم الاستفادة من مثل هذه المشاركات العالمية والمواضيع اللي سابقة الأوانها بعض الشيء، ولكن اهتمامنا ربما بالواقع الصحي ما يمنعش أنه نستشرف البحث العلمي في مجال الصحة وربما التطورات الجديدة في هذا القطاع.
0: واضح. نواصل سعاد.
4: اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بوفد يضم عدد من مسؤولي شركات كورية تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات ومسؤولين من أقطاب تكنولوجيا ومراكز بحث وتجديد في المجال وممثلين عن الجمعية الكورية لصناعة السيارات. وكان اللقاء الذي حضره سفير جمهورية كوريا الجنوبية ورئيس الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات مريم اللومي ونائب رئيس غرفة التجارة التونسية الكورية ومدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وعدد من إطارات الوزارة وهيكل الدعم التابعة لها. مناسبة عبر خلالها سمير عبد الحفيظ عن ارتياح لمستوى علاقات التعاون الثنائي، معربا عن تطلعه لأن تعطي هذه الزيارة دفعا جديدا لها خاصة على مستوى الاستثمار والشراكة.
0: شراكة قاعدة تختلف وتطور شوية في تونس، نتحدث على شراكة تونسية كورية اليوم مبروكة في مجال صناعة السيارات.
3: أكيد كوريا الجنوبية مش كوريا الشمالية.
0: واضح.
3: كوريا الشمالية قاعدة تعمل في صواريخ وتجارب.
0: حذر في روحها للحرب العالمية الثالثة.
3: لا، في الإطار السباق الصاروخي بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.
0: هي العدوى هذه انتقلت لبرشا دول أخرى مبروكة.
3: لا هو
0: شاهدنا ماكرون يتابع في إطلاق تجربة لإطلاق صاروخ وقت الاحتجاجات في فرنسا.
3: لا، يعني التنافس الكوري الجنوبي الشمالي تاريخي يعني وقياسي. في العالم. على كل حال، التجربة تونس في مجال السيارات وتركيب السيارات وصنع السيارات هي تجربة مهمة وتجربة كبيرة. وقت اللي نمشي لكوريا الجنوبية أعتقد أنه فما تجارب أخرى نجم نستفيد منها، وفما تعاون بالضبط، يعني فما تعاون ينجم يكون موجود يعني في هذا القطاع اللي موجود في تونس وفيه تشغيلية كبيرة وفيه ربما يعني مردود كبير على الاقتصاد الوطني إذا كان ننجحوا فيه.
0: نواصل مع الدبلوماسية التونسية ولكن في موضوع آخر الآن. سعاد،
4: أعربت تونس عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأكدت تونس أن الاعتداءات التي طالت أراضي المملكة تعد انتهاكا واضحا وخطيرا لسيادتها وسلامة أراضيها، مما يعرض أمنها واستقرارها ومقدرتها للخطر.
0: إذن في التطورات الواقعة في الشرق الأوسط مبروكة، وفي علاقة بالصراع بين مجموعات الحوثي والسعودية، تبعنا المطار شنو صار فيه بالضبط والأبرياء المدنيين اللي لقوا حتفهم مبروكة في هذا الصراع. تفضل.
3: أكيد يعني الخارجية التونسية يعني تدين الهجمات المتكررة على مجموعة الحوثيين ضد السعودية، ولكن في المقابل السعودية والتحالف يقصف اليمن. يعني العملية معقدة ومركبة إلى أبعد حد،
0: وقد تتطور يعني المسألة مبروكة
3: حتى الحوثيين يمنيين معناتها لا مع ولا أحد يريد أن العرب والمسلمين يتقاتلون بهذه الطريقة. يعني
0: واضح. نواصل معك سعاد.
4: مددت السلطات إغلاق مطار الرياض الدولي حتى يوم السبت، وألغت شركات طيران رحلاتها بعد أن أدت الهجمات المستمرة التي تشنه جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران.
0: وفي الأثناء طهران ومسقط مبروكة تتفقان على مسار مؤقت للملاحة، وترامب يتعهد بإنهاء الحرب قريبا اللي هو كان سبب في تطور الصراع هذا حتى وصل لدرجة قصف المطار السعودي.
3: بالضبط، يعني وكأنه هناك من جر السعودية إلى هذا، وهناك من أوكل إلى السعودية دور القضاء على الجناح هذا الحوثيين اللي هو موالي لمعناتها إيران، كما تم في سوريا والقضاء على نظام معناتها بشار الأسد، وكما تم يعني في المنطقة بشكل أساسي، وكتشوف الخسائر على مستوى البنية التحتية السعودية وخسائر على مستوى الاقتصاد، لأن وقت تضرب المطارات وضربة قوية للاقتصاد
0: إلى جانب الرحلات
3: يعني وإلى جانب يعني إشكالية النفط، لأنه هو تقريبا القوات الحكومية الداعمة المدعومة من قبل السعودية سيطرت على باب المندب، ولكن مش تماما يعني المسألة. أعتقد أنه وضع معناتها دقيق وحساس وضعت فيه العربية السعودية. أنا نقول كنت نجم تكون براغماتية أكثر السعودية من هذا. وفي فترة من الفترات بوساطة باكستانية كانت فما يعني مفاوضات سعودية إيرانية، المفروض أنه تكون فما مفاوضات سعودية إيرانية لحل المسألة هذه أكثر من التوجه إلى الاستهداف العسكري وتشوف الأضرار، لأنه في نهاية الأمر الحوثيين هم مجموعة من معناتها تأثير، يعني خسارتهم ما هيش باش تكون أكبر من خسارة الدولة السعودية في هذه الحرب.
0: واضح. نوصل معك ديما في أخبار العالم سعاد.
4: أبدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للمساعدة في إطلاق محادثات بين السعودية والحوثيين، وأكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الأزمات الإقليمية لا يمكن حلها عسكريا، وأن النهج العسكري يفاقم الوضع تعقيدا.
0: فعلا يعني الحل هو في الحوار مبروكة، لأنه وقت تتفاقم الأزمة الإقليمية بين دول الجوار في الشرق الأوسط، ربما التداعيات ستكون خطيرة في مستقبل الأيام، والمستفيد هو الكيان الصهيوني بدرجة أولى.
3: أكيد لا، مع هو إيران تؤكد على المحادثات، ونعرف معناتها قدرة إيران ورغبتها دائما في التفاوض حتى من أجل التفاوض، ولكن يبدو أنه الأهداف مختلفة، لأنه إيران تتحدث عن وجود فعلي للحوثيين وضرورة أن يكونوا طرف حوار مع السعودية، بينما هدف السعودية من هذه الحملة ومن الحلفاء معها واتصالاتها بالكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية هو القضاء تماما على الحوثيين. إذن هذا ما يخليش، إذا أنت الهدف متاعك القضاء على ذلك الطرف، أعتقد أنه لن تقبل السعودية بأن تجلس على طاولة المفاوضات مع الحوثيين فقط إذا تلقت أو خضعت إلى خسارة يعني فادحة وكبيرة جدا.
0: واضح. نواصل سعاد، ديما نبقى في نفس الموضوع تقريبا.
4: فعلا، توعد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أمس الولايات المتحدة برد سريع وموجع إذا تدخلت في النزاع بين الحوثيين والسعودية، وحذر من تصعيد شامل.
0: يعني رفض الحوثيين للتدخل الأمريكي مبروكة في الحرب الخائضة أو الدائرة بينهم وبين السعودية.
3: نعم، نعلم جميعا أنه في فترة من الفترات كانت هناك حرب بين الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية، عندما استهدف الحوثيون كل السفن الأمريكية المارة من مضيق باب المندب، ووجدت نفسها الولايات المتحدة الأمريكية تطلب وساطة سلطنة عمان للوصول إلى تفاهمات مع يعني الحوثيين، وهو ما تم إلى حد الآن. إذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية فعليا في هذه الحرب، سيعود الحوثيون لاستهداف السفن واستهداف المصالح الأمريكية في مضيق باب المندب لمعة، وأعتقد أن هذا لن تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية. إلى حد الآن يبقى تهديد فقط يعني إعلامي ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب.
0: بالضبط. والعضو المكتب السياسي محمد البخيتي مبروكة يعني حذر بعبارة واضحة أنه كل الموظفين والعاملين في المنشآت النفطية السعودية أو في كل المطارات بعدم الاقتراب من تلك المنشآت، على خاطر هي الهدف المشروع اليوم لليمن، خاصة أنه الأمور تتجه في اتجاه التصعيد الصعيد الشامل. يعني رسالة الحوثي واضحة مبروكة اليوم هو يعني عدم الاقتراب من المنشآت هذه اللي هي أساسها أمريكي بامتياز.
3: بالضبط لا مع في صورة ما إذا كان دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب. ونحن رأينا اليد الطولة للحوثيين لا مع في قصف الكيان الصهيوني إبان الحرب الإبادة معناتها ضد غزة. وتعرف أنه منذ سنوات تقريبا يعني الحوثي اكتسب من المهارات الكبيرة جدا في هذا المجال، وخاصة الجميع يتحدث أنه قد يكون هناك يعني معناتها تمويل بالسلاح سوفيتي من روسيا في هذا الإطار، بينما وإيراني كذلك، بينما تنفي إيران هذه المسألة.
0: واضح. نوصل معاك بالأخبار الدولية، نختم سعاد فضل.
4: انطلقت اليوم في فرنسا موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحركة الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، بينما تأمل الحكومة أن يهدأ الوضع مع اقتراب العطلة المدرسية. وتشارك الناشطة السويدية غريتا تونبرغ في الاحتجاجات، وفيما يسعى الطلاب إلى الحفاظ على زخم الحركة الذي بدأ في منتصف سبتمبر، ينظر البعض إلى الاحتجاجات المقررة اليوم باعتبارها نقطة تحول في وقت تأمل الحكومة في أن تكون الحركة قد بدأت بالانحسار.
0: إذن مبروكة متواصلة الاحتجاجات اللي ربما عملت عدوى لبعض الجامعات الأخرى في بعض الدول. تبعنا بروكسل شنو وصل فيها يوم غضب كامل في الأسبوع الماضي، والمطالب هي نفسها مبروكة، تحسين الظروف التعليمية، وفي علاقة بسياسة التقشف اللي تتبعها اليوم بعض الحكومات في ظل وضع اقتصادي عالمي صعب نوعا ما.
3: بالضبط، لأنه هي مضطرة أعتقد الدول هذه للتقشف، لأنه معناتها فما أزمة كبيرة في السيولة المادية في الاتحاد الأوروبي. هذا وارد. انتظار العطلة يعني تقريبا مقروش بالكل، خاصة بالنسبة لفرنسا، لكن أعتقد أنه في النهاية ستستجيب على الأقل الحد الأدنى من مطالب الشباب والمحتجين، لأنه اللي يشوف المطالب الكل يلقاه يعني مطالب منطقية وواقعية، وما نصورش أنه فما يعني إصرار أكثر من قبل الحكومة الفرنسية على رفض بعض المطالب لهؤلاء الشباب.
0: واضح، مفتوح على كل احتمالات الاحتجاجات هذية. وكما ذكرت سعاد يعني احتجاج اليوم ربما هو اللي باش يكون نقطة تحول، كيفاش نجم تكون نقطة تحول هذية للمتابعة. هيك نكمل أخبار اليوم. شكرا سعاد، يعطيك صحة. ترجعنا بعد شوية في الأحداث المنتظرة، وتواصل معنا الزميلة مبروكة سديري في القراءة التحليلية. خليكم معنا، نذكركم فقرتنا الحوارية إن شاء الله باش نرجع فيها من جديد على موضوع الافتتاحية، ونتحدث عن مؤتمر نقابة الصحفيين التونسيين والتحديات المطروحة أمام أعضاء المكتب الجديد. ضيفنا في السياق هذا إن شاء الله يكون نقيب الصحفيين للمرة الثانية بعد العهد الأولى بطبيعة زياد دبار. نتسأل ونتحدث معاه عن جملة من النقاط والتفاصيل التي تعني القطاع الصحفي بامتياز، من بينها كيف يمكن أن يكون مستقبل العمل النقابي الصحفي، وما هي قدرة المنظمة على الدفاع خاصة على الحقوق المهنية والاجتماعية. وبطبيعة هذا باش يحن للحديث عن مراحل أو ملامح المرحلة المقبلة للقطاع الصحفي. خليكم معنا بعد شوية موجز الأخبار رفقة الزميلة بوثينة الخراز، ونوصل معكم ديما في زوايا الخبر.
1: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز لأهم وآخر الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. أصدر رئيس الجمهورية عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء شمل 2288 محكوما عليهم بالسجن أدى إلى سراح 1573 سجينا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطية. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمدنين بفضاء القرية الحرفية في فعاليات أيام الاستثمار في الصناعات التقليدية على أن ينتظم يومان ممثلان يومين.

محافظه تعز. استشهد فلسطينيان بينهم طفل متاثرا باصابته واصيب اخرون بنيران جيش الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقه من قطاع غزه. اكدت نافي بلاي الحائزه على جائزه نوبل للسلام والرئيسه السابقه للجنه التحقيق الدوليه ان الانتهاكات الصهيونيه المستمره في الاراضي الفلسطينيه المحتله بلغت مستويات خطيره تصنف اباده جماعيه، وشددت في تصريحات اعلاميه من مدينة لاهاي على ضرورة تفعيل آلية المساءلة الدولية تجاه ما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في موعد إخباري قادمة. لمعة تواصل معكم المشوار بعد قليل في زوايا الخبر.

زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: مرحبا بكم في الجزء الثاني من زوايا الخبر ديما على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين، واللي قنا معكم يتواصل حتى للساعتين. نذكركم بعد شوية شن العام، ضيفنا يكون نقيب الصحفيين زياد دبار، ونتحدث ونرجع على تفاصيل مؤتمر نقابة الصحفيين الأخير وأبرز التحديات المطروحة أمام المكتب الجديد للنقابة. هذا باش يكون في شن العام، ونتابعه إن شاء الله بالقراءة التحليلية. تتواصل معنا إن شاء الله من خلال فقرة الحدث المنتظرة بعد شوية مع زميلة سعاد.
1: الأحداث المنتظرة.
0: مبروكة، مرحبا. مرحبا سعاد، الكلمة ليك. نتحدث عن تونس، تطلق برنامج الصمود للإنذار المبكر الشامل ضد الفيضانات، التفاصيل معك.
2: أكد مدير إدارة حماية المدن من الفيضانات بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي، أكد أن تونس معنية بشكل مباشر بتداعيات التغيرات المناخية، وما يستدعي مراجعة شاملة لآليات مجابهة الكوارث والاستعداد لها. وأوضح الخليفي على هامش المنتدى العربي لمجابهة الكوارث أن البلاد تشهد في السنوات الأخيرة ظواهر مناخية غير معتادة، تتمثل في هطول أمطار غزيرة في فترات زمنية قصيرة وفي غير مواسمها المعتادة، إلى جانب موجات حر قياسية تم تسجيلها خلال الصيف الماضي، وما يترتب عن ذلك من شح مائي وتصحر وزحف للكثبان الرملية. وأشار إلى أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات في جميع الدراسات المتعلقة بحماية المدن من الفيضانات، التي تعد من أكثر الأخطار التي تهدد المدن التونسية، وذلك في تنسيق تام مع المعهد الوطني للرصد الجوي الذي يمد الوزارة بآخر التطورات المناخية لاتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة.
0: في تفاعل مع هذا الخبر مبروكة، وجيد أنه يصير الاستباق ويصير ربما اتخاذ الإجراءات اللي تنجم تحمي بطبيعة الناس وتحمي المدن في فترة تنجم تتميز بغضب طبيعي مبروكة كبير جدا يترافق مع التغيرات المناخية في العالم أجمع.
3: أكيد لا معنى الجميع ولا واعي بخطورة التغيرات، نعم، المناخية وتمظهراتها. عندنا خبراء بتأكيد يعني ممتازين في تونس ينبهوا للمثل هذه،
0: كما صار اليوم في تطاوين، سمحني عن مقاطعة مبروكة، يعني في وقت وجيز جدا صارت أمطار كبيرة جدا في وسط مدينة تطاوين.
3: أي في بعض الأماكن، مش مدينة تطاوين الكلها يعني، مش مدينة، وحتى الحي مثال في الحي الإداري مش الحي الإداري الكل أعتقد
0: نفس الكمية. بالضبط، هذا هو يعني ملامح التغير المناخية الموجودة فعلا.
3: بالضبط يعني على ربما حدة الحرارة نتوقع أنه تكون فما حدة عواصف وحدة يعني إسقاطات تكون. أنت كل الناس واعية بهذا، ولكن ما يبقاش حبر على ورق، خاصة بالنسبة لإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان، وما تخدمش وحدها الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان، تخدم مع كل الإدارات الأخرى من فلاحة وما إلى غير ذلك، لأن الانحباس الحراري والتغيرات المناخية تخلي الفلاحة يلزمها تخدم خاصة على مستوى غراسة الأشجار، والبلديات يعني وزارة الداخلية أنه عمليات ربما التعهد وعملية تنظيف القنوات وعملية تسريح القنوات وما إلى غير ذلك ما عاش نعملوها كان في بداية موسم الأمطار، يلزم تكون ربما عمل يومي، لأنه ما تعرفش إمتى تنجم يكون يعني تساقطات ولا الأمطار، وما تخليش في كل مرة رغم كل شيء، رغم وعي وزارة التجهيز والإسكان ورغم النص الطويل العريض.

0: تم وزارة التجهيز والإسكان في لحظة البلاد تغرق وفي لحظة المواطنين يبقوا يعانوا.
1: على ذكر العمليات اللي تنجم تستبق مبروك اليوم في تطاوين اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث نظمت عملية بيضاء استعدادا لموسم الأمطار بمشاركة أعضائها، والانطلاقة كانت قرب المستشفى الجهوي بتطاوين. نشرت الأخبار من شوية كان سمعنا فيها تدخل يعني لهذا الإطار.
0: أي بمشاركة حصل هذا اللي يلزم يكون، وما أعتقدش أنه حملات فقط تريد تولي تعهد يومي، لأنه تنجم في عز الصيف تكون فما يعني إمكانات كبيرة أو تساقطات كبيرة، وأنه روتينية الانعقاد متاع لجان جبهة لجان مقابلة مجابهة الكوارث أي طب
1: أي هي لجنة
0: معقدة بالضبط، يعني ما نخلوهاش موسمية ولا مع بداية كل موسم ولا من الصيف للصيف ولا من الفصل للفصل، لا
1: خليها باستمرارية،
0: جهد يومي فعلا جهد يومي توازي وتواكب التغيرات اللي هي ولت معاش منتظمة تماما
1: وتعطي نتيجة إيجابية نتصور في التصدي.
0: ما تفاجئناش معاش نولو في كل ربما 10 مليمتر تكونوا يعني متفاجئين على الأخر، تكون المظاهرة بتاع الأثار السلبية بتاعها تكون كبيرة برشا.
1: واضح، نواصل معك سعاد.
2: شكرا الخليفي. أضاف أن الاستعداد لا يعتمد فقط على مؤشرة الرصد الجوي، بل يرتكز أيضا على عمل ميداني لفرق موزعة على كامل تراب الجمهورية ترفع التقارير الدورية حول الأوضاع في المناطق الداخلية، فضلا عن التنسيق مع وزارة الفلاحة التي تشرف على عدد من محطات الرصد الجوي. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، كشف الخليفي أن الوزارة تقوم بشكل دوري بإعادة تقييم المنشآت المنجزة وتحيين الدراسات كل 10 سنوات، أخذا بعين الاعتبار التغيرات المناخية والتوسع العمراني الذي يساهم في زيادة منسوب المياه، حيث تقل قدرة التربة المبلطة على امتصاص المياه مقارنة بالأراضي الطبيعية. وكشف المسؤول عن انطلاق برنامج نموذجي جديد يحمل اسم برنامج الصمود، تشارك فيه عدة وزارات وهيئات منها وزارة المالية والدفاع والداخلية ممثلة في الحماية المدنية والنقل ممثلة في المعهد الوطني للرصد الجوي والبيئة والفلاحة، إلى جانب وزارة التجهيز.
1: برنامج الصمود للتصدي للتغيرات المناخية مبروكة، تفضل الكلمة لك.
0: ائتلاف كامل تقريبا من
1: عدد من الوزارات،
0: أي من الوزارات في هذه المسألة، في انتظار إن شاء الله الأمطار يكون إن شاء الله موسم يعني
1: مطير إن شاء الله. هيك نكمل الأحداث المنتظرة. شكرا سعاد، خليكم معنا بعد شوية نمشي مع بعضنا لفقرة الشأن العام الفقرة الحوارية ونستقبل ضيفنا وسعاد، ترجعنا إن شاء الله في زوايا العالم إن شاء الله. واضح، نوصل معكم مستمعينا بعد شوية نستقبل ضيفنا في الشأن العام.

0: الشأن العام. الشأن العام.
1: ومعاكم في فقرتنا الحوارية شان العام ضمن زوايا الخبر حتى لساعتين وصل اللقاء معاكم، ونتحدث الآن ونرجع على مؤتمر نقابة الصحفيين التونسيين وقيادة جديدة أمام تحديات كبيرة من بينها الدفاع عن الحريات والحقوق المهنية وكذلك إعادة ترتيب البيت الداخلي. برشا نقاط وبرشا تفاصيل باش نرجع عليها من خلال ضيفنا نقيب الصحفيين في عهدة ثانية زياد دبار، حاضر معنا على خط البرنامج. سيد النقيب مرحبا بك وشكرا لك على قبول الدعوة وألف مبروك يعني قيادة النقابة.
2: يعيشك، تحية ليك ولكامل المستمعين ولكامل الزميلات والزملاء في الإذاعة. هو في الحقيقة المؤتمر كالعادة الصحفيين اختاروا قيادتهم بكل ديمقراطية وشفافية ونزاهة متاع انتخابات.
1: خلينا نقول العملية الديمقراطية موجودة في نقابة الصحفيين.
2: هي هذه الحمد لله نفتخروا بها في القطاع، انه انتخاباتنا تصير وانه مؤتمرات تصير في وقتها وتصير مساءلة ومحاسبة لكل مسؤول نقابي تحمل مسؤولية. وتعرف مؤتمر دايما مؤتمرات النقابة ما تكون هذا للصدر للرأي العام تكون انتخابيا، يعني يصير فيها برشا سجال انتخابي وكما يصير فيها نقاش افكار ايضا، لانه بالاساس المؤتمر ما هوش انتخابات فقط بقدر ما هو نقاش افكار. وكعلاش اليوم فما لائحة عامة محترمة جدا نعتبرها
1: يعني تنشو لها اللائحة العامة ونمشو ربما للقراءات المختلفة لمسار المؤتمر هذايا اللي يجي في ظرف دقيق نوعا ما. زيادة معنا في الاستوديو زميلة مبروكة سديري في القراءة التحليلية. مبروكة، طبعا الافتتاحية كانت بعنوان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أي تحديات في ظل الاستمرارية؟ برشا نقاط نقشناها في بداية حصتنا من بينها المسألة الاجتماعية والمسألة المهنية. تفضل كلمة ليك.
3: أكيد في البداية ألف مبروك على نجاح المؤتمر زياد، وما نعرفش النقيب الجديد القديم فما يعني توزيع المهام صار ولا ما زال؟
2: صار توا توزيع المهام توا خرجنا،
3: يعني رسميا زياد دبار نقيب جمعية نقيب
1: نقابة الصحفيين.
2: أي رسميا توا
1: بعد توزيع المهام، أعطينا فكرة على الأسماء وعلى
2: هو المهام. توزيع المهام كان زياد دبار هو كرئيس نقابة، زميلتنا حبيبة العبيدي
1: نائب رئيس.
2: عندنا زميلة جيهان الواتي أمين مال، وزميل رؤوف بالي نشوون مهنية، زميلة بشرة التكوين، زميل كريم علاقات مجتمع مدني، زميلة ثور علاقات خارجية، زميل عادل النظام داخلي، وزميلة مين كل موشون اجتماعية. والحقيقة صار توافق في المكتب ومؤتمر وفاه في ذهننا، والقيادة الجديدة باش تخدم مع بعضها ودين فصوم موجان لأنه اللي يجمعنا أكثر من اللي فرقنا. وهذا المطلوب بالأساس لأنه تحديات كبيرة، معناتها كما قال مبروك تحديات كبيرة كبيرة، خاصة عندما نقول أنه قطاع الصحافة اليوم قطاع منكوب اقتصاديا، وخاصة موضوع آخر عندنا أول مرة تقريبا ونحن نحكيه، عندنا زملاء في السجن على خلفية عملهم الصحفية، دونك ثم ثلاثة مجالات نخدم عليه نتطور ككل مكتب. هذا بالإضافة إلى أنه المكتب ما يخدمش وحده وموش يعني على زي راسه، ثم توصيات المؤتمر هي اللي باش تحدد له طريقه الطريق نتاعه.
1: مهم جدا التوصيات وناخذوا فكره عليها، وهي اللي تعتبر من التحديات امام هذا المكتب الجديد. ولكن خلينا في متابعه هذا المؤتمر الذي سمي بمؤتمر الحد الادنى سيد النقيب، وسمي بمؤتمر غاب عنه عدد كبير من المنخرطين. كيفاش ترد على القراءات هذه، وحسب رايك شنو الاسباب اللي ادت الى مثل هذا التوصيف؟
2: لا، هو بالمقارنه مع المؤتمرات السابقه العدد تقريبا نفس العدد في الحاضرين والمصوتين.
1: مش هذه الصورة اللي خرجت إعلاميا زياد؟
2: لا، الصورة اللي خرجت هذيك صورة خرجت متاع قاعة الاقتراع. قاعة الاقتراع فردي فوت كنا مسكرة وفارغة يعني ما يوم الانتخابات، لكن هناك صور أنه القاعة معبية تقريبا عندنا 520 مصوت. ماهوش عدد هين
1: بالمقارنة بالمؤتمر السابق، يعني قداش كان الحضور؟
2: المؤتمر السابق كان نفسه تقريبا في 580 هكاك، المؤتمر اللي قبله كان في 400 واللي قبله في 600، دونك دائما ديما لوسي ما بين 450 و500 و600. وعندنا زاد تقريبا الحاضرين فاتوا حسب الأوراق اللي تسلمناها وحسب رئاسة المؤتمر ممكن ثم 600 أو 650 زميل حضروا النهار الأول، واللي هو مش عدد هين، خاصة أنه حاب نفسرها للسادة المستمعين أنه النظام الانتخابي في القانون النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نظام انتخاب مباشر، يعني كل صحفي يحق له حامل بطاقة عمل يجي يصوت مباشرة لقيادته بالأساس، هذه حاجة إيجابية. وبالتالي يعني ما فماش عزوف، ما فماش، تبقى مؤتمر جاء في ظرف صعيب، هذا منطقي جدا، ومؤتمر جاء في سياق خاص وخاص جدا. كما حكيت لك أول مرة نحكي معكم وعندك أربع مسجونين صحفيين، زميلنا زياد الهاني، مراد الزغيدي، وزميلنا محمد لوسي ومقدم البرامج قرآن بسيس. نحكي لك زيادة عنا برشا مؤسسات إعلامية سكرت، وهذا أشاروا له جملة كبيرة من المداخلات في علاقة بأنه قطاع الصحافة قطاع منكوب بالأساس. هناك أيضا من حكيت لك نقاشات كبيرة صارت، وصار ديباس كما متعودين نشوفوا فيه، يعني ديباس خون.
1: أبرز النقاشات اللي باش تحطكم أمام مسؤوليتكم وباش يقع العمل عليها حتى تحقيقها زياد،
2: هو بالفتة أنا ديما نقولها مناش أحسن واحدين في القطاع كمكتب تنفيذي الآن، وممكن القطاع فيها عباد أكثر منا نقابيا ومهنيا، أو يعني تبقى يحسب دايما لكل عباد شجاعة الترشح في ظرف صعيب زي هذا. يعني اليوم ما نحكيت لك فما كل اللي حكينا مع بعضنا تقريبا المكتب، واتفقنا على خطوط عريضة للعمل واضحة، بالإضافة إلى أنه نقابيا يعني ستوتير مو بارلون بالقوانين العراف النقابية أنه كل مكتب تنفيذي عنده المؤتمر يحدد له خارطة عامة خارطة الطريق، هذا الطريق واضح، ثلاث ملفات أساسية، ملف الحريات باعتبار أنه الحريات بدون حريات صحفية لا يمكن الحديث على صحافة، ملف الشؤون الاجتماعية والاقتصادية باعتبار أنه قطاع الصحافة قطاع منكوب، وهناك ملف آخر هو ملف سلامة الصحفيات والصحفيين باعتبار أنه التهديدات الرقمية والجسدية والقانونية الحاصلة توا قوية وغير مسبوقة. كما حكيت لك هو المكتب كل مكتب تنفيذي عنده يعني برنامج، وتبقى دائما نحاول أكثر ما يمكن في الوقت هذا في الوقت الصعيب أنه لموا زميلات وزملاء، لموا صحفيين حول هيك لموا، هذا شيء إيجابي. الصحفي التونسي اليوم بنقده لهنا بين ظفرين، راهو صعب جدا التعامل مع الصحفيين، يجب السادة المواطنين يسمعونا، نحن في ساعة صعيب عندنا برشا جلدات، عندنا ننقده ونمارسوا في مهمتنا، وهذا شيء إيجابي وشيء يفتخر به الإنسان بعيدا عن المجاملات وبعيدا على كل شيء. اليوم منه صحفيين مازالوا متكفلين متمسكين بالهيكل متاعهم، مازالوا واقفين مع نقابتهم، لأنه النقابة ومعركة الحريات ومعركة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية ما تبداش وتنتهي بعهدة، هي خبز يومين عيشوه كصحفيين، هي ممارسة يومية لقناعاتنا، ممارسة يومية باش نوصلوا المواطن التونسي يسمع خبر صاير في تونس من إعلام تونسي ما يسمعوش من قنوات أخرى خارج البلاد، باش يعرف شنو اللي صار في البلاد، باش نوروه رأيه. وخاصة أنه راهو دور الصحفي اليوم في الأساس من خلقة الصحافة كمان مستحدثة منذ 400 سنة 500 سنة تقريبا، هو إخبار المواطن، دوار دي جورناليس يدوني الانفورماسيون بالأساس. اليوم ما شاء الله الحمد لله قاعدين نقاوموا، نسميها مرحلة مقاومة صحفية، باعتبار أنه نفاذ المعلومة أصبح صعيب ويصعب جدا، ولاحظنا ظاهرة خطيرة انه اخبار حصريه نشوفوها عند بلوغرات وعند صفحات فيسبوك مواليه للسلطه السياسيه او صفحات البروباغندا، ويتم اغلاق على الصحفيين. اليوم الشيء الايجابي صحفيين تونسي عبروا على رايهم، اختاروا قيادتهم، نعمل في ضمن فريق، هذا هو المطلوب منا اليوم، انه مشاكل وتحديات القطاع لازم نتجاوز كل الخلافات والاختلافات، وربي معانا لأنه المسألة صعيبة وصعيبة جدا، خاصة في ظل عدم تجاوب السلطة السياسية والدولة. اليوم الدولة التونسية وكأنه ما عندهاش في مخها أو في ذهنيتها قطاع إعلام، يعني ما ثماش سياسة عمومية للإعلام، ما ثماش ندوات صحفية للوزراء أو حتى لرئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة، يعني تحديات كبيرة الحق، وإن شاء الله نكونوا قد المسؤولية. ودائما نقول أنا كل مكتب مرة ينجح في حاجات وما ينجحش، أنا ما نقولش فشل باعتبار أنه في الأخير وأي مكتب يكون هو مكتب عمل
1: مثلا المكتب يعمل. الفارد في شنو نجح بالضبط وفي شنو فشل بالضبط؟
2: أنا ماني مش فشل أو نجاح، هو المحاسبة صارت في المؤتمر، لكن أهم حاجة بالنسبة لك نحكي لك أهم تحدي بالنسبة للمكتب السابق كان الحفاظ على الهيكل بصراحة.
1: تعتبروه كان تحدي انه يبقى هيكل نقابة الصحفية؟
2: يبقى الهيكل خاصة في السنتين الثانيين لأنه يعني تعرضنا لضغط كبير، تعرضنا لهجمة غير مسبوقة على الصحفيين، تعرضنا لضغط غير مسبوقة أيضا، وبالتالي أمام الوضع السياسي الوطني والدولي كانت الأولوية أنه تكون النقابة تحفظ على روحها، خاصة أنه لازم نفتخر بحاجة أنه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عندها دور ريادي دولي كبير في الحركة النقابية الدولية. يعني نحن مثلا مش مسألة أشخاص، النقابة الوطنية مثلة نقابة الصحفيين التونسيين مثل في نيابة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، نيابة رئيس الاتحاد الصحفي العرب، نيابة رئيس الاتحاد الصحفي للفرقة، وتقود تقريبا كل الحملات الدولية والجهوية والوطنية خاصة في كل ما هو حريات وكل ما هو دفاع الصحفيين. يبقى ما نحكيت لك دائما العمل العمل إنساني هو بالأساس، ويخطئ ويصيب. نحن صحفيين
1: خدمتنا
2: قايمة على الاجتهاد، ومسؤول النقابي لازم تكون عنده راحة الصدر، يسمع زميلاته ويسمع زملائه ويقعد معهم ويسمع النقد والانتقاد
1: ويعمل على تحسين الوضعية اللي وصل لها قطاع الصحفيين والوضعية اللي يعانوا منها برشا صحفيين.
2: وجود النقابة أساسا. شكرا لكم وشكرا.
1: لا مازلنا لحظة بركة باش نعطي تفاعل مبروكة بعد نختم معك خويا زياد. تفضل مبروكة. هذه جملة ربما التحديات اللي ذكرها نقيب الصحفيين زياد.
3: يعني هي تحديات قديمة جديدة. زياد كان موجود معنا بعد انتخابات السنة الفارطة كما الوقت هذا وكما المسألة هذه، وحكينا على التحديات خاصة على مستوى يعني حرية الإعلام ومصادر صدر الخبر ومرافقة الصحفي في المسألة هذه. كما كان يحكي هو يعني الوضع صعيب، وأنه يكفي أن يكون هيكل النقابة مازال موجود والمؤتمر صار وصحفيين يعني مارسوا حقهم وواجبهم في الانتخاب في اختيار المكتب. هذا يعتبر يعني مكسب في ظل كل الضغوطات اللي نعرفوها. لكن أعتقد أنه نفس معناتها الإشكاليات اللي كانت موجودة مطروحة أمام المكتب المتخلي هي نفسها تقريبا مع الجانب الاجتماعي اللي كان صوته مرتفع برشا في المؤتمر. شو تنجم تقدم نقابة الصحفيين الفئات ولا لمنتسبين في وضعية مادية يعني هشة؟ وعلاش ما نفكروش كما ذكرنا سابقا لامعة في أنه إحداث النقابة يكون عندها كما المحامين يكون عندها رصيد مالي اللي تنجم تتصرف فيه حتى إذا كان أدى هذا إلى الترفيع في نسبة الاشتراك اللي هي 30 دينار. أعتقد مش حاجة كبيرة يعني بالنسبة للصحفيين، إلى جانب معناتها الحرية وحرية التعبير وما إلى غير ذلك. أعتقد أنه من الحاجات المطروحة برشا على المكتب التنفيذي هو الحالات الهشة لعدد كبير من الصحفيين اللي كانوا ربما كان سوق الصحافة وسوق الإعلام في تونس يعني يخليهم يشتغلوا حتى مع قنوات أجنبية لمجرد أجنبية. الآن فما نوع من الركود اللي أثر عليهم. العنصر الثاني هو الانتخابات عن بعد بالنسبة لمن لم يتمكن ربما التزاماته الاجتماعية ما تخليش في كل مرة يكون موجود في مؤتمر نقابة الصحفيين، وإذا لزم نغير القانون اللي موجود في النقابة باش نسمحوا أن يكون فما تصويت ربما عن بعد ولا تصويت بأي شكل من الأشكال.
1: زيد الإجابة ربما على جملة نقاط، مجموعة من النقاط اللي طرحتها مبروكة، من بينها إمكانية إحداث صندوق يعني نجم يكون على شكل الصندوق التأثير اللي كان سابقا في نقابة الصحفيين، وطبعا الوضعية الاجتماعية الهشة لعدد من الصحفيين في ظل انحسار العمل الصحفي بصفة عامة في قنوات أجنبية وإلا حتى تونسية. تفضل سي زياد.
2: هو المشاكل لو حصلت تعود هي بيدها باعتبارها مشاكل هيكلية وتوارثة. حتى ما أحداث صندوق التأثير سابقا لا تزال كانت هناك هشاشة بالأساس. دولة تونسية تقريبا قليل نادر وانتبقت لقطاع الإعلام وعطته ميزانية للإصلاح أو فكرة في إصلاح. فقط الإشكالية تعمق أكثر بالمشاكل الظرفية الحالية، يعني بخلاف المشاكل الهيكلية أزمة الإشهار تأثر على سوق الإشهار وسوق الإشهار لما ينقص مداخل المؤسسات الصحفية تنقص خاصة القطاع الخاص، وإذا نقصت المؤسسات الصحفية المداخل متاعها بالتالي خاصة باش تسكر. وهذا كنا نبهنا عليه تقريبا من 3 سنوات في إطار دراسة عددناها، قلنا أنه 80% من القطاع الخاص قد يندثر في 5 سنوات، وانا بقينا نشوفه فيه تو. بالإضافة لذلك زيد المشاكل الظرفية يعني، وبالتالي هذه الحلول مطروحة. يعني سمعنا زملاء أن سمعنا أنه لازم مسألة الانخراط عن بعد، مسألة التصويت عن بعد، مسألة معلوم الانخراط، كل هذه أفكار مطروحة. تبقى من يقرر هم الزملاء والزميلات في جلسة عامة بالأساس. وهذه يرى لش حكيت لك أن الأول كلمة قلتها الممارسة الديمقراطية فازت في نقد الصحفيين، لأنه اليوم لازمنا نفتخر أن الصحف التونسي يمشي صوت دون تأثير، دون تقريبا يصوت بكل حرية وبكل نزاهة بالأساس. المشاكل الكبيرة كان بمعنى أن نقول رأي النقابة ما هيش مكتب تنفيذي في قناعتنا، النقابة هي صحفيين بالأساس. إن شاء الله يكون القطاع موحد حول
1: بالنسبة للنقطة اللي طرحتها مبروكة في علاقة بالتصويت عن بعد وإمكانية يعني تغيير آلية الانتخاب.
2: موجود هو تغيير القانون يطرحه صحفيين في جلسة عامة. إن شاء الله نقدموا عليها
1: يعني طرحت حتى هي المسألة هذه في النقاشات اللي رافقت المؤتمر؟
2: لا، في المؤتمر طرحت شوي. طرحت راهو شوف في المؤتمر عدة أفكار طرحت.
1: أبرز الأفكار اللي باش تخدموا عليها كمكتب تنفيذي زياد.
2: أكيد أكيد أكيد نحن نوعدكم بيه، أنا قلت الحق، ما عنديش حاجة نوعدكم بها للزميلات والزملاء، منظمن لكم حاجة بركة، أنه النقابة تكون نقابة مناضلة محترمة، نقابة من وإلى الصحفيين، نقابة الصحفيين يعني بالأساس. والعمل اللي نخدمه على رواحنا ونمارسوا قناعاتنا وفيها لضمائرنا وقناعاتنا الصحفية. وربي معنا، معناته في الأخير دايما التقييم يصير في مؤتمرات، ودايما نقول أن الإنسان يخطئ ويصيب، والمحاسبة لازمة والمساءلة لازمة، وهذا هو الإيجابية في المثل. يعني البقية كل الأشخاص تمشي وتجي، المكاتب تمشي وتجي، تستمر القطاع ويستمر النقابة ويستمر الهيكل.
1: نقطة بركة نختم بها معاك، مدى قوة التفاوض لدى نقابة الصحفيين اليوم؟ نعرف فما قطيعة تماما بين السلطة وبين النقابة، هل أنه هذه تكون من أولويات المكتب الجديد حتى يذيب الجليد في مستوى العلاقة هذه؟
2: بالنسبة للتفاوض، المشكلة تطرح على المستوى الوظيفة التنفيذية أو السلطة السياسية التي ترفض أنها تعترف بالأجسام الوسيطة. تبقى تفاوضنا مع وزارات، وزارة الاجتماعية، تفاوضنا مع وزارة التربية على برنامج إدراج مدى التربية على وسائل الإعلام، تفاوضنا مع نواب محترمين يمنوا بالحريات، يمنوا بحرية الصحافة، يمنوا بحق الصحفيين، وبالتالي يعني مثلا مش تطرحش عندنا. تبقى كما حكيت لك
1: باش تكون فما محاولات في الاتجاه هذا.
2: أكيد أكيد خصوصية العمل النقابي تقتضي وجوبيا التفاوض، لكن عندما يغيب التفاوض فتحضر الاحتجاجات بالأساس. هذا ما نلاحظه فيه احنا كل مرة تصير حاجة نحتاج وربي معانا في الأخير. هذيك هي يعني في الأساس أنا نقول ما نش باش نبتدعو حاجة جديدة، ونحاولوا نطوروا عملنا النقابي، ونحاولوا نعصروه، ونحاولوا بالأساس نعطوا صورة جيدة على الصحف التونسي وسيدة على قطاع الصحافة التونسي، لأنه اليوم لازمنا نفتخر بقطاع الصحافي التونسي بالأساس. أي صحافة تعبة، لكن الصحفي التونسي ما زال يقاوم، وما زال يعبر على رأيه، وما زال يدافع على زميله المسجون، وما زال يدافع على الحرية الصحفية ويدافع على حقه، بالرغم أنه دخلنا في دوامة صعبة وصعبة جدا منذ سنين، أنه الظروف الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين صعيبة، والمال السياسي كان في يوم ما حاول يسد قطاع الصحافة لأنه المقاومة كانت كبيرة، وأنقذنا ما يمكن إنقاذه. تبقى المسألة تتعقد سنة بعد سنة، ونتمنى أنه الدولة وجهتها تفيق وتفهم أنه ثم قطاع حساس اسمه قطاع الصحافة، لازم يهتموا به ولازم تكون سياسة عمومية في الإعلام.
1: واضح. خليك انت الختام. شكرا، يعطيك صحة زياد دبار نقيب الصحفيين.
2: تحية ليك والمبروكة ولكامل الزميلات والعملاء، وموفقين إذاعة طوين، تقومون بعمل محترم ومحترم جدا،
1: هذا واجبنا،
2: ليس من باب القطاعية لكن من باب مستمع وفي.
1: واضح. شكرا ليك زياد، بارك الله فيك، وبالتوفيق لكل أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. مبروكة، جيد أنه يقع العمل على الانتقال من التعهدات إلى الإنجاز، وهذه هي ربما تنجم تكون ملامح المرحلة المقبلة يعني أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة.
3: أكيد لا مع فما كلمة قالها زياد نعتبرها مهمة، وهي سياسة وطنية للأعلام.
1: نعم،
3: إذا كان النقابة عندها المطالب متاعها وعندها النضال متاعها وعندها كذا، لو كان ما يلقاش تفاعل مع الأجهزة الرسمية والأجهزة الوطنية، وحكا زيادة تكون بصفة ثنائية بين وزارة التربية بين وزارة الشؤون الاجتماعية بين كذا، إذا كان في الدولة فماش إيمان بالأعلام، إيمان بدور الصحافة، إيمان بأنه لازم يكون فما إعلام وطني مش باجات متاع فيسبوك ومش ربما كرونيكاري ولا ناطق رسمي باسم رئاسة الحكومة ولا ناطق رسمي باسم القضاء ولا كذا، يلزم يكون فما الإيمان هذا حتى نقاب الصحفيين والناس الكل تخدم كما يجب. الإعلام عمره ما كان عدو للسلطة،
1: نعم
3: إطلاقا ما ينجمش يكون عدو للسلطة، والإعلام العمومي هو مكسب للدولة ومكسب للسلطة ومكسب للمواطن التونسي بكل تأكيد، لأنه هو من المواطن التونسي وإلى المواطن التونسي.
1: صحيح.
3: إذا كان ما تكونش فما سياسة الدولة في هذا، أعتقد أنه ديما مهما كانت نضالات نقابة الصحفيين ومهما كان اللي هو النقيب متاع الصحفيين زياد دبار ولا غير زياد دبار، ديما يبقى الجهد منقوص وما نوصلوش يعني للصورة
1: لتحقيق على الأقل المكاسب. صحيح. لكن مبروك هلا السياسة المعتمدة من قبل السلطة مع الأجهزة الوسيطة الكل، يعني مع الوسائط بصفة عامة مش فقط مع نقابة الصحفيين، يعني مثلا تعني السياسة الاتصالية للسلطة اليوم.
3: لا، مع الأجهزة الوسيطة يلزمنا نفرق شوي. مع الأجهزة الوسيطة وقت اللي تحكي مثال على الأجهزة الوسيطة شكون؟ منظمات الوطنية كتحكي على الاتحاد العام التونسي للشغل، كتحكي على مثال جمعية المحامين، كتحكي على منظمة حقوق الإنسان،
1: حتى منظمة على الصحفيين هي منظمة مجتمع مدني.
3: لا، هؤلاء الوضع وين يختلف؟ لا
1: وين؟
3: صحيح منظمة مجتمع مدني، ولكن فما برشة منها منتسبين للقطاع العمومي.
1: نعم،
3: منتسبين
1: القطاع ربما
3: بالضبط، يعني هذا هذا هذا هذوما هما تبعين الدولة، ياخذوا فشاريها من الدولة، هما يعني موظفين في الدولة، هما يلزمهم يعكسوا اللي موجود في الدولة سواء كان على مستوى صوت المواطن أو على مستوى صوت السلطة الموجودة. هذاك علاش يلزم تكون فما سياسة وطنية في الإعلام، أو ما تنجمش تكون نقابة صحفيين مهما كانت منظمة إنها جسم وسيط يلزم القطع معاها ويلزم القطع مع الإعلام ويلزم القطع مع الصحافة. إذا كان في الإطار هذا، يعني علاش موجود المؤسسة العمومية الإعلامية كما نحكو على التعب ونحكو على التلفزة ونحكو على إذاعة ونحكو على على كذا. هذا أنا اللي حبيت أنه الوعي يكون موجود. راهو عندك أجهزة بيدك خطيرة ويلزمها تكون عندها مساهمة إيجابية في تقدم الدولة، في بناء الدولة. بالضبط. إذا كان هذا موجود، أعتقد أنه الأمور تمشي بسلاسة، وبالعكس يعني تكون عنصر إضافة ماهيش عنصر يعني يجذب إلى الوراء أو عنصر مقاطعة، وما تستهلش أنه مش من الإيجابي أنك تستعديها أو أنك تبعدها بهذه الطريقة. ثم وضع كل الإعلام في سلة واحدة، شفنا احنا أداء الإعلام في الفترات الماضية، وجبد زيادة على المال الفاسد اللي حب يشري الإعلام، هذا واقع وشرى منها برشة وشرى منها برشة،
1: وربما التداعيات اللي نعيشوها اليوم هي يعني نتيجة
3: للي صار، مش ربما التجربة المريرة اللي كانت تخلينا يعني نعمل تصحر كامل مع الإعلام. هذا ما ينجمش يكون، وإحنا أبناء الإعلام العمومي منذ سنوات، يعني مش من عام مش اثنين موجودين في الإعلام العمومي، ونعرفه كواليسه بالباهي، ونعرفه ربما شنو ينجم يضيف، ومرينا بكل ربما السياسات اللي كانت موجودة تجاه الإعلام منذ نظام بن علي إلى ما بعد نظام بن علي، ويبقى ديما إيمان راسخ بالإعلام العمومي
1: ودوره.
3: بدور الإعلام.
1: نعم.
3: في, في, في, في, في المسألة هذه، وأعتقد أنه ما نزيدوش على بعضنا يعني في المسألة هذه. لا.
1: واضح. حكا نكمل فقرة الشأن العام، تواصل معنا مبروكة، خليكم معنا، بعد شوية نمشي لزوايا العالم رفقة الزميلة سعاد.
0: زوايا العالم. زوايا العالم.
1: في زوايا العالم سعاد نتحدث عن معركة مجلس الشيوخ الأمريكي وعدد تقريبا 10 ولايات تحسم الأغلبية في مجلس الشيوخ. تفضل التفاصيل معك.
4: تشتد المنافسة على السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم، إذ يسعى الديمقراطيون إلى حماية مقاعدهم وانتزاع أخرى في ولايات فاز بها الرئيس دونالد ترامب، بينما يدافع الجمهوريون عن أغلبيتهم وسط سباقات متقاربة وإنفاق انتخابي كبير لتبرز 10 ولايات قد تحسم موازين القوى في المجلس. ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 مقعد مقعدا مقابل 47 في مجلس الشيوخ الأمريكي، ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع مقعدين على الأقل في ولاية فاز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفارق تجاوز 10 نقاط مئوية في انتخابات 2024، وذلك من أجل الفوز بالأغلبية في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر القادم. لكن مع اقتراب موعد الانتخابات بات لدى الديمقراطيين فرصة حقيقية للسيطرة على المجلس، وهو أمر كان ينظر إليه على أنه احتمال ضعيف في بداية الدورة الانتخابية الحالية.
1: إذن برشا متغيرات مبروكة في مجلس الشيوخ في علاقة طبعا بالتحرك السياسي الحزبي في هذه المؤسسة الأمريكية العريقة، خلينا نقول.
3: أكيد يعني بالنسبة لترامب هو المال قوام الأعمال، وحتى في الانتخابات يعني الإنفاق الكبير متاعه ينجم يعني يؤدي للربح، ولكن أعتقد أن كذلك الديمقراطيين يعني مستعدين كما يجب للمعركة، ويقتربون ربما حتى من افتكاك المجلس. هذاك علاش برشا ربما حتى قرارات سياسية حتى على المستوى الخارج، يعني ترامب أجلها إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، وهي اختبار حقيقي لشعبية ترامب. ونعرف أن شعبية ترامب هي في أدنى مستوياتها بعد تقريبا حرب الإبادة ضد غزة، وهذا امتحان حقيقي. هل ربما الضرر اللي صار يعني على مستوى شعبية الرئيس سيذهب إلى مداه بسبب الحرب غزة، أم أنه الحزب متاعه سيمتص الصدمة وسيفتك من جديد يعني السيطرة على مجلس الشيوخ؟ هذا في الأيام القادمة نعرفه ربما نتيجته.
1: واضح وأكيد بعض التفاصيل اللي خلت ربما المستقبل السياسي لترامب يتأرجح، وهذا في علاقة بتوزيع المسألة هذه في عدد من الولايات الأمريكية. سعاد،
4: في جورجيا مثلا تتمثل الأولوية القصوى للديمقراطيين في الحفاظ على المقاعد التي يشغلونها حاليا، ويعني ذلك حماية مقعد السيناتور جون أسوف في ولاية جورجيا ومساعدة المرشح عبدول السيد على نيل مقعد شاغر في ولاية ميشيغان. وفاز ترامب في جورجيا بفارق نقطتين مئويتين في انتخابات 2024، وفي ميشيغان بفارق نقطة واحدة. ويعد أسوف من أنجح المرشحين في جمع التبرعات، إذ جمع 98 مليون دولار حتى 30 من جوان، ودخل شهر جويلة بحوالي 43 مليون دولار نقدا. وفي المقابل جمع منافسه النائب الجمهوري مايك كولينز 7.4 مليون دولار فقط، وبحوزته 2.1 مليون دولار. وتظهر استطلاعات رأي حديثة تقدم أسوف الذي ينظر إليه كواحد من المرشحين المحتملين للرئاسة في 2028 بفارق من رقمين على كولينز. وأنفق الجمهوريون 17 مليون دولار على السباق مقابل 15 مليون للديمقراطيين، لكن الموارد المالية الكبيرة لحملة أسوف قد تكون أكبر من أن يتمكن كولينز من تعويضها.
1: هو راو ما يفلتش فرصة بروكة حتى ينتقد مجمل هذه النقاط اللي خدم عليها برشا الديمقراطيين، ومن بينهم شخصية عبدول السيد اللي سماه في خطابه الأخير محمد، هيك يقول نحب نسميه محمد، منعرفش هذا في علاقة بعدائته للإسلام وإلا كيفاش نجم تكون المسألة مبروكة. تفضل.
3: طبيعة الحال شخصيته النرجسية يعني تخليه ربما
1: مرض النرجسي
3: بالضبط، يعني ياخذ حذره من أي إمكانية يكون عنده اسم منافس ويشنع به، يعني على مستوى السخرية وعلى مستوى بي بي بي دون حدود يعني في علاقته. وهو اسم يعني مطروح جدا، ولما لا يعني يكون موجود في الانتخابات، كل الترشيحات يعني تتجه في هذا الإطار، و تخلي أنه فماش أريحية ربما في الفترة المقبلة ما بقي من يعني مدة رئاسة ترامب، متخليش ربما في أريحية في أداء العمل متاعه، وبرش ربما حتى على مستوى البرامج الخارجية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية يكون فيها تأثير كبير من نتائج الانتخابات النصفية. يعني تجد
1: تتوقع أنه الانتخابات هذه يعني تعصف بترامب مبروكة؟
3: على كل حال على مستوى الحزب أعتقد أنه فما إمكانية كبيرة يتضرر هو، فما إمكانية كبيرة أنه تكون إلى جانب الديمقراطيين، يعني وهم يخططون للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة تقريبا يعني 28 يعني بالتأكيد يعني. وفي كل الحالات فما عقوبة ولا فما ضرر معنوي صار لترامب من خلال أداء السياسي كامل من خلال أداء العسكري على مستوى العالم، سواء كان المساعدات التي قام بها في حرب الإبادة ضد غزة أو الحرب التي شنها ضد إيران، رغم ديما نقول راهو في الولايات المتحدة الأمريكية هناك إدارة أمريكية وليس رئيس أمريكي هو الذي يحكم، ولكن بالضبط. القرار الأخير بطبيعة الحال يبقى دائما للرئيس يتجه نحو هذا الاتجاه أو لا. شفنا يعني رؤساء سابقين كانوا شنوا الحرب على العراق ورؤساء بعدهم أمروا بعودة كل الجيش الأمريكي من العراق. إذن صحيح فما إدارة أمريكية، ولكن النقطة اللي تحدث الفارق هي اسم الرئيس وسياسته.
1: بالضبط، وأكيد في العمل هذايا تقوم به شركات استطلاع الرأي مبروكة وسابقة حتى لأوانها، ولكن عندها جزء من الواقعية في السياق هذا ينكمل معك.
3: لا، فيه درجة كبيرة من الصحة ودرجة بالضبط. كبيرة من العلمية، لأنهم وصلوا يعني في استغلال ولا في الطرق ولا أساليب علمية لأبعد حد اللي تخلي نسبة الهامش الخطأ قليل جدا يعني.
1: بالضبط.
4: في ميشيغان لم ينجح تيار التقليدي في الحزب الديمقراطي في فرض مرشحته المفضلة في هذه الولاية، لكن دعم مرشح تقدمي من خارج المؤسسة الحزبية جزء أساسي من استراتيجية الديمقراطيين لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ، وأنفق الجمهوريون وفاز عبدول السيد بفارق ضئيل على المرشح المفضل للمؤسسة الحزبية النائبة المعتدلة هيلي ستيفنز في الانتخابات التمهيدية ليدخل في مواجهة أمام النائب الجمهوري السابق مايك روجيرز في سباق قد يكون الأكثر تقاربا على مقاعد مجلس الشيوخ التي يدافع عنها الديمقراطيون هذا العام. وتظهر أحدث استطلاعات الرأي تقدم عبدول السيد بفارق يتراوح بين نقطة وسبع نقاط مئة، وأنفق الجمهوريون 86 مليون دولار على سباق مجلس الشيوخ في ميشيغان، أي أكثر من مثل المبلغ الذي أنفقه أو الديمقراطيون
1: اللي يبلغ تقريبا 41 مليون دولار. حتى على مستوى الإنفاق شوفي مبروكة، يعني فما ربما تسخير كل الإمكانيات المادية لأنه يطلع حزب الجمهوري مقابل هذي بأقل مبلغ، حتى أقل من نصف، يعني فما عمل كبير برشا للديمقراطيين في هذا الاتجاه وتغيير الواقع السياسي.
3: بالضبط، يعني الديمقراطيين وكأنهم قرأوا يعني اللعبة اللي صايرة وتطورت العالمية واستفادوا كثيرا من نتائج أو تداعيات الحرب على غزة
1: وتأثيرها على
3: بالضبط وتأثيرها على الرئيس الأمريكي وتأثيرها ومزاج النخب الأمريكي ومزاج الشعب الأمريكي بشكل أساسي، اللي خلى يعني حتى صبر الآراء حول تأييد الكيان الصهيوني يتراجع. بطبيعة الحال تأييدهم للرئيس الأمريكي في أسوأ ربما الأرقام متاعه، كل هذا اعتقد الديمقراطيون كانوا يعني على استعداد لاستغلاله على الوجه الأكمل يعني.
1: وأكيد تكتمل الصورة في الانتخابات اللي باش تكون قريبا إن شاء الله في أمريكا. شكرا سعاد، يعطيك صحة على حضورك معنا في حصة اليوم لزوايا الخبر. نختم بكتاب اليوم مبروكة بعنوان الإسلاميون سؤال الدولة وأسئلة الحكم للباحث التونسي صابر النفزاوي، عنوان ملهم جدا مبروك.
3: بالضبط، يعني هو باحث في المجال الإسلامي وشاب تونسي توفي الفترة الماضية، وعنده قلم يعني كبير جدا وقلم ممتاز جدا، لو ربما أمهله العمر أكثر كان باش يعمل عديد الكتب، وطريقة يعني في التحليل بالضبط يعني كبيرة جدا. هو خذا تجربة النهضة وتجربة بعض الجماعات ربما الإسلامية لامعة وأخضعها لمشرحة التحليل ومشرحة النقد العلمي وما لها وما عليها بين السياسة وبين الدين، بين أن الدعوي شفناها أكثر من مرة، يعني بين الدعوي والسياسي، بين الإسلام وإكراهات ربما الحكم. حاول أن تكون التجربة هذه متاع تونس، تجربة الإسلام السياسي بين ظفرين في تونس، يعني تكون في مجال تحليله، ورصد ما لها وما عليها بقلم منتمي هو على الأقل ما هوش حتى تنظيمين ولكن على الأقل منتمي للفكر الإسلامي ومنتمي لهذا الفكر وأخضعها لكيف مارست السياسة وكيف مارست السلطة من خلال تجربة خاصة حركة يعني النهضة وهو كتاب جدير جدا بالقراءة للاطلاع على نقد من داخل البيت بين ضفرين بيت الإسلام السياسي.
1: هو طبعا عبارة عن دراسة مبروكة يعني تناولت كل النقاط المهمة في تاريخ التجربة السياسية للإسلاميين ولكن ربما في مقارنة بما يقع اليوم من تغيرات سياسية في كامل العالم. مبروكة، هذا الكتاب أين نجده بالضبط؟
3: هو تجربة حكم، لأنه في فترة من الفترات الإسلام السياسي في في في العالم كان محظور لا معه كان يعني مطارد، وتجربة تنظيم القاعدة يعني وبلادن خيرة دليل يعني على ذلك، لكن بعد ذلك وكأنه فتحت له الأبواب على المستوى الخارجي، وشفنا يعني عدد من الشخصيات الإسلامية تتحاور مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أدى إلى وصولها إلى عدد من أماكن الحكم في أكثر من دولة، مش تونس فقط تعتقد يعني في، وهذا خلاها لأول مرة تصل إلى الحكم وتخرج من تجربة الدعوي، تجربة النضال، تجربة الحزب العادي، إلى أنه كيف تمارس السلطة وتمزج بين السياسة والإسلام. هو هذا هو اللي معناتها ركز عليه، وهي التجربة التونسية في تجارب أخرى ربما نتحدث على تركيا كذلك ولكن
1: مختلفة مش في بعض
3: بالضبط
1: المعطيات.
3: يعني بالضبط مش نفس الإطار، ولكن هي تجربة حكم صارت في تونس، ربما مش فترة ممتدة ولكن صارت وكان على مستوى العالم يعني ربما مرحب به. الآن نشوف نوع من الانحسار حتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية في هذه التجربة، هي كانت تدعمها للتغطية على الإسلام المتطرف، أنه إذا كان هو موجود ربما الحاضنة الشعبية للفكر الإسلامي في مختلف ربما ولا التوجه الإسلامي في مختلف الدول، لما لا يكون فما إسلام معتدل بديل عن الإسلام المتطرف الذي أدى
1: أو الفكرة الرائجة عن
3: بالضبط يعني
1: الإسلام،
3: لأنه بعيد عن أنه ينجم يكون فما إسلام ولكن غير متطرف، لأنه في فترة من الفترات كان
1: ارتبط بالإرهاب
3: بالضبط بالزرقاوي باللادن بالظواهري بهذا، يعني
1: وهذه من الهينات اللي وقعوا فيها الإسلاميين فعلا مبروكة على مر التاريخ السياسي خاصة.
3: على كل حال هي تجربة الحديث يتشعب هنا ربما يخذ فيها القراءات، ولكن هو تناول تجربة الإسلام السياسي في الحكم في تونس كتجربة في الأقليم وضعها تحت المجهر.
1: واضح، شكرا مبروكة، يعطيك الصحة على حضورك معنا في القراءة التحليلية، وشكرا على اختيارك هذا الكتاب نذكره به اللي هو جدير فعلا بالقراءة وبالاهتمام الإسلاميون، سؤال الدولة وأسئلة الحكم للباحث التونسي صابر النفزاوي. هيك نكمل زوايا الخبر، نلتقي معكم إن شاء الله نهار الخميس ديما في متابعة كل المستجدات الجهوية الوطنية وكذلك العالمية. بعد شوية موجز الأخبار رفقة زميل عبد النور بسنون، في أمان الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أقرت لجنة الجهوية لسلام المرورية بمدين أمس شروعة في اعتماد الكبالات وسط مدينة مدين والتحويل لحركة مرور الشاحنات المجرورة التونسية والأجنبية إلى المحولات المعتمدة بالمخطط المروري ومنع مرورها وسط المدينة من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 6 مساء طيلة أيام الأسبوع، وذلك بهدف تيسير إنسابية الحركة المرورية بالمدينة. لليوم 12 على التوالي يواصل عدد من المعطلين عمل من أصحاب الشهادة العليا اعتصامهم مفتوح بمقر معتمدية الحمام الولايات جابس للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم. أصدر رئيس الجمهورية عفوا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء شاملة 2288 محكوم عليهم بالسجن.

وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن إيران وعمان توصلتا لتفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة، والتفاصيل التنفيذية قيد المتابعة. تالموشة في أمان الله.

بتطاويل على 91.2 و88.1 في جنوب شرق تطاويل على 89.5 وفي الديرات على 106.2.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا عبر موجات إذاعة تطاوين. وما كنتوا نسلموا عليكم الكل، أهلا وسهلا بالمتابعين وين ما كانوا، في الديار، في الخدمة، الناس الكل. ديما نقولكم مرحبا بكم معنا في إيش نهديلك، لقاء يعني المحبة، لقاء الأغنيات والاختيارات الموسيقية اللي انتم تختاروها وتأثوا بها. هذا الموعد كل نهار ثلاث مساعتين ودرج حتى إيش للأربعة متاع العشية. تحية من فريقنا التقني، يأمل معنا لقنا تقنية لليوم هادي الغريبي وزملائنا في غرفة الهاتف، نسلم عليهم وشكرا لكم الكل معنا. وأهلا وسهلا بكل تليفوناتكم على 75 870 900، هذا هو الرقم الوحيد اللي تنجموا تكونوا يعني تسمعونا وتشاركوا معنا الناس الكل. طبعا قانون المنوعة سهل برشا، والغنية اللي تطلبوها ماذا بينا تكون ديما هكا في يعني تمشي مع الذوق العام للناس الكل، والناس الكل تستمتع بها وتعمل بها. كيف تعطونا عنوان صحيح للغنية، الفنان، اسم الفنان مثلا، وتسمعوا غنيتكم وتهدوها لحبابكم، لروايحكم، لأصحابكم، للناس الكل.

0: الجمال مس الجمال هدية لطيفة من غنية التسعينات تظهر ليها عنا برشا مسمعناهاش الغنية واليوم رجعنا بها معاكم وهدية منا لكم الكل مستمعينا ومستمعاتنا وما كنتوا نقولوا ألو عسلامة.
1: السلام عليكم.
0: ألو عسلامة.
1: معك شريف بن جردان.
0: مرحبا يا سي الشريف.
1: تحية لك وتحية لطاقم الإذاعة كامل.
0: شكرا يعيشك يا سي الشريف مرحبا بك.
1: نحب محمد النصري ياما غناه ياما نسيناه ونسونا.
0: باهي محمد النصري ايه.
1: غناه ياما يا اخي غناه ياما ناس عرفناها.
0: باهي الله يبارك. تهديها لشكون؟
1: تهديها للمدام والحاج ان شاء الله في التحسن. عملية ان شاء الله في التحسن.
0: ان شاء الله لاباس ايه.
1: ونهديها لعمي محمد الجري وسلام السكراسي وعبد السلام خشيره وزيد الفتوري. ونهداء لكل من كلم الاذاعه هذه سمحه الباهيه.
0: عايشك يا سي شريف وان شاء الله لاباس المدام. شكرا لك بارك لك يعطيك الصحه. نمشوا تليفون الموالي. الو
2: مالو.
0: الو عسلامه.
2: سلام
0: مرحبا. شكون معنا؟
2: نجات مرمادة.
0: نجات مرمادة مرحبا يا نجات.
2: وبيك يا عايش.
0: تفضلي يا نجات.
2: نحب نطلب غنيتي من الدرسي رجال المساك.
0: رجال
2: رجال المساكن.
0: المساكن
2: ايه.
0: مباح تهديها لشكون؟
2: لكيتي ومجيد الحداد وبخراج اللي بابا دعت تطوينكم.
0: شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك. تسمع معنا طبعا الغناية اللي اخترتها. نمشي التليفون موالي.
3: عسلامة خط هادية.
0: عسلامة أهلا وسهلا.
3: آمنة معك.
0: مرحبا يا آمنة.
3: أهلا وسهلا. حي فريقنا معك.
0: يعيشك يا آمنة. شكرا لك الله يخليك. تفضل يا آمنة شنو اختيارك؟
3: تنجم تعاود محمد النصري ولا خلي واحدة تسمعنا؟
0: لا مدام في محمد النصري خلينا في محمد النصري واحدة بركة واخترنا حاجة أخرى نسمعها معك والدلالي لله.
3: مجدي مجدي الفاشل أسود البقلية
0: هذه. يا لطيف يا لطيف خليتينا في محمد النصري. مش خير يبين لله. تسمع معنا اختيارك ومرحبا بك. تهديها؟
3: محمد الجاري وزايد بن قردان عبد السلام وعبد الله بن قردان فايزة من تطاوين وفاطمة أرول من تطاوين ودريس من جيبة وأم نور من علي ولؤي وشاهد ومحمد وكل مستمعين هاي وأمال المطوية ولكل مستمعين.
0: شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك. ونمشوا مع بعضنا نسمعوا محمد النصري في أولى الاختيارات.

0: هذا أولى الاختيارات وأولى الأنغام. ومرحبا بكم الكل على 75-870-900. مرحبا بالمستمعين والمستمعات وما كانوا. فقط بالله صديقتنا نجاة مرمادة في إطار الملاحظات. يا نجاة, راهو الغناية تخص الجيش الليبي, تخص الأمن الليبي. الغناية ما نجاش نعديها أنا في الإذاعة, لأنه الحقيقة ساعات راهو كما قلت فما بعض الكلمات, فما بعض الغنايات, فما بعض الألحان, فما بعض الحاجات اللي ما نجموش نعدوها احنا كإذاعة عمومية, لأنه الناس الكل تسمع فينا. إيجا نعدي لك غناية على الجيش التونسي, نعدي لك على أمن التونسي, مرحبا بك يا لله. فماذا بيا تختار نغم آخر وتعاود تطلبنا إذا كنت حاب تختار الغناية. وكما قلت من الأول راهو نحاولوا نختاروا الغنايات نتاعنا باش الناس الكل نسمعوها والناس الكل نعملوا بها 66 كيف. وأهلا وسهلا بكم, راني مانيش ضد حتى أغنية, كل واحد يطلب أغنية يهديها الروح والأحباب والأصحاب والناس الكل, مرحبا بكم. أما فقط نحاولوا نختاروا الأغنيات سيح اللي باش نسمعوها مع بعضنا في الإذاعة, بينما راهو فما متاح العديد من المنصات اللي تنجم تسمع فيها الأغنيات الكل, ويبقى ديما الشرم الخاص بالأغنية في الإذاعة واحد. يلا نمشي للتليفون. ألو,
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: بابا
0: الحمد لله يا إدريس.
1: يا ربي لك الحمد, ملاحظتك في محلها, هاك هو الواقع,
0: هذاك
1: هو الواقع. لكن أنا اليوم عندي أغنية استعراضية نوعا ما.
0: ميسالش تفضل, شنية هي الغنية؟
1: لا قبل ما نقولك الغنية عادي شوية, هي استعراضية لكنها ليبية.
0: اللي هي
1: هاك كانت تسمعي بيها الفنان الليبي كريم.
0: والله ما نسمعش بيه.
1: هيك عنوان وهي اسمه كريم زربية.
0: كريم
1: والغنية الغنية تعوي تقول يا ربي العالمين, يا ربي العالمين. استعراضية بامتياز, وغنية تقريب 1992-1993.
0: ان شاء الله نلقوه.
1: ما لقيتيهاش نعطيك اغنية احتياطية باش ما نقعدش نتصل
0: باهي. اعطيني
1: احتياطية.
0: هاي
1: صابر الرباعي لو تعرفي.
0: صابر لو تعرفي,
1: لو تعرفي المرتبة الثانية.
0: باه,
1: لكن نمشوا للفنان الليبي كريم زربية اذا كان موجودة نعدوها.
0: باه,
1: خلوا صابر الرباعي الاسبوع القادم
0: ان شاء الله.
1: باه, واضح.
0: شكرا, يعطيك الصحة, بارك الله فيك. ونمشي التليفون الموالي بعد باش نرجع لاختيار صديقتنا آمنة اللي اختارت مجد القاسم. باش تسمع معنا مجد القاسم. ألو, عسلامة.
2: أهلا أختي هادية.
0: مرحبا, أهلا وسهلا.
2: تحية ليك, معك عبد السلام بن جردان.
0: مرحبا يا سي عبد السلام. اليوم خرج عبد محمد النصري.
2: لا كوا عاد نقعد في اسم محمد إن شاء الله, حاضر ديما.
0: باه إن شاء الله.
2: نمشي اليوم للراحل محمد حسن.
0: محمد حسن,
2: نطلب منك أنك تعدي لي أغنية محمد حسن يا مولاي رزقني بنصيبي.
0: به
2: نهدوها لخوان الشريف وعائلته وإن شاء الله لا بأس لها معناها. لخت آمنة ولخت منية ولخت أم لؤي وعم محمد الجاري ومحمد العامي وعبد الله وعم الطهر الحفيان وعم البشير القطوفي وكل المستمعين اللي عاملين كيف مع المنوعة.
0: به تسمع معنا ان شاء الله. علاش لا, شكرا لك. تحيه لك ولكل المستمعين في بنجردان وفي كل مكان. وباش نرجع كما قلت باش نسمعوا اختيار مجد القاسم.

0: هدايا كريم الليبي والغناية اللي اختارها أخونا إدريس. بعد شوية نسمع زادة كيف كيف محمد حسن. مرحبا بكم. التو ما سمعناش غناية تونسية في بالي. ألو عسلامة.
1: أهلا وسهلا يا أختي هادي عبد القادر.
0: مرحبا أهلا وسهلا بك
1: يا ودي. تحية ليك والفريق المنوع والهزة علي التليفون القروب على الصحراء والمستمعين. الله الله على الاختيار الشيق وعلى الأغاني الممتازة الطبقة صوت. ما نطولش على المستمعين. اليوم نوال الغشام يا دنيا يا دوارة. نهديه لك انت وجروب وصاحب معاك مستمعين دحام الحامة فايز العجروزي فاطمة وروة شريف النبش وعبد الله بن جيل محمد داري وامن بن جردان وام وعائلة ام لوي وخير نردين من تطوين وكافة المستلمي اللي وفيا وانتم متعلقين يا اختي هذه.
0: شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك سيزيد. نتابع زادة كيف كيف ديما تليفوناتكم على 75-78. ناخذ تليفون اخر. الو
2: هلو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا.
2: هادي أنا بس تحية ليك والتقنيين اللي معاك.
0: الحمد لله يعيشك. شكون معنا؟
2: والمستمعين العرس الصحراوي عرس ساسي عجالة معك عرقوب.
0: مرحبا يا سي ساسي.
2: أسلي حوالك.
0: الحمد لله.
2: الربيع أغنية محمد الجاموسي ريحة البلاد يا ويرا.
0: به نسمعوه.
2: تحية ليك إن شاء الله.
0: شكرا ربي يبارك لك يعطيك الصحة. نمشيو تليفون آخر. دفعة أخيرة في التليفونات. ألو.
3: ألو.
0: عسلامة. مرحبا يا نجات.
3: مرحبا
0: يا نجات. شنو اخترت لنا تو؟
3: اغنية حمد الزنتاني يا بعض الناس.
0: به واضح.
3: به يعني.
0: شكرا يعطيك الصحة. نمشي نرجع نسمع محمد حسن.

0: هكا نوصلوا معكم الخمسة وثلاثين دقيقة بعد الساعتين وديما لقاءات متواصلة والغنيات متواصلة وتليفوناتكم كيف كيف ناخذوها بكل محبة. بعد شوية باش نسمعوا غنية نجاة مرمادة كيف كيف سي اللي طلب الجاموسي. مازال عنا زوز اختيارات في انتظاركم ديما تكونوا حاضرين معنا الناس الكل ديما على 75 78 900. نشكر فيصل سوشان اللي أمن معنا كل تليفوناتنا هذا المساء. نعرف فما تليفون هادي. ألو عسلامة.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا يا أم لؤي.
1: ويعيشك وهكا نقولوا مساء النورين والفلين والياسمين والورديني والزهريني دوبل تعجم على فات الجمعة هادي.
0: أي عندك الحق هكا كما عملتيش هكا في بالي نحاسبوك المرة هادي. مرحبا بيك للأهلا وسهلا.
1: عيشك أختي هادي مرحبا بيك. لباس معه كل لباس
0: لباس أنت لباس غبت علينا الجمعة الفات.
1: لا لا بس والله نبت فيكم متحصلش عليكم. والله متحصلش عليكم راني بعيد انقفت لي حاجة في قلبي.
0: لا لطف عليك. هاي اليوم شنو بش سمعنا يا ملوي
1: نرمال مون دوبل اليوم راه.
0: لا لا صعيب شوي. هذه ما نوعدكش فيها هاي.
1: باهي شرف باهي عمر النزاوي العاطي حي
0: باه
1: نهديها عليكم انتم في العادة ولكن انتي سالمة مباركة ومر عبد المؤمن معانا دعمت زهر العكوتية أشرف الفوقي عمي عبد الله عبد السلام كفت عم محمد بن جرداء مريم بن اختاش وفاطمة وإيمان المجبلي وعم بشير الطوفي وزيد وكافة لي بالله يعطوني التحية حتى نبدل نفس التحية
0: به
1: وإيمان وفاطمة المجبلي يقول بالله لكم وحشة يا إيمان ويا فاطمة وينكم
0: به أم لؤي يبقى معايا وشوف معايا وقول لي عندك الحق في الملاحظة هذه ولا لا. اسمع معايا المزداوي العاطي حي محمد الزنتين بعض الناس يا دوارة اللي عودتها نوال غشام زادة كيف كيف غنية ليبي محمد حسن يا مولاي كريم يا ربي العالمين غنية ليبي في حين انه عنا غنية واحدة تنسي
1: معناها؟
0: ايش معناها؟ ايش معناها؟ يعني كل الغنيات اللي بيها وفول غنيات التوانسة الفول فنانين التوانسة عاش عندهم انتاج نسمعوه نستمتعوا بيه.
1: لا موجود الانتاج لانما شفنا الاغاني اللي بيها فيها حاجة يعني سبحان الله حاجة
0: هو راه والله مانيش ضد انكم تختاروا الغنية انا في الاخر نعدي الغنية اللي انتم تطلبوها هيك ولا
1: بالطبع اكيد
0: ولكن انا نبدا غير على الغنية التونسية غير على الفنانين التوانسة
1: بالحق بالحق بالحق
0: واحنا في اذاعة تونسية
1: عندك حق
0: هيك ولا يعني انا ما تكلمت الا ما شفت الليسته كامله قدامي شنو فيها من اغاني
1: هم زاد اكيد نعم. احنا نطلب في اغاني الليبي وهم اكيد يطلبوا في اغاني تونسي يعني
0: ان شاء الله يكون العكس صحيح
1: يعني دائما نتبادلوا في التحايا ان شاء الله الليبيين هو كرام ديما
0: لا لا على عيني وراسي اما ماذا بينا نسمعوا حدا نعملوا على الاقل توازن اي
1: إن شاء الله
0: شكرا تسمع غنايتك إلا بعد شوي شكرا ليك يعطيك صحة بارك الله فيك تليفون اللي بعده ألو ما عرفش ناخد تليفون أنت وخطر باش نعدوا الغنايات ألو
2: السلام أخت هادي
0: مرحبا يا سي بشير
2: تحياتي يا سي
0: كثرت عليكم الملاحظات اليوم في بالي
2: لا لا ميساج ملاحظات باهية على كل حال
0: على كل حال باه
2: والله صوفيا صادق تعرفني نموت عليك
0: إذا ما تمش سلاف راه ثم صوفيا صادق باهي تسمع يا سيدي الله يبارك تهديها
2: والله انا كل حبة منوات اش نديرها
0: شكرا يعطيك صحة بارك الله فيك نسمع اختيار نجاة مرمادة

0: إذن هذه اختياراتكم وهذه أغانيكم ومواصلين ديما معكم. مرحبا بكم مجددا. أخذ آخر دفعة في التليفونات, زوز تليفونات أكاو باش نجم نعدي الغنيات. ألو عسلامة. به ميساليش نستنوا إذا كان فما موجودين, سنو نمشي للغناية. مازال عنا برشا غنيات ينتظروا للمستمعين والمستمعات اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا. ألو عسلامة.
1: ألو مرحبا.
0: مرحبا, أهلا وسهلا
1: محمد.
0: مرحبا يا سي محمد.
1: لاباس؟
0: الحمد لله
1: شكرا, يعطيك الصحة.
0: عيشك يا سي محمد, تفضل. مرحبا بيك.
1: تفضل. عليك الخير إن شاء الله. اليوم نبغوا غنية جزائرية على بحث ياسر الحمام الطائر بعث الحبيب الجزائر. نعهد لكل ابن حياني نحيي.
0: واضح.
1: من أم لؤي, من عبد السلام, من أي الجماعة, كل واشرف, كل إن شاء الله
0: كل المستمعين والمستمعات اللي يعرفوا محمد العامري. واضح, شكرا يا سيدي, بارك الله فيك. آخر تليفون في الدفعة هذه ولا في الساعة هذه زادة. ألو.
2: ألو عسلامة مختدر.
0: عسلامة مرحبا.
2: عسلامة استحوالك, بس أنا كعبد ميمونة إن شاء الله.
0: يحيش, كيف فضلك, شكون معنا؟
2: عبد الرزاق عوش مسخيرة.
0: مرحبا يا سي عبد الرزاق. الحمد لله, وبناس الصغيرة الكل مرحبا بك. تفضل سي عبد الرزاق.
2: الحمد لله. بالله يا أختي هذه الحبة أغنية بلبل المارسي جديدة.
0: شنية الأغنية؟
2: وانا مانيش حافظها, ما انا مش عارف جديدة هي
0: الصراحة. باهي تنشوفوا الأغنية شنية يا سيدي, ولا أي حاجة لبلبل المالكي. واضح, شكرا لك, تحياتنا لك. شكرا, الله يخليك, يعطيك الصحة.

يلا نواصل معكم. مرحبا بكم، تحية الكامل فريقنا التقني هذا المساء. اليوم معنا لقنا تقنين هادي الغريبي وشي غادرنا أكيد بعد شوية، ونستقبل صديقنا التقني اللي بعده وشي يكون يكمل معنا الجزء الثاني من إيش نهدي لك اللي نكمله معكم حتى للأربعة متاع العشية. ونسلم عليكم لكل الناس اللي خلطت توا تسمع فينا وحاضرة معنا وين ما كنتوش. نسمعوا صوفيا صادق من حفل قرطاج في غنايتها نموت عليك، الغنية اللي اختارها سي بشير القطوفي واللي حب ياسر صوفيا صادق والفنانة سولاف، وهي الغنية اللي باش نسمعوها.

هذه صوفيا نموت عليك الغناية متاحة وتوصلنا 55 دقيقة باش نختم بآخر نغم في الساعة هذه اختيار محمد العامري من بن قردان بعد باش نسمع زادة بالبيب المرثي في آخر إصداراته باش نسمع توا كما قلت الفنان الجزائري رابح درياسة في الاختيار هذايا والتحية لكم الكل ونرجع نواصل معكم مستمعينا في إيش نهدي لك في جزءها الثانية. Thank you.

0: صحراء، عروس صحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثالثة بعد الظهر هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء شمل 2288 محكوما عليهم بالسجن أدى إلى سراح 1573 سجينا. كما أصدى رئيس الدولة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالسراحة الشرطية. نظمت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بتطاوين اليوم عملية بيضاء استعدادا لموسم الأمطار بمشاركة أعضائها، وقد كانت نقطة الانطلاق قرب المستشفى ثم تنقلت إلى عدد من نقاط التدخل. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمدين بفضاء القرية الحرفية فعاليات أيام الاستثمار في الصناعات التقليدية، على أن ينتظم يومان مماثلان بتاريخ 29 من أكتوبر الحالي بكل من القرية الحرفية بجربة والقرية الحرفية ببنيختاش. شددت وزارة الصحة اليوم على أن اللقاح ضد الإنفلونزا بسيط وآمن وفعال ويحمي الفئات الهشة من المضاعفات والاختطار وهو مصابه، خاصة لدى كبار السن بداية من 65 سنة فما فوق، والمصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل ومهنيي الصحة. أخيرا أعربت تونس عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما ترتب عنها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأكدت تونس وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية التونسية أن الاعتداءات التي طالت أراضي المملكة تعد انتهاكا واضحا وخطيرا لسيادتها وسلامها.

موجات إذاعة طوينة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في عدد جديد من مواعيدنا الرياضية. سيدات تونس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم سيدات انطلاقا من 6 متاع العشية اليوم في دكار، موعد كبير وهامي بالدور الأول من التصفيات المؤهلة للعب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 باش تكون ضد المنتخب السنغالي. نذكر وأنه عناصر الوطنية باش تعمل على تدارك هزيمة الذهاب في رادس بهدف مقابل صفر والمرور إن شاء الله إلى الدور الثاني لمواجهة المتأهل بين شكون، بين البنين ومالي. أكيد اليوم نعرفوا المتأهل هل بنين أو مالي وشكون باش يلعب مع المنتخب الوطني التونسي، وإن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يكون هو الموجود في الدور القادم إن شاء الله زينا لعناصرنا الوطنية في هذه المهمة الإفريقية. بما أن حكيت على الأجواء الإفريقية ونذكركم ببرنامج الأندية التونسية في الدورة التمهيدية الثاني من مسابقتي الشامبيونز ليغ الإفريقي وكأس الكاف، الفرق التونسية نهار الجمعة والسبت 16-17 أكتوبر باش يلعبوا لقاءات ومنافسات ذهاب الدورة التمهيدية الثاني من هذه المسابقات الإفريقية. ها ونذكركم بالبرنامج كامل بالنسبة للشامبيونز ليغ الإفريقي نهار الجمعة في 6 متاع العشية السويح الليبي والترجي الرياضي التونسي، وباش يكون معوض عشاق الترجي الرياضي التونسي وعشاق الكرة التونسية متابعة مباراة ذهاب الدورة الثانية مباشرة باش تجمع الترجي الرياضي التونسي والسويحلي نهار بمضيف نادي السويحلي الليبي على قناة ليبيا الرياضية اللي باش تنقلها بشكل مباشر. أكيد فرصة للجماهير الرياضية أنها تتابع أخبار الترجي التونسي وهذه المباراة. الممثل الثاني في الشامبيونز ليغ الإفريقي نحكي على لاسيا نادي الإفريقي اللي باش يلعب خارج القواعد نهار 17 أكتوبر في 5 تاع العشية أمام مازامبي الكونغولي. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لممثلي كرة القدم التونسية في هذه المسابقة الشامبيونز ليغ. باش نبقى مع أخبار النادي الإفريقي وفريق مازامبي الكونغولي، وين قررت السلطات الكونغولية غلق ملعب نادي تي بي مازامبي إلى إشعار لاحق، وذلك بعد أحداث الشغب اللي رافقت المباراة الاستعراضية اللي أقيمت نهار الأحد العشية نهار 11 أكتوبر. وبطبيعة الحال القرار هذايا مش باش يشكل أي تهديد أو أي عائق على مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية اللي كما ذكرت نعاود باش تجمع نهار السبت بين تيبي مازامبي الكونغولي والنادي الإفريقي، بما أن القرار ينسحب فقط على التظاهرات الخاصة والاحتفالية ومش باش يشمل المباراة الرسمية، وهكا فإنه الملعب باش يحتضن المباراة المرتقبة يوم السبت القادم انطلاقا بطبيعة الحال في 5 مساء بين النادي الإفريقي وتيبي مازامبي الكونغولي. المسابقة الثانية كأس الكاف الإفريقية نهار السبت الثالث 2:30 ترجي جرجيس ريال باماكو المالي. ترجي جرجيس اللي تم اليوم تاع تجديد عقود ثنائي معتز شوشين وفراس غوما اللي باش يلتحقوا بالمجموعة ابتداء من اليوم. نذكر بالقرار هذايا واصل ترجي جرجيس ترتيب أوراقه كل أكيد والمحافظة على لاعبيه استعدادا لمواصلة مشواره والاستحقاقات القادمة، أبرزها كما ذكرت كأس الكاف مباراته ضد ريال باماكو المالي نهار السبت 17 أكتوبر في 2:30. نهار السبت أيضا 17 أكتوبر في نفس المسابقة كأس الكاف في 4 متاع العشية أمادو ديالو الإفواري يستضيف النادي الرياضي صفاقسي. إن شاء الله زينا بالتوفيق والنجاح للفرقة التونسية في هذه المهمة الإفريقية. نغير الاختصاص ونحكي كرة يد. الجولة الخامسة من القسم الوطني الليف أكيد اتحاد غرمدة باش يستضيف أولمبيك مدنين لكرة اليد، ونهار السبت باش يكون الموعد 17 أكتوبر بالقاعة المغطاة ساقية الزيت، بداية من 2:00. وكالعادة كل لقاءات أولمبيك مدنين في هذه الرابطة في هذه البطولة الوطني الليف تكون منقولة على موجاتنا موجات إذاعة تطاوين. جولتنا نكملها في دوري ابطال اوروبا الليله قمه كرويه بين اتلتيكو مدريد والمان يونايتد، وين باش تلعب اليوم مباراه الدفعه الاولى من الجوله الثانيه من مسابقه دوري ابطال اوروبا باجراء 9 مواجهات، ابرزها كما ذكرت القمه المرتقبه بين الاتلتيكو مدريد الاسباني والمان يونايتد الانجليزي الى جانب مواجهه برشلونه الاسباني وجالاتا سراي التركي. ونعطيكم البرنامج كامل الليله في 7:15 لانس الفرنسي مع سبورتينغ لشبونه، سياح الاذربيجاني مع سلافيا براغ تشيكي، وفي 8 متاع ليل أرسنال مع ليل مباراة كبيرة أيضا، في 8 أيضا أتلتيكو مع المان يونايتد، الإنتر ميلان والإيطالي مع كلاب بروج البلجيكي، جالاتا سراي مع برشلونة، وفي نفس التوقيت مع ليبزيغ الألماني مع إندهوفن الهولندي، فايكينغ النرويجي مع البايرن ميشن الألماني، وأخيرا فيا ريال الإسباني مع نابولي الإيطالي. هذا شنو عنا اليوم من أخبار رياضية. أكيد تحياتي نجاة

ليس في الاعداد والتقديم. تحيه صديقنا ذو بن سالم في الهندسه التقنيه. اكيد مشواري باش تواصل في اش نهدي لك مع هادي عبد القادر حتى للاربعه, واكيد باقة من اجمل واروع الاغاني اللي هي اللي خلاها سمحه واللي خلاها حلوه هي اختياراتكم وانتقادكم ليها. مرحبا بكم الناس الكل, نلتقي ان شاء الله في موعد رياضي قادم. الى اللقاء.

مجددا اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الكل على موجاتنا. وديما فيش نهدي لك نوصل معكم المشوار وما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا. تحيه تجيكم مره اخرى معنا مع الفريق اللي وصل معنا لقاء وينطلق مع ضوم في جزء الثاني، وايضا صديقنا فيصل شوشين في كل استقبال كل المكالمات الهاتفيه. ونواصل مع اختيار مستمعينا عبد الرزاق اللي اختار معنا بولبابا المرثي في جديد متاع. نسمع بعض.

0: لولاداتك وحتى لولاداتك عالقد قلبك هالحشة جاتك وشبابك لمية.
1: إن شاء الله ربي يبلغ كل من يتمنى ويزور بيت مكة. هذه اختيار أخونا عبد الرزاق. وطبعا مواصلين معكم مستمعين الكل بعد مسمعنا الفنان بولباب المارثي 12 دقيقة بعد الثلاثة. دفعة أخرى من التليفونات ومن مكالماتكم. ألو عسلامة. طبعا تطلبونا على الرقم الوحيد اللي جمعنا بكم على 75-870-900. صديقنا فيصل يستقبل كل مكالماتكم. ألو مرحبا.
2: أهلا عساب أختي هادية.
1: عسلامة يا ضحى.
2: وبيك أكثر يعيش. تحية ليك وتحية الفريق العامل معك.
1: يعيشك يا ضحى. فما مطر اليوم في الحامة ولا؟
2: لا لا.
1: إن شاء الله ربي ينوب علينا يا رب.
2: إن شاء الله.
1: آية لله. ضحى شو اختيارك؟
2: نسمع منى الجاوي. همس الموج.
1: همس الموج. به.
2: بين هدالك انت والفريق العامل معاك لهدال محمد شلبي وهنيه من حامه زيدو عبد الله ومحمد الجريء من قردان بسامن بن خداش فاطمه ورور وفايزه من تطاوين واشرف الكوكي ومنيه من جربه امال من المطويه وطارق حفيان وزين العابدين الحميدي من مارس.
1: باهي للا تسمع معنا بعد يعني. شويه الغنايه. شكرا ليك. كان شي تليفون اخر. الو. طبعا نذكر في كل مره نحاول نعمل توازن بين الاغنيات وبين المستمعين والمكالمات باش كل واحد ياخذ فرصته ويسمع معنا اختياره معنا. الو.

0: مرحبا.
1: عايشك مرحبا.
0: شكون
1: انا الوقت هادي عسلامة؟
0: مش شحرور الجزيرة هذا؟ لا،
1: محمد بن نصر العزيزي من مارد.
0: مرحبا يا سي محمد، اهلا وسهلا، مرحبا بيك، يعطيك صحة على الغناية. يعطيك صحة، شكرا على الغناية. اختيارك يا سي محمد. اي
1: اختي نبايه نهدي الأغنية هذه لزوجتي وأولادي وكل من يعرف محمد بن نصر من مارس. وليكم أنتم الكل، إذا تطوين الكل عايش.
0: شكرا، يعطيك الصحة. تسمع معنا النغم اللي اخترت. شكرا، إلى اللقاء. ألو.
2: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، أهلا وسهلا.
2: مرحبا يا هادية.
0: مرحبا يا حبيبي. مرحبا يا حبيبي.
2: عودة موفقة. اشنهديلك برام يا جدة في بداية الأسبوع، ليش مش في نهاية الأسبوع؟
0: والله هو أول مكان كان نهار ثلاثة، بعد مشي نهار لحد، بعد مشي نهار الجمعة، طو رجع للمكان الطبيعي نهار ثلاثة. هكا ولا؟
2: مبروك.
0: هاي لله.
2: أما لا، ما نهار ثلاثة كنا نبدو مش فاضيين، أما ما في وقت.
0: وأنا اليوم والله سعيدة بسمع صوتك يا حبيبة.
2: يعيشك.
0: أنا برشا ما سمعناش صوتك. يا حبيبة تفضل، مرحبا بك.
2: تحية ليك وتحية خويا فيصل، هذا على التليفون واللي كيبلي معك الكل. والكل أوفياء عروس الصحراء. وتهاني وأشرف و بلي تحية خاصة لأحمد حسني. إذا بس ما عشنا في صوتك إذا تطوي. إن شاء الله المناخي. والصديقنا إسماعيل الشيباني من هي تحية العماد، من عماد التحية هذه، راهي مش منيني خاطرين ما نعرف إيش الرجل.
0: باهي. باهي، لازمك توصل التحية كما هي.
2: تحية لصاحبي.
0: هذاك هو، لازمك توصل التحية كما هي زاد. ها؟ أي لله، ولا اختيار شنو؟
2: تطوي.
0: الاختيار؟
2: أنا الغنائي عيون سود. محمد النصر.
0: محمد النصر عيون سود هيك.
2: اي انا محلاها تو كسمعت.
0: باه نسمعوها من بعد. يا لله، شكرا ليك وخلينا
2: كل اللي يسمعوا فينا الكل. ويعطيك
0: شكرا، يعطيك صحه. باش نسمعوا توا همس الموج منيا البجاوي.

إذن الآن توقيت مقدس مستمعينا الكرام على موجاتنا حتى نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب توقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان هذا أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وجوارها. رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة فارق التوقيت، وتقبل الله صلاة الجميع بوافر من الأجر والمغفرة والثواب.

0: هذه سيدة علي الرياحي. إذا سي محمد بن ناصر اختارها وهداها لزوجته ربي يفضلها لك. شكرا ليك يعطيك صحة على الاختيار وحنا نكملوا ديما معاكم. مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. وبعد شوية باش نرجعوا تطاوين ونرجعوا نسمعوا محمد النصري في عيون سود هيك الغنية تقول. أما وين بنمشي؟ هلو عسلامة.
1: أهلا وسهلا هادي لباس.
0: مرحبا أهلا وسهلا يا عم علي.
1: الله يخليك الله ينورك.
0: تفضلي.
1: وتحية لك الطاقم فيصل جشان وضو بن سالم وكل كل كل.
0: شكرا يعطيك الصحة. وصلت التحية.
1: ونسيم المدير.
0: واضح شكرا وصلت التحية. آه يا سعدي.
1: يا عهد الوفاء والحن زعمة تعود. طويل الورقة يا هادي وقال لي هاي هاد. احنا في عصر ما يفقدوا المفقود. الخو ما يدير بخوه حتى مات. راح وقت العنترة والجود. وقت البركة وزيارة السادات ووقت لي حدك بالصافي لا مجهود. الصحة جيدة الصلاة على النبي ألف صلاة وحنان بين الأبيض والسود وقلوب صافي ولفاف القعدات واليوم وقف شوخة يا هادية كما القنفود بدينا الخو حتى قراب السلام بالجولات يا رب ما تكافينا يا معبود بجاه النبي أغثنا بالمطر خيرات يا عهد الوغض الحن زعمة تعود طويل ورقة يا هادية وقال لي أي هاد.
0: أمين يا ربي أمين إن شاء الله ربي يرحمنا. يا سعدي عندك اختيار.
1: أسمى الوفاء هكا الوفاء والحن معاش يعود يا هادي.
0: لا لا حاجة مشت معاش ترجع. هاي سعدي عندك اختيار ولا
1: بالله يا غناية الكلام يطلق هكما محبوب باسم أبغى ياسر أشتشتي وعين وش تتمني نهداه كمال ودخويا كمال برحيم والساسي وعلي ونقول مبروك المزيودة إن شاء الله. ونهدأ كل مستمعين حتى هم ما يهدوليش لكن إني هدي لما يسالش.
0: باه قلبك كبير أنت يعطيك صح.
1: وليك أنت إذا
0: يعيشك
1: لك السمحة.
0: يعيشك يا سعلي شكرا يعطيك صحة.
1: وضو بنسال.
0: باه وسط. شكرا لك بسلامة إلى اللي قانو شي تليفون آخر. ألو عسلامة.
2: إذا هادية.
0: مرحبا.
2: بس عليك.
0: الحمد لله عادل.
2: عادل.
0: مرحبا يا عادل.
2: الله
0: يعيشك
2: يا هادي ان شاء الله
0: الدنيا
2: هاديه
0: ان شاء الله ان شاء الله يعيشك يا سيدي. مرحبا يا عادل شنو اختيارك؟
2: والله الاختيار ما هو الساعه باش نمشي لك تبكي عطيتي ملاحظه قلت كلها يعني
0: هاو المره هذه الساعه الثانيه مشات بالعكس في بالي برشا تونسي ما شاء الله
2: هيك وما هو يقول لك ما على الاقل الاغنيه الليبي على الاقل فيما كيما يقول في الناس الكبار يعني في الهم نختار على الاقل باقي اغنيه تسمع
0: على الاقل انا مانيش ضد راهو اما اغنيه راهي ما تتسمعش فما شكون يقبلها مش ما تسمعش فهو كل اغنيه يتسمعوا اما فما اغنيه يقبلوها حامه الناس فما اغنيه ما يقبلوهاش تسمعها وحدك
2: صحيح
0: تفضلي
2: هيا نزيدوا من المدة فاتت طلقت قاسم كافي أنا
0: وطلقوا وعديناها هاي
2: وعديناها وهو تو ماذا بينا ما يموتش وهو تو الله يرحمه كل شيء ولكن نحسون ديما حيين يعني غناية تقطوقة هاي اللي يسري هي ضايع في الطريق
0: هيك ضايع في الطريق
2: وقت ضايع في الطريق
0: أي
2: هذه غناية تعجب وهو نحب ياسر يعني ديما غناية نسمع
0: يعني ان شاء الله ان شاء الله نسمعوها بعد شوي شكرا ليك
2: على الاقل على الاقل الفنانين على الاقل حتى اللي توفوا ديما انا محيين بالاغنيه ديما
0: هذا هو عندهم خزينه ورصيد كبير ياسر راهم الفنانين
2: لا عندنا عندنا
0: برشا غنيات
2: كل شيء ولكن غير اللي غالب علينا وكو
0: هذاك هو اي نسمع بعد شويه تو نرجعوا لمحمد النصري في الساعه الاولى سمعناه ولكن تو في الساعه الثانيه زاد باش نعاودوا نسمعوا شويه من عيون سود.

0: عيون سود اختيار حبيبة وعماد، يعطيكم صحة على الغناء، لأني أنا الحقيقة بالنسبة لي اليوم اكتشاف الغناء هذه أول مرة نسمعها للفنان محمد النصري، رغم عنده رصيد كبير ونعرف معظم أغانيه. إذن شكرا على الاختيار، تحية ليك، وبش نرجع للتليفونات إذا موجودين، وإلا نمشي للإغنيات. اختيار سعلي من عرامة. ألو ألو عسلامة.
1: ألو
0: ألو مرحبا،
1: تحية لك، تحية الفرق العمل معك.
0: يعيشك، منين جينا التحية؟
1: من الحربي، بشكري على المنوعات.
0: مرحبا يا سي الحربي.
1: يعيشك، بارك الله فيك.
0: وماذا اختيارك يا سي الحربي؟
1: نختار المازوني اليوم. يسالش
0: المازوني؟
1: ايه المازوني. ايه
0: المازوني. ايه شنية الغناية
1: حبيبتي؟ اه مادي موزل، انا شهار
0: نشرفه.
1: شكرا.
0: انت شهار
1: قوي.
0: به ان شاء الله ربي يبارك لك في الشهريه. اسف انا الاغنيه ما نعرفهاش، هذه المازوني وانا حبيبتي انا شهار، ولا شنو هي؟
1: لا ماديموازيل انا شهار.
0: هكا ماديموازيل انا شهار.
1: ايه عندها 4.4 مليون مشترك. شنو هي؟ معروفه.
0: والاغنيه تعرفها الكل على مسؤوليتك.
1: لا ما على مسؤوليتي.
0: ايه ما فيهاش هكا ولا هكا.
1: لا كان فيها هيك ولا كان نحيها.
0: اي سيدي شكرا، يعطيك الصحة. شكرا لك سي الحرامي، بارك الله فيك. نجي تليفون اخر. الو
2: اهلا وسهلا سيد هادي.
0: مرحبا يا سي محمد.
2: هلا، اليوم اخر شوي ولا نحاول ما نزيد قديش
0: هكا ومره هكا مره هكا.
2: يعطيك الصحة.
0: باه
2: مع النحزتني بالابتسامة اليوم، مظبوط انا نتبسم شوي وفي الوقت هذا الابتسامة راهي بدت
0: ولد عملة نادرة.
2: ايه
0: ايوه
2: شفنا محمد الجراري.
0: الجراري ايه
2: نحسب في روحي رجال. ما عدا حد عليا.
0: به نهدو تهديها لشكون؟
2: الكل كافة الاحباب والاصحاب.
0: واضح.
2: وبدمنا في الطرافة. كان واحدة عندها صاحبتها عرست، بعث ناس الشرطة، لقيت فيها شني حالك اخيتي، شني امورك، شني جو، شني كذا. قلت لها طلقت. بعث ناس الشرطة طلقتي. قلت لها بالله تتحملي كشة والنشة؟ قلت لها لا. تتحملي السردين؟ قلت لها لا. تحملي الضرب؟ قلت لها لا. تتحملي السبان؟ قلت لها لا. قلت لها حتى هو متحملش.
0: طلع العكس. شكرا. يعطيك الصحة. شكرا سي محمد.

إذن هذه كيلاني تليق اختارها عم علي الغندري من عرام وفتحية من فرنسا تقول محلى عم علي يعطيها ألف صحة. الغنية مزيانة كيف كيف. عز الدين دغري مستمع الوفي لينا تسمع معنا إن شاء الله بعد شوي وردة الجزائرية. شكرا أشرف, شكرا لكل المستمعين اللي متفاعلين معنا هذا المساء. باش نسمع مرة أخرى الفن التونسي قاسم كيفي, المرحوم قاسم كيفي, باش نسمعوه في ضايع في الطريق.

هذه ضايع في الطريق للفنان قاسم كيفي 46 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية. ما عادش برشا معاكم لكن نحاول ديما نوفق توا بين شوي شوي لكل المستمعين اللي مازالوا باش يسمعوا اغنيات معانا. نحسب في روحي محمد الجراري.

0: مظلوميه.
1: كان شي طبعا محمد الجراري معاش نسلكو. اذا يعطيك صحة على الاختيار محمد الجري من بنقردان. باش نواصلوا في اغنيه اخرى يظهر لي طلعت زاده حتى هي فكاهيه مدموازيلنا الشهر للمزونيه. يلا نسمعوها مع بعضنا.

إذن هذه الحرابي اللي اختار معانا المازوني وسمعتنا هالغنية الحقيقة باهي على مسؤوليتك ما بميسألش طلعت باهي في بلاصة يعطيك صحة المازوني شكرا لك على هالاختيار. باش ناخذ اختيار آخر خونا أشرف الكوكي اللي اختار يسمع معانا النغم هذا هدي لكل أحبابه وأصحابه وأصدقائه.

هي ترجعني برشا ذكريات الغنية هذه ضو هكا ولا نرجع بها برشا حكايات وذكريات وصغر محلاه. إذا 53 دقيقة بعد 3 تاع العشية باش نختم بآخر غنية هدية مني لكم الكل مستمعينا، وهدية جينا من عز دين الدغري باش نسمعوا باش نختموا بوردة الجزائرية. هذا النغم الجميل يهديه لعائلته ولأصحابه الكل اللي يعرفوا عز دين الدغري. وانا نقول لكم شكرا لكم الكل، نتقابلوا الاسبوع الجاي من ساعتين ثلاثة كالعادة. شكرا ضو، شكرا فيصل، وشكرا زادة هدي الغريبي، نلتقي ان شاء الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفوا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، شمل 2288 محكوما عليهم بالسجن أدى إلى سراح 1573 سجينا. كما أصدى رئيس الدولة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالسراحة الشرطية. أقرت اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بمدنين أمس الشروع في اعتماد الكبالات وسط مدينة مدنين وتحويل حركة مرور الشاحنات المجرورة التونسية والأجنبية إلى المحولات المعتمدة بالمخطط المروري، ومنع مرورها وسط المدينة من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 6 مساء طيلة أيام الأسبوع، وذلك بهدف تيسير انسيابية الحركة المرورية بالمدينة. وأقرت اللجنة دخول الإجراء حيز التطبيق بداية من يوم 19 من أكتوبر الجاري بالنسبة للشروع في اعتماد الكبالات لزجر المخالفات المتعلقة بالوقوف والتوقف والحد من أثارها، وتفعيل قرار تحويل حركة مرور الشاحنات المجرورة بداية من غرة نوفمبر المقبل. شددت وزارة الصحة اليوم على أن لقاح ضد الإنفلونزا بسيط وآمن وفعال، ويحمي الفئات الهشة من المضاعفات والاختطار، وهو موصى به خاصة لدى كبار السن بداية من 65 سنة فما فوق، والمصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل ومهني الصحة. في العالم استشهد فلسطينيان بينهما طفل متأثر بإصابته، وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار. أخيرا، يعقد مجلس جامعات الدول العربية اليوم دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمكانة القانونية لمدينة القدس. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. نفسح الآن المجال

0: أكتوبر 2026 تستهلها بإعلان برياح قوية رقم 155 سيري المفعول يغير ويمدد رقم 154 صالح لمدة 21 ساعة بداية من هذا اليوم على الساعة الثالثة بالتوقيت العالمي بعد الزوال، ويهم محليا شرق تونس ثم محليا خليج جابس آخر الليل. بالنسبة للعوامل الجوية لهذا الإعلان، الريح من القطاع الشمالي قوة 7 من سولم بوفور أي ما يعادل 28 إلى 33 عقدة تتقلص ظهرا بخليج جابس. بالنسبة للحالة الجوية السائدة لهذا اليوم، هناك منخفض للضغط الجوي 1009 هكتوباسكال على اليونان يصبح أكثر فعالية ويتجه نحو الشرق متوقعة بقوة 1005 هكتوباسكال في نهاية الصلاحية. نمر الآن توقعات الجوية لهذه الليلة في شمال تونس. الريح شمالية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتجاوز محليا 25 عقدة، والبحر متموج محليا شديد الاضطراب. وبالنسبة للطقس، هناك سحب أحيانا كثيفة ورؤية تكون جيدة إلى متوسطة. شرق تونس هذه الليلة الريح شمالية شمالية غربية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة تتجاوز محليا 30 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة، والبحر مضطرب محليا شديد الاضطراب. وأيضا بالنسبة للطقس، هناك سحب أحيانا كثيفة ورؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. أما خليج جابس هذه الليلة الريح شمالية شمالية غربية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة تتقوى محليا إلى 30 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة، والبحر مضطرب يصبح شديد الاضطراب. بالنسبة للطقس، هناك سحب أحيانا كثيفة ورؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. أما التوقعات الجوية اليوم الغد في شمال تونس، الريح شمالية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتجاوز محليا 25 عقدة، والبحر يكون متموج يصبح محليا شديد الاضطراب. هناك سحب عابرة والرؤية تكون متوسطة. شرق تونس يوم الغد الريح شمالية شمالية غربية تكون سرعتها من 20 إلى 30 عقدة ثم تتقلص إلى 25 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة، والبحر يكون شديد الاضطراب ثم يصبح محليا مضطرب والرؤية تكون منخفضة إلى متوسطة. أما خليج جابس يوم الغد الريح شمالية شمالية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة تتجاوز محليا 30 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة، والبحر يكون مضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب ثم يصبح متموج بعد الظهر. بالنسبة للطقس، هناك سحب عابرة ورؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. في الختام، شكرا على حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
1: الانترفيو ملفات رياضية تفتح للنقاش والحوار، استضافة لوجوه رياضية وحديث عن المستجدات التي تشغل بال الشارع الرياضي. الانترفيو مع عمر المستيسر.

0: الرياضة على موجات إذاعة تطوين. الخبر الرياضي لحظة بلحظة. نرصد المعلومة بكل مصداقية في الخبر الرياضي. شعارنا القرب والآلية. الرياضة على هذه الموجات. تشاهد وأنت تستمع.
1: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من حصة الانترفيو. اليوم للحديث والنقاش باش يكون عندنا اربع مواضيع. بداية بالملعب الجيبسي ووضعيته الإدارية الصعبة، بالإضافة إلى المشاكل المادية التي تخبط فيها الفريق إلى حد الآن. أستيدا لم تنجح أو هيئة أستيدا لم تنجح في رفع مانع انتداب. شو اللي قاعد يصير في فريق الملعب الجيبسي خلال هذا الموسم والسنوات الفارطة؟ ما هي الأسباب؟ وطبعا جماهير الملعب الجيبسي أصبحت تائهة ومحتارة بخصوص الوضعية التي وصل إليها الفريق النادي خاصة في الأسابيع الأخيرة. يعني الحديث يطول في مدينة جابس بخصوص وضعية الملعب الجيبسي هذا الموسم. ترشي جزيز في الجهة المقابلة من أجل كتابة التاريخ وترشح تاريخي لدوري المجموعات في مسابقة كأس الكاف، وإن شاء الله بشي تسمعوا زوز تصريحات للسيد حافظ طلب رئيس الترجي الجزيزي وكذلك المدرب شكري الخطوي. في الجهة الثالثة المدرب سفيان حدوسي يعيد تقديم نفسه من جديد في البطولة الوطنية وفي خريطة كرة القدم التونسية من بوابة فريق اتحاد بن قردان. ونختم باتحاد تطاوين سوسيوس تي اس تي، مشروع سيرى النور قريبا. هيئة تسييرية تجتهد من أجل وضع حجر الأساس لمستقبل أفضل.

0: في اتحاد تطاوين، والحديث سيكون مع يوسف الحمزي رئيس الهيئة التسريعية لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. هذه مواضيعنا وهذه محاورنا التي سنتحدث فيها ونناقشها مع ضيفنا المكرم المبجل، يعود إلينا بعد تقريبا غيبة طويلة، مراد بالطيب الذي سبق وله أن كان معنا وكان ما ابن هذه الإذاعة، والذي الحقيقة ما زال ابن إذاعة تطاوين. مراد بالطيب نذكر فقط أنه لاعب ومسير ومسؤول سابق في الملعب الجيبس، وأيضا كان مسير سابق بمكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة فيما مضى. أكيد يعني الحديث يطول على الملعب الجيبسي، ويطول الحديث عن يعني فريق الوضعية فريق الستيدا. خلينا نرحب بضيفنا مراد بالطيب. سي مراد مرحبا لك.
1: أهلا بك سامر، مرحبا بك كما كنت تحكي، ومرحبا بالأخيان في إذاعة تطاوين وكافة مستمعي إذاعة تطاوين. كما كنت تحكي هو رتروفاي بعد 14 عام، أنا هينكم دخلت استوديو هذا فهمتني، راديو ماني موجود، وكأن 14 عام تعدوا زي جمعتين فهمتني.
0: 14 عام
1: ما شاء الله. 2012 آخر حصة كانت في مي 2012.
0: يشرفنا بالحضور اليوم
1: سي ضو،
0: اي
1: سي عزيز بالطيب.
0: سي عزيز كمل الدراسة،
1: اي مازال كي كم ماستر متاع فهمتني، هذا كان ملقينا لش خدمته ونجيبوا لي ذاته طبعا.
0: يجي حلل،
1: يجي حلل،
0: يجي حلل. مغلوب بستيد أكيد
1: بطبيعة الحال، هو على الأقل هو معناها بالحزامية، معناها الكبير ما يتبعش الكورة، دونك صغير هو اللي يتبع
0: الكورة،
1: تبع الكورة. مغروم بستيد
0: شكرا ربي يفضلك،
1: عايشك بركة وفيك.
0: المشهد كيفاش تراه مشهد لما أنت بعد شوية على هالمشهد الرياضي على مستوى التأسيس، لكن أنت كمتابع سني صراحة كيف تراك ورتنا وجونا؟
1: هي صحيح، هو ما بعدتش معنا كما قال عضو مكتب عضو المكتب الجامعي سي ناجي الشاهد، قال مراد بعد على الكرة، ما بعدناش، بعدنا بتاتر على
0: هذه كلمة
1: على أي بعدنا
0: حاجة استعد حاسك تعب تعد
1: بطبيعة الحال أنا من سنتر
0: هذي حاسك تعب تتعد.
1: أي قال المراد بعد على التسيير وبعد على الكرة فهمتني، هذا لكن
0: هذا فيما مضى في وقت قريب، أنا
1: ده تو ما أنا فهمتني. دونك أنا بعد يمكن ما عادش موجود في المشهد، لكن مش بعد معنا لدرجة كونا نسيت الكرة ونسيت التسيير ونسيت القوانين، معنا قاعد نواكب يعني معنا كل فيرسيون تخرج، كل طبعة تخرج من القوانين بتاع الجامعة التونسية لكرة القدم تلقى موجودة في الدار.
0: تابع عشان ما دي بارك انك معنا انسان تحب الكرة
1: بطبيعة الحال،
0: عندما تكتب سيدة وحتى بكتب رابطة جولة كرة القدم بجرس،
1: هي التجربة بدت في الملعب الجابسي 99-2000 فهمتني، لا بعد تالي 2002 حتى 2008 مكتب ربيط الجنوب الشرقي بيقابس، 2009 كانت تجربة في إذاعة تطاوين حتى 2012 التحقت بالرابطة الوطنية للهوات في جوان 2012 بالتحديد فهمتني، اللي تواصلت حتى 2016، وبعد قطعنا لكل نشاط رياضي فهمتني، وقعدنا نتابعوا من بعيد. وذاك هو
0: من بعيد مكسب، بعيد مكسب،
1: لا لا من بعيد، معنا مانيش موجود في الصوره، لا قريب تحت ال المترين
0: هذه عجبتني برشا
1: فهمتني،
0: هذه عجبتني برشا، هذه عجبتني. تحال مرحبا بك مراد، انا سعيد جدا زاد كيف بعد المده الطويله هذه، معناها باش نعاود نشوفك ونتقابل معاك ونتحاوروا، نعرف الموضوع الأساسي اللي استدعناك ليه واللي باش نحكيو فيه في وضعية ملعب الجيبسي باعتبارك متابع لشأن فريق الملعب الجيبسي. بعد شوية بتبقى الحال نخليو شوية سيسماس مع أكيد مراد، نجم نستفيدوا منك اليوم، نجم نسمع برشا حاجات اللي يحبوا يسمعوها جمهور الملعب الجيبسي واللي تفيدهم بصراحة.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله. بعد الفصل نمشي ونحكيو على ترجي جرجيس الذي يبحث على كتابة التاريخ من جديد وترشح تاريخي لدور المجموعات في مسابقة كأس الكاف، البداية ستكون يوم السبت مع فريق ريال باماكو المالي ذهاب الدورة التمهيدية الثانية. بعد الفصل
2: أنت منافسي ولست عدوي، روح المقاومة لديك تعطيني القوة، إرادتك تعطيني الشجاعة، تحديك يبدو، حتى وإن أردت التفوق علي لو توصلت لذلك لن أهينك، بل بالعكس أحييك لأنني أكبر بك. وفي الأخير الإنسانية هي التي تتفوق وتتألق دوما.
0: مرحبا بكم، نبدأ الملف الولاية ترجي رزيز. مراد ساعة تتبع في ترجي رزيز، عموما منهن عمل باركور به السنوات الفارتة في البطولة الوطنية، عنده رهان جديد كأس الكف في السبيع دوس السبيع القادم إن شاء الله.
1: صحيح، وترجي رزيز معناها عنده مدة كبيرة معناها في الرابطة المحترفة الأولى، فبني وجد الثنية الصحيحة متاع فبني لا بتكاثف الجهود معناها من الخيان في رزيز، وصارت هيكلة معناها يعني نذكر معناها من سيد دكتور. وقتها الدكتور سيد علي الوريمي معناها على رأس ترجي رزيز، معناها وقتها نجم تقول من وقتها يمكن إلى يومنا هذا شاد الثنية الصحيحة. بقى ثم ساعات هيك بعض رجعت صغيرة فبني لا لا أي ثم مش الاستمرارية، الاستمرارية هي في
0: الاستمرارية على مستوى
1: على مستوى السياسة العامة والتوجه بتاع الفريق فبني لا مش كل واحد يجي يخدم على كيفه، معناها كل موندا تلفت تلقى ناس تخدم، لا ثم معناها ترجي رزيز تنجم تقول وأصبح فريق مهيكل فبني لا
0: ثم التقاليد زادة
1: بيان سور هي ما تتوجد بشوي بشوي. ماذا تحكي على ترجي رزيز معناها ماكش في السبعينات، ترجي رزيز في السبعينات حاجه وتويكا حاجه اخرى، دونك التقاليد هذه تتوجد وقت تبدا تشد الثنيه الصحيحه وتوجه صحيح، تولي تعمل تقاليد الجماعيه نتاعك فهمتني، تولي عندها ثقافه خاصه تسير في ترجي رزيز، تولي عندها ثقافه خاصه وعندها كشي معين فهمتني. دونك اليوم ترجي رزيز في تجربة بيان سور إفريقية، هذه الثانية ولا الثالثة ظهر لي
0: هي الثانية بعد يرجع بعد 2006-2026 بعد 20 سنة
1: ولا هذه تجربة ثانية، إن شاء الله تكون تجربة مغايرة للتجارب السابقة معناها، وتكون الهدف ما تكونش المشاركة من أجل المشاركة فهمتني. برشا ناس كما في كوب دو تونيزي مثلا يقول لك وصلت فينال، ما يعني نقول بوركو با تهز كاس تونس معناها، دونك في كاس افريقيا زاد بوركو با لي معناها ان بو لوان تمشي لقدام اكثر ما يمكن باش تزيد الدعم حتى البوزيسيون تاع الفريق.
0: نعم، تحلس محافظ طلب رئيس ترجي رزيز سيرجين ذكر انه نهار سبت ضد ريال باماكو مالي لقاء الذهاب، بعد اسبوع نهار 24 لقاء العوده في مالي، مقابله مهمه نهار السبت، شنو حضر الفريق، شنو رهانات الفريق، كيفاش يراها حافظ طلب المقابله هذه، نسمعوا في الحوارات التاليه.
3: استعدادات انطلقت يظهر لي للمباراة.
4: الاستعدادات انطلقت هي انطلقت من مدة جمعتين، حضرنا كل شيء إن شاء الله للمقابلتين الزوز، المقابلة متاع نهار 17 اللي باش تكون في الطيب الميري، وحضرنا زادة كل شيء حاضر للمقابلة متاع 24 إن شاء الله في باماكو، إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله. إن شاء الله هو حلم أي عكاري وحلم أي ملاعبي باش يتعدى في الفاز دي بول، إن شاء الله إن شاء الله نفرحوا الناس الكل، وإن شاء الله نحقق كل شيء، هذا نخدم عليه، ماهوش سهل زادة وماهوش صعيب. إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله، وبتكاتف الأيادي وبحضور الجماهير والناس كل الليد في الليد، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نحاولوا باش نحققوا الحلم هذا إن شاء الله.
0: بيه ذي أنا حلم أصبح معناها كما قلنا في العنوان مراد ترجي رزيز من أجل كتابة التاريخ. اليوم ترجي رزيز إذا كان يترشح دور المجموعات معناها عمل قفزة أخرى، عمل خطوة أخرى في الباركور ولا في البرماليس تاع ترجي رزيز. عام 2026 ترجي رزيز ترجح لدوري المجموعات.
1: والله هو الحلم هذا ينجم يقول حقيقة معناها ماهوش مصيبة، وإذن ثم فبني التركيز على مقابلة اللي باش تدور في صفاقس إن شاء الله فهمتني. دونك حتى من الناحية الفنية ماهوش باش يكون ثم قلق، على خاطر أرضية طيب المهيري الأيامات الأخيرة هذه نشوفها أرضية طيبة ياسر تسمح باللعب معناها، وما يش عائق فهمتني لا قدام أي لاعب معناها في مقابلة هامة ورسمية زي هذه. تبقى معناها كيفاش الإطار الفني واللاعبين كيفاش ينظروا للمقابلة هذه، كيفاش باش ياخذوها فهمتني، ومعناها مقابلة هذه إيه؟ يا اندرا باش ينظروا لها هي مقابلة حاسمة معناها يزم ياخذ باية في صفاقس وإلا فبني الله باش يخليه ان بريمير ميتون دوزيام ميتون سا ديبون كيفاش باش ياخذوا المقابل. انا اللي نقوله فبني الله تري الزرزيس مازمش يقبل اهداف في المقابل، لازم يحاول يسجل الماكسيموم
0: في مقابلة الذهاب. نار ست نسمع
1: مقابلة الذهاب.
0: نعم تحكيت على إطار الفن واللعبية، نسمع الشكري الخطوي يحكي على المباراة القادمة نهار السبت وكيفاش يراها الإطار الفني لفريق الترجي الرياضي الجزائري.
5: أكيد أمر مهم جدا، معناتها في أول مباراة تأخذ 3 نقاط وسي افيك ماليير، دونك غران برافو ليزاكتور الملاعبين. اليوم صار عملنا كومان تيست للكوب دو لاكاف اللي كنت تحكي عليه، اللي هو فيه أفاق كبيرة لما لامش نكونوا معناتها موجودين في دوري المجموعات، هذا مش معناتها بالخدمة. اليوم سير البلوموار اللي خدينا 3 نقاط مهمين، معناتها غدا راحة مش بعد غدا كي نبدأ نحضر مباراة نبدأ في أجواء فيها أجواء ممتازة، إن شاء الله نكونوا موفقين كما فرحنا اليوم من الجماهير اللي مشكورة ساندت نتيجة المباراة، نفرحوا موسي باش نشوفوا ترجي زرجيس في دوري المجموعات. دونك شنو باش نقول لك؟ نقول لك إن شاء الله 24 نشوفوا ترجي زرجيس في دوري المجموعات، هذا موش صعيب نظرا للإمكانيات الموجودة عند اللاعبين.
0: كان هذا طبعا المدرب شكري الخاطوي مراد يحكي على أنه إن شاء الله نهار 24 نكونوا فرحانين بالترشح لدوري المجموعات. دونك معناها تحس أنه هدف واضح بالنسبة للمدرب النابية، لقاء الذهاب مهم، لقاء العودة أيضا مهم. نهار 24 إن شاء الله يكون تاريخ ترشح ترجي الرئيس لدوري المجموعات
1: إن شاء الله. بطبيعة احنا حتى هو لا كونفيرماسيون باش تكون في باماكو بيان سور لو 17 فبدا لنا مقابله مع نفس الفريق معناها في صفاقس. دونك ان شاء الله يكون انتصار معناها ما لا يقل عن فارق 2 اهداف فهمني، حتى يخلي معناها ترجي الزرزيس يتنقل ويخوض مباراه بكل اريحيه، ولما لا فبدنا حتى الفوز غادي ممكن نراه مش مستحيل بيان سور، لكنك باش تمشي تلعب من اجل الفوز اللي متاكد منك انك ماكش باش تخسر فهمتني، كان ما ربحتش ما تخسرش، اما كان باش تمشي تلعب فبدنا من اجل التعادل ولا كذا وتلعب الديفونس كيما يلعبوا برشا جمعيات بلوك التالي واحد، راه ما اي فريق ينبو باريزيستي معناها 90 دقيقه فهمتني، لازمك تلعب معناها ما غير عقد ما غير انديبوندامون بالريزلتا نتاع اللي صار في صفاقس
0: ان شاء الله. شال هذا كان اول ترجي زرزيس بناها في مقابله الذهاب، يستغل تواجده على ارضيه ميدانه وجمام جبور من اجل تحقيق فوز على الاقل بفارق مريح خلال في الاهداف خلال المقابله هذه، ثم التاكيد يكون في باماكو نهار 24 اكتوبر القادم لقاء العوده. بعد الفاصل نمشيو نحكيو على مدرب اخر قاعد يشق بثبات طريقه مع فريق اخر وقاعد يقدم في الحقيقه في نفسه بصوره طيبه جدا في البطوله الوطنيه، نتحدث على مدرب اتحاد بنقردون سفيان الحجازي.
6: الرياضه تجمعنا،
7: الامل يحمينا،
6: والنجاح هدفنا،
7: الخبر الرياضي في حينه والمعلومة في المتناول،
6: حديث في الرياضة من زوايا مختلفة،
7: نتائج فورية،
6: تحاليل فنية،
7: تحقيقات آلية،
6: ومواكبة حية لمختلف التظاهرات الرياضية،
7: لحظة بلحظة ومن موقع الحدث،
6: أسرة رياضية واحدة نلتقي لتبدع الرياضة وتنتصر الروح الرياضية.
0: مرحبا بكم، نتواصلوا ديما في الانترفيو، نذكركم ان شاء الله بعد شويه تقريبا مع 34 دقيقه تدخلوا الملف المهم، حوارنا سيكون مختص وخاص على فريق الملعب الجاسي. لكن قبل ذلك نرجع لمدرب قاعد يقدم في مستوى وعروض كرويه ممتازه مع فريق اتحاد بنقردان، نتحدث على سفيان الحيدوسي. سفيان الحيدوسي اللي قاعد يقدم مراد في نفسه بصوره حقيقه طيبه جدا مع فريق اتحاد بنقردان.
1: اتحاد بنقردان بطبيعه الحال حتى هو ماشي في نفس المنهج نتاع ترجي زرزيس، معناها تو اتحاد بنقردان ولت عندها معناها شخصيه في بطوله الرابطه المحترفه الاولى، معناها ديما تحت البراتيكمون السنوات الاخيره معناها مرتبه محترمه
0: في وسط التابلو، ديما
1: في وسط التابلو مرتبه محترمه. دونك تنحى ذاك الهاجس نتاع الفرق الصاعدة معناها جديدة هذيك ولا حاجة ما عادش معناها ولا تحسب في راحة معناها إيكيب من ناسيونال بيان سور هذا شيء هام بالنسبة للمعنويات يخلي الفريق ياخذ يكون عنده شخصية ويخوض معناها بطولة بكل رياحية. النتائج الأخيرة معناها اللي حققها اتحاد بن قردان في 5 مقابلات 11 نقطة
0: مركز الثالث
1: شيء إيجابي معناها
0: معدل مراد بالأرقام 2 أهداف في كل مقابلة.
1: نحكي لك 11 نقطة في 5 مقابلات معناها منهم 3 مقابلات منهم 2 مقابلات خارج بن قردان. مع العلم كون رات مقابلة اللي خاضها ضد نادي صفاقسي بن قردان معناها كانت بالتعادل لو كللت بفوز لكانت معناها الحاصل 13 نقطة يحتل مركز طليعة بمفرده. دونك على كل ذيك أحكام الكرة لكن في العموم اتحاد بن قردان معناها بصحة جيد.
0: مراد المدرب سفيان الحدوسي معناها في كل مود يمشي تحس انه يحطوا طبعا تاعو معناها شخصية الرجل معناها تحسها في الفريق.
1: بالطبيعة هو سي سفيان الحدوسي اكتسب خبرة كبيرة في البطولة التونسية معناها بحكم درب العديد من الفرق معناها من الشمال للجنوب من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. دونك اكتسب خبرة حتى في التعامل مع كافة شرائح نتاع الملعبية والهيئات المديرة الأنواع الكل معناها براتيكمون تعامل معها معناها هذا يخليك تسب خبرة. بطبيعة الحال والخبرة هذه ما باش تفيده هو شخصيا معناها ويستفادوا منها الفرق اللي باش يمر بها.
0: شاء الله فريق اتحاد بقداني وصل طبعا المسيرة الوردية نتاعو مع المدرب المحنك المخضرم سفيان الحدوسي. بعد الفصل شو نحكيه على فريق اتحاد تطاوين اللي الحقيقة الهيئة المديرة نتاعو قاعدة تجتهد من أجل بطبيعة الحال وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة ومستقبل جديد لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين.

0: مرحبا بكم، نتواصلوا نمشيوا لعند فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين سوسيوس. اتحاد تطاوين مشروع سيرى النور قريبا، الاضافات والايضاحات مزيد بخصوص الحديث على الموضوع هذا مع رئيس الهيئه التسييريه السيد يوسف الحمسي.
1: اجتماع هذايا تمهيدي، خطر عندنا احنا اكثر من شهر نخدموا عليه. الفكره هذه عندها برشا تقريبا 2015 2000 حتى 2017، ما وتتش الظروف، ما توتت الفرصه. انا هذايا بالتنسيق مع الدكتور سي حمزه شحيدر مع الاستاذ المحامي سنني، دونك حضرنا الاستراتيجي نتاع السوسيوس، خدمنا عليه، عملنا النواه نتاع الاصليه. دونك من انطلاق من الفكره هذه دونك باش نحاولوا باش ندعموا الفكره، مش كان اداري كان هي تسريه، لكن فكره مربوطه بالسوسيوس، يعني ثم ناس اخرى تنجم تعطينا افكار كسوى دعم هذايا مالي او دعم معنوي، ونمشوا نحو الهيكل الجديد للجمعيه. يعني نحن نحطوا نبلطوا في جمعيه، نحطوا في بلاتفورم اخرى. دونك عندنا برشا افكار يلزمها بشوي وقت، ما تنجمش تكون هي برك متفرغت لها، مي كي يكون عندنا سنتير حزام كامل كبير، ناس مثقفه، ناس طب، ناس اما كل ما مركز اجتماعي نتاعو حتى عامه الناس ينجموا الافكار نتاعنا، نجموا ندعموا الفكره هذه باش تنجح اكثر. دونك هذه عباره في فاسون دي ريسورس للجمعيه، سي ريفيني للجمعيه، مش كان في الجانب المالي، لا هي بمثابه انها تكون قاطره لكل الجوانب، انها تنجم تكون سامحني في تطاوين، كسوة طبية، كسوة ثقافية، كسوة اجتماعية، كسوة رياضية. بالتالي هذه باش نحن عبارة أنس الليل، ومنها ننطلقوا من نحو أفاق أخرى. عندنا بلاتفورم جديدة إن شاء الله نخدموا عليها بحول الله سمير عليهم، عندنا بارش أفكار، لكن بالتدرج نسمح خارج شوي وقت بركة، وبحول الله نشوفوا تطاوين في مستوى آخر.
2: يعني حاولتوا تتصلوا بكل أحباء والغيرين وبرشا حتى مسؤولين سابقين لفريق تطاوين تقريبا لتوسعة تنقلوا الهيئة الموسعة هذه لسوسيوس.
1: بالضبط، احنا الهيئة وحدها ما تنجمش يسامحني تبني مشاريع مستقبلية للجمعية، لازم تكون انت منفتح على الناس الأخرى، الناس الأخرى هذيك تنجم تعاونك، فيش تنجم تعاوننا. دونك هذه احنا عبارة عن عائلة موسعة، العائلة كتتوسع الناس الكل تنجم تفيدك بالأفكار وبالجانب سامحني بالحلول، الحلول الجمعية مش حلول شخصية، حلول جماعية، الحلول هذيك نطرحها مع بعضنا كل بما فيه صالح التطوير كامل، معناها قاطبة. دونك من هنا ننطلقوا احنا السلي الاولى هي سبور رياضيا، ومن هنا ننطلقوا في مجال اخر، عندنا قافله نجم، قافله طبيه، قافله اجتماعيه، قافله ثقافيه، هضم الغايه كلها ان باش تصير انعكاس وانفتاح على الجهه الكل، ومنها ننطلقوا برشا مشاكل نقول احنا ظرفيه او وقتيه نجم نتجاوزوها من خلال تضافر جهود الجميع. الهيئه هذه التسريه هي نقطه التقاء مع الافكار الاخرى ومع الناس الاخرى تحب تعاون، ثم برشا ناس عندها رغبه تعاون الجمعيه، باش تعاون الجمعيه من خلال المنطقيات هذه، وكل شيء يصير بلاسمون لتونس لهنا في العاصمه. عندنا بحول الله افاق اخرى باش نزيد نبلوروها. دونك عندنا برنامج كبير مع السلطات المحليه حاليا في طور التدارس، معناها افاق كبيره برشا بحول الله، من الامن المسبقش ما نحبش نحكي فيها اللي ما تكون على ارض الواقع. بحول الله ثم افكار اللي هي ممكن كانت عند الناس حلمه باش تولي واقع، وهذا بفضل الله وبفضل اول حاجه جهود المسؤولين، بفضل النيه الصادقه. اهم حاجه ان كل مسؤول يشد الموقع نتاع يعمل اضافه نتاع البليس باش ينجم يضيف فيه للجهه كامله. مع الشكر.
0: ثمرت سي يوسف الحقيقة حوار ولا في التصريح بمستوى عالي جدا، معناها
3: مستوى التفكير سورتو، مستوى التفكير مستوى عالي، معناها هذا ينتمي لهيئة تسييرية، معناها هذا مش هيئة منتخبة، معناها تو اللي شد اتحاد تطاوين
0: هيئة تسييرية،
3: هيئة تسييرية، وفي نفس الوقت يفكروا في بعث معناها سوسيوس، فهمتني، لتدعيم
0: الموارد،
3: الموارد نتاع الجمعية بتبيع، وموارد إضافية وخلق موارد إضافية أخرى، وشيء باهي. هذه مواذي فكرة، هذه نتاع سوسيوس معمول بها صافي لونطون في الفرق الأوروبية المعروفة الكبيرة على غرار برشلونة وريال مدريد وغيرها، والبادرة هذه في بالي على ما أظن أول مبادرة صارت في تونس من نادي صفاقسي،
0: واللي تو ما زالت موجودة،
3: موجودة هي صارت من نادي صفاقسي، ولكن ماهوش كي دخلت لتونس ما دخلتش بالمفهوم اللي معمول به في الخارج، عملوا أنكستري، خذوا منها إسونسيالمون معناها الدعم المادي وشوي من الأفكار، فهمتني، لا اللي في نفس التوجه الرياضي. لكن في البرة معناها تعطي حقوق سوسيوس اللي مومبر نتاعها يدخلوا في سياسة الجمعية، فهمتني، هذا وفي في في وفي تنصيب رئيس الجمعية، معناها كان عندهم فاعلين ياسر في الجمعية.
0: مرة تو في السوسيوس هذه علاش ما تكونش تجربة في فرق في التنسيق الكل؟ بس فرق تجربة بليزو ما قاعدة، معناها في الفترات اللي تمر الازمات اللي تمر بها فريق السياسات تلقى الحلول وتلقى الدعم المادي. اليوم الفريق التونسي علاش ما تنجمش؟ نجم تنجح في تطاوين؟
3: نجم تنجح في تطاوين، لو توجدت الناس هي تنجم تنجح في أي بلاد. توجد الأشخاص اللي
0: علاش علاش ما نفكروش إنه اليوم فرقنا تنسية كلها
3: مش إرادة. شوف أراه في أي في أي مجال يتطلب تسيير أو يتطلب إدارة أو يتطلب مش سيبانامبورتكي مش تجيب أي حد راه فهمنا. وقت تجي باش تكون جيل مثلا في التعليم ما تجيبلاش أي معلم ولا أستاذ راه ناس مش الناس كلها تقرر.
0: صحيح صحيح
3: فهمنا. دونك في أي مجال كيف كيف نفس المبدأ تعامل نفس المبدأ في أي مجال. مجال متاع الرياضة عندها مالي عندها ناس تفكر رياضيا كيش فكر فهمني. لا طبعا انت اللي تشوفهم مثلا في المدارج يتفرجوا مش الناس كل يفهموا كورة مش الناس كل يفهموا قانون كرة القدم. يجي يتفرج في الستاد مش ممنوع عليه بشي مش ما يدخلش للستاد لكن انت يظهر لك اللي هو يفهم فهمني. ساعات يعمل رياكسيون على اثر صافرة متاع حكم تكتشف اللي كونه موش فهم اللعبة هو فهمني. وقتها تعرف دونك في السوسيوس يلزم ناس مفكرين وناس ثقات وناس معناها كريديبل عندهم مصداقية وعندهم غاية هي غايتهم الوحيدة هو النهوض بالموارد المالية متاع النادي متاعهم لا غاية. لا جاي باش يمد وجه لغاية معينة ولا جاي باش يعمل جمعية فهمتني لا ترومبلان باش يبان بغادي يولي في بلاصة أخرى. دونك الجمعية يخدموها كالناس اللي يحبوها واللي يحبوها بالحق مش الناس اللي تدعي محبة الجمعية.
0: هذا يعني يفتح لنا قوس باش نحكيو بعد شوية على فريق الملعب الجيبسي دو نعملوا فاصل بطبيعة الحال باش نحكيو على الملعب الجيبسي الوقت المتبقي للستيدا وشنو اللي قاعد صاير في فريق الملعب الجيبسي. نذكر ضيفنا كالعادة مراد بالطيب اللاعب المسير السابق بالملعب الجيبسي وأيضا مسؤول سابق بمكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم الهوات وأيضا الرابطة الجهوية لكرة القدم بجيبس سابقا بعد الفصل.
4: من الاثنين للجمعة من الاربعة للخمسة متاع العشية موعدكم اليومي مع سبور اف ام اخر الاخبار الرياضية في تونس والخارج تحاليل وقراءات فنية ملفات رياضية للنقاش والحوار الرياضات الفردية وبقية الرياضات الجماعية وايضا تكريم لابرز الوجوه الرياضية في سبور ازمان. سبور اف ام يوميا من الاربعة للخمسة على موجات اذاعة التطاوين.
0: نتواصلوا نمشيوا لين نحكيوا على فريق الملعب الجيبسي كما قلت بالفاصل. سي مراد ملعب الجيبسي شنو اللي قاعد يصير في ستايدا في السنة الساعة في المرحلة الأخيرة من عمر الفريق؟
3: والله يا سي عمر هو مش كان سنة معنا ملعب الجيبسي نقول عامنا والقبل واللي تعامنا والمعنى كل شيء يبدأ بشوي فهمتني. وبعد يكبر
0: سفارات الإنذار معناها عندها مدة لامبولس تشعل بال
3: إيه نورمال مول ملعب الجيبسي ما تشعل ليش لامبولا راه لأن هو بعيد كل البعد على سفارات الإنذار وعلى كذا. مي مالوريزمو توجد ثم ناس تخليه يتوجد
0: في الحالة هذه
3: في الحالة هذه.
0: وشنو المصلحة نتاعهم الناس هذا؟
3: ما نعرفش والله ما نجم تقول قلة معرفة نجم تقول قلة خبرة نجم تقول مش ما نقولش حاجة أخرى فبني لا ما يستحقش ملعب جيبسي سورتو معناها مايك نحل السنين يعني في نفس الاستوديو هذايا قال لي كلمة رئيس ترجي زرزيسي علي لوريمي قال لي سي مراد كان جت عندي إمكانيات الملعب الجيبسي والمعروف الإمكانيات المادية فهمتني قال لي كان جي عندي دون لو طون تو ما عادش مجمع الكيمياوي براتيكمون ما عادش شي نجم يدعم اي فريق فلا نتصورش إمكانيات معناها ما عادش كيما قبل. هذا اللي متداول ونسمعوا فيه يقول لي كان جات عندي الإمكانيات هذيك نعمل نتائج كبيرة ياسر.
0: الله نحطوا دينا على وصبعنا عداء شي مشكلة طبعا مشكل مادي ما نبدو مشكل إداري زاد أولينا ولينا توا هيئة تسييرية ولينا زاد كيف كيف معناها تبادل أدوار الموسم الفارط
3: وين هيئة تسييرية توا فاتنا لا الرئيس ما يعرفوش استقال ما استقالش
0: هذا هو
3: معناها عمل ديكلاراسيون استقال لكن في مقابلة بوشم موجود فهمنا الديكلاراسيون سبقت مقابلة بوشم. دونك ننطلقوا من اللي ديتاي هذول فهمني وقت لي مسؤول مسؤول راهو يزم يكون مسؤول بتم معنى الكلمة. أنا وقت اللي يقول استقلت يستقيل
0: اي بعد
3: وقت يقبل جمعية يقبلها كما هي
0: بما فيها
3: بما فيها لان هي الجمعية عبارة على شركة ستان بيلون فيها اكتيف وفيه باسيف فهمني تقبل بكلها انت كما تقبل باش تدخل لك مربيع في الجمعية نتاع الكرة سي بالكا كما تقبل انت باش تكون رئيس وتعرف بيك الملعب الجابسي يعني الملعب الجابسي باش تتعرف اترافير الملعب الجابسي تشد رئيس الملعب الجابسي حتى انا ثم الناس ما تعرفكش واللي تعرفك
0: صحيح
3: فهمني دونك شنو انت الوجه الملعب الجابسي باش تخدم كي دخلت تعرف ظروف الجمعية وتعرف امكانياتها وتعرف معناها المديونية متاعها فهمتني هذايا ما عندكش حتى عذر باش تقول معناها ما راتش وما شفتش ما وتولي انت بعيد على التسيير وقت دونك نضيفوا لها لازم ثم مصداقية انسان يكون كريديبل وقت يتوجه للجماهير ولا احباء الملعب جابسي هكا الشبان معناها الفئة الشبابية اللي متواجدة في الفيراج واحد
0: مجموعات هذه كنقولوا
3: اي اللي اللي يعيشوا بالملعب الجابسي هذوك معناها متيمون بحب الملعب الجابسي دونك وقت اللي توجه لهم بحديث صحيح وقت اللي تقول معناها الملعب الجابسي راهو في حاجة المونطون اكس اللي رفع منع الانتداب ما نكتشفوش بعد جمعة اللي هو المونطون يجريك موش اكس
0: في النقطة هذه كنا تصريح تاع كاتب عام معانا في دار التوين قال 60,000 دينار عنده اسبوعين 60,000 دينار بعد اكتشفنا انه الجورجيه انه هم 60,000 دينار بل طاحوا ال 20 بعد ال 20 رجعوا 60 مع بعد ما ولاش 60 بعد التصريح تاع رئيس الجمعيه في سي اسم رجزة في التصريح نتاعه في مع وسائل الاعلام العاصميه انه مبلغ اكثر من 60,000 دينار
3: باهي توا معناها ثم حاجتين يا اما رئيس ما يعرفش مديونيه الفريق اللي هو يترأس يا اما ما ثماش مصداقيه في التعامل مع الاحباء مع كافه الاطراف المتداخله في في في في لعبه كره القدم بما فيهم رابطه ولا جامعه ولا اللي هو دونك وقت هذه ارقام ويلزم تعرف وقبل ما قبل وبعد ما عرفت الارقام هذه نرمو ما نوصلوش للعقل وللمشاكل اللي كذا انت اول ما تاخذ بيلون تاع الفريق عندك فبني الله مثلا دين بما قيمته نقولوا 700,000 دينار 700,000 دينار فبني الله فيها حاجات معناها يرجونت وحاجات لا تستدعي على الاقل الناس اللي يحبوا ملعب الجابسي فعلا وتشوف معاهم تعمل معاهم بروغرام دارونجمون فهمتني لا باش تنجم تخدم على روحك فهمتني باش كل تعملاني سيونسي الشهر هذا باش خلص فلان الشهر اللي بعده باش
0: هذا ما صارش
3: على ضوء المداخيل اللي باش تدخل
0: هذا ما صارش
3: ما ثماش برشا
0: فيك هذا ما صارش معناها
3: هذا لا صار للسنين لا عمنو ولا اللي قبل لا اللي قبل معناها
0: علاش
3: ثماش برمجه
0: ما ثماش برمجه
3: ما ثماش برمجه تو راهو مشكل الملعب الجابسي راهو الفرق الكل بقينا الملعب الجابسي خاطر جاي مسلط عليه الاضواء فهمتني مشاكل تظهر نتائج تظهر فهمتني لا معناها فريق تعرف فهمتني لا عمل بالماريس باهيه في بالمشاركه الافريقيه من قبل المشاركه الافريقيه كان معناها الفريق الوحيد في الجنوب التونسي معناها في الناسيونال دون لو طون فهمتني برشا حاجه تخرج برشا ملاعبيه كبار فهمتني خرج برشا ملاعبيه معناها توجد في المنتخب وفي فرق كبيره
0: هذا تاريخ
3: في العاصمه
0: هذا إيه؟ التاريخ اليوم تغير المشهد يا مراد
3: المشهد بون بقي الاسم ما يتمسش
0: كادر برك
3: ملعب الجابسي فريق عريق الكادر بقي هو ما يتمسش لكن مالوريزمون ثم ناس عبثت بالملعب الجابسي
0: كيفاش عبثت؟
3: عبثت به معناها استسهال متاع معناها مش عارف يعني ماهوش عارف وين حاط ساقيه معناها انسان يدخل يسير في الملعب الجابسي ولا يلعب في الملعب الجابسي لازم يعرف روحه وين داخل
0: التصريح الاخير تاع عاصمه الجيزه رئيس رئيس الملعب الجابسي كما قلت في الندوه الصحفيه اذا كانت ندوه هي مع بعض وسائل الاعلام العاصميه لانه استثنى عاصمه الجيزه وسائل الاعلام المحليه والجهويه في جهه الجنوب الشرقي معناها قال ولي اثار برشا كلام انه الدعم المادي كان لقاه من حمدي المدرب من شوكي الوعر ومن سيدي حميدي ثلاثة أسماء سماهم وقال ما شفتش وما لقيتش أمالي الدار معناها نقولوا احنا ملعب الجيبسي الناس كبرت الملعب الجيبسي هذا تغش منه برشا ناس صحيح
3: بطبيعة الحال عندما توجد الدعم وتتجاهل أو تغض الطرف على برشا مدعمين أو كذا ما تنجمش معنا احنا ما نشكوش اللي كون ثم ناس اللي عطت مش عارف شكون اللي ذكرهم هذوك اكيد عطوه لكن ثم ناس عطت اكثر منهم فهمني
0: الكلام هذا يغشش غشش والا غشش الناس اللي الناس اللي كانت تدعم في الفريق
3: شوف يا سي عمر وقت اللي كيما تعمل فرح في دارك تعرض على ناس ناس توكلهم وناس لا ما يتغشوا الناس الاخرى
0: صحيح
3: انت وقت اللي دعموك 10 من الناس تذكرهم العشرة فهمتني قطع نظر قداش دعموك برشا شوي تذكره
0: هذا خطا اتصالي من رئيس الجمعيه
3: بطبيعه الحال راهو شوف رئيس الجمعيه لازم يعرف يتكلم ويعرف شو يقول فهمتني ولا خاصه في امور فيها حساسيات كي الفلوس فهمتني لازمك تعرف تتكلم ما ذكرت حتى حد ما ذكرتش الدعم والله طوميو اما ما دامك ذكرت ناس ما دعمتكش وناس دعماتك فلان وفلان سمي الناس اللي دعموك الكل قول كنت ننتظر أكثر من هيك ما إلى حد الآن هاو الناس اللي دعمتني شكونهم بدون ما تعطي المبالغ فبتني الله كان برشا ولا شوي فهمتني
0: باش نرجع النقطة اليوم ترى أنه الملعب الجيبسي استيدى بتاريخ اللي كنت تحكي فيه معناها استيدى جابت مسؤولين كبار جابت ملعبية كبار عمل بالمارس كبير في البطولة التونسية وصل الفينال كنت تونسية عمل مشاركة إفريقية جاب ملعبية كبار موجودين ينشطوا ونشطوا في البطولة الوطنية هالتاريخ هذا لم يشفع لفريق الملعب الجيبسي انه اليوم حار في 60,000 دينار
3: هو مش 60,000 دينار في حد ذاته هو الملعب الجيبسي يمر بأزمة مسيرين فهمتني يمر بأزمة مسيرين دونك يلزم يوسعوا تحصرت في أشخاص معينين وتحصرت فبتني لولت كل كلونات معناها الناس تحب الأشخاص وتناسوا حب الملعب الجيبسي حبوا اللي يحب الحب اللي ينفع الملعب الجيبسي يحبه واللي ينفع الملعب الجيبسي أوقف معه وعاونه واللي يخدم الملعب الجيبسي بصدق فهمتني لو بقلب هذاك هو الناس توقف معاه ملعب الجيبسي مش مستحقة في عالم رام تاع في التسيير مش مستحقة هذا مستحقة إنسان واضح وشفاف فهمتني ووقت اللي يتوجه بحديث كسوة اللحبة ولا في إذاعة ولا في كذا معنا زيرو فوت يلزم كلامه يكون صادق 100% متنجمش عادي باش إنسان يمر بأزمات وكذا واحد تكون صريح خرج لحبة قوله أو شنية مشاكل الملعب الجيبسي
0: سي مراد جماهير الملعب الجيبسي موجوعة متعبة مرهقة ناس ما تفهم شيء شنو اللي قاعد يصير في الفريق يعني هذا اللي الناس ما تسخف الحقيقة ثم ناس أصبحت تسخف أنا كما كنت تحكي ثم ناس الملعب الجيبسي شوف فيها أنا العائلة تعب أنا ما يحبش يشوفها في الوضعية اللي فيها اليوم لأنه كما كنت تحكي اليوم تتالت المشاكل تاع الفريق
3: ومشاكل معنا كبيرة عندما تلعب على الصعود وما تصعدش عندما تدخل على موسم فهمتني لا مدرب مقتدر انتدابات قيمة وتتلفت تلقى المدرب ينسحب ليلة
0: مباراة.
3: أول مباراة فهمتني لا وتتلفت تلقى اللي الملعب الجيبسي مازال ممنوع من الانتداب والف كافة اللاعبين اللي انتدبهم أنا اللي نوفو ريكرو للسيزون هذه ما عندهمش الحق باش يلعبوا غير مؤهلين
0: هذا ترى هو عبث
3: هذا عبث
0: عبث
3: هذا عبث باسم الفريق باسم الجمعية
0: لهيئة المدير
3: عبث بعرقة الملعب الجيبسي عبث على جميع المستويات الشخص اللي ورا الشيء هذا عبث حتى باسمه وعبث بروحه لأنه هو الناس اللي عملت الشيء هذا ما عادش نجم تكون موجودة في الصورة ولا في المشهد الرياضي نتاع الملعب الجيبسي ما عادش نجم يكونوا موجودين لأن فبتني لا ثم ناس سحبت منهم الثقة ثم حبة موجوعين
0: جماهير الملعب الجيبسي اللي انتعق قريب منهم معناها اليوم هل ترى أنه رئيس الجمعية اسمه جيزة مازال مقبول ولا أصبح غير مقبول سمعنا الكلمة غير مرحب به معناها تسير على الأقل ولكن حتى واحد من نجم يشك في حب للراجل ونزاد دفع بما فيه ربما الكفاية حسب ما سمعت من تصريح باش نعطيو حق الراجل زاد
3: شوف سي عمر احنا لا قلنا لا دفع ولا ما دفعش وماذا
0: حسب التسريح
3: اي وماذا ماناش الراجل في حتى شيء اللي نحكو بصفه عامه اللي يعمل شيء هذا راهو غلط قطع النظر شكون اللي عامله شيء العمر المستيسر عامله مورد طيب الغلط هو غلط فهمتني انا كلك سوا الشخص اللي يعمل يبقى غلط ما نغيروش حسب تغيير الاسماء ما نغيروش راينا حسب تغيير الاسماء راه دونك سيد هذا يمشي يراجع حسابات بالنسبه لي انا يمشي يراجع حسابات مش ليس هكذا تسير الملعب الجبسي
0: البعض من احباء الملعب الجبسي يقول لك انت كنت اشرت نقطه مهمه جدا ما وصل اليه الملعب الجبسي ما يتحملش اليوم هي هذه متنجمش يتحمل كلها عزمة جيزة لأنه مشاكل تاع مواسم سبقت هذا بالتأكيد وهذا صحيح نعم يقول لك يا أخوي بعض الأحباء الحلول من بين الحلول يقول لك يا أخوي اسمع الناجع التالي وقال لي رئيس معناها خلى متخلق بالذمة معناها ديون يا أخوي شي خلص ينجم يكون حل هذا
3: شوف ماهوش هذا ماهوش حل لأن الملعب الجابسي ديما تبقى الملعب الجابسي والديون ماهيش ديونها الخاصة هي ديون الملعب الجابسي ينجم يكون هو ساهم في تواجد الديون هذيك بسوء تصرف ينجم يكون خاطر مش ناس كل تنجم تجاري الفلوس راه فهمني ثم ناس مثلا ولا هيئات مديرة سابقة وقت اللي تجيري الفلوس ما يخلصوش المدينية يمشوا يزيدوا ينجاجوا رواحهم في حاجات أخرى ألوركم الصحية أنت عندك دين فهمني باش يصبح في يوم ما عايق في طريق الفريق فهمني وتعمل صارت بعدك التجربة وكوب دو تونيزي كوب دافريك وكذا معناها الملعب الجابسي غطست في الديون فهمتني لا وغطست في المشاكل الشيء اللي خلى معناها الملعب الجابسي براتيكمون توا عندها من اللي هبطت في 2018-2019 معناها الموسم ذاك نزلت للرابطة الثانية بقت اليوم عندها سبع سنين أنا نقول لو بقتهم السبع سنين بإرادتها ملعب الجابسي ونظمت أمورها وعاودت فبني لا عملت هيكلة جديدة للجمعية واستخلاص ديون عملت لجنة خاصة استخلاص الديون فبني لا من المداخيل اللي بشي دخلها فهمتني في السبع سنين هذه وفي نفس الوقت لجنة فنية تسهر على تكوين وإيصال شبان إلى صنف الأكابر وصنف النخبة فهمتني لا في أربع خمس سنوات ست سنوات معناها رو كان عندها فريق حاضر وكانت عندها فهمتني لا المديونية متحت خلصت منها الملعب جيبسي هذاك علاش ديما نحكي على البرمجة الناس كل وين تلفت سي عمر شدها فلان ايه أنا لعب على طلوع السنة أنا طلوع طلب عليه
0: يلزم غيره تفكير
3: يلزم الأوبجيكتيف حسب الإمكانيات على الفريق انت مسال في 2 مليار دوات ولا 3 مليار دوات معناها ما يحق لكش حتى باش تخرج هالكلمه من فمك مش انت اللي مسال الجمعيه انت شادها غدوه كما تخلصش فهمتني لا تهبط عليك العقل ويعرقلوك في المسيره نتاعك دونك تولي انت تو فيكسي ان اوبجيكتيف اللي في نفس الوقت ما وصلتلاش عليه وقول اني الاوبجيكتيف نتاع السنه باش نخلص مثلا ديون الملعب الجابسي العام الجاي ها ولا شنو باش نعمل العام اللي بعده شنو فهمني ما يجيش تو دانكو معناها كل كل كل الصعود كذبه يسوقوا فيها برشا ناس كذبه يسوقوا فيها برشا ناس في بدايه الموسم فهمني انا نلعب على كذا تلعب على كذا يعني نقول لك ما تلعبش على الصعود
0: لانه اذا تم حققت امكانيات نتاعك
3: بالطبيعه
0: ما لازم نكون واقعيين
3: مش معناها لا تجي مش عارف توا في الليكيبات الكبار يقول لك اني نلعب على الشامبيونا مش اي فريق في الوطني يقول لك نلعب على البطوله ثم زوز ما تفوتش حتى ثلاثه زاد
0: راه بالوضع الحالي بينا نعمل فاصل ثم نرجع نحكيه على الحلول الاخرى وقبلها زاد كيف نحاول باش ناخذ ضيف الحقيقه باش يعمل مداخله عماد عماره هو مسؤول سابق لكن يبدو انه يحب يحكي ويحب يتحدث على الوضعيه هذه نعمل فاصل بعدها نتواصل
5: انت منافسي ولست عدوي روح المقاومه لديك تعطيني القوه ارادتك تعطيني الشجاعه تحديك يلهمني حتى وإن أردت التفوق عليك لو توصلت لذلك لن أهينك بل بالعكس أحييك لأنني أكبر بك وفي الأخير الإنسانية هي التي تتفوق وتتألق دوما
0: صديقنا حبيب كريس عن حرام اللي قاعد يصير, حرام الملعب جيبس اللي قاعد يصير فيه بالطريقة هذه. أبو علي مرحبا بك خويا مراد, الله يرحم عم رضوان درك, بيه رب يرحم رضوان درك, بيه قلت نرجع بعد شوية نحكي على سي رضوان رب يرحمه شان. سي مراد اليوم الملعب جيبس شو يلزم في الوضعية هذه, شو يلزم يصير, شو الحاجة اللي ما تصير في أسرع وقت باش نتعدوا المرحلة القادمة بالنسبة لفريق ملعب الكرسي؟
3: وتوضيح الأمور فبإذن الله ورفع منع الانتداب صعب بصفة نهائية, معناها خلي معناها تتفجي النتائج, ممكن النتائج فبإذن الله تولي ترجع العلاقة بين الهيئة فبإذن الله والأحباء, خل تمشي الأمور وبعد نشوفوا حلول اون باراليل وفير يا ميزور. ما نخاف
0: برايك عصمه جيزه من هنا مازال نجي تقبل في الشارع هذا في المسجد الحبه الملعب الجيبسي, ولا يعتبر هذا عادي ولا
3: ما يعتبر حتى حد عادي التصرف هذا, الامبيغويتي الغموض هذا في التسيير, حاجه فيها فلوس وفيها قرارات لي ترتبط بمصير فريق عريق يلزم تكون واضحه, موش قرارات تجي تاخذها معناها قرارات فجائيه ولا حاجه, تكون قرارات مدروسه فهمتني. والوضعيه الماديه نتاع الملعب الجيبسي واي فريق لازم يطلع عليها الاحباب, لازم يكونوا على علم.
0: كان شي نجم يكون انه السيد عصمت جيزه مثلا يكون معناها يعلن انه مش عامل ندوه صحفي, الصحفيه تكون فيها مثلا وسائل علم في جيبس تكون افضل واحسن, لانه حسينا ثم هو وذي جماهير الملعب الجيبسي حاسس انه التصريح اللي قام به في بعض وسائل الاعلام في تونس العاصمه كانه ثم تحس قطيع معناها وليه.
3: والله هو اختار الطريقه هذيك, كل واحد كاش يشوف فهمتني. انا من رايي كان يكون كونتاكت ديريكت, واجتمع مؤخرا جمعتين ولا ثلاثه يمكن اجتمع بالاحباء فهمتني, حد علمي دونك معناها نفضل لو كان جي وضح للاحباء مباشره, موش في حاجه باش يضرب وسائل الاعلام في تونس.
0: الاشكال الوحيد انه منها عدم الوضوح بالنسبه
3: هي عدم الوضوح, اعطي كل مره معناها يعطي رقم, كل مره يعطي كلام يقول كلام معناها هذا اللي نتبع فيه اترافير الحبام معناها فهمتني. يقول لك هاو قال لنا اليوم كذا, هاو اليوم قال لنا كذا في نفس الموضوع, قاعد تتغير الارقام وتتغير الافكار.
0: شو اللي يغير الارقام؟ انا مش عارف, هذا الاشكال معناها حقيقه. لو مع النسبة 60 40 20 بعد الجمهور تلمت
3: اخر مره 285 معناها الرقم النهائي اللي رفع منع الانتداب حسب الديكلاراسيون تاع شفتها فهمتني لا في الريزو سوسيو 285 الف دينار.
0: هذه مش كان في بينهم بياهم المرحله الاولانيه وإلا ما صارش الدفع معناها.
3: شوف سي عمر, الفريق اللي الهيئة المديرة متاعها ما تعرفش الوضعية المادية أنطون ريال تو تنزل على بوتون تاخذ سيتياسيون كل فهمتني, ما عندي لي معناها تلقى مشاكل ياسر في التسيير فهمتني. وقت اللي يجي رئيس يخرج يقول لك أنا العقل هذه ما في بليش به, تي وقت اللي الدين في حكم فهمتني ولا
0: موجود
3: حكم موجود واضح دين واضح اليوم دين غدوة عقلة تحفظية فهمتني.
0: العقل هذه شنو رايك فيها سياسي مرض؟ العقل يعني ثم برشا ناس مش قابلة اللي صار مثلا, يقول لك العقل اللي صارت معناها من مسؤولين سابقين في فريق الملعب الجيبسي كيفاش ينجموا يتجرؤوا يعملوا شيء هذايا.
3: اسمعني شوف, باش تحكم على الناس يا عمر حط روحك في بلاصتهم, فرنساوي يقول ميتوا على بلاس دي زوتر, تو تعرف تحس نفس الاحساس وقت اعطيني رايك, ما تجيش تاخذ بوزيسيون معينه وتحكم على الطرف الاخر. الطرف اللي باش تحكم عليه خذ بلاصته واحكم, تحكم حكم صحيح. دونك انت تدري على ظروف السيد ما دام يحب وعنده حكم ويحب من الجمعيه فهمتني, تدري على ظروفه, هو ما تعرفش عليه ظروف, مش بيجي هو يحكي لك على مشاكل العائلية ولا مشاكل المادية باش يقنعك باش تخلصه. هذه من ناحية. من ناحية أخرى شكون يشكي بالملعب الجيبسي؟ يشكي اللي وقع تجاهله, ما جاء حد
6: حكي معه في الدين متاعه فهمتني ولا وكبر بيه ويا اخي رانا فلوسك عنا في بطن الله وتنقسموا كذا ظروفنا ما تسمحش اصبر علينا ويلزم في نفس الوقت يلزم تكون الهيئه المديره عند كلمتها نقول اصبر علينا عام جاي شهر شهرين ثلاثه الوقت اللي باش تختار كون عند كلمتك واعطيه المبلغ نتاعه ولا كون حسب تكون عندك مصداقية في التقسيم اللي قسمته تاع استخلاص الديون تصبر عليك ديما نرجع فبطني لا لا السيد علي لوريمي في البلاصة هذه قال لي تعاملت مع الملعبية بالكلمة تعاملت مع الملعبية بالكلمة لكن نجور جيفا لا يلقوني عند كلمة
0: أنا نصور أنا من بين حلول زي ما تكون عاجلة بالنسبة للملعب الجيبسي أنه ما نزربوش نعمل لجنة تشوف الديون تاع الفريق تدرسها داخش مع المدي الدينين الناس اللي عملوا قل ونعاود ترتيب البيت من جديد
6: يعملوا برنامج لجنة تعمل برنامج سي عمر فبني لا سع اللجنة توقف المديونية نتاع الفريق قل من الى فهمتني اليوم رانا عندنا مثلا
0: وتخرج وتخرج حتى على صفحة رسمية
6: 2 مليار فوالا 2 مليار وصنفهم حسب دوغري دامبورتونس فهمتني لا هذا يرجون هذا كذا هذا كذا هذا كذا وبعد تعمل برمجة خلاص وبعد اللجنة هذيك هي بيدها المتكلفة بالامور هذه تخرج تشوف معناها كيفاش باش تجيب الفلوس فهمتني لا بعنوان استخلاص المتخلط بالذم خاطي اللي باش تخدم به الفريق خاطي اللي باش معناها باش يمشي العجلة نتاع الفريق لا هذا خاص معناها اللجنة مداخيل نتاعها خاصة للاستخلاص ديون
0: باش بعد عامين ثلاث سنين اربع سنين توفى ونعاودوا استراتيجية جديدة
6: استراتيجية تولي تخدم بيجي بريفيزيونال راهو يدخل حتى حد يعمل بيجي بريفيزيونال باش يخدم به يزمك تجي ترجع على العامين الطوالة فبتلا وتشوف المصاريف في الناسيونال بي حتى لوين توصل لا موين وتخدم عليها تشوف شنو اللي خارج عليك الجروب شيميك تعطيني طون هكا نجيب من طون سبونسور عندي طون خارج علي 300 مليون 300 مليون هذاك لازم نجيب سينو باش يخرج ديفيسيت
0: مراد بربي سؤال قبل ما نعطيك الوقت اوشك عن هي معناها حكيت المنحه نتاع المجمعه الكيمياء هي اللي ربما النقطه التي ربما ضيعت الكليبر نتاع اي هيئه مديره تولي مهام تسهيل فريق لانه المنحه ما عادش مرصوده عندها تو عامين ثلاث سنين الامور ماهيش ماشيه
6: مش ماشيه على خاطر الامور مش ماشيه يقول لك فاقد الشيء لا يعطي جروب شيميك اللي ما تعرفهاش الناس فهمتني لا كانت منبع متاع فلوس جروب شيميك فهمتني لا ولت شركة عادية فهمتني ما تبقى فيها حد شيء ناس كل تاخد
0: كلمة أخيرة سي مراد للجمهور ملعب الجيبسي الناس تسمع فيك في حصة الانترفيو
6: كلمة أخيرة أنا بطبيعة الحال نحب نشكر كل من خدم في الملعب الجيبسي سواء أصاب أو لم يصب معناها ما خطر برسيناسيون كنت توظف الحديث متاعي على أساس عندي مشكل مع إكس ولا مع إجريك في الجامعة يعني ديما نتكلم بكل صدق وبمحبة الملعب الجيبسي دافع المحبة هو اللي خليني نتكلم صراحة وبصدق ونتمنى لها بينسيور تلقى طريقها كيفاش طريق الصحيح فبني لها على الأقل تويكة معنا في الفترة هذه حساسة بالذات تحية لحبة الملعب الجيبسي كل يوسعوا بالهم فبني لها ويحاولوا يتعاملوا مع الظرف هذا بحكمة ما نخرجوش على الموضوع وخلينا نكونوا عاقلين فبني لها ونشوفوا حلول ونشوفوا حلول جذرية في نفس الوقت
0: شكرا لك مراد ذاكر نوصل نهاية حصة اليوم تحية دو بن سالم فيصل السوشين هادي عبد القادر بعد شوية يجيكم حسن عايش في تقديم موجز الساعة الخامسة الحصة هذه خصيصة ربما ستكون إهداء من عندي أنا وكذلك مراد بالطيب للمرحوم فقيدنا وأخونا وصاحبنا ورضوان دربك حصة خاصة للاتحاد نهديها إلى هذا الرجل الذي كان قريب منا في إذاعة الطبيب وقريب أيضا مني ومن مراد لأنني محبش تحكي الموضوع لأن مراد وعلاقته كبيرة وكيف كيف أنا معاه بصديقنا المرحوم رضوان دربك إلى اللقاء
7: الانترفيو ملفات رياضية تفتح للنقاش والحوار استضافة لوجوه رياضية وحديث عن المستجدات التي تشغل بال الشارع الرياضي الانترفيو مع عمر المستيسر

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخامسة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمدنين بفضاء القرية الحرفية بمدنين فعالية أيام الاستثمار في الصناعات التقليدية، على أن يتم أن ينتظم يومان ممثلان بتاريخ 20 و29 من أكتوبر الحالي بكل من القرية الحرفية بجربة والقرية الحرفية بابن خداش. يتواصل غلق موسم صيد المحار بولاية مدنين الموسم السادس على التوالي نتيجة عدة عوامل، من أبرزها الصيد العشوائي ما أدى إلى نقص كبير في المخزون وحجم المنتوج. تنطلق جمعية تنمية بلا حدود بتطاوين بداية من السبت المقبل في تنفيذ مشروع جيل العدالة المناخية، وسينفذ المشروع في كل معتمديات تطاوين من خلال عدد من الورشات. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء شمل 2288 محكوما عليهم بالسجن، أدى إلى سراحة 1573 سجينا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 424 سجين بالصراحة الشرطية. تعتزم تونس إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال موسم الفلاحي 26 و2027 و2028، على أن يتم استكماله قبل بداية الموسم 27 و2028 و2029 بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي.

حسن العياشي. الموعد يتجدد بعد قليل مع ليلى سحنون. إلى اللقاء. أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع ليلى سحنون.
2: يا مساء الخير، يا مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في إذاعة تطاوين. مشوارنا معاكم ينطلق من الآن الخمسة وخمسة دقائق وخمسة وخمسة عليكم، ونوصل معاكم إن شاء الله حتى الثمانية نتاع الليل كما كل نهار ثلاث اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026. واستبشرنا كثيرا بالغايث النافع ما شاء الله تبارك الله، إن شاء الله ديما أمطار الخير والرحمة على بلادنا كل يوم، كمية هامة الحقيقة في ولاية تطاوين، إن شاء الله يا ربي ترحمنا في بقية المناطق والولايات. كما قلت مجموعة من الاستضافات والمواكبات، الإيقاعات، الأخبار المتفرقة والمتنوعة، المحطات الخارجية، ومعها برشة موسيقى وبرشة تنويعات موسيقية. مرحبا بكم الناس الكل في أصايل مع أجمل تحيات ليلى سحنون، ذوب سالم، وصديقنا فيصل شوشان.

مسلم معكم في أصايل، مرحبا بكم الناس الكل. باش نعطيكم فكرة شنو عنا لليلة من استضافات وأخبار ومواكبات. بعد شوية باش يكون معنا السيد سمير الخرشاني رئيس جمعية صيانة التراث بغمراسن، معاه نتحدثوا على آخر الاستعدادات. الحقيقة تظاهرة سياحية ثقافية كبيرة برشا نجم نقول دولية، الإفاس 2 بقصر الفرش بغمراسن بالشراكة مع جمعية الصدى الإلكتروني، باش ناخذوا آخر الاستعدادات كما قلت تفاصيل التظاهرة هذه. بعدها فقرة مع الناس مع صديقنا محمد دبهان، وكالعادة ما يهم الناس ومشاغلهم اهتماماتهم ديما مع محمد كل نهار خميس ثلاث عفوا نفس الموعد. زاد ايضا مع سي عبد الرحمن باش يكون في 6 غير 4 مع فقره ابليكاسيون. نواصلوا في الجزء الثاني من اصايل مع جيوسيت مع سي الحبيب عالجان، ومعها نتجولوا افتراضيا في برشا مواقع جيولوجيه وتاريخيه مهمه برشا ضمن الحديقه الجيولوجيه في جنوبنا الشرقي. نستضيف ايضا معنا عبر الهاتف سيده مبروكه ابو طالب رئيس دائره الاحاطه بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية للفلاحة بتطاوين، وتحدثوا أيضا على نشاطهم على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية 15 أكتوبر من كل سنة. نشاط بتاعهم إن شاء الله غدوة يستهدف بطبيعة المرأة الريفية، باش نشوفوا شنو حضروا في الإطار هذية. في الجزء الثالث من أصايل كيف شو تكون معنا سيدة هيفاء سعد الله فقرة أرشيتالك، و كذلك صديقتنا فاطمة بالهشاد اللي في كل مرة تعطينا فكرة على عمل فني أو استضافة أو مواكبة لحاجة خلت بصمة في التاريخ. واليوم باش تحدثنا فاطمة على المسرح البلدي، أكثر من مجرد بناية هو رمز تاريخي ثقافي اجتماعي وسياسي. نحكي شوية على فن العمارة في تونس من خلال المسرح البلدي. بتبيع هاي لجينا برشا أخبار متفرقة، يلا نواصلوا بالإيقاعات، وبعدها بش يكون معنا سي سمير على خط البرنامج.

0: يلا نواصل معاكم. نانسي ما تيجي ننبسط, واكيد ما ننبسطوا كان كي تبدا فما برشا تظاهرات في بلادنا وبرشا انشطه ثقافيه وكل واحد يخدم في المجال اللي يبدع فيه. حديثنا الان باش يكون على جمعيه صيانه التراث بغمراسن اللي قاعده الحقيقه الاستعدادات حثيثه والعمل ماراثوني من اجل انجاح الدوره الثانيه للتظاهره الثقافيه الحدث الإفاس 2 السنة باش تكون بين 29 حتى الغره نوفمبر بفضاء القصر الاثري بالفرش. باش ناخذوا شويه كواليس واخر الاستعدادات واهمها واهم الفقرات والسهرات مع سي سمير الخرشاني رئيس جمعيه صيانه التراث بغمراسن. سي سمير مساء الخير, اهلا وسهلا.
1: مرحبا ليلى, اهلا بك واهلا بالمستمعين اذاعه التوين. شكرا على الاستضافه, تحيه ليك وتحيه لكافه الزملاء العاملين معك هذا المساء.
0: شكرا
1: خاصه صديقنا البشوش ذو بن سالم.
0: ما شاء الله على
1: الدوام. بشوش على الدوام.
0: يعطيك الصحه يا سيدي. سي سمير كما قلت يعني استعدادات الحقيقه مش من توا, هي توا صيب بريسك الصوره بدات واضحه والبرنامج تقريبا في لمساته الاخيره على مدار السنه وانتم تحضروا للتظاهره الثقافيه هذه, سياحيه رياضيه ثقافيه فنيه ودولية زادة. التفاصيل معك.
1: بالضبط, هو هذه النسخة الثانية لمهرجان إفاس للفنون الرقمية والبصرية بكسر الفرش. في سنة 25 كانت الدورة الأولى في دار مركزية هذا المهرجان اللي كان ينظم في تونس العاصمة في المعلم الأثري في قرطاج, ثم اختاروا المشرفين عليه معناها في سياسة لا مركزية الفعل الثقافي باش يخرج بالمهرجان هذا إلى داخل الجمهورية, وكان الاختيار على المعلم الأثري بكسر الفرج في المعتمدين ومرسل من ولاية تطاوين. دونك بعد نجاح نتوقع كونها نجحت حسب الأصداء اللي وصلتنا في الدورة الأولى, بدأت التحضيرات مباشرة معناها بعد نهاية الدورة الأولى للدورة الثانية اللي باش تنتظم في السنة في أواخر شهر أكتوبر في عطلة نصف الثلاثي الأول معناها بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر 2026. تحضيرات على قدم وساق, المشرفين على المهرجان وعلى رأسهم العاملين في جمعية السد الإلكتروني صاحبة المشروع وبعيث المشروع, احنا في صيانة التراث احنا شريك محلي في التحضير اللوجستي وفي معناها تبسيط عملية التعامل مع معناها مع المعطى المحلي في منطقة غمراسن وفي ولاية تطاوين بصفة عامة. والتحضيرات بدأت منذ معناها أشهر والآن هي على قدم وساق, خاصة على المستوى اللوجستي في تحضير الركح الرئيسي والركح الفرعي داخل القصر وقرية الحرفيين وفضاء التخييم. دونك كلها تحضيرات لوجستية هي الآن على قدم وساق في المعلم الأثري كسر الفرش.
0: نعم, والمعلم هذا اللي ترجع فيه الروح وترجع فيه الحياة تدب الحقيقة طيلة أيام الإفاس. يعني عم نول برشا استغربوا سي سمير, يعني جاتهم تظاهرة غريبة مش مستنسين بها, ستيل هذا من الفن من السهرات الكل يظهر لي اسماء بدأت العباد تفهم شنو هو الإفاس. فكيف فسرولهم سي سمير شنو
1: هو
0: الإفاس؟
1: هو كمشروع معناها فيه فلسفة ومعناها فيه رسالة. رسالة هي إحياء هالمواقع الأثرية هذه اللي هي تعيش نوعا من الخمول, نوعا من الترك بين قوسين عن طريق الثقافة عن طريق التظاهراتية, وهذا معناها طريقة ومنهجية جديدة في جميع أنحاء العالم لتثمين وتنشيط. هي الكلمة الرئيسية العلمية حتى احنا كنقريه تثمين التراث, هي عملية تنشيط المعالم الأثرية عن طريق هذا الفعل الثقافي, هذه التظاهرات, هذه المناسباتية. في هذا الإطار هو هذه فكرة المهرجان, وهذا اللي صار في معناها في الدورة الفارطة وباش يتبلور أكثر في الدورة هذه إن شاء الله, لأنه المهرجان برشا عباد معناها اقتصرته وحصرته في الحفلات الموسيقية. الحفلات الموسيقية ما هي إلا جزء صغير من
0: لأنه يبان سمير, لأنه يظهر بالفعل العموم,
1: لأنه هو حاجة تظهر هي حاجة, لكن هي معناها مكون من مكونات هذا المشروع, لأنه مشروع هو رأوا مشروع هذا يمتد حتى على ما بين الدورتين. ما بين الدورتين كانت تسمى دورات تكوينية في معناها في الفنون الرقمية وفي الفنون البصرية معناها في الجهة, وهذا اللي يعطي معناها قيمة أكثر للمهرجان. كنا نسميه إحنا هو مهرجان خارج الإطار. كان فيستيفال أوركادر معناها يخرج شوية عن المهرجانات الكلاسيكية العادية. دونك مع الحفلات الموسيقية ثم البعد الاقتصادي اللي هو القرية الثرافية هذه اللي تنتظم بمناسبة المهرجان واللي هي أحد الحلول البديلة لخلق هذيك الديناميكية الاقتصادية للحرفيين اللي يشكوا منها في منطقة الجنوب خاصة وفي منطقة الجنوب الشرقي, لأنه صعوبة ترويج المنتوجات الحرفية هذه من صناعة تقليدية من موروث غذائي من موروث لباس من حرف يدوية. دونك لابد من تكثيف مثل هذه التظاهرات وهذه المناسبات لتشجيع هؤلاء الحرفيين وهؤلاء معناها العاملين
0: أصحاب الحرف والمهن الصغرى هذه
1: للحفاظ على حرفهم.
0: نعم أكيد. وقديش خلق حركية وحياة في القصر سي سمير, وقديش كان ثم إقبال, يعني ديما القصر معبي تيلة أيام الإفاس
1: بفعل أيام ما شاء الله المهرجان. نعم لاحظتوا أنتم تيلة أيام المهرجان معناها, وهذه معناها يعطيك فكرة على قوة التنظيم. نعم وقوة معناها إعداد الفقرات, لأنه كي تتنوع الفقرات وكل جزء من القصر ياخذ فقرة خاصة به هو, دونك يخلق الحركية. دونك مع القرية الحرفية مع الحفلات الموسيقية ثم زاد معطى آخر اللي هو وسط القصر, الميعاد بتاع القصر اللي عملنا فيه مصطلح الأجورا والميعاد الأجورا اللي هو فضاء للتلاقي, فضاء لتبادل الأفكار, فضاء للنقاش على مواضيع تهم المجتمع.
0: وفي مكانها الأصلي زاد سي سمير, لأنه قديما كانت ساحة القصر بالضبط كان مكان اللقاء.
1: تقليد القصر الميعاد كان ميعاد القبيلة, ميعاد العرس
0: اللي مش يخصهم مش ينقصهم مش لازمهم, صحيح
1: لنقاش معنا أمورهم وعاداتهم وتقاليدهم وساعات حتى قوانينهم وأعرافهم يتم سنها في ذلك المكان اللي سميناه ميعاد الأجورا, اللي باش يكون سنة زادة كيف على أيام المهرجان في مواضيع هامة وهامة جدا. منها اليوم الأول اليوم الأول باش يكون موضوع الأجورا الأول هو حديقة الجيولوجية بالظاهر اللي هي أحد معناها المميزات في هذه السنة وحصولها على التصنيف. نعم. اليونسكو باش يكون معناها موضوع كيفية تثمين هذا المعطى وهذا الإنجاز والخروج به من مجرد معناها حصول على تصنيف إلى آليات لخلق المنتوج السياحي البديل ولخلق الحركية الاقتصادية
0: وتنمية حقيقية زادة. نعم
1: أي وتنمية حقيقية ومنوال تنموي جديدة, كلاش باش يكون حوار بين الفاعل السياحي وبين الأنثروبولوجي الاجتماعي اللي باش يحلل لك الهشاشة بتاع المنطقة هذه وماذا تتطلبه من حلول بديلة اللي معناها لخلق هذه الديناميكية لخلق التكليك الانتعاش الأوتفوت اللي لوجه عليه فهمتي من خلال هذا المعطى الجديد وهو تصنيف جهة الظاهر لكل كحديثة كحديقة جيولوجية عالمية باش نزيفوا لها زادة العلاقة مع القطب السياحي الكبير الكلاسيكي اللي هو جربة وهذه هذه معناها الجدلية بين الظاهر وجربة تاريخيا كيفاش نجم زادة ترجمها إلى معطى اقتصادي على مستوى السياحة البديلة.
0: نقطة قوة كبيرة برشا نجم نخدم عليها أكيد سواء على المدى القريب ولا المدى البعيد. فما هذه بين الفقرات والمحطات الهامة في الإفاست سناء, شنو جديد مقارنة بعام نوسي سمير؟
1: جديد هو سناء عملنا يوم افتتاحي وحاولنا باش نقدموا فيه لضيوفنا, لأن ضيوف سناء نتوقعوا باش تكون متنوعة أكثر حتى على مستوى السياح الأجانب إن شاء الله, نتوقعوا وفود معناها سياحية جديدة باش تأتي للمهرجان. علاش اخترنا باش يكون يوم الافتتاح يوم 29 معناها خاص بالتراث المحلي, وإن شاء الله العشية باش تكون معناها بعض العروض الخاصة معناها خصائص التراث المحلي لمنطقة تطاوين ككل ومنطقة الجنوب الشرقي بصفة عامة على مستوى اللباس على مستوى الأهازيج على مستوى الفنون الشعبية. توجناها بسهرة فنية معناها لأحد أهم الفنانين الآن على الساحة الوطنية اللي ترجم هذا التحول ولهذا التثمين الجيد والمعاصر للأغنية التراثية وهو الفنان رؤوف ناهب نعم. بيكون حاضر إن شاء الله في المسرح الرئيسي لجسر الفرس يوم 29 أكتوبر القادم إن شاء الله.
0: وبرشة تفاصيل أكيد تعيشوا على وقحة إن شاء الله من نهار الخميس 29 أكتوبر إلى غرة
1: الحفلات ذات الليلة سمحني الحفلات الأخرى يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ذات كيف باش تكون هناك حفلة موسيقية المهرجان هو في لعاته وهو نشر هذا النوع الجديد من يسمى بالموسيقى الحاضرة الموسيقى التي تنطلق من الجذور من الموسيقى التراثية اللي فيها نوع من الهوية والانتماء لكن بتصور معاصر بتصور تقني وتكنولوجي جديد وهذا معناه كل الفرق باش تكون في المنحة هذايا كل يوم معناه ثم ثلاث عروض في هذا الإطار في المسرح الرئيسي لجسر الفرس انطلاقا من يوم 30 إلى يوم 1 نوفمبر 30 أكتوبر إلى يوم 1 نوفمبر 26 القادم إن شاء الله.
0: نعم وإحنا أكيد إن شاء الله بشكر معكم في كل تفاصيل الإفست 2 إن شاء الله موافقين سي سمير وإن شاء الله أكيد شكرا. يكون نجاح كبير بإذن الله للمهرجان والتظاهرة هذه. شكرا لك يعطيك الصحة.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء نواصلوا معكم بالإيقاعات والأنغام. هذا رؤوف ماهر باش يكون في سهرة الخميس 29 أكتوبر في قصر الفرش الأثري في تظاهرة

0: هذه رؤوف مهري وصلنا ل 34 دقيقة بعد الخامسة مساء. مواصلين معكم ديما كما قلت ما يهم الناس حديثهم اهتماماتهم مشاغلهم وقديش برشا تهمنا زادة قراية صغيراتنا والجدلية الكبيرة ديما بين التعليم العمومي بطبيعة والتحديات اللي أمامه اليوم الولي يلقى روحه في معادلة صعيبة الحقيقة ومعقدة بين التعليم العمومي والقيمة الكبيرة والمرجعية والأصل في الأشياء هو التعليم العمومي زادة أيضا بين كافة التعليم الخاص ومغرياته الكبيرة رغم كلفته البعضة. نشوفوا شنو رأي المواطن في هذه التفاصيل كل بعد الشارع مع محمد نبهان. مع الناس محمد مساء الخير. أهلا وسهلا.
1: مساء الخير ليلى ليك وكل سادة المستمعين وكل الفريق العمل معك.
0: شكرا يعطيك الصحة ونحيز هذا كل المتدخلين معاك وكل الأولياء اللي يسمعوا فينا وإحنا كلنا أولياء وغايتنا وهدفنا في الأخر هي نجاح صغيراتنا وتميزهم والناس الكل مستثمرة في وليداتهم. إن شاء الله ربي ينجحهم يجيبهم في الصواب وين ما كانوا سيوا في الخاص وإلا في العمومي. تفاصيل معك محمد تفضل.
1: مثال لنا بما الجدل أحيانا يكثر في مثل هذه المواضيع ونحن تقريبا جميعا أبناء المدرسة العمومية ومع دراسة من المدرسة العمومية. المدرسة العمومية يعني مزاياها كثيرة لكن في هذا الخدم في هذا الإدعاء يعني تواجد مدارس خاصة ثم حتى أصبحنا نعيش فترة تعليم عام وتعليم خاص وهنا الولي يحتاج كما قلت ربما مغريات التعليم الخاص حتى بالنسبة للمربي التعليم والتلاميذ بجنسين الذكوري والأنثوي. أنا هنا جانبي سلة من الخيان سلة من الأولياء باش نتحدث في هذا الإطار من مع المدرسة العمومية ومن مع المدرسة الخاصة
0: وعليش وعليش خاصة
1: وجيد خاصة هذا هو المهم. نبدأ كريم مسافين مرحبا بك. طبعا التعليم المدرسة ثم مدرسة عمومية بالتأكيد وجد مدرسة عمومية وثم مدرسة خاصة في هذه الظروف أنت مع هذا أو ذاك
2: عشان تتنقل المدرسة العمومية ولا أبو مدرسة عمومية بداية هي مدرسة عمومية وتو حاليا بحكم تطور الدنيا وبتفاهم مدرسة خاصة يمكنني أن يكون طبقة فيها نوع من الشيء معناها هنا سبحان الله أنا ما
1: فيه فاتورة يعني
2: فيه تتكلم فاتورة وكل واحد يشيل الامكانيات طبعا مستني يقول استعدني خالص بالنسبة لي يعني
1: عندك وليدات
2: تعنا ولا يعنى علي الموضوع
1: غير قبل النقاش
2: لا غير قبل النقاش
1: عندك وليدات يقول عندي أكيد في مدرسة العموم
2: أكيد في مدرسة العموم
1: لا أولاد المدرسة العموم أكيد أنا بشوف أنا بشوف بعض الأراء الأخرى كريم مرحبا بك طبعا كنت استمع إلى أراء أصدقائنا والأولياء اللي معنا في هذا المنبر والأراء تختلف بين من يؤيد المدرسة العمومية ومن إذا توفرت لديه الإمكانيات المادية كلها حتى التعليم الخاص مثلا
2: يعني من ناحية المبدأ مع التعليم العمومي التعليم العمومي هو التعليم لعامة المواطنين معناها الحالي واللي عنده إمكانيات باش يدخل المدارس الخاصة وضعيات مختلفة معناها غير خاصة تسمى 90% نقولوا احنا من النساء المتوسط معناها التعليم العمومي وهذا المرقب من المراحل الاجتماعية اللي تتساوى فيه واللي هو معناها مجاني واللي هو كل طبقات معناها في تتحظى عبر معناها من من من استقلاله وتعالى زي معناها زي المؤسسة القومية رأيتها معناها وتم عمل المواطنين الزوالي والمدروس الحالي والخير التعليم الخاص معناها استثناءات هذه اللي
1: من حتى برأيك يتوجه نحو التعليم الخاص؟
2: ما من الأقرب إن اللي عند الميسور الحال معناه عند إمكانيات المادية تسمح إن ولدي قريه بشارة مبلغ شهري ما نجمش يوفر عامة المواطنين استوفر مطلقة معنا ما مغريات تعافل يكون المعدل في المدرسة الخاصة ليها في الدروس لأننا معدل يكون على قد الدروس اللي عادي فهم ساعات يمشي الموسع ومية يرجع الموسع ومية المعدلة ما يلقاه معنا بس فما عليك هذه موجودة
1: مع نداء ربما أن ندعم المدرسة العمومية حتى لا يضطر بعض الأولويات توجه للمدرسة الخاصة
2: أكيد يعني المؤسسة العمومية ومؤسسة العمومية سبعة عاما تعموها هي ملك التوسيم كل من ناحية البنية التحتية ومن ناحية الكفاءات
1: أنت ود المدرسة العمومية
2: أبود المؤسسة المدرسة العمومية العالم لكل منها أبناء المؤسسة العمومية يعني اللي معناها تم تروح لدينا دعوة إلى تحسيرها من ناحية البنية التحتية من ناحية الإدارة الميدانية
1: إذا وغيره. أسف الصخر يجيب
0: نعم.
1: المدرسة العمومية خاصة إذا دعمناها أكثر يعني تبقى نتائجها أفضل حسب رأيك.
2: أفضل خاطر من المدرسة الخاصة كما قال أحمد. كان اللي تدفع أكثر ممكن يكون معدل أكثر. تركز على خاطر هذا اللي موجود في كبير
1: نخبوي يعني مجلس نخبة
2: يعني هي قطع معناه ولو نختاروا احنا اللي في المنطقة الخاصة تخرج من المنطقة ما تلقاش نفس المعدل خاصة ما تلقاش نفس المعدل كما موضوع البث والموضوع هذا اللي نتاع حكاية القتلى في برا وفهمنا انا المدرسة العمومية هو انا كان ثم دعم يصير دعم من المدرسة العمومية وكان اي موضوع لكن اذا صار بين الثانية اي موضوع ليش يكون بنا الناس العموميه
1: احنا على كل نحيي كل المربين
0: نعم سواء
1: كان اعدادي ثانوي ابتدائي لا نشك في نجاح المربين اكيد بكل تاكيد سواء كان يستغل لانه هو نفس المربي يستغل احيانا في المدرسه العموميه وفي نفس الوقت يستغل في بعض المدارس خاصه غالبا تم صحيح نوع هنا ونوع هناك ولكن عاده المتعارف عليه أن نفس المربين يشتغلوا في المؤسستين العامة خاصة حيوم وسلام
0: والرسالة التربوية واحدة في نهاية الأمر والبرنامج يعني حتى بيداغوجيا هو نفسه فقط يعني ديما تبقى معناها ضمان على الأقل تكافؤ الفرص بين كل شرائح المجتمع وأبناء الوطن الواحد محمد في أنه تتحسن أفضل إن شاء الله ظروف المدرسة العمومية وكذلك الناس اللي عاملة مدارس خاصة وهذه معناها مورد رزقها هو مشروع ربحي بالأساس ولكن كيف عنده كبيرة أهمية كبيرة كيف للي يختارها علاش لا فكما قلت يعني أنا أقول اللي بالشقرة يقرأ على روحها في كل بلاصة يا محمد سواء في الخاص ولا في العمومي لهنا حسب التجربة مش المدرسة هي اللي تصنع التفوق أو الفارق وإنما نجاح ديما راهو مرتبط أولا بالظروف العامة اللي يعيشها التلميذ بالرعاية متاع الولي متاعه وبرغبته هو زاد أيضا في أنه يقرأ ويتميز يعني بغض النظر على انتمائه سواء القطاع الخاص وإلا العمومي هكا ولا محمد
1: يعني حتى الفضاء نعم. المريخ يساعد جدا الكلمين على تحسين نتائجه أنا نستشفحت ليلى من ذلك الدولي
0: نحكي معه باختصار
1: كما كانت تحدث ليلى يعني النتائج عادة مرموطة بالأجواء والمناح اللي يتوفر للتلميذ سواء كان على مستوى التعليم العمومي أو الخاص لكن أنت كولي ترغب ربما أكثر في المدرسة العمومية ولا المدرسة الخاصة
3: والله هو بالظهر أنا عندي تجربة في حياتي الشخصية في المدرسة في المعهد العمومي وبعدين من كانت زمان اللي كانت المدرسة الخاصة اللي
1: تشمل كثير العمومية
3: بطرد بالواحد بالحضور بكل شيء أما في وقتنا هذا يؤدي انفضل العمومية على خطر كأحمي جنوب وشرقي ما نشوفش في مدارس خاصة توفر للتلميذ برشا خطر قبل كنا كما حكيت لك
1: قريت
3: الخاص وقريت الخاص وقريت أما زمان في الثمانينات وكل المدارس الخاصة بكل صدق وبكل أمانة ما عندناش مدارس.
1: أنت وين تقري وليداتك؟ وين تختار تقري؟
3: والله عندي بنية تقرأ في الـ في الـ في الخاص في الجامعة. أما زوج بنيات قريتهم في
1: الله
3: إن شاء الله، ولكن توا نفضل بالنسبة للأولاد نفضل التكوين المهني العمومي.
1: يا العمومي
3: هاي العمومي
1: هاي حصلت من العمومي حاسس الصحة.
0: نعم شكرا محمد يعيشك يعطيك الصحة. بطبيعة كما قلت يبقى ديما التعليم العمومي هو الأصل، وهو اللي يضمن كما قلت التكافؤ بين فرص أبناء الشعب الواحد. هذا ما يمنعش زاد حقنا احنا زاد كتوانسة انه تتوفر بيئة تربوية أفضل لصغيراتنا في المدرسة العمومية، وللي بيش يختار الخاص أكيد هو حر في ذلك، ونعاونوهم ونشجعوهم وإن شاء الله ديما تكون النتائج طيبة. وإحنا سعداء زاد أيضا انه دولتنا التونسية ماشية في توجه نحو الإصلاح التربوي، وتركز يعني عنا مؤخرا المجلس الأعلى للتربية اللي إن شاء الله يربي ننتظر منه بارشة رؤى استراتيجية، وإن شاء الله إصلاح للمنهج التربوي في بارشة نقاط الحقيقة تهم القراية في تونس وتعليم في تونس. ديما نأكدوا على جودة التعليم في بلادنا وعلى قيمة الشهادة التونسية. اليوم احنا فخورين بالمدرسة التونسية، وفخورين أيضا بالنتائج اللي تحققها، يعني تقريبا حتى أغلب النتائج تكون مشرفة كما قلت، يعني سواء قرأ في الخاص والعموم. إن شاء الله ربي يوفق وليداتنا الكل وينجحهم وين ما كانوا.

نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها، رجاء من القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم مستمعينا الكرام أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بوفر الأجر والمغفرة والثواب.
1: أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيل.
0: يلا نواصلوا معكم، مش نمشي الآن مباشرة إلى فقرة أبليكاسيون مع سي عبد الرحمن معلدة.
2: أبليكاسيون
0: سي عبد الرحمن، مساء الخير، هلا وسهلا.
3: مساء النور أخت ليلى، وتحياتي لجميع المستمعين لدعشة طويلة.
0: شكرا لك، كل أسبوع تطلع علينا مع أبليكاسيون تطبيقة جديدة. شنو اخترتنا اليوم سي عبد الرحمن؟
3: اليوم ما هو خطر عنا ظرف اشتراكية، تو برشا عباد عندهم مشكلة في النسيان ولا حتى المواعيد ينسوهم ولا حاجة.
0: صحيح.
3: اخترنا لهم تطبيقها باش يسجلوا فيها المعطيات نتاعهم، المعلومات الملاحظات المواعيد نتاعهم، اسمها جوجل كيب. هي باهية سريعة وسهلة الاستعمال، تسجيل الأفكار والملاحظات. نجم أي واحد يبدأ عنده نقوله فكرة جي في اللحظة الزمنية هيك، يدون على أي المكان باش وقت يروح، وإلا يعني
0: ما ينساهاش. جميل.
3: لازم نسجل باقي تفكير في الملاحظات بالصوت. سجل بالصوت، سجلها، نجيب شكل أسرع بالصوت ولي أسرع تسجيل صوتي. نجم بتصاور، يختار تصاور يحطهم على أي مكان باش يعمل رابور ولا يعمل تقرير نتاعي بالصور. ما بقاش باش يبقى يعاود يدوش ولا حاجة.
0: تساعد يعني الناس اللي يومها فيه برشا تفاصيل، عندها اجتماعات، عندها تحركات، عندها أمور مهمة ما يلزمش تنساها. اليوم للأسف يعني برشا عباد تقول لك والله نسيت، يعني ما كتبتش ولا ما قيدتش المعلومة الفلانية. فالجوجل كيب الكيب هذية تنجم تعاونكم على إنكم تحتفظوا بكل المواعيد المهمة ولنازد المهمين اللي معناها مهمين في حياتكم، رؤوس الأقلام، المواعيد، الأفكار، حتى في القراية ساعات نجم تعاونكم الناس اللي تخدم في تاخذ كادينات مهمة. فحلوة الحقيقة الجوجل كيب، رغم اني راهو ماذا بينا ديما نخدموا الذاكرة متاعنا، زاد نعملوا شوية حتى على الذاكرة البشرية، رغم التكنولوجيا تعاوننا برشا في الإطار هذية. تطبيقة مجانية كالعادة سي عبد الرحمن، موجودة على الجوجل
3: كالعادة، هي أمام كمان تعمل حتى قوائم تفكير باش وقت اللي يجيك موعد ولا حاجة تذكرك بالمواعيد،
0: الرابيل يعني تذكير
3: الرابيل، وتعطيك الموعد شو فيه في طبخ في كل شيء.
0: باي الناس هذا كيف اللي عندها مواعيد طبية أو أدوية في الوقت المعين نخلو ساعات الدوارة مهم جدا، فإذا أنت تنسى هي ما تنساش بإذن الله، فإن شاء الله ربي يشفي الجميع. والناس كما قلت يعني الناس تلاهي كما يقولوا، والناس مشاغلها برشا، كل واحد في مجال العمل ومجال الاهتمامات اللي تهمه. هذه من الحاجات المهمة اللي تعاوننا كما قلت كل واحد في مجاله. قلنا موجودة في البلاي ستور سي عبد الرحمن،
3: موجودة ومجانية.
0: واضح، هاي شكرا، يعطيك الصحة سي عبد الرحمن، نلتقي معك الأسبوع القادم مع تطبيقة جديدة. احنا مواصلين معكم ديما بالأنغام، ونرجع إن شاء الله بعد نشرة أخبار ستة. شكرا سي عبد الرحمن، شكرا بصوت أصالة اللي توصلنا كما قلت للأخبار.

0: نشرة الأخبار.
1: السادسة مساء هنا إذاعة تتوين منها، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار المساء والبداية بالعناوين. عملية بيضاء للجنة مجابهة الكوارث بتتوين تتزامن اليوم مع هطول الأمطار. جمعية تنمية بلا حدود بتتوين تنطلق وابتداء من السبت المقبل في تنفيذ مشروع جيل العدالة المناخية. عفو رئاسي على عدد من المساجين بمناسبة عيد الجلاء. وتونس تعتزم إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي خلال الموسم 26 و2027 و2000. إلى تفاصيل الأخبار. نظمت اليوم اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بتتوين عملية بيضاء استعدادا لموسم الأمطار بمشاركة أعضائها. هذه العملية البيضاء تزامنت مع هطول الأمطار كانت هامة في عدد من الأحياء بتتوين، وقد شهدت تدخلا من قبل مصالح الديوان الوطني للتطهير بتتوين بحي الرياض لصرف مياه الأمطار. في النقل الإذاعية التالي تحدث عدد من المشاركين في هذه العملية البيضاء في متابعة أمنها زميل خميس بوبتان.
2: يتر التوقي لأمطار الخريف ولا الشتاء، بيت طويل كانت حريصة على التوقي الاستعداد الجيد لنزول الأمطار من خلال معناتها التدخلات الاستثنائية واليومية. واليوم بالتنسيق مع الإدارة الجوية للحماية المدنية معناتها الحملة الوطنية مجابهة الكوارث عملية بيضاء إن شاء الله تكون ناجحة، ومعناتها بالصدفة اليوم أمطار الحمد لله إن شاء الله تكون أمطار الخير. جميع الآليات والأمور اللوجستية جاهزة لبيت طويل، جميع الآليات جميع الأوان إن شاء الله تكون حملة ناجحة وإن شاء الله نكون مستعدين جيدا لأمطار الخريف والشتاء إن شاء الله. بلدية مشاركتنا بجميع الآليات معناتها عدد الشاحنات الثقيلة والتراكس والببكات والأعوان وجميع معناتها الآليات المطلوبة من اللجنة الجهوية مجابهة الكوارث.
3: اليوم في إطار تفعيل المخطط الجهوي لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة شاركنا مع كافة الإدارات الجهوية والمحلية. احنا كمؤسسة خاصة شاركنا اليوم كقطاع خاص. الوسائل متاعنا تمثل في العملة، أكياس بلاستيكية، أدوات ووسائل خفيفة. المشاركة معنا في القطاع الخاص في البرنامج الوطني والجهوي هذا لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة
4: كهيئة جهوية محاضرين مستعدين لمعارضة أي جهود لمجابهة الكوارث الطبيعية سواء طبيعية أو معناتها يومية كحوادث طرقات. النجم كمتطوع مش بشرطه نخدم النجم نخدم كل يوم مش بشرطه تحت منظمة الهيئة الجهوية. أنا مسعف والنجم نجابه أي كارثة طبيعية يعني أو أي حادث أو كان.
1: نظمت اليوم المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمدنين أيام الاستثمار في الصناعات التقليدية على أن ينتظم يومان ممثلان بتاريخ 29 و29 أكتوبر الجاري بكل من القرية الحرفية بجربة والقرية الحرفية بابن خداش. المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بمدنين

0: حتى على المستوى ربما حرفيين اخرين نجم يكون فما توسعة، وكذلك بتبها الإجابة على عديد التساؤلات اللي ربما تخمر ذهن الحرفيات على مستوى ضمان الاجتماع، على مستوى التشغيل، وربما ما يعرفوش الامتيازات اللي مخولتها الدولة في قطاع الصناعة التقليدية.
1: تنطلق جمعية تنمية بلا حدود بتطاوين يوم السبت القادم في تنفيذ مشروع جيل العدالة المناخية، وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين وبدعم من الصندوق العالمي للمنح الخضراء. وسينفذ المشروع في كل معتمديات الولاية من خلال عدد من الورشات. سالم بسنون رئيس الجمعية يقدم لهذا المشروع.
2: مشروع العدالة المناخية اللي موجه شباب تطاوين كل، الهدف نتاعه انه نكونوا 100 شاب في جميع المعتمديات تطاوين كل، اللي هو باش بعد نخرجوا معناه بست شباب مكونين يكونوا امباسادار على والدفاع على المناخ، يعني يفهموا شنو هي العدالة المناخية، كيفاش يخدموا عليها بالضبط. وفي اخر المشروع باش نعملوا فوروم كبير نضموا فيه السلطة المحلية والسلطة الجهوية اللي باش يقدموا توصيات على المناخ. هم الشباب اللي يتكونوا على مدى فترة 3 شهور من بداية المشروع حتى نهايته، باش نبدو إن شاء الله في آخر الأسبوع هذا باش نبدو بالذهابة ورمادة، وبعد نمشوا للبن مجارة ونمشوا للثمار ونمشوا لبقية المعتمدات الأخرين معنا. في الأخير نخرجوا ونختاروا 6 شباب اللي هم باش يكونوا أمباسادار ويقدمون التوصيات المناخية اللي تهم الجهة التطوعية إن شاء الله.
1: يتوسل غلق موسم صيد المحار بولاية مدنين للموسم السادس على التوالي نتيجة عدة عوامل من أبرزها الصيد العشوائي ما أدى إلى نقص كبير في المخزون وحجم المنتوج. إناس أحواس الباحثة بمخبر المصائد البحرية بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار تحدثت للزميلة شعلة المشاية.
3: فكرة من أنه التعليق الموسم حتى نسمحه للمخزون باش يتجدد، نعطيه الفرصة باش يتجدد وقت اللي يرتاح المخزون، يرتاح من الصيد ومن الاستغلال، خليه له فرصة باش يتجدد ومؤشرات الكثافة تتحسن. دونك احنا في المعهد وقت اللي نعملوا المتابعة نتاع مؤشرات الكثافة ولا نعملوا تقييم الكتلة الحية كي نلقاو مؤشرات ضعيفة ونلقاو أحزان صغيرة، هذوما ما يشجعوش على أنه نقولوا راهو باش نفتحوا الموسم للصيد. الموسم كي باش يتحل على المناطق زادة اللي هي مصنفة صحية، يعني فما اعتبارات أخرى. الحجم القانوني هو 35 مليمتر، يعني احترام الحجم القانوني هو ديجا من أهم الحاجات اللي كيف نحترم الحجم القانوني رانا احنا قاعدين نساهموا في المحافظة على المورد متاعنا. تعليق الموسم يحب يقول اللي راهو الصيد ممنوع على طول العام، اما نعرف اللي فما برشا بلايص قاعدين يصطادوا فيهم، قاعدين يخرجوا في دي كونتيتي في الممنوع، وهو هذي ماهوش قاعد يعاون في انه المخزون باش يتعافى على خاطر الفتره طولت. دونك يلزم المخزون نعطيه فرصه انه يتعافى.
1: أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفوا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء شمل 2288 محكوما عليهم بالسجن أدى إلى سراح 1573 سجينا. كما أصدر رئيس الدولة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي. تعتزم تونس إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 26 و2027 و2000، على أن يتم استكماله قبل بداية الموسم 27 و2028 و2000، وذلك بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي بما يدعم التخطيط الاستراتيجي ويحسن حوكمة البرامج التنموية ويحفز الاستثمار. أعربت تونس عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما ترتب عنها من خسائر.

0: خسائر بشرية ومادية كبيرة. في أخبار العالم، يعقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين للبحث في آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمكانة القانونية لمدينة القدس. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض وتدميره، وذلك عقب سماع دوي انفجارات في المدينة وتلقي السكان تنبيهات عبر الهاتف من تهديد معاد. في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي عن استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة، فيما ذكرت وسائل وإعلام تابعة للجماعة أن غارات جوية سعودية استهدفت مناطق في محافظتي تعز ولحج جنوبي غرب اليمن. أكدت الخارجية الإيرانية أن إيران وعمان توصلتا لتفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة والتفاصيل التنفيذية قيد المتابعة، وأشارت إلى أن التفاهم الإيراني العماني بشأن مسار آمن لعبور السفن مسألة تختلف عن إعادة فتح مضيق هرمز، وأن أي آلية مستدامة لإدارة مضيق هرمز يجب أن تراعي اعتبارات السيادة والأمن لإيران وعمان. أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 9000 شخص في وقت يواجه فيه العاملون على مكافحة الوباء صعوبات في الحد من انتشار العدوى عبر عدة بؤر. نقطة نهاية لنشرة أخبار المساء، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الجمعية العامة للأمم المتحدة هي واحدة من الأجهزة الرئيسية في منظمة الأمم المتحدة، وتشكل منبرا عالميا يشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يمثل كل عضو بصوت واحد بغض النظر عن حجمه أو نفوذه السياسي والاقتصادي. تأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهي تعقد اجتماعاتها السنوية الرئيسية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية. تتكون الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعقد دورتها العادية عادة في شهر سبتمبر من كل عام، وتستمر لعدة أسابيع، وتناقش خلالها قضايا عالمية مهمة مثل السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والقانون الدولي وقضايا البيئة. من مهام الجمعية العامة إصدار توصيات غير ملزمة للدول، لكنها تعبر عن إرادة المجتمع الدولي، كما أنها تعتمد الميزانية السنوية للأمم المتحدة، وتنتخب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وتعين الأمين العام بناء على توصيات من مجلس الأمن. تعد الجمعية العامة للأمم المتحدة مساحة فريدة للحوار الدولي، حيث تتاح الفرصة لجميع الدول للتعبير عن وجهات نظر والمشاركة في صنع السياسات الدولية. ورغم أن قراراتها ليست ملزمة قانونيا، إلا أنها تحمل وزنا سياسيا ومعنويا كبيرا. تعكس الجمعية العامة مبدأ المساواة بين الدول في إطار الأمم المتحدة، وتعزز من مفهوم التعاون الدولي من أجل السلام والتنمية. وبفضل دورها كمحفل دولي جامع، تبقى الجمعية العامة للأمم المتحدة أداة أساسية في تنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الأهداف العالمية.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ بأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: تنس كل أجرب شبيك خويف ساه
7: نسبة صغيرة دي تنس كل اللي بمخه يبعد على الخطر.
6: يا خويف
7: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقى غدر.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
9: أصايل أصايل

ورجعنا إذا معاكم مستمعينا في الجزء الثاني من أصايل على موجاتنا بعد الكوكتيل هذي الحضرة تنصيب بصوت يسرى المحنوش. نحييكم الناس الكل إن شاء الله في زينة لكل مستعملي الطريق. برشا ناس أكيد روحوا لديارهم مع نهاية يوم إن شاء الله يكون يوم موفق ليكم الكل, وأكيد ديما راحتنا في ديارنا مكيفها حتى شيء. أكيد إن شاء الله أيضا إن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا وينجحهم ويوفقهم دائما. إيمان نواصلوا معكم ونتحدث الآن على تظاهرة مهمة أيضا وانطلقت اليوم بالقرية الحرفية بمدنين أولى فعاليات أيام الاستثمار في الصناعات التقليدية اللي تنظمها المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية واللي تساهم زادة أيضا في تأثير فقرات شهر أكتوبر للاستثمار اللي تم إقراره في ولاية مدنين واللي يدخلوا فيه الحقيقة برشا أطراف من أجل دفع النسق الاستثمار الخاص ودفع المبادرة. تظاهرت أيام الاستثمار في الصناعات التقليدية اللي بدأت من اللي تتواصل عفوا حتى 20 أكتوبر بالقرية الحرفية بجربة, وتختتم زادة أيضا 29 أكتوبر بالقرية الحرفية بابن خداش. وكيف كيف كما قلت يعني تنخرط المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية في شهر أكتوبر للاستثمار حتى يتم التعريف أكثر بفرص الاستثمار المتاحة في قطاع الصناعات التقليدية, الحوافز, الامتيازات الممنوحة, وكيف كيف تقريب مختلف المتدخلين من باعثين ومن أصحاب أفكار ومشاريع. ولهنا بطبيعة التداخل هذايا ينجم يعطي أكله من خلال تقديم خدمات في الاستثمار في مجال الصناعات التقليدية, لأنه قطاع واعد الحقيقة ومهم برشا حسب المندوب الجهوي للصناعات التقليدية سليم الغنجة, واللي يقول أنه قطاع الصناعات التقليدية قادر أن يوفر فرص كبيرة للاستثمار بطريقة متجددة ويلتحقوا بمعدل 150 حرفي سنويا لقطاع الصناعات التقليدية كما قلت مع عدة حوافز وامتيازات نجم تشجع على الاستثمار في القطاع هذا. اليوم برشا متداخلين كما قلت كانوا حاضرين في يوم الاستثمار, ومن بينهم يعني البنك التونسي للتضامن اللي يعتبر من أهم الداعمين يعني للحرفيين, الإدارات الجهوية للمرأة والتشغيل والتكوين والضمان الاجتماعي, جمعيات زادة أيضا أهمية حضور المجتمع المدني, كيف كيف الاتحاد الوطني للمرأة وعدد من الحرفيين بالجهة بالطبيعة, وهذه اللي خلق يعني فضاء متنوع للحوار وأكيد حصلت فيها الفايدة بإذن الله. تحدثنا على أيام الاستثمار في الصناعات التقليدية بولاية مدنين اللي كما قلت ما زالت يعني بدأت من 20 من يوم 20 باش تواصل من يوم 20 أكتوبر إلى زادة أيضا 29 أكتوبر بالقرية الحرفية بمدنين, وبدأت اليوم بالقرية الحرفية بمدنين. نواصلوا معكم ديما في أصايل, أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: نواصل معاكم بعد زينة عماد ويما الأمر على الباب. توقيتنا الآن 6:35 دقيقة. نمشي معاكم مباشرة الفقرة جيوسيت مع سلاح بيب عالجين.
1: جيوسيت
0: سلاح بيب مساء الخير. أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين لإذاعة تطاوين.
0: شكرا يعطيك الصحة كالعادة معك ديما إطلالتك الأسبوعية علينا سي الحبيب وزيارتنا الافتراضية لبرشا مواقع في الحديقة الجيولوجية وأكيد جنوبنا الشرقي يزخر وغني جدا بعديد المواقع اللي مازلنا نجمو نعملوا فيها برشا حاجات تخدم الجهة تنمويا اقتصاديا سياحيا ثقافيا أكاديميا اللي تحب عليه الكل نجمو نستغلوهم من خلال المواقع هذه. هات الحد وجهتنا اليوم
2: طبعا احنا كي نقولوا جيوسيت معنا كما قلت انت معنا حديقة جيولوجية جيوبارك. وجيوبارك معنا تشتمل على المواقع الطبيعية والمواقع الجيولوجية خاصة لكن مع الجيولوجيا عندنا زادة تراث طبيعي وتراث غني ياسر. اليوم باش نحكيه شوية على الطبيعة ونمشيه المحمية الطبيعية بتاع عين كوك او ما تسمى بوات كوك
0: مكسب كبير للجهة. نعم
2: هاي اوكي هي مش معروفه ياسر هي احنا حطيناها في المواقع في الجيوسيت بتاع الحديقه الجيولوجيه وهي تتمثل في معناها تشرف عليها طبعا اداره الغابات في بالمندوبيه الجهويه للفلاحه بتطاوين وزاره الفلاحه يعني. والهدف بتاعها هو خاصه المحافظه على الكساء النباتي والصحراوي وخاصه الحيوانات المهدده بالانقراض في في الصحراء وفي الجهة الجنوب التونسي. يعني تحتوي هذه الحديقة أو المحمية خاصة على الغزال بتاعنا غزال بتاع الصحراء غزال الدركاس اللي مهدد بالانقراض. وموجود كذلك قطعان من الغزال هذه موجود قطعان من المها مها كذلك تحاول باش نرجعوها للجهة هي معروفة في الوسط بتاع تونس لكن موجود قطيع من المها هذه. وعندنا زادة كذلك الوداد الأرو المغربي هي الموجود في الشمال لكن حاولوا باش يوطنوه في الجنوب كذلك موجود خاصة الغزال المهدد بالانقراض. قبل كنا في احنا في إطار عملنا نمشيه في طريق الجنوب في جهة رمادة وجهة بير 50 في الصباح نلقاو القطعان بتاع الغزال بتاعنا هذي لكن توا ما عادش تلقاهم
0: للأسف وهذه حاجة مؤسفة جدا.
2: نعم. حاولوا باش يحافظوا عليه حاولوا باش يكثروا منه خاصة كما قلت لك معناها مع الحيوانات هذه المهدده من الانقراض. ثم هذا الغطاء النباتي بتاع الصحراء بتاعنا نحاولوا باش يعرفوا به في المحمية هذه. والحيوانات الأخرى الموجودة العادية كما الأرانب والذئاب والثعالب والإبل وحتى الجمال الموجودة فيها كذلك نلقاو فيها هذا متحف إيكولوجي الحيوانات تسمى حيوانات محنطة اللي نجموش نشوفوها على الطبيعة موجودة في المتحف هذا موجود الجيولوجيا زادة الجيومورفولوجيا بتاع الجهة والتفسير الأحافير بتاع الجهة الموجودة في المتحف هذا والعادات والتقاليد والآلات الفلاحية في المتحف هذي. واخيرا عملوا نعم. حتى مبيت في المحميه هذه مبيت يستقبل خاصه الباحثين وحتى الزوار العاديين ديما وزياره بتاع المحميه هذه يكون بالتنسيق مع اداره الغابات ديما في نعم. المندوبيه الجهويه مندوبية الفلاحه في تطاوين هذا معناها وتعطينا فكره كامله على
0: مساحتها كبيره سي الحبيب
2: تقريبا حوالي 5000 هكتار
0: ما شاء الله
2: المشروع هو في 7000 هكتار لكن توا موجود فيها 5000 هكتار ومسيجه اغلبها مسيجه معناها وخاصه المحافظ بتاع المحميه والعمل الغاديك يستقبلوا الزوار ويعطيهم نعم. أفكار كاملة ونجم يتجولوا بهم حتى في المحمية كاملة للاطلاع على المواقع كلها وزيد يتعدى منها وادي كوك في عين وفيه الماء وفيه معناها أنواع أخرى من الحيوانات اللي تكون موجودة في بهذا الوديان.
0: يظهر لي بخلاف الحيوانات زادة المهددة بالانقراض والحيوانات اللي موجودة في المحمية هذه فما زادة غطاء نباتي مهم طبعا. جدا سي الحبيب
2: طبعا خاصة الغطاء النباتي الصحراوي والمتأقلم مع الجهة وتعريف به في خاصة للصغار وللتلام للطلبة معناها كما قلت لك معناها موجود الواد بحلاه وفيها عيون نعم. الماء موجود دونك النباتات ياسر اللي ما نجموش نشوفوها في الأودية العادية وفي الفضاء العادي نشوفوها غادي كالخاطر غادي محمية
0: نعم محمية رائعة الحقيقة مهم جدا التعريف بها والتشجيع زاد أيضا حتى على
2: تقريبا 10 كيلومترات بعد بير 30 في اتجاه رمادة في واد كوك يعني الموقع بتاعها مش بعيد ياسر تطول نعم. تقريبا نعم. 40 كيلومتر كما قلت لك معناها الزيارة مفتوحة للزوار الكل سواء سواح ولا حتى المواطنين وتلامذة الرحلات لكن ديما بالتنسيق مع إدارة الغابات في المندوبية الجهوية للفلاحة بتطاوين.
0: جميل يعطيك الصحة سي الحبيب وجهة رائعة جدا شجعوا على زيارتها وكيفيف على برمجتها كذلك حتى في الرحلات المدرسية يعني عوض نبعدوا برشا الله يسبعيد عنا محمية محلها في تطاوين محمية ويد كوك جديرة بالزيارة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الصحراوية اللي فيها وبالحيوانات زادة اللي فيها. شكرا لك سي الحبيب يعطيك الصحة نلتقي الأسبوع القادم إلى اللقاء
2: مع السلامة تحياتنا.

0: نواصلوا معكم بين الإيقاعات والأخبار والاستضافات. ضيفتي الموالية الحقيقة معها باش نتحدثوا على المرأة الريفية وما أدراك من المرأة الريفية، اللي أكيد نحيي كل نساء بلادي في مختلف القطاعات، ولكن تحية أيضا خاصة للمرأة الريفية، واللي قريبا يصادف اليوم العالمي للمرأة الريفية يوم 15 أكتوبر من كل سنة. وأعلنت سناء الأمم المتحدة لسنة 2026 السنة الدولية للمزارعات لتسليط الضوء على دور النساء الحيوي في النظم الزراعية والغذائية وأهمية زاد أيضا التوعية بالتحديات الكبيرة اللي تواجهها المرأة الريفية في العالم الكل، كما حيازة الأراضي، القيود المالية والفنية، صعوبة الوصول للخدمات، المطالبة أيضا بحقها العادل في المياه والموارد المائية، ودعم كذلك القيادة النسائية في مواجهة التغيرات المناخية، والتركيز أيضا على الاعتراف بالعمل الغير منتظم والغير مأجور اللي يقوم به برشا نساء في أرياف العالم ككل. كل بلاد أكيد يعني تحتفي وتركز على اليوم هذايا بطريقتها، يعني دول العالم الكل تبرمج لقاءات تظاهرات معارض منتديات تحتفي بدور المرأة الريفية وتدعم إنتاجها ومهاراتها. مش تحدثوا على تطاوين وعلى برنامج المندوبية الجهوية للفلاحة بتطاوين، حاضرة معنا على خط البرنامج السيدة مبروكة الطالبي رئيسة دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية بتطاوين، واللي استبقوا الحقيقة لأنه نعرفوا يوم 15 أكتوبر هو عيد الجلاء أيضا، إن شاء الله كل عام وتونس بخير. استبقوا نهار السبت باش يكون نشاطهم أو نهار جمعة عفوا، فباش نشوفوا فكرة على برنامجهم. مساء الخير مدام مبروكة، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير ليلى،
0: غدوة النشاط
1: أنا قلت الجمعة. مرحبا بمستمعي إذاعة تطاوين،
0: دخلتها بعضها لأني نهار الجمعة عندي الماتينال، فهو نشاط
1: غدوة النشاط.
0: أعطينا أكثر تفاصيل، أنا حكيت ربما على أهمية وقيمة اليوم العالمي للمرأة الريفية، واللي قلت كل طبعا انطبق حتى على المرأة الريفية التونسية، فما بالك بخصوصية المرأة الريفية في ولاية تطاوين. التفاصيل معاك، شنو عندكم كبرنامج؟
1: أكيد عايشك به. فقط للتذكير، هو اليوم العالمي للمرأة الريفية يحتفل به، يعني شرع الاحتفال به في 2000 حسب قرار وفق القرار الجامعي العام للأمم المتحدة، كانت أول احتفال هو سنة 2008. بالنسبة احنا كوزارة الفلاحة دأبت الاحتفال به على مستوى مركزي، وهذه السنة هذه بالتنسيق مع مكتب الإحاطة بالمرأة الريفية في الوزارة كان القرار أن نحتفل به على مستوى الأقاليم كل دونك احنا في كأقليم الخامس، إن شاء الله يكون احتفالنا به يوم 14 موافق لغدوة إن شاء الله.
0: كما قلت يعني على اعتبار أنه يوم 15 الجورجي معناها هو يوم عطلة رسمي.
1: سبقنا منها السنة هذه دونك الأقليم الخامس بحتفل به تحت عنوان دور المرأة الريفية في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي، ما يشهده العالم من تغيرات مناخية كبرى. دونك إن شاء الله باش يكونوا ضيوفنا من الولايات الأقليم جابس قبلي تطاوين ومدين، إن شاء الله مرحبا بهم، مرحبا بالجميع. إن شاء الله يكون الإقبال يكون مكثف على مستوى القيمة كما وكيف.
0: بالضبط، وهذه الدعوة من هنا من منبر هذا إذاعة تطاوين باش كل المهتمين يعني بشأن المرأة الريفية يكونوا حاضرين معاكم. أعطينا التوقيت والموعد.
1: دونك تظاهر باش يكون في المركب الثقافي بتطاوين، يكون التسجيل بداية من 8:30، دونك المحاضرات ان شاء الله تبدا على الساعة 9 تقريبا. عندنا محاضرات علمية قيمة من تأسيس المحاضرة الأولى من تأسيس الدكتور محمد نجيب بوطالب، أي دور المرأة الريفية في تونس بعد 7 عقود من الاستقلال على ضوء المبادئ الأممية. عندنا مداخلة أخرى عن جمعية نساء باحثات من أجل علوم التنمية بالمدني، باحثات دكاترة نساء رحبوا بهم. تمكين المرأة الريفية من خلال تثمين الموارد الطبيعية الغير مستغلة لمواجهة تحديات التغير المناخي. وعندنا مداخلة زادة حول قرار مجلس الأمن الدولي 1325، قرار مجلس الأمن الدولي هذا اللي يعتني المرأة والسلام والأمن، تقدمه الباحثة والمهندسة فتحية العماري عن جمعية التنمية بلا حدود. إضافة إلى موائد التفكير نخرج فيها إن شاء الله بمخرجات، وعرض في نفس الوقت نتاع قصص نجاح من مختلف ولايات الاقليم، الولايات الاربعه نتاع الاقليم. ودونك باش تكون ان شاء الله السلبه والخارجي نعم. معناها عرض مصغر لقصص النجاح هذه. مرحبا بالجميع وان شاء الله يصير التشابك بين الولايات هذه
0: نعم.
1: في نفس الوقت عندنا زياره منظمه من زملائنا من دوبيتي قبلي رئيسة المجامع باش يحضروا معنا المحاضره وعندهم زياره ميدانيه من الغد الى المجامع. الهدف من الزياره هذه هو التشابك بين المراه في الاقليم الخامس
0: ويتعرفوا يعني خاصة على خصوصيات يعني تهمهم كنساء ريفيات وفلاحات. فبالفعل يعني اليوم راهو دور كبير برشا للمرأة الريفية في النهوض بالاقتصاد الوطني ككل. فتحية كبيرة عليهم برشا رغم برشا ظروف وبرشا تحديات، ولكن خلينا نقوله أنه اليوم الدولة التونسية ووزارة الفلاحة تولي عناية وأهمية كبيرة برشا بالمرأة الريفية. يعطيك الصحة سيدة مبروكة.
1: هو الهدف من اليوم هذا هو الاعتراف بالدور الحاسم للنساء والفتيات
0: أكيد. من نجم يكون حد هذا
1: هي تعزز التنمية الزراعية والفلاحة، ونعرف أن نسبة كبيرة من اللي يقوم بفلاحة هم
0: سواعد النساء التونسيات كما قلت. يعني اليوم بالفعل كنا نقدروا القيمة الكبيرة والدور الكبير للمرأة والفتيات في المناطق الريفية وإسهاماتهم كذلك الكبيرة في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحقيق أمن الغذائي زاد اليوم بسواعد النساء التونسيات. شكرا لك، يعطيك الصحة ويوم موفق لكم إن شاء الله. أكيد إذا عطتوني تكون معكم في المركب إن شاء الله،
1: ولجميع المستمعين يلتحقوا بنا غدوة إن شاء الله في المركب.
0: شكرا فقط. شكرا، يعطيك الصحة سيدة مبروكة، بالتوفيق لكم. إذن مواصلين ديما في أصايل على موجات إذاعة تطوين.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء شمل 2288 محكوما عليهم بالسجن أدى إلى سراح 1573 سجينا، كما أزد تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي. يتواصل غلق موسم سيد المحار بولاية مدين الموسم السادس على التوالي نتيجة عدة عوامل، من أبرزها الصيد العشوائي ما أدى إلى نقص كبير في المخزون وحجم المنتوج. تعتزم تونس إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 26 و2027 و2028، على أن يتم استكماله قبل بداية الموسم 27 و2028 و2029، بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي. أعربت تونس عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد الهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما ترتب عنها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأكدت تونس وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية التونسية أن الاعتداءات التي طالت أراضي المملكة تعد انتهاكا واضحا وخطيرا لسيادتها وسلامة أراضيها. وجددت تونس تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤيدة جهودها المبذولة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. هذا وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض وتدميره، وذلك عقب سماع دوي انفجارات في المدينة وتلقي السكان تنبيهات عبر الهواتف من تهديد معاد. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، مع تحيات حسن العياشي. بعد الفاصل تأتيكم الزميلة نجاة خليصة في أبرز المستجدات الرياضية.
3: شكرا لك حسن.
4: انفاسبار.
3: أحبائي على موجات إذاعة تطاوين، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في آخر موعدنا الرياضية لهذا اليوم. أكيد بداية ستكون بأخبار فرق الجنوب الشرقي، وتحديدا على ترجي جرجيس اللي باش يلعب نهاية الأسبوع نهار 17 أكتوبر 2026 في 5 متاع العشية مباراة في ساعتين ونص، مباراة ضد ريال باماكو المالي.

ولا يمكن من ضمان أكيد مبدأ المساومة المساواة وشدد إدارة الترجي على أنها مش باش تتحمل مسؤولية تنقل أي من حباء ترجي إلى ليبيا لحضور هذه المباراة، واللي مش باش تعذر عليهم الذهاب إلى ليبيا ينجموا تبعوها مباشرة على قناة الرياضية الليبية اللي باش تنقل مباشرة هذه المباراة. الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في الشامبيونز ليغ الإفريقي، نتحدث على النادي الإفريقي سيا اللي باش يسافر غدوة صباح الكونغو باش يلعب مع زامبي الكونغولي.

0: عن برنامج مباريات الجولة السابعة من البطولة الوطنية واللي باش تقام على زوج دفعات وفق البرنامج التالي نهار الجمعة 23 أكتوبر في ساعتين ونص شبيبة العمران الأولمبي البيجي مستقبل مارسا نادي حمام ننف اتحاد بن قردان الملعب التونسي سيابي من الحمام سوسة ونهار لحد 1 نوفمبر في ساعتين ونص أيضا ترجل نادي تونس اتحاد المنستيري النجم الصياح لنادي صفاقس يتقدم ساقيته دير السيانة نادي الإفريقي ونجم متلوي الترجي الجرجيسي. في المقابل أيضا قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة إقامة المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة الذهاب من البطولة الوطنية بين الملعب التونسي ونادي الإفريقي نهار الخميس 5 نوفمبر وكانت المباراة أجلت بسبب الأمطار الغزيرة. جولتنا الرياضية نختموها بالملاعب الأوروبية الليلة في 8 أتلتيكو مدريد الإسباني مع المان يونايتد الإنجليزي تقريبا قمة لقاءات هذه الجولة. الإنتر يستضيف كلوب بروج البلجيكي كيف ليبنزيغ الألماني مع إندهوفن الهولندي جالاتا سراي التركي مع برشلونة الإسباني وفايكينغ النرويجي يستضيف باير ميشن الألماني. هذه شنو عندنا من أخبار رياضية مع تذكير أن المنتخب الوطني التونسي قاعد يلعب مع المنتخب السنغالي مباراة الإياب في إطار الاستعداد لتصفية المؤهلة للألعاب الأولمبية تونس لوس أنجلوس 2028 ضد المنتخب السنغالي. نتيجة الذهاب هدف مقابل صفر للسنغال في تونس. إن شاء الله المنتخب التونسي يدارك هذه النتيجة. المباراة تنطلق تقريبا في حدود 6:10 إن شاء الله نتيجتها بإذن الله تكون غدوة إن شاء الله في موعدنا الرياضية القادمة. جمال تحياتي نجاة خليصة في الإعداد التقديم. تحياتنا كبيرة للمايسترو ضوء بن سالم كالعادة بابتسامته الرشيقة ولوليت تتكمل معكم المشوار في الصائل حتى الثمانية. نلتقي إن شاء الله إلى اللقاء.
1: أصايل.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مواصلين معكم ديما, توقيتنا الآن 27 دقيقة. إن شاء الله تكونوا مستمتعين بالأجواء معنا في أصايل مع مختلف المواضيع, الأخبار, الاستضافات, المواكبات والإيقاعات. فقرتنا الموالية كالعادة ديما لوقيت هذه فقرة أرشيتولك مع المهندسة المعمارية هيفا سعد الله.
1: أرشيتولك
0: هيفا, مساء الخير, أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مساء الخير ومساء الخير مستمعي إذاعة التطاوين الكل,
0: يعطيك الصحة, شكرا لك. إذن كالعادة ديما مواضيعنا في علاقة بالهندسة المعمارية. نتحدث اليوم على حلم كل واحد فينا كيبني دويرة, دويرة العمر يعيش فيها, يعيش مرتاح وكذا, ولكن برشا إكراهات ساعات تخلي الناس ربما ما تنجمش تكمل تبني الدويرة هذية هكا على فرد جنب كما نقول, وإلا بطريقة تكون متواصلة. فاليوم نتحدث على البناء على مراحل, هل باش يكون هو يعني فرصة أو ربما حل من الحلول الاقتصادية, ونجم على الواحد يخفف على روحه وين ما يعمل مونطون به ينجم يكمل به البناء, وإلا ينجم يكون زادة عقبة أو مشكل معناها معماري. هنا الاختصاص يعطونا كل التفاصيل. تفضل هيفا.
2: يعيش كخت ليلى. صحيح, هو كي يكون حلم الدار أكبر من الإمكانيات, هنا شنو نجمو نعملو, كيفاش نجمو نتصرفو. يظهر لي ما فماش واحد فينا ما شافش دار مبنية بالياجور وسيمان
0: وقاعدة تكاك
2: محلولة, فما ولا طابق محلول وطابق بازيل على عرصة كهو. زادة تشوف فما شكون زادة يحضر بيتين وصالة ويكمل الباقي ولا يقولك
0: فلوس فوق
2: نشوفها هذية. دونك هنا شو مش نحكو على اسكو البناء على مراحل هو حل ذكي مش العائلة تحقق حلم امتلاك دارها, وإلا ينجم يتحول مشكلة معمارية تقنية تكلفوا يمكن أكثر من
0: إمكانياته
2: على المدى الطويل.
0: هو خلينا نتفقوا في حاجة هيفا, أنه منطقيا وعمليا وأي واحد بش يصدم, مش بش معنى كلمة يصدم رأي تفجع, بش يصدم على البناء راهو حاضر على الأقل مدين بمونطو معين على الأقل. ما نجمش نحن لما نقول باش نبني دار وأنا ما عنديش تحت راسي مبلغ هام على الأقل يمشيني شوية ديما بيه, معنى هذه منطقي.
2: هي أول حاجة لازم نفهموها اللي هو البناء على مراحل راهو ما هوش بالضرورة اختيار خاطئ, أما هو معناه
0: ضرورة
2: وضع اقتصادي وضع اجتماعي. دونك واحد يشري وطا دونك تكلفت له برشا مواد البناء, التكلفة بتاعها قاعدة تطلع اليد العاملة كيف كيف. دونك معناها صعيب مش أي واحد باش نجم يبني
0: أكثر من طاقته, معناه يكون قاري حساب مثلا في مونطون معين يلقاها تكلفت له أكثر لأنه مواد البناء زادة قاعدة وتزيد كل مرة.
2: دونك هكا علاش برشا عباد تمشي للحل التدريجي اللي هو تبني على الفلوس اللي عندها
0: وعلى مراحل. نعم.
2: دونك اما المشكله اللي تصير هي تقسيم الاشغال على المراحل هذه. دونك وقت اللي تمشي, وقت اللي الحريف يمشي للارشيتكت يقول راني عندي بيدجي معين نحب نعمل كذا وكذا, اما راني باش نخدم على معناها فسر له الوضعيه الكل
0: وين يوصلني البيدجي هذا على الاقل في الاول. انا هي الاولويه شنو الحاجات اللي لازم تتعمل والحاجات اللي تصبر.
2: وزاد مش حتى هكاك, ساعات فما عباد تكون معناها البنيه الدار نتاعها اكستنسيبل معناها نقولوا قابله للتوسع. احكي لي عليها من الاول, معناها ما تجيش من بعد, خاطر ساعات واحد يبني ومن بعد يلقى روحه ما يقدش يعمل اكستنسيون, ما يقدش يوسع, ما يقدش يزيد. هو يقول لك انا مش نبني 100 متر وبركة, اما راني مره اخرى باش نزيد ايتاج مثلا باش نعمل
0: معقول. نعم.
2: معناها من الأول لازم نصمموا المرحلة معناها اللي حاجتك بها حتى ألون تيرم, مش كان متاع اللي باش تخدمها تو. معناها ساعات مثلا فما هذه اللي ديما تصير تو, يجيك يقول لك احنا تو عندنا باش نعمل ريتشوسي باش نعمل فيه صالة صالة وكوجينة وبيت, ومن بعد راني مرة أخرى باش نطلع باش نعمل بيوت نوم لداخل. وقتها لازمنا نقرا حساب الدروج راهم يكونوا لداخل. فما شكون يقول لك لا أنا مرة أخرى راني باش نخليها لولدي مرة أخرى, معاش قد نشري أرض أخرى أنا
0: حسب طلب الحريف يعني.
2: دونك هذوما الكل راهو من المستحسن تحكي فيهم من الاول باش من بعد الارشيتكت ينجم يعمل لك معناها يخطط لك الفضاءات والاستعمال نتاعهم كسوا توا ولا التوسيعات المبرمجه مره اخرى. على خاطر هذوكم الاخطاء نتاع حاجات اللي انت ما قريتش حسابهم راهم بعت لي نجم يكلفوك دوبل وتريبل نتاع
0: التكلفه, اخطاء مكلفه.
2: صحيح.
0: نعم.
2: خاطر معناها كي تبدا ما عندكش رؤيه واضحه وتقول تو نبني توا ومن بعد تو نزيد, هذيك اللي تو نزيد ساعات تلقاها ما تصيرش, ما تنجمش تعملها مره اخرى. دونك تولي ما مثلا انت باش تبني مره اخرى ايتاج ما قريتش حسابك في الستركتور نتاعك اللي هو الطبق معناها البنية تتحمل طبق آخر ولا
0: طبق ثاني ولا لا.
2: دونك يزمك فما برشا حاجات من الأول تشوفهم وتحكي معهم مع
0: اللي ماكش قادر تعمله تو، على الأقل أقرأ حسابك أنك تحضر الأرضية المناسبة باش تعملها بلو تاو باش تعملها لاحقا.
2: هذاك علاش نعم. معناها تو كي يجيك حريف يقول لك نحاولوا نحكوا معاه
0: معناها نعملوا
2: نحكوا كل شيء في لي ديتايل كل الدار كيفاش معناها حسب الميزانيه زاد نتاع باش نجموا احنا بعد نسقوا له كيفاش المشروع النهائي كيفاش باش يكون مره اخرى خير من معناها نقسموا له احنا المراحل من الاول.
0: نعم هنا اجابه على السؤال اللي طرحته، هل البناء على مراحل حل اقتصادي والا مشكل معماري يكون حسب ما كنت حكينا الآن هيفا حسب الأولوية وحسب البجيه اللي عند الحريف وحسب شنو الحاجات اللي تصبر لاحقا واللي ضروري يعملها في الأول هكا ولا
2: صحيح. نعم معناها توا ساعات زادة فم عبيد تصير في إشكالية تكبر بار شداء
0: ويوهق بعد
2: بعد يلقى روحها ما يجمش
0: ما يكملها
2: دونك معناها شوف روحك شنو تستحق
0: ميزانيتك
2: شنو تستحق انت وتضبطها الميزانيه. احنا ساعات يجيك اليوم يقول لك انا عندي وعندي ما يعرفش هو الاسوام تاع البناء وما يعرفش كلفه البناء كيفاش دونك احنا نعطوه تقديريا قداش باش تتكلف له هذه اللي يحلم بها هو اي ولي بعد يقول لك لا ما لا نقص لي ما لا نخدم سيرفاس معين
0: هيك
2: دونك هذاك علاش معناها واحد يخدم حسب هو البيزوان نتاعه وحسب شنو ويعمل رؤية لل معناها في
0: الاستباق ربما
2: في المستقبل شنو يحب يزيد وشنو اللي نجم يزيده من بعد يخدم بالمراحل وزاد ينجم حتى في معناها في البني نتاعه ننصحوه احنا نقولوا له اخدم كذا وخلي كذا معناها باش تلم الدار نتاعك تخدمها ومن بعد تنجم تدخل في الفينيسيون وتكمل كانك انت ماكش باش تسكن فيها تو تنجم مره اخرى تكملهم معناها
0: جميل. طبعا هذه عنده علاقه بطبيعه كما قلت يعني بالميزانيه ساعه المرصوده للبناء، عنده علاقه بالمده الزمنيه المتفق عليها، وعنده زاد علاقه بالحاجات اللي يمكن تاجيلها والحاجات زاد المستعجله اللي تخلي ربما الانسان في ساعه باش يسكن فما ناس عندها اكراهات عندها كروات عندها صحيح. ظروف اخرى يلزم يسكن معناها في فتره زمنيه محدده باش يعرس فيها الدار هذيك خرج الملاك راه يلزم يسكن في الدار فهات انت شنو تستحق ساعه احتياجاتك كاسره باش تنقل الدار هيك وبعد اللي قابل للتاجيل نجم ناجلوه مع ضمان زاد راحتنا والكونفور نتاعنا في وسط الفضاء اللي نسكنوا فيه
2: اكيد فما راهو فما ساعات عبيدها تبدا علاش نقولوا احنا ديما راهو شوف روحك شنو تحب اعمل معناها اتيود كامله اعمل تخطيط واضح ساعات تلقى عبيد تبني تبدا تبني تعمل الشابو الواحد بعد تقول لك لا انا البلاصه ما عجبتنيش لا انا
0: يخدموا معناها
2: مع بعض هكا تلقاهم يقول لك لا انا والله كبرتها برشا ولا لا صغيره برشا ما نحبهاش دونك دو بريفيرونس راهو اعمل دراسه واضحه كامله شنو تحب تخطيط معناها معماري واضح حضر البلان ستركتور نتاعك معناها كانك باش تعملها طابق اول وثاني وثالث معناها حضر كل شيء اعمل دراسه كامله باش من بعد انت ما تقعدش في اشكاليه نتاع داري ما كملتهاش ولا اخذت اكثر من وقتها ولا كبرتها برشا على حساب الميزانيه نتاعي دونك هذوما الكل ديما
0: نقرأ
2: حسابهم من الاول خير
0: واضح. يعطيك الصحه هيفا كلها نصائح مهمه جدا خاصه للناس اللي قادمين على بناء مسكن ان شاء الله مسكن مبارك وان شاء الله ربي يعاونكم على البناء لانه كلفه الحقيقه كبيره برشا ومشروع العمر وان شاء الله عتبه مبروكه عليكم الناس كل. شكرا لك هيفا نلتقي الأسبوع القادم مع موضوع جديد في أرشيتالك.

نواصل معكم ديما في أصايل. حبينا نباركوا الحقيقة لجمعية يوث فيجن بولاية تطاوين على أحرازها على المرتبة الثانية إفريقيا في جوائز المجتمع المدني بتطاوين، كما قلت ضمن فئة صناع التغيير تشانج ميكرز خلال فعاليات جوائز المجتمع المدني الإفريقي أفريكان سي اس او اووردز اللي انتظمت في إطار مهرجان أفريكان سي اس او ايدياز بالعاصمة الكينية نيروبي. نتحدث على مرتبة ثانية راهو قدام 1200 مترشح من 46 بلد إفريقي، ومشاركة الحقيقة تعكس تنوع المبادرات المدنية والشبابية بالقارة استمراء. ونعرف كل اللي جمعية يوث فيجن في تطاوين تخدم برشا على مجال تمكين الشباب ودعم مبادراتهم وتعزيز مشاركاتهم في الشأن المجتمعي، واللي يخلي بطبيعة أمامهم أفاق كبيرة وأفاق واسعة للمساهمة في التنمية وأحداث التغيير في الجهة. وللي تابعونا صباح في ورد صباح، كان رئيس جمعية يوث فيجن طارق بوشناك ضيف زميلي عبد الله بقير في ورد صباح ضيف الصباح على نفس الموضوع، إحراز الجمعية نتاعهم يوث فيجن على المرتبة الثانية إفريقيا في جوائز المجتمع المدني 2026 بالعاصمة الكينية نيروبي. ألف مبروك ليهم وإن شاء الله من نجاح. النجاح مهم برشا عمل المجتمع المدني خاصة في معاضدة مجهودات الدولة التونسية فيما يخص التنمية وأحداث التغيير في مختلف المجالات، والأمان زاد أيضا بالمبادرات والقدرة الشبابية نتاع شبابنا التونسي في أحداث التغيير.

0: آخر فقراتنا في أصيل فقرة بسمة مع صديقتنا فاطمة بلهوشتة.
1: بسمة بسمة بسمة
0: بسمة تختارنا فيها فاطمة كل حاجة خلت أثر وخلت بسمة عند الناس. وبسمتنا اليوم في فن العمارة التونسية وفي مسرح عظيم وعريق في العاصمة تونس وتحديدا في شارع الحبيب بورقيبة. نتحدث على المسرح البلدي. مساء الخير فاطمة. هلا وسهلا.
2: مساء النور ليلى. تحية ليك وتحية كل مستمعي راديو تطاويل.
0: شكرا.
2: وفريق العامل معك هذا المساء.
0: نعم التفاصيل معك بخصوص المسرح البلدي.
2: كما قلت هو المسرح البلدي الاسم الكبير دونك
0: مفخر للتوانسة.
2: نعم هو صحيح في موجود في العاصمة لكن البناية هذه ليلى هي رمز لكل تونسي يعني
0: طبعاً.
2: من أقصى الشمال لأقصى الجنوب معماري عفوا ثقافي تاريخي دونك ماهوش مجرد قاعة العروض لكن جزء من ذاكرة تونس وذاكرة الفن التونسي. الفكرة متاعها ظهرت دونك فكرة أحداثه في عهد الاستعمار الفرنسي كفضاء للعروض الفنية باش يستقطب المقيمين والأجانب. وقتها ما كانش التوانسة أنا إلا المقربين بالذات
0: ربحناها تنجم تقولي على الأقل حويجة هكا ربحناها في وقتها
2: وتبنى وقتها طبعا في شارع جيل ساري اللي هو شارع الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال. تم افتتاحه رسميا يوم 20 نوفمبر 1902 واسمه في البداية ليلى ما كانش المسرح البلدي كان اسمه كازينو تونس البلدي. وكلمة وقتها كازينو عهد الاستعمار الأوروبي ما كانتش وقتها معناها تعني فقط قاعة للألعاب المتعلقة بالمال ولا القمار لا كان عندها معنى هو فضاء ترفيهي فضاء للعروض للاجتماعات دونك معنى كل ما هي لما اجتماعية أو فنية. صمم المسرح البلدي المهندس معماري فرنسي هو جون إيميل غسبلاندي وهو مهندس ارتبط اسمه كذلك ليلى بعديد من المباني في تونس كما قصر العدالة مستشفى شارلي كول وبلدية تونس كذلك. واختار طراز معماري يعرف باسم الفن الجديد وقته هو أسلوب انتشر في أوروبا في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 تميز بالخطوط المنحنية وبالزخارف دوك اللي يستوحاها من الطبيعة. وكان يطلق عليه محليا اسم لبونبونيير المسرح البلدي او علبة الحلوى دونك على خاطر طريقه نتاع توزيع الالوان فيه والديكورات كانها علبة شوكولاتة اللي كانت موجوده في اوروبا يطلق عليها اللونين الاحمر والخمري والذهبي سقف دائري محلاه كالقبه المزينه دونك بالحب فعلا معناها تحفه فنيه فيها نقوش هندسية عربية ودونك جميلة جدا. يتكون من ما يسمى بالأوركستر وهي المقاعد الأرضية موجهة للركع المقصورات والبالكون واللوج والجاليري الشرفة العلوية. من عناصر اللهجة كذلك في الوجه متاعها من برا هو النحت البارز اللي يصور أبولون ومرتبط في الأساطير اليونانية بالفن والموسيقى والشعر. المهندس كان فرنسي كما قلنا لك اللي نفذته هي شركة إيطالية مختصة في البناء لكن المبنى اللي نشوفه فيه اليوم هو بكل تفاصيله هو نفس المبنى اللي افتتح سنة 1902 عن خطر وقتها كانت طاقة الاستيعاب كان 856 يعني كرسي أو متفرج. تم هدم جزء كبير منه سنة 1909 وثم عاودوا بنوم وتوسع باش يقع افتتاحه من جديد سنة يوم 4 جانفي 1911 بطاقة استيعاب معناها وصلت ل 1350 كرسي أو متفرج لكن حافظوا على الواجهة الأصلية بقيت كما هي من الأول. المسرح وقع تصنيفه دونك ضمن المعالم التاريخية سنة 1992 وفي سنة 2001 كذلك عرف المبنى أعمال ترميم بمناسبة مرور قرن على افتتاحه بالطبيعة بس يحافظ عليه لها خطر ولا يعني جزء من هوية العاصمة وهوية تونس الكل. دونك كما قلنا كان في البداية موجه كان للأوروبيين والجاليات لكن مع مرور الوقت تبدلت الأحوال دونك تغيرت حتى علاقة التونسي بالمسرح وبدأ فضاء يخرج تدريجيا دونك من دائرة الجمهور المحدود إلى أن أصبح فضاء أوسع للحياة الثقافية. بعد الاستقلال بطبيعة الحال كل الفنانين والمسرحيين التونسي كان عندهم دور مهم في توسيع القاعدة بتاع الجمهور متاعها من أسماء البارزة في هالمسار نذكر خاصة المخرج علي بن عياد اللي ارتبط تقريبا اسمه دونك بفرقة مدينة تونس وبالمسرح البلدي. دونك سمى أعمال كبيرة معناها للمسرح الوطني التونسي معروفة كما اللي قدمها دونك علي بن عياد كيما كاليغولا مراد الثالث. وبعد اللي زاد سمعوا سنة 1967 تقدمت فيه المسرحية المعروفة جدا الماريشال عمار. ثم بعد ذلك هو مسرح النقد السياسي والاستباعي في السبعينات والثمانينات كما غسلت المنوادر نعصى كل عربك كلام الليل كذلك في التسعينيات. كما احتضن المسرح كبار فنانين كذلك من العالم وش كان المسرح تقدم فيه الحفلات الفنية غنت فيه اسمهان أم كلثوم يعني مسرح فيه يوسف وهبي وبدأ معناها الحاضن الرئيسي بعد ذلك لأيام قطاج المسرحية. وهو كذلك منصة أو مدرسة تخرجت منها أجيال مسرح التونسي الحديث. الجانب السياسي والاجتماعي المسرح كذلك عند رمزية كبيرة خاصة خلال أحداث الثورة التونسية 2011 نعرف معناها رمزيتا ورمزة شارع الحبيب بورقيبة ولكن خاصة المسرح البلدي هي رمزية اللي بقت إلى يومنا هذا. نشوفوا الساحة الأمامية هي نقطة تجمع وانطلاق بأكثر التحركات الاجتماعية والسياسية. مدارج الرطح دونك ولت كأنها رقح للخطب والحماسية وهيك نجم نقوله أصبح معناها رمز ومفارقة يقوم عليها يعني المسرح. تمثيل هو مثل الحياة الاجتماعية والسياسية للتونسي فوق الخشبة وهو كذلك شاهد على على الحياة السياسية والاجتماعية من خارج. وتقول ليلى منا ما وقت يمشي لتونس العاصمة نحبش يطلع لك الدروج ويعمل تصويرة تذكارية.
0: أكيد موقع استراتيجي وموقع جميل برشا وعنده بصمة وعنده تاريخ وأثر في نفوس التوانسة الكل. شكرا لك فاطمة يعطيك الصحة على حسن الاختيار كالعادة. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.
2: إن شاء الله على خير.
0: إلى اللقاء على خير. وهكا أنا زاد نقول لكل السادة المستمعين على خير سهرة طيبة ليكم الناس الكل. نقطة الختام معكم لهذا العدد من أصايل نلتقي معكم إن شاء الله في قادم المواعيد الإذاعية. سهرة طيبة للجميع وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء.
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنطلق جمعية التنمية بلا حدود بتطاوين بداية من السبت المقبل في تنفيذ مشروع جيل العدالة المناخية، وسينفذ المشروع في كل معتمديات تطاوين من خلال عدد من الورشات. تحت شعار مدين منصة لوجستية رافعة للتنمية الاقتصادية، تنتظم الدورة الثالثة لأيام الاستثمار بولاية مدنين يومي 27 و 28 من أكتوبر الجاري. تظاهرة اقتصادية تنتظم في عدة فضاءات، بينها فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس بمشاركة عدد هام من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والخبراء المحليين والدوليين. أصدر رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، شمل 2288 محكوما عليهم بالسجن، أدى إلى سراح 1573 سجينا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي. في العالم، اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي مؤسسات إعلامية غربية وصهيونية شركات تكنولوجيا كبرى بالمساهمة في حجب حقيقة الجرائم الصهيونية المرتكبة في قطاع غزة عبر تهميش الأصوات الفلسطينية وتكرار روايات الاحتلال، معتبرة أن تدمير الحقيقة أصبح جزء من تدمير الشعب الفلسطيني. قالت القوات الحكومية اليمنية أن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى تحييد نحو 1200 عنصر من جماعة الحوثي وتدمير وإعطاب أكثر من 440 آلية وعربة ووسيلة عسكرية في مختلف محاور العمليات. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: نصوص مؤسسة. نصوص مؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: مساء سعيدا مستمعي الكرام، أهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج نصوص مؤسسة. نسعد ككل ثلاثاء أن يرافقنا في هذه الحلقة الأستاذ محدين المليح. مساء الخير سي محدين.
1: مساء الخير سي مولي، مرحبا بكم.
0: بعد أن استعرضنا في سلسلة حلقات بعض الكتب المتعلقة بالفكر السياسي أو بالفلسفة السياسية عموما، سنتوقف في حلقة أولى عند الفلسفة الأخلاقية بشكل ما، وتحديدا عند ربما أهم منظري هذه الفلسفة والمؤثرين فيها إيمانويل كانت، وتحديدا عند كتابه تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق.
1: شكرا لك أستاذ منير. فعلا نعم، نحن أمام كتاب يعني بعنوان تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، وهو كتاب يعني للفيلسوف الكبير إيمانويل كانت. يعني ربما مفارقة، يعني لماذا هذا الكتاب، والحال أن كانت عرف بكتب أخرى أهم، وهي
0: نقد العقل
1: نعم، هذا الكتاب يعني يكاد لا يذكر إلا عند بعض المختصين. يعني لماذا يعتبر

0: يعني يكتب كتبه وفق تسلسل
1: وتمشي. نعم. واضح
0: يعني أنه بدأ بكتاب هذا الكتاب، ثم بدأ بعد ذلك نقد العقل الخالص ونقد العقل النظري، ثم بعد ذلك كتب هذا الكتيبة، وليس لأنه ليس كبير في الحجم. إذن نحن أمام يعني كتاب، ثم بدأ يعني وبعد ذلك سيكتب كتابا آخر وهو الأهم، وهو نقد العقل العملي. نعم. يعني هذا الكتاب سيأتي بين كتابين، هو كتيب بين مشروعين صح التعبير. يعني هناك مشروع نقد العقل الخالص، نقد مشروع كبير، وهناك نقد العقل العملي مشروع كبير، وهذان المشروعان هما اللذان يعني خلدا صح التعبير كانت وفلسفته. وبين هذين المشروعين هناك كتاب كتيب صح التعبير بعنوان ملفت استاذ منير، وهو تأسيس ميتافيزيق الأخلاق. يعني ربما هنا يعني والذي يطرح وكأن هذا هذا الكتيب سيكون جسر العبور او نقطه الوصل،
1: نقطه الوصل بالضبط. بين نعم. العقل المحض والعقل العام.
0: نعم. بين ما يمكن نسميه بالبناء النظري او البناء المعرفي للفلسفه الكانتيه، وهو مجسدا في نقد العقل الخالص، والبناء العملي مجسد في نقد العقل العملي. وكأن يعني وكأن كانت يريد أن في هذا الكتاب أن يبين لنا أنه بعد أن يعني بعد أن انتهينا أو بعد أن بينا في نقد العقل النظري أن هذا العقل يعني يجب أن يراجع نفسه، يجب أن يعيد النظر في منهجه وطريقته في التفكير، يجب أن يعني أن يعني أن لا نسلم بكل ما يأتي من العقل. كوجيتو إرغو سام التي قال ديكارت يعني ليست صحيحة،
1: ليست كل دقيقة 100%
0: بالضبط. إذن هناك يعني بعد أن بين لأنه لابد أو تأكد مع كانت أو لمن قرأ كتبه أن المعرفة البشرية هي معرفة محدودة، وأن العقل لا يمكنه أن يعرف كل شيء، وعليه أن يعيد بناء معرفته النظرية بالتالي حتى يستطيع إذن أن يعرفه، وأنه يعني أن تكون هذه المعرفة كوجيتو إرغو سام، وأن تكون هذه المعرفة نابعة من الذات، لا يعني أنه أن يجب أن تكون معرفة مطلقة، لأن حتى المعرفة النابعة من الذات قد لا تطال كل الموضوعات. هناك موضوعات يتوهم العقل أنه يعرفها، ولكنه عندما يتثبت أو يختبر هذه المعارف يكتشف أنها معارف متناقضة، لأنها تجاوزت بكل بساطة حدود العقل، يعني أنها تجاوزت حدود العقل النظري، وبالتالي فأنه لا بد من مراجعة. هذه المراجعة وكأنك ينبهنا إلى أنه بعد أن تبين من ضرورة مراجعة العقل النظري لا ريزون بير، لابد الآن أن نهيئ القارئ أو الفلسي أو إلى ضرورة مراجعة نقد العقل العملي. كيف إذن هذا المرور سيتم عبر هذا الكتيب بالذات، لأنه في نقد العقل العملي ستتم مراجعة العقل العملي، يعني سيتم بيان حدود العقل أو كيف يكون الفعل الأخلاقي أخلاقيا بمعنى ما. إذن وبالتالي يصبح هنا يعني متى يكون العقل، ما هو هذا العقل اللي يكون صانع المعرفة، معرفة نظرية ومعرفة عملية. إذن لابد من وضع حدود أو ضوابط، هذه المرة أستاذ منير ضوابط أخلاقية وليس ضوابط نظرية كما رأيناه في مشروعه نقد العقل النظري، وإن كان كتب كتب أخرى معنا ربما كواسطة، لكن هذا الكتاب هو الأشهر.

0: نتحدث عن العقل، العقل البشري في النهاية، ونتحدث عن هذا العقل الخالص وهذا العقل العملي، وبينهما كتاب ميتافيزيقا الأخلاق. ولكن السؤال الأشهر والأهم والأكثر ضرورة أن يطرح هو سؤال يختلف على ما طرحه ديكارت بشكل ما من خلال تنظيرات كانت، وهي سؤال بسيط سهل بديهي، ولكنه يؤسس لمنهجه كاملا، وهو ماذا يمكنني أن أعرف حقا.
1: وهو سؤال كما قلت تنظيم كان سؤالا مفصليا. لماذا؟ لأنه نقلل من يعني ربما أنه وكأنه دعوة إلى الإنسان إلى أن يطريث قليلا، أن يتمهل، أن لا يسرع. لأنه في نهاية أستاذ منير يعني أبو الحداثة أو رائد الحداثة ديكارت يعني قال يكفي، يكفي أنا أستطيع أن أشك في كل شيء، أنا أشك في العالم، في الله، أشك في كل شيء، ولكن لا يمكن أن أشك في أنني أشك.
0: بغل.
1: يعني أن

0: وجود الحق واليقيني هو التفكير، وبالتالي فأنني عندما انقطع عن التفكير انقطع عن الوجود. يعني هذه الثقة المفرطة، هذا يعني هذا يعني هذا ربما هذا ما نقول ربما هذا السك على
1: التسليم،
0: نعم التسليم كليا بأنه يكفي أن تكون تلك المعرفة خارجة من العقل، خارجة من العقل حتى نسلم ببداهتها. هذا القول ربما هذا القول اعتبره كما قلت قال يعني يكفي ديكانت، يكفي أن نجيب ماذا يمكن أن نعرف. هل أنا أعرف حقا كل، هل أستطيع، هل هذا العقل البشري يستطيع أن يعرف كل شيء؟ هل أن كل ما أنتجته المعرفة الإنسانية هو يعني يؤدي اليقين والحقيقة؟ لا، هناك معارف توقع الإنسان في الطلاق، هناك معرفة بشرية ولكنها تبحث في موضوعات ربما غير بشرية تتجاوز العقل البشري، وبالتالي يقع في تناقض. إذن هنا لابد لهذا العقل أن يضع حدودا، يجب أن يسأل كما قلت أستاذ منير ماذا يمكن أن أعرف، هذا ماذا يمكن أن أعرف، ما هي الضوابط أو ما هي المبادئ التي يجب أن أحتكم إليها حتى لا يدخل هذا أو حتى لا أقحم هذا العقل البشري المحدود في مجالات غير مجالاته. هناك مجال الإيمان والاعتقاد، وهناك مجال المعرفة لا كونيسونس إيمان سيني كونيسونس ربما إكسبيرمونتاس، ولكن معرفة، ولكن هناك الإيمان وهناك الدين وهناك ربما مواضيع أخرى تحتاج لمجرد الاعتقاد أن نعتقد فيه لأنه لا يمكن
1: أن نعرفها.
0: نعم بالضبط. هذا السؤال أستاذ منير أجاب عنه يعني ربما بتفصيل في العقل النظري عندما تحدث عن هذا العقل النظري وحدث تناقضات العقل ومبادئه يعني والعالي ومن الذين قرأوا الكتاب يعرفون ذلك. الآن يجب أن نمر أكثر لأن المعرفة البشرية معرفة مزدوجة فيها جانب النظري وفيها جانب العملي. لكن قبل المرور لهذا الجانب العملي
1: نعم بالضبط في هذه النقطة بالذات هذا الكتاب كأنه جسر الوصل
0: نعم
1: بين هذين الكتابين وبين هذين المشروعين الكبيرين، بين مشروع العقل المحض أو العقل الخالص والعقل العملي، بينهما يأتي تأسيس الأخلاق ككتاب أو ميتافيزيقا الأخلاق تحديدا ككتاب يمثل هذا الجسر الذي سينقلنا من الفكر المحض إلى الفكر العملي.
0: بالضبط، ولهذا ما اعتبرناه عن وما نصا مؤسسا رغم صغر حجمه بالضبط. رغم عدم شهرته، رغم أنه لم يكن الكتاب الأكثر من والأكثر عرضنا والمعنى الأكثر استخدام واستعمال من طرف قراء أو من طرف المهتمين بالفلسفة الكانتية، ولكنه كتاب هام. لماذا؟ لأن مضامينه أستاذ منير أو بصفة عامة بدون دخول في التفاصيل هي التي على ضوئها ستتحدد معالم الكتاب الأكبر، وهو الكتاب الذي يضع فيه فعلا مشروع الأخلاقي، وهو كتاب نقد العقل العملي 1788، يعني مباشرة بعد هذا الكتاب ربما قد يكون كتب كتب أخرى ولكن مباشرة أو بعد بعض السنوات كتب كتابه الأعظم، الكتاب العظيم اللي هو الكتاب نقد العقل العملي. يعني يبدو أن هذا الكتاب يبدو مثل المضامين أنه كأنه
1: مقدمة،
0: نعم مقدمة أو يجهز العدة المفهومية. يعني هناك مفهوم كما نقد العقل العام النظري أعد الجزء العدة المفهومية للمعرفة النظرية، كنت أن هذا الكتاب سيعد كيف يمكن إذن أن نضمن انتقالا، كيف يمكن أن نفكك أن ننجح في تفكيك العقل العملي كما نجحنا في تكيك العقل النظري. وبالتالي هذه المهمة العظيمة التي ستقوم في نقد العقل العملي سيضع ربما شروطه ومبادئها ومفاهيمها الكبرى في هذا الكتيب اللي هو نص تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق.

0: بما أنه تحدثت عن العدة المفاهيمية بشكل ما، دعنا نتوقف عند المفهوم الأول أو السؤال الأول في النهاية في نص تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق. هذا السؤال الذي سيبحث كانت له عن إجابة هو متى يكون الفعل فعلا أخلاقيا، متى يبني الإنسان، أو ما هي الأسس التي يبني عليها الإنسان أفعاله وسلوكه حتى يكون جديرا بأن نقول عنه أن فعله أخلاقي. ما هي أو كيف متى يمكن أن يكون للفعل أو الفعل الإنساني فعلا أخلاقيا؟
1: إجابة كانت واضحة أستاذ منير، عندما يكون هذا الفعل أو هذا الفعل ما أتى أو مصدره الوحيد الأوحد هو الإرادة الخيرة. عندما تكون الإرادة الخيرة هي التي من أنتجت هذا الحكم وهذا الفعل، يكون هذا الفعل أخلاقي، يعني يتسم الأخلاقية. بالتالي أنه وهنا لماذا؟ بمعنى أنه يعني عندما تكون أفعال نابعة من هذه الإرادة الخيرة، ربما سنفصل فيها بعد ذلك تعريفها، إذن فإننا نكون فعلا قمنا أو سلوكنا كان أخلاقيا، وربما هنا يعني سيكون سبب سعادة الإنسان، لأن الإنسان يكون سعيدا متى؟ عندما يكون جديرا بالسعادة. ومتى يكون جديرا بالسعادة؟ عندما يدرك أن ما دفعه إلى ذلك الفعل وما جعله يتصرف بتلك الطريقة هو ليس ميله وعواطفه، هو عقله، هو إرادته الخيرة. تلك الإرادة الخيرة هي التي تنبع منها الفعل الأخلاقي، وهي عنوان أو هي ربما الضمانة لأخلاقية أي فعل إنسان.
0: نعم. بمعنى أن الفعل الأخلاقي يجب أن ينطلق من هذه الإرادة الخيرة ودون غايات أخرى بشكل ما، بمعنى أو بدون ضوابط أخرى أو محددات أخرى. يكفي للإنسان أن تكون لديه إرادة خيرة لكي يكون فعله أخلاقيا.
1: نعم. ولماذا؟ لأن هذه الإرادة الخيرة أستاذ منير هي إرادة خيرة في ذات، يعني حرة، يعني حرة، هي منفلتة أو هي يعني غير خاضعة لأي قيد، هي حرة في ذاتها، هي خيرية في ذات، يعني تستمد خيرتها من ذاتها، وبالتالي ليس إذن فهي خير. لماذا من ذات؟ لأنها لا تنتظر نفعا قد يحصل أو
0: أمراً
1: أو أمر، نعم، أو ميلا ما، أو من لا تستمع الأهواء، هي في النهاية أو مثلا أن يرضى الناس عنا فنفعل ذلك الفعل، أو نريد إسعاد الناس، أو لأننا أننا مثلا يعني نشعر بالعطف تجاه، هذه كلها يعتبرها كانت يعني هي هي هي هي, هي, هي تأتي هي أثار الفعل الأخلاقي. أما أخلاقية الفعل عندما تبدأ مباشرة وتظل كذلك لأنها أخلاقية في ذاتها، لأنها نابعة من إرادة تستمد الحكم الأخلاق على فعلها من داخلها وليس من خارجها، يعني ليس من خارجها بالمعنى يعني بمعنى مقابلة، وليس حتى في الزمن، يعني يجب عندما يصدر هذا الفعل يجب أن يصدر مباشرة وهو يحمل الصفة الأخلاقية، لا ينتظر النتائج.
0: بمعنى أن الفعل الأخلاقي لا يرتبط بغايته بشكل،
1: لا يرتبط بأي غاية مهما كانت هذه الغاية نبيلة، فقط أن كل ما يحتاجه إذا أن يكون نابع من هذه الإرادة الخير لا بون فولونتي، وهي إرادة يعني سنفصل، وهي إرادة يعني خير. لماذا؟ لأن في الأمر هذه الإرادة هي العقل، لكن في وجه العملي. نعم.
0: كأنما الإرادة الخيرة هي العقل العملي في مرحلة لاحقة،
1: بالضبط،
0: يعني من هنا ينطلق المفهوم تقريبا.
1: بالضبط، نعم، الإرادة الخيرة هي وكأنها التسمية الأخلاقية للعقل العملي، يعني وكأن العقل العملي، يعني العقل البشري يشتغل على وجهين، وجه نظري يعرف لا كونيسونس، وجه آخر هو الكومبورتومون السلوك أو البراتيك الجانب الأخلاقي. إذن العقل العملي أو هذا العقل العملي يتجسد في الإرادة الخيرة، ولأن كانت يعتبر أنه في نهاية أمر العقل هو واحد، من يكون في من ناخذه من جهة كونه عقل نظري ومن جهة كونه عقل عملي، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك تناقض. ما الدرس الذي انتهى إليه في العقل نقد العقل النظري؟ أن المعرفة متى تكون يقينية أستاذ منير؟ ليس عندما تكون إطلاقية وتشمل كل الموضوعات، لا، عندما تستطيع أن تتثبت أو تستطيع أن تطبق مبادئها وقوانينها تلك المعرفة، ودون يعني أن يعني أنها تستطيع أن تستخدم مبادئها لمعرفة ما وتنتج معرفة ثابتة. لا يعنينا كم، لا يعنينا معناها قدرتها،
0: ماذا يمكن أن نعرف
1: فقط، مش ماذا نعرف وكم نعرف، ماذا يمكن، ما هي حدود هذا العقد، ما هو هذا المستطاع الذي. وبالتالي فإن المعرفة المعرفة النظرية هي محدودة أو هي معناها مشروطة بجملة من القوانين أو المبادئ النظرية تقريبا بالضبط. السلوك أو الأفعال الأخلاقية مشروطة بمبادئ وقوانين، ولكن هذه المرة يعني أخلاقية، أي أن ما يوجه سلوكنا، يوجه السلوك الأخلاقي السلوك الذاتي، هو ما تمليه عليه إرادته عقله العملي دون أن يكون مرتبطا بأي شكل من أشكال التجربة أو المنفعة. وربما هذه هي يعني الميزة، أو ربما هي يعني الإيجابية والسلبية التي سنراها ربما لاحقا في فلسفة الأخلاق الكانتية.

0: وقت تتحدث أستاذ محدين عبر إلى ذهني تقريبا نيوتن والفيزياء الحديثة من خلال هذه المفاهيم الكانتية، كأنها رغم أنها تتعلق بالميتافيزيقا وتتعلق بالأخلاق، لكن كأنما الفكرة الأساسية التي انبنت عليها نجدها أيضا عند نيوتن من خلال هذا التأسيس على المبادئ لا على الغايات.
1: بالضبط، نعم. وهنا ربما يعني ربما هذه النقطة أستاذ منير هامة جدا. لماذا؟ لأنه تبين لنا في هذا الأمر أن أول حاجة كل معرفة تنتج في سياقات، ولكن هذا لا يعني أستاذ منير أن كل فلسفات هي في أمر الصدى كما يقول ماركس، بمعنى ما هي صدى أو كال يعني كال
0: ارتداد،
1: نعم، للواقعها بمعنى ما، وكان ربما غلب عليه التأويل المادي. لكن يعني إذن هذه الفلسفات بوجوهها المختلفة هي كما قلت صدى يعني، وهذا الأمر يعني نفهمه كما قلت أستاذ منير من خلال الفيزياء النيوتونية. يعني في النهاية أستاذ 1700 هو مولد الفيزياء الحديث. يعني هي تلك الثورة الكوبرنيكية الكبيرة والثورة العظيمة التي حدثت مع نيوتن وحدثت مع ربما بدأت مع غاليليو ثم نيوتن ثم تواصلت. نعم، إذن هذه يعني أنها قلبت تماما، يعني قالت أنه القول فقط بأننا نعرف دون حدود هذه معرفة دغمائية لا يمكن، ستوقع في النهاية العقل في تناقضات وتجر إلى إلى معارف متناقضة. الحل هو أن نحدد ما هو مستطاع هذا العقل العلمي، بمعنى أن العقل لا يعرف من الظواهر إلا ما يمكنه أن يراه،
0: يراها
1: يعني يستطيع أن يلاحظها ثم يصطنع لها المبادئ التي تناسبها، ثم يحاول أن يجرب تلك المبادئ، وعندما يتأكد من تلك المبادئ تطابقت أو فسرت تلك الظواهر يعتبرها قوانين الطبيعة. إذن هذا المبدأ يبدو أن ديكارت استلهمه وأثر فيه تأثيرا كبيرا، وحاول نقله أول أستاذ منير في
0: العقل الخارص،
1: بالعقل الخارص استعمله تماما عندما قال أن عندما تحدث عن تناقضات العقل وفصل بين مجال الإيماني ومجال المعرفة. ولكن هناك وبالتالي فإنه أراد أن يحدث نوعا ما يسمونه بالثورة الإبستيمية في الفلسفة، تماثل أو تقريبا هي الوجه الآخر للثورة العلمية الفيزيائية التي أحدثها كانت. يعني في نهاية الأمر يعني المسائل الإيمانية المسائل العقدية يحتاجها الإنسان، هذه ضرورة، ولكن أن تتحول إلى موضوعات للتفكير العقلي اليقيني المنطقي هذا لا يمكن أن نضمنه. لماذا؟ لأن هذه الموضوعات هي تفلت من سيطرة العقل، لأنها موضوعات لا تخضع للمجال التجربة، نون أوبسرفابل، لا يمكن أن نراها. وربما أستاذ منير يعني هنا ربما يلفتنا الانتباه هو حضور كلمة ميتافيزيقا. تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، يعني هذا المفهوم الميتافيزيق هو بالأساس مفهوم أرسطي، يعني هذا لا يمكن ننكره أنه متأتي من أرسطو. ماذا نعني ميتافيزيقا؟ الميتافيزيقا هي بالأساس علم الإلهيات أو ما يعني المجال، ولكن في داخل علم الإلهيات هي علم يهتم بالقوانين برنسيب المبادئ التي تؤسس لأي معرفة.
0: بالضبط،
1: يعني أنه الميتافيزيك تهتم بالجانب الميتافيزيقي، تهتم بالجانب اللاهوتي، ولكن عندها هذا الآخر أنها تدرس مبادئ العلوم أي كان هذا العلوم، وربما هذا نجده حتى عند الفلسفة العربية الإسلامية، يعني أنها تدرس تختبر هذه المبادئ، هذه القوانين التي تختبرها قوانين طلب العلم بكل العلوم بكل الصناعات الإنسانية، وتختبرها وتدرسها حتى تتأكد أنها بحق أنها تصلح لأن تكون تأسيس المعرفة. عندما كانت عندما يضع هذا العنوان تأسيس ميتافيزيق الأخلاق وكأنه ضمنيا يريد أن يؤسس لأخلاق أو نقول بعقلنة الأخلاق، لأنه لمار أو حتى يسأل الكلمة الفرنسية لمار، يعني لمار هي تحيل إلى الأخلاق الشعبية، معنى لمار معنى لمار السلوكيات، يعني الأخلاق عادة مجال مجال آراء المتداول
0: سلوك اليومي
1: عادة يعني يتداخل فيه العقلي ولا عقلي، يعني هي سلوكيات تنظم معنى هي تنظم إيقاع اليوم، يعني هو يدرك ضمنيا. أنا خاطب الفرنسي لفوندمون دي ميتافيزيك دو مير، ما قالش لا مورال، ما يعني بمعنى أنه يدرك أن هذه السلوكيات خير الشر، هذه مبادئ تهم عامة الناس، هو يدرك أن عامة الناس عندما يحاولون أن يحتكموا أو أو أو يجعلون يعني يمنعهم معنى أو يحكم أو يميز بين ما هو أخلاقي وغير أخلاقي. إذن يخضعون إلى مثلا إلى مبادئ مختلفة من التجربة والمنفعة، وكأنه يريد أن يخرج هذه الآراء وهذه الأخلاق العامة الشعبية، يخرجهم من دائرة المشترك
0: بالضبط
1: إلى دائرة العقل، وكأنه يريد أن يعقلنا الأخلاق، وبالتالي أن يريد أن يؤسس ميتافيزيقة جديدة للأخلاق. هذه الميتافيزيقة لا تستمد من أخلاقيتها أو أخلاقية الفعل، لا يستمد مما هو متداول مما هو شاع، بل يستمده من مصدر وحيد يثق فيه هو العقل. العقل كما كان صمام أمان في المعرفة النظرية حسب كانت، يمكن أن يكون صمام أمان في المعرفة العملية. ولا تنسى راه يعني ربما قد يكون الجانب المسيحي، يعني من أنه الخلفية المسيحية والخلفية العقائدية اللي كان، وهذا الصراع بين أن تكون الكنيسة وما يتردد هي المعيار أخلاقية الفعل، أو أنه يجب أن نفصل هذا
0: الفصل عن صحيح
1: الفصل أيضا. بين يعني ليس فقط فصل الكنيسة عن الدولة عن السياسة، بل حتى عن الأخلاق.

0: يعني أن تكون متخلقا لا أن تكون متدينا
1: بالضبط.
0: كما يمكن بالضبط. أن تكون لا متدينا بالضبط. ولكن متخلقا.
1: ربما كانت لم يصل لهذا المستوى ولكنه يريد أن يحرم أو أن يفصل الكنيسة أن من الكنيسة استولت على السياسي واستولت على الأخلاق. يريد أن يعني بمعنى آخر يعني يريد أن يفصل أن يبعد عن هذا المجال الأخلاق في صراع كما قلنا صراع معروف كان بين الكنيسة والدولة والفلاسفة وهذه السيطرة المطلقة. إذن في هذا الأثر تفهم أستاذ منير عبارة تأسيس من وكأن يعني ضمنين لأنه في نقد العقل العملي هناك مبادئ يعني في هذا النقد سيحدد لنا هذه المبادئ. ربما قد نسأل يعني ربما استدرى أستاذ منير قد نسأل لماذا مثلا كانت لم يضع كتابا كتيبا صغيرا يمهد به لنقد العقل النظري بل. المسألة محسومة بالنسبة لي في نقد العقل النظري الإشكال في العقل العملي لتسكي براتيك الجانب الممارساتي صح يتداخل فيه النظر اللا عقلي لأنه مجال عامة الناس لليزمبير أو العقل يهم الفلاسفة ومن أعمل عقله الجانب الأخلاقي لومير بالفرنسي لومير يعني هذه معناها لا تشترط بالضرورة هي سلوكيات يومية معناها لا يعني لا تحتاج إلى العقل يعني نحن نتصرف نحكم عليها بما تعود الناس وبما لكن
0: بالمشترك
1: متعارف عليه وهنا لا هو يريد يعني هنا ربما يعني ثورية كانت ربما قيمة هذا الكتاب وربما لماذا هذا الكتاب هو الجسر أستاذ منير هو يريد إذن أن يصفي صح التعبير أو أن ينهي الأمر في هذا التداخل بين الأخلاقي والشعبي والولمير معنا بين المورال والولمير بين الأخلاق بالمعنى الأخلاق بالمعنى القانوني بالمعنى العقلية وبالأخلاق العامة
0: ممارسات
1: عديدة كوتديا بالتالي وهنا مهد وربما هذا التمهيد فعله وكان يجب أن يفعله في هذا الكتاب حتى عندما ينتقل أستاذ منير إلى الكتاب الأهم الذي يقدم فيه نظرية في الأخلاق أو أخلاق وقد صارت عقلية يعني أستتب لأن العدة المفهومية الصراعات الجانبية التي يجب أن تحسم في موضوع عملي يعني موضوع يتعلق بالكمال المشترك حسمت في هذا الكتاب وأصبح واضح لدى عامة الناس أن الفعل الأخلاقي ليس ما يتوافق حوله ليس ما تعوده بل هو فعل يجب أن يكون صادرا أساسا من الإرادة الخيرة للإنسان نعم وهي إرادة عقلية.

0: الإرادة الخيرة للإنسان هي إرادة عقلية، لإنسانه أيضا هو كائن يسوغ تصوره وفق هذه القوانين التي صاغها عقل، وبالتالي نحن إذن ستكون لدينا قوانين عملية في النهاية، ليس قوانين نظرية فقط، بمعنى نبني هذا السلوك وهذا التصور عودة إلى العقل في النهاية. بالتالي تصبح القوانين كأنها جملة مبادئ، قوانين الأخلاق هي مبادئ الأخلاق في النهاية، وهو في النهاية أمر مثل ما هو الشأن بالنسبة للمعرفة، أمر يخضع للعقل الخالص المستقل عن كل تجربة.
1: بالضبط، وهنا دائما أبدا النموذج النيوتوني، هذه العلاقة الخفية التي لم تتوقف أبدا ما بين العلم والفلسفة أو العلوم والفلسفة، دائما متتابعة، يعني دائما أبدا في عقل كانت أو في تفكير كانت هو هذا الفيزيك النيوتوني، الفيزياء النيوتونية، يعني كما أن الفيزياء النيوتونية نجحت في أن عقلت التجربة، تريز أمبورتونس من كلمة هذا، أنه في نهاية أمر القوانين الفيزيائية التي قدمها كانت لا تقطع مع التجربة.
0: نعم.
1: يعني في النهاية نيوتن. هي قوانين تجريبية، ولكن لابد من أن كان هناك تمييز، أن نميز بين الاكسبيريونس كومين أو التجربة العادية المبتذلة والتجربة العلمية، وهذا الفصل ضروري، لأنه نحن نجرب في الفيزياء من القوانين تاع الفيزياء في الاكسبيريونس.
0: مي
1: كان اكسبيريونس، ما هي التجربة؟ هي التجربة الفيزيائية، التجربة ليست تجربة عامة الناس. ونيوتن نجح عندما
0: حسم
1: وأنتج مفهوما جديدا للتجربة، التجربة العلمية، تجربة يعني تتطابق مع مبادئ العقل، يعني أنها تؤكد وتثبت بين هذا بين بين بين بين بين, بين النظري والتجريبي. وبالتالي فانه يعني بمعنى اخر ان التجربه، نقول التجربه الفيزيائيه ليست ما نفعله في هكذا، لا، في مخابر وعندها شروط علميه وعده اشياء. تقريبا ربما هذا مجتهد في التاويل، تقريبا نفس الفكر ارادها في من خلال هذا الكتاب، قبل ان نتحدث عن مبادئ العقل، نتحدث عن العقل العملي، لابد ان نفصل في هذه التجربه. اذا كانت الاخلاق تجربه، الاكسبيريونس تجربه مش عارف، لابد ان نبعدها عن المعيار المتداول وهو المنفعه، المصلحه، السعاده،
0: المفهوم ربما
1: لوماغ بالفرنسي، مفهوم الاخلاق
0: اكثر من هذا، هو الاخلاق الشرطيه
1: بمعنى بالضبط،
0: بمعنى انه هذا هو المبدا الاساسي ربما المهم ان نفصل فيه، لانه بالنسبه لكانت مفهوم الأخلاق المشروطة،
1: نعم،
0: بغاية أو بمنفعة أو بتحقيق ربح أو تحقيق سعادة، هذه الأخلاق المشروطة أو هذه الأخلاق الشرطية هي أخلاق يرفضها،
1: هي أخلاق عامة الناس،
0: وهو يرفض
1: نفضها، هي أخلاق عامة الناس. وكأنه كما كانت التجربة التي رفضها نيوتن عفوا، وهي التجربة الشائعة التي تجعل جميع علماء يعني يكفي أن تجرب حتى وربما في الفيزياء الأرسطية في الأخلاق، الأخلاقية الفعل ليست حسب المعايير أو الشروط المتداولة، أنه يحقق منفع، أنه يعبر عن عاطف، يعبر عن نبل، يعبر عن لا لا لا، هذه كلها شروط تفسد العقل، تفسد الأخلاق ولا تنفعها. الفعل الأخلاقي فعلا هو ذلك الفعل الذي يكون عبر قوانين صيغة في العقل،
0: نعم،
1: ولكن صيغة بطريقة عملية، تقريبا نفس القانون التي صاغها كانت، فهم بها ظواهر طبيعية، ولكن هذه القوانين
0: يعني
1: أنشئت في العقل وليس ثم بعد ذلك طبقت في تجربة تهيئ لها الواقع. يعني تقريبا استدمنا ربما تتكلم عفوا، وكأن كانت هنا في هذا الكتاب يهيئ مجال الأخلاق العامة إلى لكي تصبح بحق أخلاقا عقلية أو أخلاق بالمعنى الكانتي.

0: ما كنا بصددها وما كنت بصدد شرح أستاذ المحدين في تجربة أو في حديث بسيط وواقعي ربما وعمي، وهو مثلا حينما نصف تاجرا بكونه تاجر أمين.
1: نعم.
0: وكانت يقول أن هذا التاجر الأمين ليس أمينا لأنه يرى في الأمانة ضرورة أخلاقية، بل لأن تحليه بالأمانة يضمن له ثقة الزبائن ويحقق له الربح. والشخص الذي يحب جاره لأنه يعطف عليه مثلا وفق الأخلاق المسيحية هو فعل أخلاقي شرطي، لأن الحب يجب أن يكون أخلاقيا في ذاته، يعني أن تؤمن بالأمانة أو أن تكون أمينا لغاية أخلاقية وليس لكي تحقق ربحا، وأن تحب جارك لأنك
1: يجب أن تحب جارك،
0: يجب أن تحبه لا لأن الكنيسة أو المبادئ قالت لك يجب أن تكون كذا.
1: هذه، نعم، نعم،
0: هذه هي أخلاق شرطية يرفضها كانت ويؤسس، نعم، عكس ذلك الأخلاق على هذا العقل، وهو أن يكون الفعل تقريبا الغاية فيه ذاته.
1: بالضبط. وهنا ربما كان يرفض الأخلاق الشائعة، يعني رأوا فلاسفة دائما أبدا يفكرون بما هو موجود. هناك أخلاق شائعة، أخلاق أنا شائعة، أخلاق كنسية، أخلاق عامة، أخلاق يريد، إذن هذه الأخلاق يعتبرها لا تعبر حقيقة أخلاق، لأن كما قلت أستاذ منير يعبر عنها بالأمر الأخلاقي الشرطي.
0: نعم.
1: إذن لابد من الفصل بين الأخلاق بين الأفعال التي تبدو لنا أخلاقية وهي ليست كذلك، وبين الأخلاق التي يجب أن تكون أخلاقية. إذن الأخلاق التي تبدو لنا كذلك وهي كما قلت أستاذ منير من خلال عمل التاجر أو العطف أو يعني هذه التي تتم إما عن إما أن نقيدها بشرط خارجي أو لتقضي على أهوائين، في الحالتين الغائب الأكبر ما هو العقل.
0: نعم.
1: يعني بالنسبة
0: لإرادة الخير،
1: خير، نعم، بالنسبة لكانت كل فعل لا يكون أخلاقيا إلا عندما يكون مصدره العقل العملي أو الإرادة الخير، أن نرى أنه نحن التاجر الأمين. لماذا التاجر الأمين لا يضاعف الأسعار؟ لأن عدم مضاعفة الأسعار فعل خير في ذات أم لا عليه عقله، وليس لكي
0: يربح أكثر من جاره الذي يرفع الأسعار.
1: لماذا الفرق بين لأن الأول دائم أستاذ مهين، لأنه عندما نقول أنه ليس زيادة الأسعار مثلا أو تلاعب بالأسعار هو فعل أخلاقي في ذات، هذا ضمانة دائمة وأبدية، لكن عندما نقول أنه لكي يضمن إقبال من الزبائن، وربما عندما يكثر من يقبلون عليه بكثرة يتوقفوا عنه، هذه أخلاق شرطية وقتية تخضع للمنفعة تخضع للمتغيرات. الأخلاق التي لا تتغير الثابتة الدائمة والتي يريد تأسيسها أخلاق نسميها كاتيجوريك الأخلاق القطعية أو الواجب الأخلاقي القطعي.
0: نعم.
1: الذي لا يخضع إلا لنفسه. ما معنى نفسه؟ إرادته الخيرة. نعم.
0: وهو تقريبا جوهر الأخلاق الكانتية وصرامتها في نفس الوقت.
1: بالضبط. وربما وهنا يعني إذن هذه القدرة الوصول من خلال هذا الكتاب أستاذ منير إلى التمييز بين نوعين أو ضربين من الأخلاق، أخلاق شرطية، أخلاق تخضع للمنفعة للأهواء، هذه أخلاق يرفضها، يعتبرها أنها يعني متناقضة غير دائمة، تشبه ربما بنوع من المجاز ما المعرفة العلمية الذاتية المتداولة. أما الأخلاق الحقيقية أستاذ منير هي الأخلاق التي نابعة التي تكون نابعة من العقل، يمليها العقل، تمليها إرادة الإنسان الخيرة. بمعنى آخر تلك فقط الأخلاق التي تجعل الإنسان يشعر بالسعادة حتى وإن كان ذلك الفعل، وهنا هام جدا، لا يشعره بالمعنى المتداول للسعادة. في بعض الأحيان إنسان يمتنع عن السرقة وهو جوعان، وربما حتى يجد شيئا أمامه ولا يسرق وهو في حاجة إلى ذلك، لا يسرقه لماذا؟ وهو في حالة جوع ويعرف أنه سيكون سعيدا عندما يمد يده ويسرق ذلك تلك قطعة الخبز ويأكلها. إذن من أخلاق فيه نوع من التزاهد والتصوف، ولكنه رغم هذا الجوع الذي يفسد عليه سعادته بالمعنى المتداول يحقق له سعادة أخرى، ما هي سعادة أنه في النهاية انتصر لما هو إنساني فيه وهو عقله العملي، يعني أنه لم أنه بحق كان حرا، إرادته كانت حرة، لم تستسلم أمام أهوائها، لم تستسلم أمام جوعها أمام رغباتها، قاومت لأن إرادتها ترى وتقدر أن فعل السرقة حتى في حالة الجوع وفعل غير أخلاقي. وهنا كما قلت أستاذ منير صرامة كبيرة جدا، يعني صرامة يعني صرامة معناها يعني نعم هذا هو ربما يعني مشكلة الأخلاق الكانتية، أنها يسمون فينا أخلاق المسيح.

0: لأنه أشرنا إلى هذه الإرادة الخيرة، ثمة أمران نتوقف عندهم وقليلا سي محدين حينما نتحدث عنها، هل أن هذه الإرادة هي خيرة لدى جميع البشر أولا؟
1: نعم.
0: واحد واثنين، كيف يمكن أن تكون كلية وملزمة لكي تكون مبدأ للأخلاق؟
1: بالضبط. وهنا الإشكال، يعني لنقول أنه يستطيع يعني في نهاية الأمر عندما يكون هذا تصرفا فرديا قد يقبل، ولكن الأخلاق التي يريدها كان
0: ليس فردي
1: أخلاق كوني. ماذا يقول؟ يقول هنا يحتاج إلى مسلمات، يقول هذه الإرادة الخيرة هي إرادة كونية، إرادة كل البشر، يكفي أن تكون بشرا حتى تكون عاقلا، ولأنك عاقل فمن أن العقل أعد الأشياء قسمة بين الناس في وجهيه النظري والعملي، فعندما يخضع أحدنا إلى مبادئه ويلتزم بالأخلاق القطعية والشرطية ويبتعد عن كل ما هو شرطي، يكون بذلك وكأنه من التزم الإنسانية داخله، لأن العقل الفردي لا يمثل نفسه، يمثل العقل الكوني، يعني أنه وكأنه يقول هذه الأخلاق إذا ما طبقت فإن بالضرورة سيطبقها الجميع، لأن مصدرها واحد لدى الجميع وهو العقل أو لذات الخير، لكل البشر كلهم لهم مساوين، لا ننسى أن نحن في حضارة تجاوزت العبودية والتمايز بين البشر،
0: هناك
1: أحرار متساوون، إذا ودامت العقل البشري واحد وحر ومتساو بين الجميع، فإن هذه الأخلاق الكانتية هي أخلاق كونية، وبالتالي فإن الإرادة الخيرية داخل، وبالتالي يمكن نتحدث كما قلنا عن أخلاق يعني عن أخلاق كل ثابتة. السؤال الثاني والله
0: لا هو مرتبط بهذا، بمعنى أنه هذا الفهم الكانتي للأخلاق يجعلها أو للإرادة الحرة يجعلها هو المبدأ المؤسس
1: بالضبط.
0: للأخلاق
1: بالضبط.
0: باعتبارها ملزمة وباعتبارها كلية فقط
1: بالضبط. وهنا ربما أنه يعني كان لأنه في نهاية الأمر كانت يعتبر أن العقل البشري يعرف أو يعرف أو يعرف ويتصرف وفق مبادئ، وهذه المبادئ هي مبادئ يتساوى فيها البشر، يعني العقل يصدق عقل أي كان هذا العقل في أي مكان وفي أي زمان واحد، وبالتالي لا يصدر إلا مبادئ واحد، وإذا كان كل ما يعرفه وكل ما يقوم به من أفعال يقوم به وفق ما يمليه عليه عقله، فإنه بالضرورة ينتهي هذا المشكل وتصبح تلك الأخلاق كما أن مبادئ العقل مبادئ كوني، كما أن مبادئ الفيزياء مبادئ كونية، أيضا مبادئ الأخلاق مبادئ كونية. نعم.
0: وربما سيذهب كانت في هذا الاتجاه أكثر في كتابه نقد الفكر.
1: نعم.
0: العقل العملي، حينما يضع مبادئه الكبرى للأخلاق، المبادئ الأربعة التي نعود إليها
1: بالضبط.
0: دائما عند الحديث عن
1: نعم.
0: الفلسفة الكانتية في الأخلاق، ونقول أنها أخلاق كانتية.
1: نعم.
0: ولكن عمليا يمكن أن نقف عند لحظة مهمة، هي أن كل الفلسفات التي أتت بعد كانت حتى وإن كانت نقيضا له مثل ما هو شائع بالنسبة للبراغماتية مثلا، إلا أن العودة بالأخلاق إلى العقل حتى في هذه الفلسفة النقيض ظل محافظة، يعني ربط الأخلاق بالعقل هو ميزة كانتية بامتياز.
1: بالضبط. ربما هذا السبب أن الأخلاق الكانتية أو كانت بقي ثابتا، ربما يعني العتاب أو ربما النقد الذي وجه له كانت هو صرامة، يعني هذا العقل الذي يتحدث، هذا العقل الذي لا يستمع إلى هذا العقل، يعني وكأنه
0: عقل خارج البشر،
1: خارج البشر، يعني هم ماذا يعني ماذا فعلوا هؤلاء الفلاسفة التجريبية، يعني أنهم قالوا في النهاية العقل هو الفيصل والحاكم، لكن هذا العقل لا يمكن إذن أن يلتفت كليا عن التجربة، عن ما كل منفعة كل البشر، هكذا هم في هذا الجانب الحسي والجانب العقلي
0: بذلك.
1: هذه الأخلاق الصارمة كما قلت أستاذ منير تتحدث عن كائن خارج دائرة الإنسانية، وبالتالي لا يمكن الإنسان أن يضحي بسعادته الشخصية من باب الطرفة، يعني في القسم عندما كنت أو يعني لازلت يعني ندرس هذه المسألة وأطرح لهم هذا المثال، قلت لهم تصور نفسك مارا أمام دكان يبيع كذا وأنت جائع وشهدت مثلا علبة يا غرطة علبة كذا، هل تسرقها أم لا؟ مباشرة يقول نعم نسرقها أستاذ، نسرقها ونأكل نشبع ثم بعد ذلك نتصرف ونقول له أنا وجدت هذا الدكان فارغ لا أحد يحرزه، وأنت جاء وجدت مثلا قارورة، وجدت علبة ياغورت، هل تقوم بسرقة أم تلتزم بأخلاقيتك؟
0: لا لا لا وتمر.
1: قل لا لا أستاذ، أنا أذهب إليها وأكلها وأشبع وأشبع، ثم بعد ذلك قال أبحث عن ثمن مبرر أو أضع نعم بالضبط نعم. يعني في النهاية لا يمكن العقل أن يتلفت.
0: هذا هو سلوك البراغماتي ربما الذي يحاول أن يقدمه الفلاسفة التجريبيون والأخلاقيون والدينيون وغيرهم للفعل الأخلاقي.
1: نعم.
0: وهو أمر مختلف عند كانت الذي يرى أن الفعل هو فعل للعقل لا علاقة له بتلك الشروط.
1: هو المشترك أن العقل هو الفيصل. لماذا؟ لأن العقل هنا ما دمنا لا نستطيع أن ننفي هذا الجانب الحسي، جانب اللذة، جانب السعادة الحسية، السعادة المادية، فالتالي فإن العقل هنا ماذا سيفعل؟ سيراقب. ما معنى يراقب؟ سيعدل، سيكون هو الذي نعدل به هذه هذه الأفعال، ونقول ما هو أخلاق الذي لا نفرط فيه. يذكرنا أبي يقول نحن لا يمكن أن نمتنع عن الأكل
0: بذب.
1: الأكل لذة يشتغل، لكن لا يمكن أن نفرط في الأكل. إذن هذا الإفراط يعني هنا لابد من هذه
0: لنا تخمة
1: نعم لابد من الملذات بذب. ولكن عندما نفرط فيه يقول أعتقد أحد الفلاسفة نحن نتحول إلى خنازير. الإنسان ما هو ذلك الذي يعتدل الاعتدالي في الاستجابة إلى ملذاته؟ من سيقوم بذلك الاعتداء؟ هو العقل. بالتالي فإن كانت موجود، لكن هذا العقل الذي احتفظ به ليس العقل الصارم الذي يغلق الباب أمام كل ما هو مادي وحسي، لا، ذلك العقل الذي يراقب، يترك الأهواء، يترك يترك الإنسان أن يستجيب لملذاته ورغباته، ولكن يعدلها ويضبطها في حدود يجعله لا تسقط الإنسان في حيوانية لا يريدها، ولكن لا تؤدي به الى يعني الى الى الى الى الى الوهيه لا يمكن الانسان ان يكون الها كما يريد كانت بالمعنى، ولا يمكن يكون خنزيرا كما يريد اصحاب اللذه والمتعه الدائمه، لانهم اذا هم يبحثون عن ماذا؟ عن حل وسط، يعني حل الوسط، وهو وهنا ربما قيمه الاخلاق. يعني الجديد في هذا الامر ان العقل كما أصبح له دور في المعرفة أصبح له دور أساسي في الأخلاق، ولكن كيف هنا؟ هذا هو ربما هذه
0: الإضاءة الذي تحدثنا عنه وأشرنا إليه، وهو ربما محور حديث عندما قد نعود إلى بعض الفلاسفة الآخرين في علاقة بالأخلاق ونتحدث في بعض الجوانب الأخرى. قدمنا كتاب تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق لكانت باعتباره جسرا بين العقل المحض والعقل النظري، وحاولنا أن نلامس بعض أفكاره، وعلى المستمعين ربما والمهتمين أن يذهبوا أكثر في التجربة فينطلقوا مع نقد العقل العملي لفهم الأخلاق الكانتية بالتفصيل. شكرا لك يا سي محدين.
1: شكرا يا واجب، شكرا لك،
0: نلتقي الأسبوع المقبل.
2: نصوص المؤسسة. نصوص المؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمدنين بفضاء القرية الحرفية فعاليات أيام الاستثمار في الصناعات التقليدية، على أن ينتظم يومان مماثلان بتاريخ 20 و29 من أكتوبر الحالي بكل من القرية الحرفية بجربة والقرية الحرفية ببنختيش. عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والطفولة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة اليوم الثلاثاء خصصتها للنظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. أعلن البنك التونسي للتضامن اليوم الثلاثاء عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وجابس وقفصة في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027. تعتزم تونس إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الحالي، على أن يتم استكماله قبل بداية الموسم 2027-2028 بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي. في العالم، استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن برصاص زوارق الاحتلال في غزة بمنطقة السودانية شمال غرب القطاع، فيما استشهد آخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف سابق استهدف منطقة المواسي بمدينة رفح جنوبي القطاع. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليم اليوم الثلاثاء أن عملية فجر اليمن ماضية نحو هدفها المتمثل في إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة، في حين أعلنت القوات الحكومية اليوم تنفيذ 2200 عملية ضد الجماعة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مع حاتم الغرياني.
1: أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجات إذاعة تطاوين في سهرية جديدة ولقاء آخر من لقاءاتنا الأسبوعية. الليلة حكاية باش يحملنا مع حكاية جديدة ومع خرافة جديدة، نقولوش خرافة نقولو حكاية، وربما مشكلة جديدة لبعض المساهمين معانا. طبعا الأسبوع لآخر هما أنتم بالأساس جمهورنا وصانعين محتوى تحديدا من خلال قصصكم وحكاياتكم اللي نطرحوها من أسبوع لآخر على موجات إذاعة تطاوين في برنامجنا اللي الحكاية. في الإخراج لي داعي لحسريهم شكرية عيدودي، أهلا وسهلا بيك في قاعة الهاتف صديقنا حبيب خراز. وطبعا وسيلة التواصل معنا 75 78 900، وما اكثرها الحكايات وما اغربها، وكل وين نسمع حكايه نقول له بما الحكايه نتاع الاسبوع الجاي تكون الطف شويه والا ما تبعثش فينا الحيره.

في كتاب العزيز ربي سبحانه وتعالى يقول فإن مع العسر يسرى, إن مع العسر يسرى. صدق العظيم, إن شاء الله ربي يسر لنا وليكم كل مضامين الخير وبشائر الخير إن شاء الله والنجاح في حياتنا العامة. مصطفى كامل.

مصطفى كامل مطرب الأحزان الله يرحمه، حكايتي أنا وطبعا ربما بعد الفنك على المشاهير هذوما قال لك أنا الحمد لله توفى معنا مصطفى كامل، ما كانش تكون الأغاني كانت تكون ملأة بالحزن والدموع والبكاء. طبعا حكايتي أنا ومدام البرنامج يعتمد الحكاية باش ننطلق في حكاية الليلة. آدم شاب عمره 30 عام يخدم على روحه ويحاول يبني مستقبله بإمكانيات المحدودة. أبوه توفى وهو صغير، وأمه هي اللي سهرت عليه وعلى أخته ورباته على أن الإنسان لازم يتعب على روحه وما يمدش إيده لغيره. كبر آدم وهو يشوف في أمه تتحمل مسؤوليات أكبر من طاقتها، وكعلش كان ديما يقول اللي هو كيتزوج يحب يوفر المرتاح حياة ما فيهاش الخوف اللي عاشته أمها ولا الإحساس بالعجز اللي عاشه هو في صغره. وحنان كانت الإنسانة اللي تصور أنه ينجم يحقق معاها الحلم هذايا. حنان في الأصل هي بنت خاله، لكن علاقة بين عائلتين تدهورت من سنين بسبب خلاف قديم بين الرجال على أرض وميراث، خلاف ما عاد حتى حد يتذكر تفاصيله كاملة، أما أثاره ما زالت حاضرة في المناسبات والزيارات وحتى في الكلام اللي يتقال على بعضهم. آدم وحنان ما كانوش مسؤولين على الخلاف هذا، تعرفوا على بعضهم أكثر مع الوقت وتقربوا ولقاوا في بعضهم الإنسان اللي يرتاحوا معاه. وبعد مدة قرر آدم أنه ما عادش يحب علاقتهم تبقى في السر، ومشى يطلب حنان من بوها. كان يعرف ان المهمه ماهيش سهله، اما ما كانش يتوقع الرفض بالطريقه هذه. بو حنان قال انت انه يحترمه وانه يعرف اخلاقه، لكنه ما نجمش يوافق على الزواج. جزء من السبب يرجع للخلاف القديم مع ام ادم وعائلتها، وجزء اخر يرجع الى وعد سبق انعطاه العائله ثانيه بأن تكون حنان زوجة لولدهم مروان. مروان عمره 34 سنة، خدم سنين خارج البلاد ورجع بعد باش يستقر ويبدأ مشروع خاص بيه. إنسان محترم، عائلته معروفة بحسن علاقاتها مع عائلة حنان. والديه ووالد حنان كانوا يتحدثوا على الزواج من السنوات، وبو حنان يعتبر أن الكلمة اللي أعطاها ما نجمش يترجع عليها بسهولة. لكن حنان ما كانتش تحب مروان وما عندهاش عليه حتى شيء، وما تعتبروش إنسان سيء، لكنها ما تشوفش روحها زوجة ليه. وقت اللي عرفت أن أبوها بدأ يحضر في موضوع الزواج بصفة جدية حاولت تحكي معاه، قالت له اللي هي ما تنجمش ترتبط بإنسان آخر وهي تحب آدم، وأن الزواج مش مجرد اتفاق بين العائلات. بوها جاوبها بينها ما زلت ما تعرفش مصلحتها، وأن الحب وحده ما يبنيش دار، وأن آدم مهما كان تخلاقه باهية وما عندوش الإمكانيات اللي تخليه يوفر لها نفس مستوى العيشة اللي نجم يوفرها مروان. وزاد قال لها أن الزواج هذا نجم ينهي خلافات قديمة ويرجع العلاقات بين العائلات لطبيعتها. حنان لقيت روحها قدام وضعية صعبة، من جهة تحب آدم وتعرف أنه يحبها ومستعد يتحمل مسؤوليتها، ومن جهة أخرى تخاف تخسر أهلها وتخاف أمها تلقى روحها بين أختها ورجلها وبنتها، وتخاف زادة أن أسرارها يزيد يعمق القطيعة بين العائلتين. آدم حاول من جهته يلقى حل، رجع لخاله مرة أخرى وأكثر من مرة، وحاول يبين له أنه قادر يخدم ويكون روحه، وأنه ما زال أنه ما يطلبش من العائلة تصرف عليه ولا توفر له دار ولا مشروع. كل اللي يطلبه منه هو فرصة باش يثبت أنه ينجم يكون زوج صالح لحنان. لكن خالة كان مصر على الموقف، ومع مرور الوقت ولا الضغط أكبر. حنان مطالبة تعطي جواب على موضوع الزواج من مروان، وآدم ما عادش يعرف كيفاش يواصل المحاولة من غير ما يتحول إلى سبب في مزيد من المشاكل. في وسط الأزمة هذه ظهرت مشكلة أخرى زادت صعبة الوضعية. أم آدم اللي كانت في البداية متعاطفة مع حب ولدها
بدأت تخاف عليه. قالت له أنها ما تحبوش يعيش عمره في صراع مع خالة وعيلته، وأنها تخاف إذا أصر على الزواج يلقى روحه مسؤول على قطيعة جديدة بين خوين بعد ما عاشوا سنوات من البعد بسبب خلاف قديم. وقالت له اللي حنا نفسها يمكن تلقى روحها في مواجهة مع أهلها، وأن الحياة بعد الزواج ما تكون سهلة إذا بدوها بالخصام والضغط. آدم سمع كلام أمه وما قدرش يتجاهلها. هو يعرف اللي إنها تحب مصلحته، ويعرف زادة إنها أكثر إنسانة ضحت على خاطرة، لكن في الوقت نفسه قاعد يسأل في روحه هل المطلوب منه ينسحب من حبه لمجرد أن الطريق صعيبة، وهل حنان مطالبة تتنازل عن اختيارها فقط باش تحافظ على راحة العائلة. أما مروان اللي عرف من خلال بعض كلام أن حنان تميل لشخص آخر واللي هي مغير متحمسة للزواج منه، ما وجههاش مباشرة، لكنه بدأ يتسائل إذا كان من صحيح أنه يواصل في مشروع زواجه ويعرف أن الطرف الآخر مش مقتنع به. هو عاد زاد يعيش ضغط عائلي اللي تعتبر أن الاتفاق قديم واللي تراجع عليه يسبب إحراج للجميع، ومع هذا ما يحبش يدخل على حياة امرأة وهي تشوف فيه شخص فرض عليها. آدم اليوم وصل للمرحلة ما عادش يعرف فيها شنو يعمل. إذا وصل محاولة يخاف يزيد يعقد العلاقة بين عائلتين، ويمكن حنان هي اللي تدفع الثمن الأكبر. وإذا انسحب يخاف يظلم روحه ويخلي حنان تدخل في زواج ما اختارتوش. وإذا طلب من حنان تواجه أهلها فهو يخاف يحملها مسؤولية قرار صعيب يمكن ما تكونش مستعدة اللي باش تحمل عواقبه. في المقابل هل من العدل أن يواصل مروان في مشروع زواج يعرف اللي حنان متحبوش؟ وهل من حق العائلة تتمسك بوعد قديم على حساب اختيار أولادها؟ وهل يكفي الحب وحده باش يتجاوز خلافات العائلة، أم أن ثم ظروف يلزم تعامل معها بحكمة وصبر؟ آدم ما عادش يطلب من الناس يحكموا شكون عند الحق وشكون عند اللي غلط. هو يحتاج نصيحة للرأي من ناس عاشوا تجارب مختلفة ويمكن شافوا حلول ما خطرتش على باله. كان كنتوا في مكان آدم تنصحوه يواصل محاولة ويحاول يلقى الشخص من العائلتين يدخل الصلح، ولا تنصحوه ينسحب قبل ما تزيد الأمور تتعقد؟ وكان كنت في بلاست حنان كيفاش تنجم تعبر عن اختيارها وتحافظ على الوقت في الوقت نفسه على علاقتها بأهلها؟ ومروان في رأيكم هل من الأفضل ينسحب إذا تأكد أن حنان ما تحبوش حتى لو كان هذا القرار ضد رغبة عائلته؟ طبعا احنا نستنوا في مداخلاتكم، مش باش نختاروا طرف ضد طرف، بل باش نحاولوا نلقيوا حل واقعي لمعضلة يعيشوها برشا من الناس. كيفاش يوفق الانسان بين حبه وحقه في الاختيار واحترام عائلته من غير ما يظلم روحه ولا يظلم غيره؟ هذه حكايتنا الليلة، حكاية آدم وحنان.

0: هذه حكاية آدم وحنان بتاع مجد الرومي، ولكن حكاية آدم وحنان بتاعنا احنا مختلفة وغير. رأيكم طبعا يهمنا على 75-78-900 وحبيب خراز في انتظار الجميع. أولى المكلمات، ألو أهلا وسهلا.
1: ألو أسلمة،
0: مرحبا أخوي الغالي، أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا سيحتم، لبس عليك
0: يا ربي رضاك، شحوالك أنت؟
1: الحمد لله. عرفتني ما هو
0: محمد العميري؟
1: أكيد.
0: أهلا وسهلا.
1: لا ما هو غير أول مرة
0: في أول مرة في الليل حكاية.
1: في الليل حكاية أول مرة يعني.
0: مرحبا بك وإن شاء الله مش آخر مرة سيدي.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ديما نونسوكم وتونسونا.
0: آمين يا رب العالمين.
1: مشكور يعطيك الصحة. توا سيدي كيف يقولوا الأولين تجاوزوا فقراء يغنيكم الله، أول حاجة.
0: إي.
1: ثاني حاجة السي مروان هذا لازم ينسحب. هي هيك من حكم الله باقي هو.
0: لا تو تو تو تو المشكلة هي لا في مروان ولا في حنان ولا في آدم.
1: ما هو تو
0: المشكلة في العائلات.
1: فهمت أنا مروان وآدم آدم وحنان تصورك ينتجوا لبعض.
0: إي ينتجوا لبعض.
1: ولكن ثم مشكلة من غد في العائلات.
0: لا يعطيك الصحة.
1: المشكلة في العائلات. العائلات كيف تحكمها؟
0: وانا قديش حبيت انه يفسر لنا المشكله هذه، ولكن قال ارض وارث ومشكل قديم، حتى تفاصيل من سيناء يعني، ولكن القلوب ما بردتش.
1: القلوب لكن تو احنا ماليش بنجيب لك التفصيل صحيح، احنا غير هيك نقولوا في احنا غير نقصروا في الليل. ولكن تو احنا اللي مشينا به انا نقول احنا على على سيره الاولين يعني. على سيرة الأولين هنا وقت اللي بتصير مشكلة في العائلات وعلى على المكتوب وعلى هذا وعلى هذا هاني نجموا يجيبوا ونقولوا احنا مشايخ كبار وناس كبار بعقولها يعني تهز ما بين هذا وهذا.
0: تو انت هذا من بعيد تقولوا
1: اي نقول احنا هذا تو
0: اي لا لكن لو لو انت في مكان آدم شنو تتصرف؟
1: في مكان آدم؟
0: اي
1: المقرون والحصان ونهرب.
0: يعني مدام يعني مدام تقول مدام انت
1: مدام صارت مزحمة
0: وهي راضية معناها تقول
1: ايوه نعرف كان هكاك. هو هذا ان شاء الله تسامحنا الناس
0: اسمح
1: رانا غنبص ونقصر
0: الليل وخلاص. يعطيك الصحة على كله، رأي نحترمه كما نحترم
1: الله. بارك فيك اخوي وهنيك ان شاء الله.
0: شكرا لك يا محمد، يعطيك الصحة، الله يخليك، ميلتك زينة ان شاء الله. نواصلوا ديما مع مكلمتكم على 75-78-900. الو اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا سيد حاتم،
0: مرحبا بيك.
2: عمك محمد زين من جردان.
0: مرحبا بجردان، اليوم محمد ومحمد.
2: مرحبا
0: مرحبا.
2: تعرف المفاجأة صار اللي الليلة جات معاكم؟ هو السيد شكرا العيدودي.
0: لا عنده مدة عاد معنا.
2: لا والله انا اللي سمعت انا.
0: لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش مقتنع مش مقتنع به. اذا كان مش مقتنع به حنان يبعد.
0: هي واضح قلبها مع آدم،
2: يعطيك الصح ده.
0: إيه لكن مروان
2: ايوه
0: هذا الطفل الشاب اللي خلقه باهية اللي عاش الغربة وكون شوية فلوس وزي حل في مشروع في تونس في بلاده يعني ما يتعيبش، وهو متربي كما قلنا وعائلته هم اللي اختاروا له، قالوا له راه مصلحه العائله في انك تتزوج البنيه هذه، ان كان تحب مصلحه العائله لازم تكون في طوعنا. هل انه دونك اذا ماهوش مالك قرار نفسه انه ينسحب؟
2: ما هو يقول لهم ان مثلا اذا كان هي مش قلبها ما يقدر معناتها ما يعيش ولا يعيش ولا بد.
0: هنا ينجم تتصعد الحكايه ويرجع للغربة ويخلي العائلة ويخلي كل شيء. جمل بما حمل قال الرجل.
2: أنا هيك في قرارة نفسي وعلى كل حال.
0: إيه لا إيه هتوا لو فرضنا مروان انسحب والخال ما زال شد صحيح إنه ما يعطيش بنته البنت أخت أخوه أخته، إيش نعمل وقتها؟
2: وقتها يزم يدخل.
0: أنا أنا أنا مروان خرجناه ولكن القضية ما تحلتش، قضية الحب المستحيل هذية اللي موصلوش لبعضهم ما تحلتش يعني الحل اللي ربما يرضي الناس الكل مو سهل باش نوصلوا له. معناها لازم فيه محاولات.
2: هذه لازم كبار القوم يعني كبار العرش نتاعهم هما يعملوا عليها جلسه وينصحوا الخال هذا ينصحوه يقولوا له خلي الذريه في حالهم.
0: اي لكن الخال مصالحه مع ابو مروان.
2: اي باهي ها ومروان زاد الطفله ما تحبهاش في يديه.
0: اي لكن طفله هيك بنتي نيني اللي قرر لها مصيرها. هذا حسب تفكير البو. انا مش فاهم مثلا لو مثلا انا وبو مروان شركه في معصره والموسم جاينا والصابه وكذا وكذا معناها نتعارك انا وبو مروان على خاطر بنتي رفضت تتزوج. لو كان انت في بلاصه البو معناها
2: اذا كان في بلاصه بو حنان
0: اي مصلحتك وملينك تمشي على خاطر
2: مصلحتي نشبح مصلحة بنتي هنا ربما تعيش كما تزوج مرار ربما تعيش متكثرة.
0: إيه لكن في عقلية البو هذايا الحب يجي في الدرجة 14 الفايدة في الهنية
2: الفايدة
0: في الهنية
2: لا الفايدة في الهنية إذا كان البو معناته
0: ونجم الحب يجي بعد العشرة
2: يتكلم ويسامحني هو إذا كان البو معناته عنده شو جاهل في الدنيا هذه يزم نفسه تفايق يقولوا له هنا الطفل وين تحاول يقول لك أخوي أنا حتى الزوجة حتى كان على خبز
0: إيه الحب ما يوكلش خبز يقول لك أنا نحب بنتي معناها تاكل بفلوس وكذا مش تقعد مديدها بعد وترجيني
2: يا اخويا تحبني مسؤوليتك انت ماك تحبي ادم يا اخويا باري ونكمل عليك هذا حسب رأينا وانت تحبني مسؤوليتك نقولها
0: واضح شكرا لك هذيك الصحة شكرا الله يخليك. طبعا ديما تشاركوا معنا اصدقائي المستمعين 75 78 900 مكالمة جديدة. الو اهلا وسهلا.
3: الو تحياتي سي حاتم.
0: مرحبا بيك
3: موفق يا اخويا
0: بيك بوجودك
3: ليك والفريق العامل معك
0: الله يخليك خير غالي.
3: ولكن تو سي حاتم تو احنا نقولوا لك انا عنز نافر وريرو
0: عاود هالي
3: قلت لك انا عنز نافر
0: اي
3: الرير شو وريرو اللي انتروم ولدها
0: اي
3: وكيظل بشر نافر كيف بنديرو توا المشكلة ريت المشكلة والحل السليم في سي مروان هو اللي يلزم ينسى حد هو اللي يلزم يرفض الموضوع هذا قدام أهله وبوه وكذا أنا البنية ذي أنا ما عنديش بها علاقة بصراحة أنا توا أرى وشوف البشر شوفها هو وين طاح ما تجبراش راهي مخلة العمر راهي يعني ما نشوفش بنتي راهي مش قطعة أرض ولا راح باش نتاجر بها يجوني زوز واحد غني وواحد فقير وهي عينها في الفقير نكمل عليه
0: لكن الفقير إيه لكن انا بابا الغني ذاك كان عندي معاه مصالح بو مروان
3: ايش ما تلعبش دور مصلحتي مع بنتي راهي ما تعرفني بنويت نعمل تاجر وش بيلي
0: هذا انت تقوله لكن هات كيفاش نخرج
3: لازم هذا ما يقوله ولازم يتحداه العرش كامل
0: حتى بيتحدى لي العرش انا ما نعطيش هو حسب
3: واضح ما نعطيش اخويا شوف كيفاش ما نعطيش هي
0: قالك ما نعطيش الادم لانه ثم ارث قديم معناها في الحكايه ثم حتى كان خرجنا مروان من الحكايه باش نلقوا العركه القديمه بين عائله ادم وعائله حنان على الارض وعلى الميراث وعلى قضايا قديمه.
3: مش خيطكم يعني بنتي راهو توا شوف ضحيه هكا باش تولي راهي ضحيه وباش بالك باش تعيش سعيده راهي مش تعيش سعيده راهو بالك في بالها هو باش تعيش سعيده بنتها بالطريقه هذه مش باش تعيش سعيده راهو كيفاش انسان معناها كيفاش معناها تجيب بلونه 17 ركبها على 13
0: معناها الحل ما هوش في واحد بركة
3: الحل في اثنين الحل في اثنين أول حاجة مروان يلزم ينسحب ما دام الوضعية هذه عويصة وفايق بها عويصة والإنسان هذه أخي ماهيش رغبتك
0: بس لكن أنت أنت معايا إنه ثم بعض الأبناء هم في طاعة مطلقة لأباهم وولياهم في تربيتهم معناها ما ينجمش يقول له لا صوته ما يترفعش قدامه موجود اللي مش موجود في الدنيا
3: هي موجودة الدنيا هي هو الحل الصحيح لو عند بابا البنية لو عند بابا البنية الحل الصحيح عند بابا البنية ما يغصبش بنتها هو الحل الصحيح عند بابا البنية ولكن حتى سي مروان يعاوضه
4: حتى سي مروان راهو كي يساند معناها راي بابا البنيه كيقول معناها
0: ممكن ممكن ممكن انا نمشي معاك انه بو مروان اذا إيه كان مروان اذا كان مروان يقنع باباه
4: يقنع
0: أيه ينجم معناها انه راهو حتى كما ولدي ما خداش بنتك راهي علاقتنا التجاريه والمصلحه كذا راهي إيه متواصله
4: متواصله هذيك تبقى هي اخي ترى بالله تويك تو حتى قدام ربي حرام راهو باش نحط بنتي في مصلحه خاصه راهو ما تجيش ما تجيش اما شنو نظرا للبنيه كما تحب تعيش سعيده بنتك هذيك راك يلزمك تهني عليها هي قدام رزق الدنيا كل فاني راهو كل فاني رزق الدنيا راهو والله كي يجيبوا لي معناها ما نصورش شنو هو لكن معاها هني بنتي وراحت بنتي نسلم في الدنيا كل
0: نعم واضح شكرا لك سيدي شكرا لك الله يخليك الله يخليك شكرا لك طبعا ديما رايكم ونتعمق اكثر واكثر حي راي اكثر فايده بكل تاكيد مكالمه جديده الو اهلا وسهلا مرحبا مرحبا بك سيدي الغالي اهلا وسهلا اخويا مختار الحرابي منين من غمراسن مرحبا بك اهلا وسهلا بك كل مستمعينا في غمراسن قول سي مختار شنو رايك
5: سي حاتم اسمع سي حاتم نقول لك طرفه صارت واحد تم واحد وشنو هي قاعد ولدي قاعد باش يعرف وشويه عاد يقول لي قاعد هو قاعد بابا يا اخي قاعدين شد فيها وقتاش العرس يقول لي لا ولدي كلام مش عرس فرح قول وقتاش العرس قال لي لا مش فرح هاي يا اخي هو تم عرس له شوية نهار من نهارات جاي قاعد نسوق بابا شوية دقيقة قاعد شيء على ما بينه هو وامه بامه هو قال له ولدي هذا هو هو هذا هو هو قاعد مش يبدو العرس
0: يا فهمت
5: هذاك الاول هذا كفرح
0: فهمتك فهمتك
5: حتى احنا السيد هذا حتى احنا تو هذا هو مش يبدا العرس
0: هذا هو مش يبدا العرس
5: هذا هو مش يبدا العرس هو
0: من من من من من من من من البدو نتاع تقول انت
5: بالضبط من الاول من الاول قال يا ولدي هذا مش عرس فرح قول
0: فرح
5: مازال عرس قدام شوية يكون نهار من نهار تروح يا قايش على
0: مين واضح هذا العرس تو بدي
5: قال يا ولدي هذا هو العرس الكبير تو
0: اي وشنو محل الشاهد بين الحكايه هذه وقصتنا؟
5: محل الشاهد يلزم من الاول الاتفاقيه
0: والمفاهمه الاتفاقيه تو شكون تو احنا وصلنا الوالدين الاثنين معناها بو مروان وبابا حنان مصلحتهم مع بعضهم وقرروا منذ سنوات انهم يتناسبوا من غير ما يعلموا صغارهم توكي ولوا ولت الحكايه لكن حنان في تفاهم مع ولد خالتها اللي هو ادم يعني ولد عمتها اللي هو ادم كما قلنا هنا العمليه يعني ولد صعيبة البو رفض آدم بناء على خلافات تاريخية مع بو آدم في الميراث والأرض
5: البو هو اللي غلط أنا نقول
0: البو أنا ما نش عارف كيش بو يفاتن أخته معناها العملية في العادة أنه العائلة تعطي لدمها مش العمليه هنا ما فهمتهاش انا يعني ربما الحكايه القديمه فيها حقد كبير وبقات غل في قلبه انا
5: العمليه ولدك هو اللي هيك راهو باش يعيش معاه
0: لا انا نتصور حاجه اخرى انا توا جات البالي حكايه وما حكاهاليش انا صاحب القصه ولكن تنجم تكون الرفض هذايا مش مبني على ميراث مبني انه ربما اخته تزوجت في القديم من غير ما يرضى ترضى عائلتها وهيك علاش ما يحبش ياخذ ولد اخته البنته لانها خرجت على العائله
5: انا
0: ينجم يكون
5: نعم انا كل شيء يخوض فيه راهي ولديك كل شيء راهي ولديك مع عداء الماخذه هو اللي ربيش يعيش معها مش ولدك
0: اي
5: ماهوش بابا بيعيش معاه ولدك هو اللي بيعيش معاه
0: ممكن وربي وربي يبقى لنا ستر ان شاء الله. شكرا لك شكرا لك سوده
5: الله يعيشك
0: ليلتك زينه شكرا لك. ديما مكالماتكم اصدقائي المستمعين 75 870 900 المكالمه غادرتنا. نعملوا استراحه ولا عندنا تليفون استراحه؟ قول يا شكري اليسا يلا

0: هذه إليسا الحب يجينا ساعات ما يحبش يسيبنا وجرحه وما تنساش كما قلت الكلمة. مكلمة جديدة على الخط نخدمها بعضها. ألو ألو سهلا. ألو عسلام مرحبا بيك.
1: أهلا
0: سبريانين. أهلا سهلا بيك سي.
1: محمد.
0: سي محمد أهلا سهلا بيك.
1: مين حسب رأيك؟
0: حسب رأيي من تونس.
1: المغربية.
0: من سيدي مخلوف ولا حاجة كما كان. مرحبا بيك سيدي محمد.
1: مخلوف.
0: مرحبا مرحبا. هذا أنت حد مستمع وفي هذا. أنت مستمع وفي ديما معنا.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: لقب نتاعك الغرياني.
0: الغرياني ان شاء الله.
1: وانا السعودي. انت من الغريان من ليبيا وانا من السعوديه.
0: مرحبا بك مرحبا بك. كنا اشقاء عرب مش مشكله.
1: موضوع هذا صعيب شويه لكن مش شغال. حبيت ندخل نقول للاولياء اتقوا الله في اولادكم.
0: اي
1: اتقوا الله في اولادكم. ما تديش مصلحتك على حساب أولادك
0: على سعادة أولادك.
1: وكو ما عنديش فيها تدخل كبير في حاتم مكو
0: ما ذاك. ولا المهم أنه احنا نذكره حتى بما تعودنا به من خلق واخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
1: حتى القصص هذه في حاتم راي تعلمنا سخرة مش حتى مول القضية.
0: صحيح صحيح. برشا حكايات مشابهة
1: حوارات هذه اللي انت والناس. تعلمنا سخرة.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح.
1: مش كان صاحب القصة
0: صحيح. ولكن
1: لما ناس ما يبصلكش.
0: اي لكن احنا باتنا في الموضوع هذايا ربما ثم بعض الجاهلية. خلينا نقول جاهلية رغم ان الاسلام نورنا ونبينا قال اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه.
1: دينه هو خلقه.
0: فزوجوه. اذا
1: بنت اختك لا ولا بنت خوك لا ولا تاك البريد لا ما قالش
0: لا ما قالش.
1: انا قبل عندنا قبائل عرش ما يخرجوش من عرش اخر.
0: هي موجوده لتو.
1: اي موجوده. لكن انا وقاتلي. وقاتلي لكن بنت خويا قالت لي الدين اش قال؟ قال هذا عرش الفلاني هذا عرش الفلاني. قلت لها موافقة هذيك باش تاخذي السيد هكا.
0: لا ما حتى المولى عز وجل خلقنا لكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
1: تعارفوا عند الله يتقاكم.
0: يعطيك الصحة.
1: اي ليلتك زينة.
0: شكرا لك سي محمد الله يخليك. شكرا لك ليلتك زينة الى اللقاء. ديما مكالماتكم اصدقائي المستمعين على 75 870 900 حبيب خراز في انتظاركم جميعا.

0: تليفون جديد نخدم مع بعضنا أصدقائي المستمعين 75 78 900. ألو، أهلا وسهلا.
1: ألو سي حاتم،
0: مرحبا بيك.
1: ألو،
0: نسمع فيك خويا الغالي، شكون معنا؟
1: أستاذ الزمج من الحامة سي حاتم.
0: أهلا بسي صادق، وأهلا بمستمعينا كل نتاع الحامة.
1: طيب لاباس نخواتكم.
0: أي يا ربي رضاك، الحمد لله يا ربي.
1: لاباس يا حاتم،
0: إيش عملت فيك الحكاية الليلة سي صادق؟
1: والله الحكاية يا أخويا شو نقول لك، عندنا واحد قبل بعث خوه قال له برا اخطب لي فلانة.
0: ايه
1: امشي يخطب فيه، يخطب الخوه. قال له رجع له، قال له راه جاي نخطب فيك الخوية. قالت له انت نقب لك اخوك؟ لا.
0: وي
1: رجع الخوه قال له لي اني قبلت وانت لا. قال له برا مبروك عليك ولد امي. الو،
0: ما نسمع فيك، نسمع فيك استاذك. ايه
1: بالمرضى.
0: بالمرضى
1: القصة هذه تحكي لنا فيها سي حاتم. الراجل هذا السيد هذا حتى ما نعرفوش، الله اعلم منين. الى هداه ربي، ما يحرمهمش عنهم في بعضهم، خليه ياخذوا بعضهم.
0: ما انا تقول انت سي مروان يكون شاهد،
1: مروان عنده حق ما دام يحبها.
0: سي سي لا لا، هو يا معناه اللي ادم وحنان يحبوا بعضهم هما. معناه سي مروان يلزم يكون شهم وكريم ويخليهم ويختفي.
1: يعطيك الصحه. تو الوليد عنا في الطفله ولا؟ وهي قريبته.
0: اي لكن الرفض مش من مروان، الرفض من بو الطفله.
1: اي من بو الطفله ما يقرب له هو.
0: ومروان فارض عليه باباه.
1: اللبات هم مش راضيين.
0: اللبات هم معناها راضيين بعضهم اللبات. والذريه لا.
1: الذريه معناها مش بعضهم.
0: اي.
1: والطفل عانى في الطفله.
0: ولد خالتها، ولد عمتها عانى فيها.
1: عانى فيها والطفله رافضه.
0: لا حبيتها الطفله، اما مع
1: أم
0: هي رافضة للرجل الآخر اللي جايبها بابا.
1: أيوة هذه إشكالية كبيرة، هذه ثم سي حاتم ثم عدوية قديمة.
0: يا ثم عدوية قديمة، ما أنا قلناها متاع إرث وقضايا
1: وحاجة. ثم إشكالية وكبيرة مش صغيرة.
0: معناها إيش يخلي واحد يرفض ولد أخته؟
1: ولد أخته. هو لجعل ربي فيه الخير يلزم ينسى الماضي.
0: أنا قلت لهم ربما تكون أختها هاربة مع رجلها.
1: يعطيك الصحة. هذه مسألة هروب ورفضت أخوتها وأهلها. سيرة.
0: أي.
1: وعندنا التو سايرة وما بوش يعطوا بعض، ما بوش يعطوا.
0: أي.
1: سايرة حتى في الحمرة.
0: موجودة في.
1: هذه ساعة، هذه ساعة يقول لها ما نعطيهمش العائلة هيك.
0: أي العائلة هيك لأنه.
1: هو أما شنو يجعل ربي في الخير يصالحوا وما يحرموش الذرية كيعانوا بعض.
0: واضح، شكرا لك سي صادق، يعطيك الصحة، الله يخليك، شكرا لك. طبعا ديما توصلكم أصدقائي المستمعين 75 870 900.

0: الحب المستحيل، هذه عنوان الأغنية. ومرحبا بكم في الاستماع لينا على موجات الإذاعة التوين، مكالمة جديدة في الليلة حكاية. ألو، أهلا وسهلا.
1: ألو،
0: مرحبا يا أخوي الغالي.
1: السلام عليكم. حات
0: مرحبا بك سيدي الغالي، شكون معنا؟
1: محسن بوغارس من سيدي مخلوف.
0: مرحبا بك سي محسن، وأهلا وسهلا سيدي مخلوف الكل.
1: عايشة. هو المشكلة محالة عويصة شوي، ولكن ما هوش عويس. هذه كما قال، والله ما نيش عارف، واحد من الشعراء في قصيدة قال: اللوم وثاني اللوم ونرقى مراقي صعيبة، أرى لي كمان من يروم عنزة على فرخ ذيبة. ترومش ما ترومش.
0: هنا الذيبة وين والفرخ وين؟
1: أصبح كيف عاد رموش بعض.
0: أي يا كور، أنت وحكيت لي بالرموز، هتركبوه مع حكايتنا.
1: هيك هو. اي طبعا معروف. هذه يا سيدي، لو صار بين البو هذايا خلاف هو واخته فيما مرة، هي في الوقت معناها هي وعم، معناها عمة الطفل هذا تو هيك، ما
0: هي عمة الطفلة، هي ام الطفل.
1: اي ما ربما دايرش خلاف بين مثلا باباها وامها هيك، ما في الاول.
0: اي هو موجود ثم ذكر لي ثم خلاف
1: بين باباها واختها.
0: هو الخلاف اللي ذكره في الحكايه، قال خلاف قديم وميراث بين بابا ومعناه وخاله.
1: اي ثم حاجه.
0: وانا واحنا ربما المستمعين وانا في تحليلنا للحكايه مشينا انه ربما البنيه هذه معناها ام ادم تكون ربما خذيت بو آدم غير ضايت عائلتها وهربت معاه ربما، وهذا كانش ميحبوش يعطوا بنتهم البنت الهير، الولد الهير كما نقولوا.
1: شنو المشكل؟ حتى في الأول إذا كان هي هربت هربت ما يقابلها، ممكن بيعطوا لحد ما حاجتهاش بيه حتى لو لا في صورة إذا كان الكلام هيك.
0: اي هو هيك، ولكن هل انه باش ننصحوا الحنان حتى تهرب مع ادم مثلا بدون رضا والديها؟ ما نجموش ننصحوا هيك.
1: عادي عادي عادي عادي، بالنسبه كل شيء فيه الوالدين الله يبارك. اما بالنسبه للدنيا هذه لا، من باب المستحيل انت واختك ولا انت ولولين ولا حتى انا اخويا كذا، هذا كله زايد الدنيا. هذا خلي البنيه والولاد هذا يمشي على روحهم يقصدوا ربي، والآخر باب الله واسع يفتح لله الباب وفتح الكاف على ظلة. هذه راوية حتى قدام ربي يتحاسبوا بها.
0: البو هذا شي يقنعه، شكون بشي يقنعه؟ نكونوا له جمع
1: قنعان، لازم يقنع روحه. هذا
0: هو ما يسمعك الجملة، انت من قلك يسمع فينا، ما انا بشي يقنع نوع. هو الولد هو اللي اتجأ لنا، آدم هو اللي اتجأ، وانا نعطي في اسماء مستعارة، هو اسمه الحقيقي مش آدم.
1: نعرف نعرف نعرف. هذه أنا من رأينا
0: يعني أنت تنصح آدم يكلم حد يقنع البابا بالسيف؟
1: يقنع إن شاء الله يقنع، على كل حال ما بينا يتفهموا الكل. إذا بيني وبينك شركة ولا شرة، حتى مال الدنيا كاملة ظلش الدنيا كاملة مالها، ما يهمكش في رأي الطفلة ورأي الوليد، هذايا ما تحرمهمش ربي إن شاء الله يسخر لهم الوقت والأيام الباهية ويتوكلوا على الله. كل شيء إذا كان صارت حاجة من ربي هذا ابعدوا عليهم. بالنسبة للشيابين ابعدوا عليهم، ما بعد السماع الوفاء يجي الناس فيما مرة من دلغت نمشي البنت فلان ولا ناخذ بنت فلان، هذا كله زايد الدوي. هذا مع مشي، هذا مع العشر الحجري.
0: واضح سي محسن، واضح سي
1: محسن. يعني هذا في رأي عادي، شاء الله ربي
0: يسخر فيه، ربي ينور إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك.
1: ليلتك
0: زينة، ليلتك زينة. إلى اللقاء سيدي محسن، ديما معكم لقانا في ليلة حكاية. بعد شوية العرض الإخباري للساعة 10، ثم نواصل المشوار في الجزء الثاني.

0: العاشرة ليلا هنا في إذاعة تطاوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليل، نبدأها بأبرز العناوين. عملية بيضاء للجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تتزامن اليوم مع هطول الأمطار. جمعية التنمية بلا حدود بتطاوين تنطلق بداية من السبت المقبل في تنفيذ مشروع جيل العدالة المناخية. عفو رئاسي على عدد من المساجين بمناسبة عيد الجلاء. ولجنة الصحة بالبرلمان تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفاف لونيسية. يتسم الطقس في بداية هذه الليلة بنزول أمطار محلية رعدية بأقصى الجنوب ثم سحب عابرة ببقية الجهات تكون أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويا نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 17 و 22 درجة، تكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 25 درجة بالجنوب الغربي. نظمت اليوم اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بتطاوين عملية بيضاء استعدادا لموسم الأمطار بمشاركة أعضائها. هذه العملية البيضاء تزامنت مع هطول الغيث النافع في عدد من الأحياء بولاية تطاوين، وقد شهدت تدخلا من قبل مصالح الديوان الوطني تطهير بتطاوين بحي الرياض لصرف مياه الأمطار. في النقل التالي تحدث عدد من المشاركين في هذه العملية البيضاء في متابعة منها الزميل خميس بطن.
1: يتر التوقي لأمطار الخريف ولا الشتاء، بتطاوين كانت حريصة على التوقي الاستعداد الجيد لنزول الأمطار من خلال معناتها التدخلات الاستثنائية واليومية، واليوم بالتنسيق مع الإدارة الجوية للحماية المدنية معناتها الحملة الوطنية مجابهة الكوارث عملية بيضاء إن شاء الله تكون ناجحة، ومعناتها بالصدفة اليوم أمطار الحمد لله إن شاء الله تكون أمطار الخير. جميع الآليات والأمور اللوجستية جاهزة للتطوين، جميع الآليات جميع الأوان إن شاء الله تكون حملة ناجحة وإن شاء الله نكون مستعدين جيدا لأمطار الخريف والشتاء إن شاء الله. بلدية مشاركتنا بجميع الآليات معناتها عدد الشاحنات الثقيلة والتراكس والببكات والأعوان وجميع معناتها الآليات المطلوبة من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث.
2: اليوم في إطار تفعيل المخطط الجهوي لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة شاركنا مع كافة الإدارات الجهوية والمحلية، احنا كمؤسسة خاصة شاركنا اليوم كقطاع خاص. الوسائل متاعنا تمثل في العملة أكياس بلاستيكية، أدوات ووسائل خفيفة، المشاركة معنا في القطاع الخاص في البرنامج الوطني والجهوي هذا لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة.
3: كهيئة جهوية حاضرين مستعدين لمعارضة أي جهود لمجابهة الكوارث الطبيعية سواء طبيعية أو معناتها يومية كحوادث طرقات. النجم كمتطوع مش بشرطه نخدم النجم نخدم كل يوم مش بشرطه تحت منظمة الهيئة الجهوية، أنا مسعف والنجم نجابه أي كارثة طبيعية يعني أو أي حادث أو كان.
0: نظمت اليوم القرية الحرفية بالجهة فعاليات أيام الاستثمار في الصناعات التقليدية على أن ينتظم يومان مماثلين بتاريخ 20 و29 من أكتوبر الحالية بكل من القرية الحرفية بجربة والقرية الحرفية بابن خداش. المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بمدنين سليم غنجة يقدم هذه التظاهرة وأهدافها في استضافة أمنتها الزميلة تبرى الشيبانية.
4: مبادرة من ولاية مدنين في إطار شهر أكتوبر شهر الاستثمار خرطت الدول الوطن الصناعة التقليدية المندوبية الجهوية بمدنين في البرنامج هذا. يوم انطلقنا في اليوم الأول التحسيسي لبعث المشاريع في الصناعات التقليدية ودفع الاستثمار فيه. الهدف متاعنا بالطبيعة احنا نرى انه يكون فما استثمار في الصناعات التقليدية سواء ببعث مشاريع جديدة او توسعات على المستوى ربما حرفيين اخرين نجم يكون فما توسعة، وكذلك بالطبيعة الإجابة على عديد التساؤلات اللي ربما تخمر ذهن الحرفيات على مستوى الضمان الاجتماعي على مستوى التشغيل، وربما ما يعرفوش الامتيازات اللي مخولتها الدولة في قطاع الصناعات التقليدية.
0: تنطلق جمعية تنمية بلا حدود بتطاوين بداية من السبت المقبل في تنفيذ مشروع جيل العدالة المناخية، وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالجهة وبدعم من صندوق العالمي للمنح الخضراء. وسينفذ المشروع في كل من معتمديات تطاوين من خلال عدد من الورشات. سالم بسنون رئيس الجمعية يقدم لهذا المشروع.
5: مشروع العدالة المناخية لوجه شباب تطاوين كل هدفه نتاعو انه نكونوا 100 شاب في جميع المعتمديات التطاوين الكل، اللي هو باش بعد نخرجوا معناه بست شباب مكونين يكونوا امباسادار على والدفاع عن المناخ، يعني يفهموا شنو هي العدالة المناخية، كيفاش يخدموا عليها بالضبط. وفي اخر المشروع باش نعملوا فوروم كبير نضموا فيه السلطة المحلية والسلطة الجهوية، اللي باش يقدموا توصيات على المناخ. هم الشباب اللي تكونوا على مدى فترة 3 شهور من بداية المشروع حتى نهايته، باش نبدو إن شاء الله في آخر الأسبوع هذا باش نبدو بذهابة ورمادة، وبعد نمشوا للبنمهارة ونمشوا للثمار ونمشوا لبقية المعتمدات الأخرين معنا. في الأخير نخرجوا ونختاروا 6 شباب اللي هم باش يكونوا أمباسادار ويقدمونا التوصيات المناخية اللي تهم الجهة التطوعية إن شاء الله.
0: في الشأن الوطني، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بمناسبة إحياء ذكرى 63 لعيد الجلاء شمل 2288 محكوما عليهم

0: شاملا يعالج النقائص في المنظومة الصحية العمومية، ويهدف إلى وضع حد لتشتت الأنظمة الأساسية وتعدد النصوص المنظمة للوضعيات المهنية لإطارات وأعوان الصحة وفق بلاغ للبرلمان. تعتزم تونس إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 على أن يتم استكماله قبل بداية الموسم 2027-2028 بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي، بما يدعم التخطيط الاستراتيجي ويحسن حوكمة البرامج التنموية ويحفز الاستثمار. ومن المنتظر أن تسهم مخرجات التعداد في دعم اتخاذ القرار الاقتصادي وتحسين توجيه الاستثمارات والبرامج التنموية وتعزيز قدرة الهياكل المعنية على إعداد سياسات تستجيب لخصوصيات المناطق الفلاحية وتحدياتها، لا سيما فيما يتعلق بالموارد الطبيعية واستدامة الإنتاج. في العالم، ما يعقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمكانة القانونية لمدينة القدس. ميدانيا، استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياضة وتدميره، وذلك عقب سماع دوي انفجارات في المدينة وتلقي السكان تنبيهات عبر الهواتف من تهديد معاد. في المقابل، أعلن الجماعة الحوثية عن استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياضة بصاروخ باليستي، فيما ذكرت وسائل إعلام تابعة للجماعة أن غارات جوية سعودية استهدفت مناطق في محافظتي تعز ولحج جنوبي غربي اليمن. يأتي هذا التصعيد في ظل اتساع نطاق المواجهة العسكرية بين الأطراف المعنية، مع تبادل الإعلان عن هجمات تستهدف مواقع داخل السعودية وأخرى في اليمن، وسط مخاوف من تداعيات أمنية أوسع على المنطقة وحركة الطيران. أكدت الخارجية الإيرانية أن إيران وعمان توصلتا لتفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة والتفاصيل التنفيذية قيد المتابعة، وأشارت إلى أن التفاهم الإيراني العماني بشأن مسار آمن لعبور السفن مسألة تختلف عن إعادة فتح مضيق هرمز، وأي آلية مستدامة لإدارة مضيق هرمز يجب أن تراعي اعتبارات السيادة والأمن لإيران وعمان. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: عملية بيضاء للجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تتزامن اليوم مع هطول الأمطار، جمعية تنمية بلا حدود بتطاوين تنطلق بداية من السبت المقبل في تنفيذ مشروع جيل العدالة المناخية، عفوا رئاسي على عدد من المساجين بمناسبة عيد الجلاء، لجنة الصحة بالبرلمان تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. أجمل تحيات محدثتكم عفيفة لونيسي في الإخراج التقني شكري العيدودية، وحاتم يوصل معكم اللقاء في الليلة حكاية.
1: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: الجمعية العامة للأمم المتحدة هي واحدة من الأجهزة الرئيسية في منظمة الأمم المتحدة، وتشكل منبرا عالميا يشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يمثل كل عضو بصوت واحد بغض النظر عن حجمه أو نفوذه السياسي والاقتصادي. تأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهي تعقد اجتماعاتها السنوية الرئيسية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية. تتكون الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعقد دورتها العادية عادة في شهر سبتمبر من كل عام، وتستمر لعدة أسابيع، وتناقش خلالها قضايا عالمية مهمة مثل السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والقانون الدولي وقضايا البيئة. من مهام الجمعية العامة إصدار توصيات غير ملزمة

0: للدول، لكنها تعبر عن إرادة المجتمع الدولي، كما أنها تعتمد الميزانية السنوية للأمم المتحدة وتنتخب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وتعين الأمين العام بناء على توصية من مجلس الأمن. تعد الجمعية العامة للأمم المتحدة مساحة فريدة للحوار الدولي، حيث تتاح الفرصة لجميع الدول للتعبير عن وجهات نظرها والمشاركة في صنع السياسات الدولية. ورغم أن قراراتها ليست ملزمة قانونيا، إلا أنها تحمل وزنا سياسيا ومعنويا كبيرا. تعكس الجمعية العامة مبدأ المساواة بين الدول في إطار الأمم المتحدة، وتعزز من مفهوم التعاون الدولي من أجل السلام والتنمية. وبفضل دورها كمحفل دولي جامع، تبقى الجمعية العامة للأمم المتحدة أداة أساسية في تنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الأهداف العالمية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجدو وعم حسين في جنينة الدار. هيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه، قال لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافعوا على الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ودبالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدليكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذ باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالت كربت الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هي وتقول بصوت واثق وعالي: لا
3: لا للمخدرات،
2: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
4: لا للمخدرات.
5: عروس الصحراء، عروس الصحراء.

مرحبا بكم جديد استقرار المستمعين. عدنا لكم بعد العرض الاخباري للعاشرة طبعا بنجات الصغيرة، وان شاء الله استمتعتوا بالاغنية، ونحاول في لقائنا ان نجمع بين الموسيقى والغناء، وايضا بين الحكاية والتفاعل على موجهنا في المباشر. اليوم طبعا احنا تقريبا منذ شهر تقريبا، يعني بدأت الحصة الأولى على ما أعتقد نهار 15 سبتمبر، وإحنا اليوم 13 يعني أكتوبر، تقريبا أربع حصص وهذه الخامسة. بدأوا يتعودوا أصدقاء المستمعين بنسق الحصة، ونسق يعني تحويل السهرة من 9 إلى 11 عوضا عن 10:30 الليل. وطبعا تواصلكم معنا يكون عبر الرقم الهاتفي 75-870-900 للحديث في موضوع حلقتنا اليوم، والحكاية اليوم اللي قدمها لنا آدم اللي مش نحاول لخصها الآن، اللي التحق بينا الآن في الاستماع وما حضرش على الجزء الأول. آدم يحب بنت خاله حنان، ويعني وحلم بين بعضهم انهم يكونوا واحد للآخر، وكل واحد يتخيل في روحه كل الحياة وكل جمالية الحياة ان تكون برفقة الآخر. وتقدم آدم للخطبة وهو عمره 30 سنة، ولكن خالوه رفضه، قال له مانيش رفضتك على خاطر أخلاقك ولا على خاطر يعني سمعتك، ولكن الرفض متأتي من يعني أسباب تاريخية، يعني ثم ورثة، حكيت ورثة وصراع ومحاكم بين العائلتين، عائلة خاله وعائلة أبوه طبعا. والسبب الثاني انه قال اعطيت الكلمة لصاحبي انه باش يتزوجها ولده مروان، وانا صاحبي هذه تربطني به مصالحي المادية والتجارية والمهنية. اذا تخلق تواجد ثالث مروان، وحنان رفضت انها تزوج مروان، لكن بوها ضيق عليها وقال لها ماناش زواج الا من مروان، وبدا يستسرع يستعجل في الحكايه. مروان سمع بالحكايه اللي هي حنان يعني في قلبها شخص اخر، يعني بدا حتوها في ريب من عمره، ما يحبش يبني ساعات ولا حياته على تعاسة ناس اخرين، وبدا يفكر فعليا انه ينسحب، ولكن لم ينسحب لانه باباه شدد عليه انه يتمم الزيجة لان فيها مصلحة ابوه ومصلحة العائلة. هكا بقينا في حيرة، معناها يعني كيفاش آدم يتصرف، كيفاش خاصة ام آدم كانت في الأول متعاطفة مع ولدها انه يتزوج بنت اخوها، ولكن بعد كي يرفض خوها بدأت تكشف بعض الحكايات اللي لولدها، وخاصة حثته على القطيعة اللي كانت بين خاله والصراع اللي دام عمر كامل. يعني أدم سمع كلام أمه، لكن ما قدرش يتجاهل، هو يعرف أنها تحب مصلحته، ويعرف زادة أنها أكثر إنسان ضحت على خاطره، لكن في الوقت نفسه يسأل روحه هل مطلوب منه ينسحب من علاقة الحب هذه لمجرد أن الطريق سايبة، وهل أن حنان مطالبة تتنازل أيضا عن اختيارها فقط باش تحافظ على راحة العائلة، وإلا مروان وقت اللي عرف الحكاية هذه هل أنه باش يبقى وفي ولا في طاعة والديه، رغم أنه ولا حس روحه مش متحمس للزواج هذا، ولكن مش قادر يواجه مباشرة والده وعائلته. هنا يعني الأطراف الكل، مروان وحنان وآدم، مش عجبتهم الوضعية، ويشوفوا أنه الوالدين حجر عثرة في بناء سعادتهم، وهذا كلاش وصل آدم المرحلة ما عادش يعرف شنو يعمل، هل أنه يواصل المحاولة ولكن يخاف تتعقد الحكاية أكثر بين عائلتين،
ولا وزيد حنان تدفع الثمن الأكبر. وإذا كان انسحب خاف يظلم روحه ويخلي حنان تدخل في زواج ما اختارتوش. كان طلب من حنان تواجه أهلها، يخاف يحملها مسؤولية قرار صعيب يمكن ما تكونش مستعدة لتحمل عواقبه. يعني أسئلة كبيرة، وهل من العدل أنه ياسر مروان في مشروع زواج يعرف أن حنان ما تحبوش؟ وهل من حق العائلة تمسك بوعد قديم على حساب اختيار أولادها؟ وهل يكفي الحب وحده باش يتجاوز خلافات العائلة؟ ولا ثم ظروف يلزم التعامل معها بحكم وصبر؟ ما عادش آدم يطلب شكون عنده الحق وشكون ما عندوش الحق، هو محتاج نصيحة من رأي ناس عاشوا ربما تجارب مختلفة ويمكن شافوا حلول ولا تجاوزوا مشاكلهم بحلول معينة ما خطرتش هو على باله. إذا أنتم إذا كان كنتوا في بلاصة آدم تنصحوه يواصل محاولة ويحاصل يواصل يلقى الشخص من العائلتين يدخل الصالح، ولا تنصحوه ينسحب؟ وإلا كان كنتوا في بلاصة حنان كيفاش نجم تعبر عن اختيارها وتحافظ الوقت نفسه على علاقتها بأهلا؟ مروان في رأيكم هل من الأفضل أن ينسحب إذا تأكد أن حنان تحبوش حتى لو كان هذا قرار ضد رغبة العائلة؟ طبعا الرأي ليكم على 75 870 900.

0: وللمكلمات في الجزء الثاني ناخذوا مع بعضنا. الو، اهلا وسهلا.
1: سلام الله عليك.
0: مرحبا بك خويا الغالي، اهلا وسهلا.
1: سلام خويا حاتم، شحوالك؟
0: لاباس الحمد لله. شكون معنا؟
1: والله مواطن من جربة.
0: مرحبا بك وكل مستمعينا في جربة، اهلا وسهلا بك خويا.
1: سمعت في الحكاية. ما عندها شيء، كان الصبر، الحكاية كلها تتطلب الصبر وكاو.
0: لكن الصبر ايش بيعمل؟ باش يخلي البو يتقنع، باش يخليه يعرس. الوضعيات هذه فيها الصبر، فيها حسن، يلزم
1: الله مع الصابرين.
0: ايه الله مع الصابرين في في في حاجه اخرى، في هذا يلزمك تلقى حل، معناها يا تواصل العلاقه ولا تخلي تنسحب وتقول له تحمس وليدك وبري تزوجي. معناها مروان
1: لا تنسحبش، المرأة ما تقدرش تعيش قلبها مع حد داخل وما تنجمش تعيش.
0: إذن هنا الصبر، الصبر شنو معناها؟ يحطوا العصا في العجلة كي تقول انت لا هذا يعرس لا هذا يعرس، يقعدوا يببسوا كما نقولوا احنا.
1: اي شوية صبر تتحل الدنيا كلها، تيقتنع باباها الطفلة تيقتنع.
0: معناها انت, انت انت انت تقول في عقليتنا في 2026، في عقلية عائلاتنا في الجنوب، خاصة في الجنوب التونسي، انه الطفلة تنجم تقنع بوها.
1: يعطيك الصحة. ما عندهاش حل اخر، الطفلة هي اللي تقنع باباها باش يعطيها الاذن في خاطر لا رضاء الله الا برضاء
0: الوالدين.
1: تنجم الزادة تعصي والديها.
0: نحن ما قلناش تعصي والديها، ما يلزم نبحث مع بعضنا احنا كلاش نتشاوروا. يعني الطفلة بأي آليات تقنع بها؟ وريني كيفاش. تقول لك انا تو انا عزة حكيت مع بابا، قال لي لا انت مش تعملي شيء، خاطر حكيت معاه وبينت له اللي هي ما تحبش شنها تتزوج مروان، راي تحب تتزوج من آدم، وآدم عندها مشاعر تجاهه وما تحب تاخذ كن آدم في الدنيا دي. قال لا، مصلحة العائلة قبل مصلحتك الشخصية، وأنا تربطني علاقات مادية وعلاقات مهنية وعلاقات قديمة، وعطيت الكلمة البو مروان ما تتزوجي كمروان. هناك كيفاش باش تقنع هي بوها؟
1: هي تصبر مع باباها في صورة ما محب لهاش، تنزل تمشي مع آدم وكهو خالف باباها وبشوي.
0: ولكن انت قلت لي ما رضا الله إلا برضا الوالدين.
1: فاهمك، لكن هي تعطي الصبر للبابا، تعطيه عام الأول عام الثاني، لابد باش تتحل، ما هيش باش تبقى هكا. وخويا هكا رأيني والله أعلم.
0: لكن أنا اللي مستغرب فيه كيفاش إنه البو يرفض ولد أخته.
1: الله غالب، لابد ثم حاجات ما هوش هضمهم فيه، ما هوش متناسب هو وياه، ما هوش متهمين في الرأي.
0: لا قال ما عنديش مشكلة لا في إخلاقك لا في خدمتك، أما رأي الحكاية قديمة شوي. أنا تعنيك شنت، تعني بوك وربما أمك. أنا كأن ولد تهنا ثم ثار من الخوة ذايا اللي رفض ولد أخته، كان عملها بال بال بال بال بالعاني بالبونتو. معنا
1: لا حول الله.
0: هنا كعلاش نقول لك انا الامر صعيب ان الطفلة تنجم تقنع بها.
1: صحيح. معنا اخويا والله انا رأي الطفلة بالسياسة بالسياسة، ترى بحول الله باباها يرضى عليها ويعطاها، خطر هي من زادة ما تنجمش تخلف والديها. لما البعتالي ما تعيشش
0: ما أنا تقول مربط الفلس في طريقة تعامل البنت مع والدها لإقناع.
1: يعطيك الصحة.
0: رأيك لا رأي محترم، ولكن نحب نساعدوها أكثر. شنو طريقة؟ هل تستعين برجل كبير في العمر؟ هل إنها لانه
1: تنجم هكاك، تنجم يجوها شيوخ يعرفوا امام جامع يعرف الحكايه، يجوها حكايه الشيوخ يقنعوها، هذا باباها ماهوش باش يخلي بها زادايا.
0: فهمتك. شكرا لك خويا غالي، شكرا، يعطيك الصحة وتحية ليك وتحية لتفاعلكم معنا، الله يخليك. طبعا ديما احنا مواصلين معكم لقانا في ليلة حكاية، وتليفوناتكم على 75 870 900.

هو جنريك مسلسل نهار الخويا. وطبعا وليد التونسي اللي يدي الأغنية هذه 43 دقيقة بعد العاشرة. طبعا تليفوناتكم كما قلنا مازلنا نستقبلوها، ولكن مازلنا أيضا في تصور ربما لحلول ربما تقدم لآدم وحنان. آدم وحنان الحكاية هذه اللي ربما موجودة في كل مدينة من المدن، برشة من الظاهرة يعني رفض الأولياء ربما لعلاقات صادقة نقية نظيفة ساعات تولد، سواء في الجامعة سواء في الخدمة بين شاب وشابة، ولكن يجوا الوالدين ويقضيوا عليها، ربما يقضيوا على حلمة كانت نجم تكون حاجة باهية. مش بالضرورة كل تعارف خارج إطار العائلة يكون تعارف سيء وإلا نوايا خبيثة وإلا لا أخلاقي، لا، هو التعارف جزء من بناء المجتمعات، والاختلاف راهو ماهوش جريمة كبيرة، بالعكس الاختلاف ربما يوفر أرضية لاتساع المعارف واتساع العلاقات الاجتماعية وتوطدها. على كل هو اللي ربما حتى المثل الشعبي يقول لك اخطب البنتك ما تخطبش الوالدك، لانه كي تلقى شكون يهني على بنتك تزيد من عندك كما نقولوا احنا. هذاك علاش ربما الوالدين ساعات يكونوا اقرب في السنوات الاخيره. طبعا ربما قبل ظلموا برشا النساء في الحكايه دي، وخاصه في حكايه الزواج والارتباط، ولكن الان في السنوات التنويرية واللي فيها قراية وعلم وثقافة وناس خالطت برشا ناس وبرشا أجيال وبرشا حضارات، ما عادش نتصور أنه البنية أنه تفرض عليها أنها تتزوج اللي مختارهولها عائلتها. هي عندها حرية الاختيار، ولكن بتوافق العائلة توافق، وحتى كان ترفض يلزم ترفض لأسباب منطقية ومعقولة. وإذا كان جاء آدم ربما عنده سوابق عدلية وما يخدمش وبطال، ونقوله احنا معناها متحيل وإلا معناها أي حاجة ما يقبلهاش المجتمع وما يقبلهاش وما تزيدش من شرف العائلة، نجم نعطي الوالدين اللي هما بالأساس ينصحوا. ولكن أنا ندمر سعادة بنتي من أجل مصلحتي أنا، هذا موش حل بالكل وموش ربما قرار صحيح. أنا حنان عندها دور، وأيضا الأخت اللي ربما أم آدم حطي عندها دور في القضية، لأنها ربما حسب الحكاية ظهرت في مظهر صحيح مساندة لولادها، ولكن هي أخت، هي علاقتها دموية مع أخوها، هل يمكن الدم ذا يولي مية؟ يعني أكيد عندها دلالة، عندها أرضية معينة، إلا إذا كان ثم إرث تاريخي مين يجموش يتجاوزوه الاثنين. وأنا يدخل في النعرة الجاهلية دي من نحكي عليها، خاطر ما هنش حتى خصام ربما ما نتجاوزوهش أو ما ليهش حل، خاصة ما بين الأخوة، ما بين الأخوات اللي عندهم دم واحد واللي عندهم أصل واحد. مش ممكن أنه يتواصل خصام وستفاهم هذا إلى ما لا نهاية. أكيد تم مجال للصلح وللقاء وللاجتماع وللعودة، لأنه القمح الأصيل يدور يدور ويجي في قلب الرحاق.

أحبك جدا، كجيل كرم السهر ومحلاها علاقات المحبة الصافية والجميلة. إن شاء الله ساهمنا ربما في تنوير آدم أو حنان بحل من الحلول في حصة الليل، هذه الإشكالية الصعبة في هذا الحب المستحيل. حتى احنا عنوننا الحصة بحكاية الحب المستحيل. إن شاء الله وفقنا يا ربي. أجمل تحية شكري عدودي في اللي خرج لي داعي خونا حبيب خرس في غرفة الهيد حاتم غدير. يقولكم ليلتكم جميلة الناس كله. نختم بنغم أنغام شنطة سفر. إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. تنطلق جمعية تنمية بلا حدود بتطاوين بداية من السبت المقبل في تنفيذ مشروع جيل العدالة المناخية، وسينفذ المشروع في كل معتمديات تطاوين من خلال عدد من الورشات. يتواصل غلق موسم صيد المحارة بولاية مدنين للموسم السادس على التوالي نتيجة عدة عوامل من أبرزها الصيد العشوائي ما أدى إلى نقص كبير في المخزون وحجم المنتوج. عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة اليوم خصصتها للنظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. تعتزم تونس إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال موسم الفلاحي 2026-2027 على أن يتم استكماله قبل بداية الموسم 2027-2028 بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي. في العالم، استشهد فلسطينيان اليوم واصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم تعرض مناطق خاضعة لسيطرتها خلال الساعات 24 الماضية ل 104 غارات جوية وضربات صاروخية، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين دون تقديم حصيلة محددة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة تطاوين في جرجيس وبنجردين على 94.7.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار،
4: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنطلق جمعية تنمية بلا حدود بتطاوين بداية من السبت المقبل في تنفيذ مشروع جيل العدالة المناخية، وسينفذ المشروع في كل معتمديات تطاوين من خلال عدد من الورشات. يتواصل غلق موسم صيد المحار بولاية مدنين للموسم السادس على التوالي نتيجة عدة عوامل من أبرزها الصيد العشوائي أدى إلى نقص كبير في المخزون وحجم المنتوج. تعتزم تونس إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 على أن يتم استكماله قبل بداية الموسم القادم بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي. في العالم، أعلن الدفاع المدني السعودي مساء الثلاثاء عن 4 إصابات وأضرار مادية محدودة ب15 منزلا إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخين كروز في الرياض. أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا فتحت الثلاثاء مفاوضات بشأن محورين جديدين في مسار انضمام كييف إلى التكتل الأوروبي يتعلقان بالسوق الداخلية والتنافسية والنمو الشامل. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: تسمعوا إذاعة تطاوين في جربة على 105.7.
3: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: إذاعية حول العمارة التونسية على باب دارك.
1: كلما سنحت لي الفرصة لأتجول في أزقة مدينة تونس العتيقة أتعمد المرور أمام باب بعينه، باب مخفي في ركن من أركان ناج سيدي بوخريسان. هو ليس بالضرورة الأجمل في المدينة، ولكنه أثار إعجابي وشدني. أمعن دائما النظر إليه وأتساءل، هل يسمعني؟ هل أزعجه عندما أتلمس نقوشه ومساميره السوداء المثبتة عليه؟ كالأطفال أجرؤ دوما على قرع الباب بحلقات الطرق المستديرة ولا أهرب، إذ لا أحد يجيب. يهيأ إلي أنه يرى ويسمع، فهل يجيبني؟ ماذا يعني كل هذا الزخرف؟ لما كل هذه المدقات؟ ألا تكفي واحدة؟ لما كل هذا الارتفاع؟ هل كان أهل الدار من العمالقة؟ هذا الباب القديم هو باب خشبي بني اللون، يبدو أنه منسي، إذ لا أثر للتجديد فيه ولا إصلاح طرأ عليه. نذهب إليه وحدي، فقد دعوت السيدة رجاء العودي مديرة بحوث بالمعهد الوطني للتراث ومتخصصة في التاريخ والآثار العربية الإسلامية لتعينني على كشف أسراره وفك رموزه.
2: صباح الخير يا عائشة. نو تحب نمشي الغد؟ تحب إيجا شوف، في خاصية الأبواب بتاع الدور الكبيرة في مدينة تونس، نلقى دقاقات زوز في شكل ذرع والدلالة على الخصوبة وعلى الخيرات، ثم في حلقة يدقوا بها ونشوفوا العلو متاعها. غزر الباب كبير بالقليلة، العلو متاعها في 4 متر لهنا، يقول قائل 4 ولا 5 متر، كيفاش يدقوا بها؟ طول نرجعوا له، خلي نشوفوا الأسفل. في الأسفل نلقاوش فما، فما زوز دقاقات كيف كيف. أغزر كيفاش احنا ندقوا بها؟ ندقوا بها عادي، والأخرى قلنا عالية ما نجوش ندقوا بها. إذن هي للزينة يمكن، ولكن كانت خاصية المدينة يدخل لها كانت دواب، ينجم الفارس يعني تولى اللي فوق الخيل يدق دون أن ينزل على الأرض. حاجة أخرى، خاصية أخرى، شوف في الباب هذا الكبير نلقاو باب صغير على اليمين، باب بالخوخة، الخوخة هي الباب الصغير اسمه الخوخ، دونك هذا الباب هذا الكبير هو باب بالخوخة، الناس تدخل منه تخرج عادي للاستعمال اليومي. الباب الكبير البوابة يصلح للمناسبات.
1: سمعت عن حرفي وابنته حافظ على مهنة صناعة الأبواب التونسية القديمة. حمزة العنابي وابنته بثينة يعملان كواحد في ورشتهما بالقرية الحرفية للصناعات التقليدية بالدندان بتونس العاصمة، فالتقيتهما واستمعت إلى قصص أبواب منازل تونس القديمة.
3: احنا أكثرية ببيننا تعتمد على القوس، وتلقى باب عالي فيه 9 متر و 4 متر جزء فرادي، فردة منهم على اليمين يعملوها قصيرة على خاطر الفرادي هذوك بيتحلوا كان في الفرح ولا في ميتم ولا في كبار برشا، يستعملوا كل فردة صغيرة يقولوا القمجة بالتركي والخوخة بالدارجة بالتونسي، باب الخوخة ولا باب القمجة. هذاك للاستعمال اليومي خاطر اللي خرزين برشا حلله صعيب وتسكيره صعيب.
1: باب الخوخة أو باب القمجة سمة من سمات أبواب المنازل دون غيرها في مدينة تونس العتيقة، باب مغلق ذو فتحة يفصل بين الحميمي والخارجي، تصميمه وحجمه يحجبان عمن في الخارج رؤية نسوة البيت، فهن من كان يخفيهن هذا الباب، ويستعين لهذا بالمدقات التي لها نواميسها ولها لغتها في وقت مضى وجب على الزائر معرفتها واحترامها.
3: يدق دقتين، المرأة ساعة تطفق تعود دقة أخرى تعمل له هكا على الباب، أنت استنى يخرج الرجل، الرجل في سقيفة تلقى زوز ابنك يقعدوا زوز للدار كانوا مقطع حزارة برشا حطوا على سقيفة
4: للدقدقة الفوقانية. ذاك راجل قبل ما كانوش يخرجوا يحلوا البيبان، أكو راجل ديما يدق من الفوقانية، راني راه معناها راه فما راجل يدق اللوطة طفل صغير يا امرأة، معناها زيارة جايتها امرأة ولا طفل صغير، أو كتشقق له الباب وتحل له الباب وتحكي معه.
3: إيه فما سر كان هذا عشت معه وأنا في دارنا.
1: يحرس هذا الباب البني القديم أهل بيته من الغرباء وأعين الفضوليين مثلي. أوقفني عند العتبة فانشغلت بالنقوش التي كست إطاره الرخامي المهيب، ولحسن حظي للأستاذة رجل عودي

0: شكل أوراق، وفي الوسط فما وردة بارزة. شوف الهلال، صحيح هلال ولا هذا؟ وسط نوارة صغيرة ولكن في شكل نجمة، وكأننا بالعثمانيين يقولوا نحن هنا.
1: يقدر عمر هذا الباب بنحو 200 عام أو أكثر، يحمل الطابع الأندلسي الوافد على تونس في فترة الدولة الحفصية التي استمر حكمها من القرن 13 إلى 16 ميلادي. حينها كست هذه الزخارف المسمارية أبواب المنازل، ثم حافظ عليها العثمانيون عندما تولوا حكم تونس، مضيفين تقنياتهم ورموزهم وأسلوبهم في الزخرف.
0: الإطار الخارجي عثماني، والباب الخشبي هو أسلوب أندلسي بالمسامر، زخرفة كاملة. شوف كله مسامر لهنا، الباب هذا كله مسامير، والكثير من الأشكال زادة، أشكال نباتية وأشكال هندسية في الدائرات. وعندنا الخلال بالأسفل، شوف بعدها فما سارون جاءوا به العثمانيين يعتقدوا به معناتها أنه يطيل الحياة، وصاروا له شجرة الحياة بحذها، ساعات يعملوا مزهرية وفيها بقى من الأزهار وغير ذلك، وساعات تبدأ في شكل شجرة، شجرة الحياة يتباركوا بها برشا العثمانيين. الاعتقادات الخفية الماورائية اللي تنفر الأرواح الشريرة وتجلب الخير والسعادة وذلك طول الحياة والخير وغيره.
2: كل واحد يمن النمط اللي في بلاده، مثلا البلايس اللي حال بحر يعتمدوا على الأشباك وعلى الحوض وعلى القرنيط وعلى الجنوب، يعتمدوا على الجمال، يعتمدوا على الخيمة، يعتمدوا على كل بلاد عندها نمط معين. رمزك القوس متاع الجامع، محراب، خلة.
1: لم يكن الباب الخشبي السميك وحده من يحرس أهل البيت، فالنقوش والأشكال الهندسية والنباتية التي زانت الإطار والباب هي أشكال مألوفة في الحلي التقليدية، أشكال تجاوزت وظيفتها الجمالية لتصبح حمائية، إذ كانت بمثابة تمائم تجلب الخير وتدفع بالشرور والسوء بعيدا حسب معتقدات ذلك الزمان.
0: كل باب يعكس لك ذوق الفترة وموضة الفترة وتاريخ الفترة. قبل الفترة الحفصية كانت الأبواب عندها طابع خاص، هي عادية ولكن فمش مسامر، النقشة في اللوح بيد، وعادة ما تكون نقشة نباتية. توانسة عندهم تاريخ في زخرفة الأبواب وفي شكل الأبواب. أخي القروان أول مدينة إسلامية في شمال أفريقيا، فعندها أشكال متاع الأبواب متاعها، والزخرف اللي فيها نباتي وغني جدا، نلقاه من هذا النوع أيضا في مدينة صفاقس.
1: يتقن العم حمزة العنابي وابنته بثينة فن النجارة التقليدية المنقوشة وفن صناعة الأبواب المسمرة، ورغم مشقتها يحاولان الحفاظ عليها من الاندثار.
2: باب العربي على الأقل على الأقل على الأقل عامين، طبعا بالميكانيك وماكينات موجودة من قبل يقعدك، طبعا على الأقل عامين. هو مسامر وبرك، عندما تقابل أنا وبنتي فردة بركة نقعدوا فيها جمعتين للجمعات، فردة بركة يلزم بالحساب. هي البنة فين؟ البنة تلقى الكعبة واختها، كنت وصلت تقول ماكينة مش خدمة يدوية. نقول لك حاجة تقوم تضحك، كانوا قبل اتكمندوا النجار قبل البني، ويخلط من بعد عليه خاصة ما سمش ماكينات، كل شيء باليد، سجرة يجيب عتقة اش يشقها وش يخدمها، كل شيء باليد. النجار يقعد عامين بشي يخدم لك نص بيبان تلت بيبان، معناتها كان فما ديفو يتنحى. شبيك راهو الباب خش من 10 سنتي خش من اللوحة، ما تري على حالها، ما يشقها اللي يعملها. وذلك علاش الباب العربي اللي تحكي انتي يقعد 500 سنة و 400 سنة بس عليه.
1: الآن أعرف بعض الشيء عن هذا الباب البني القديم، فهو كالحارس الوفي الكتوم الذي لا يبرح مكانه وإن هجره كل أهله، حفظ أسرارهم ورعى حرمتهم وأبعد عنهم السوء والأذى. فهل سيذكرونه؟ هل يعلم أنه يحمل فصولا من تاريخ تونس على لوحه السميك؟ وهل أخبروه أن النسوة فتحنا الباب وخرجنا وتحررنا، وأن زمن أبواب الخوخة مثله ولا؟ فمن سيحرس الآن؟ طبعا لن يجيبني.

0: لا يضيع سرا للغرباء مثلي.
1: كنتم مع على باب دارك، نص وإنجاز.

I'm not afraid.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي، ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟
8: انا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطايه؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطاية. الهطاية مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: قد ورطاح قدره صالح اخرتها يتحكموا فيا بناويه الهطايه السارق ولا يسرق ومول المول يحامي عليه.
1: الحب بحمة ومتوكي يا قدور، مولا الرزق يحبك. ايش علينا؟
0: شوف شوف السبول مطيش، شوف جرتهم تنجم تلمد كفوف. شوف شوف السالح، ومن بعد يهزوا في شلايينهم والحساس قدور يسكر فمه ولا يولي ما هوش ناس ملاح.
1: هكا يحب العرف عمار بعد ما سمعناه البارح وهو يدلب قدامه. ايش مازال فاهم من كلام؟ ها هم يضحكوا علينا هكا دور
0: هكا هو نمشي ننبه عليهم.
1: تيجي ونروح جيد تفك عليك هدومنا نخلصوا تسايب الماء على البطيخ هكا دور
0: هذه خدمة. خل نمشي وحدي. السبول يا ابنوي هكا السبول مطيش بجرتكم مش حرام عليكم رزق ناس ونا متوكل عليه قدام ربي.
2: يا عم قدو كل يوم تعاود في نفس الحكاية. وين السبول؟ وين وين السبول اللي تقول عليه؟ ها وريني وين.
0: ها ها حل عينيك كنت سهناء وكنت سهناء.
2: يا عم قدو خاف ربي.
0: ها وشوف
2: الكدس هذا في جرتي لريته ولا عملته. حتى الكدس هذا في جرتي يعني شكون عمله؟
0: تتهموا فيا نا نجيب في السبول ونطيش فيه في عقابكم. راني بوعيال بوعيال.
2: ايه بوعيال وما تهمناكش لكن هذا مش لين سبول مكدس ورانا وزيد في الحصيدة متاع الصبح بكري وانتو علاش ما فقدش بيه كانتو؟
0: نتبلى عليكم نا نكذب عليكم نا
2: شاك لكن اللي تشبح فيه تو فما شكون عامله في جبهتنا. ايه هذا القرآن نحلف عليه يا سيدي.
0: باهي سيدي باهي نبلغ سي بكار وهو يعرف مصلحته.

0: قصة لعنة. طيح سعدك يا قدور يا صاحب الشر، يعفرنا ربي يعطيها لماك. نحلف كل مين هو اللي جاب السبول وحتى في جهد كل يوم يطلع علينا بغريبة.
1: ليلي اش بيصبعك بالدم يا زين؟
0: دخلني في بعضي كذب وعياط لين قصيت لحمي بالمنشل. المنشل ماضي.
1: لا لا شوفي مليح، يطلع شحنش ولا هيشة.
0: لا لا المنشل ما ردت شمالي قدر طلع لي الدم.
1: ليلي دم برشا، خلي نضمت. اسمع اسمع عندك شريك.
0: لا
1: لا صار خلي مشارك من طرفي. زين بيتي بيتي وحليلي الدم وش رحك بي
0: حتى شر هالبلاد مش زي شر بلادنا.
1: ربتي ربتي فيسا خلي نكملوا بكري فيسا فيسا.
0: صبعك مجروح ما عادش تنجمي تخدمي. احسن شي نمشوا للمزرعة الاخر عند الجماعة يمكن نلقوا دواء عند خالتي شرهانة.
1: الا عزيفي قدور كلامي بعيونه بكلام مرسي ردنا نسرقوا مخيبك يا صنعتي عند غيري.

0: هكذا وش بكم كشبر؟ تحب نرتاحوا منهم؟ نقول سي بكار على كل شيء. الراجل عنده ثقة في ولده والولد هابط على راسه.
1: الكلام اللي سمعناه من عمار في الليل ماهوش في صالحنا. الطفل ذايب قدام زينب، خصو كان يبوس ليها رجليها.
0: لكن سي بكار يزما يعرف توي جد عليك بكار وما أندراك يرضى بكنا من الهطايا. خلي فرقاحة ويهجها الناس اللي غلوا علينا الخبز. نسوينا بطالة والهطايا يخدموا. ها
1: الليلة نخمم ونقول ليك اش نعمل. نحبه كيف سي بكار يسمع عمار ما يشكش فينا.
0: اوه هكذا نسينا نجمة وكريم زعما اش عملوا.

0: الله ما عادش يدور بي. فهمت على كل شيء حسب ظني فهم.
1: إيش فيك تهدري وحدك؟ يا وحيدة حطتني على من الحيط حتى بالكذب. يا زين كلمة واحدة تخلي عمار يبعد وينسيك.
0: سمعتك يا سلطان وقلت لك راني ما نقدش نقولها. حاولت لكن الكلمة وقفت في حالتي.
1: يا ويلي على قلبي المسكين. يا أخي ما تقدريش تقولي بعدني لا نحبك ولا ناخذك.
0: أنت السبب. أنت مشيتي معاي في الليل بعد ما وردتيني وليتي تجبدي علي بالمرتاحة. يا أنت باهي توفات اللي فات زعم هو ايش بيعمل؟
1: العلم عند ربي. لكن حسب كلامه مش مولي. عميتي يا زينب قالوها المرأة السمحة تهلك 40 راجل. وتو غني معايا هالصوت.

0: نحش الروح. زي ما تلانا زين هذا جرح براني ما يخوفش.
1: ما يباه
0: هم انت باه بيجيتو. خلينا نرتاحوا شوية بنياتي. عمكم الشاهد عامل فيه باه.
2: عامل فيكم
1: وشنا عشان
2: انتم ماذا بيكم على الراحة ودق الحنك وتايو الزميطة. هنسي راكم متشبعوش من تلانا.
1: اليوم خلي نسمع ولدك التعرش. اسمع واش يقرا في الجرايد.
2: زيدوا على ما بيه مجنون وزغرتونا في وذنه وهو على سباي.
0: خلي الولاد يعرف الناس يا راجل. اخي تحب يطلع مسكر كيفك انت مغموم. خليه يقولوا ناس بكري معرفتك في الرجال كنو
2: صحيت يا مرا مله مخ مفتوح يا شرهانة. اسمعي انتي وولدك واشهدوا عليا يا حاضرين. انا بري نبهت وعودت كيف تحصل يا طاهر ما تلوم كان روحك. اللعبة هذه ما هي سهلة. تخربش على الدولة بعود يا طار. قداش ناس غلطين كيفك كلاهم الرصاص والحبوسات.
1: تكلم يا طاهر تكلم. حتى زينب هذه عليك تتكلم. الطاهر قال وفهم يا عم الشاهد. والله ما اللي دخل في هالمعمعة فرهد علينا. كل مرة نسمع اخبار ما كناش نعرفوه.
2: هذه زينب العاقلة ما يحس الجمرة كان اللي عافس عليها.
3: صحيح.
2: كيف يبدأ الطاهر مرنخ في الحبس سوى تنفعوه انتي ولا سلطانة. لكن زين ادوي معاكم حرام. هيا اقعدوا فيها.
1: طاهر يا طاهر تقرب واحد يفردنا بشوية اخبار تتعالى جاي.
4: عارف باش نحكيلكم كانكم على الجرايد هلا يا مات ما تحكي كان على حبيبة مسيكة.
1: ومن هي هذه حبيبة مسيكة ولا شو اسمها؟
4: هذه يا سيدي مغنية وفنانة يهودية.
3: يهودية
4: تعرف شخصيات البلاد وعيانهم الغنية بالأخص. عاملة جو كبير في العاصمة. لكن واحد يهودي اسمه الياهو حب يتزوجها. صرف عليها مليت الكل. بنالها قصر وفرش
1: مرة واحدة.
4: أي يا سيدي وفرشة بالذهب. أحكم عليها تمشي من الجردة للدار على فلوس.
1: يا سيدي هاي نسي تسمع يا خالتي شرهانة.
0: نسمع بنتي.
1: قال لك مشاها على الذهب وحني ما لقيناش حتى شي لاي.
4: هاي تعرفوا ايش قالت له؟ قالت له ما تضيعش وقتك أراني متزوجة لغني. الفن هو راجلي. ولا صب عليها ليصانس وشعل فيها النار. هاي هاي هاي هاي. وسكر عليها الدار لين انحرقوا الزوز.
1: مسكين يا لطيف. هاي كيف انحرق معاها الراجل صادق حقه.
3: ملا محكاية طاهر. تعرف كيف في الليل نشروا لك شمعة وقر علينا الجريدة.
0: عندي تو نعطيكم الشمعة.
4: البارح في جريدة النهضة اكتب عليها شاعر قصير.
0: اش قال الشاعر؟
4: ما زلت هيك نتفكر منها.
1: قول
0: قول
4: حبيبة مسيكة اللي حرقوها في تونس الخضرة دفنوها. بقت عليها كبار وصغار قتلها الياهو هالمغيار.

0: إيه هك الحب ولا بلاش؟ والله يا زينب ولد خايف عليك يمكن يحرقك.
1: كيف يحرقني نرتاح؟ خايفة نتعذب قبل النار. لكن حبيبة بسك هذه غلطة.
0: لا لا الظهر فيها ما تحبش. وهو كيف خسر في ساته تهز ما حملش ولا قال النار تاكل الكل.
1: سلطانة
0: ما؟
1: إيش كوني هالي في الحصيدة مع قدوب؟
0: وين؟
1: ها هم نسي منين جابهم؟
0: واحدة منهم نجمة بنت هاي حوين يا خيالها ظهر من بعيد.
1: هي
0: لكن شو جايبها؟ هلالي يمكن ناوي يعوضنا بيها
1: يعملها راجل مكار حسودي وغدار حتاني كرهت الخدمة معاه عيار. سلطانة
0: ما؟
1: هاي تشالي بيدها هي واللي معاها.

0: عنا يا بي وتمي، خدمنا الخدمة الكل ورتبناها وما يجينا بالدوار إلا ما تم كل شيء.
1: تعيش تعيش يا نجمة، راكي نجمة. والفراتي وين يمشي؟
0: الكب وهرب والباقي عليكم. هم وصلوا، سلم عليهم بالباهي يا يما.
2: باهي باهي هلا مبارك.
3: هيا وينكم وينكم، مرحبا بكم يا بنات، جبت لكم الغداء والتاي. أمي حبت هكا، قالت اليوم نهار سماح واللي فات مات.
4: عايشكم.

0: كيف السبجت هي وامها. ملا مقروه اما الزازي هذه صناعه واحنا جواعه.
1: وري وري
0: جميل والله حلو. المقرونه حلوه واليوم زين بنجمجتنا بوشها.
1: هاي
0: بطلت الكشه.

0: رجعت حلو يا بي. بسم الله
1: قرنا
0: بسم الله. هاي نشمك وصلت اسكتي.
2: هاي بشفى لكم يا بناويت.
0: طيب ايه كثر خيركم يا
2: شيخ. الله يستركم.
0: المقرونة حلوة.
1: هذه من طبيب خالتي سادية.
2: أنا شكون؟
3: هاني كركرتها معايا. كملنا زرعاتنا حصدناهم وقدسناهم. ولينا قلنا نخدموا كيف لطيفكم. تشاورت الحق عن بكار شرشعني.
0: خدمة النهار ما فيها عار. هاك تشوف احنا منين جاي وانتم ربي عطاكم كل شيء لديكم.
2: قولوا لي يا اخي كيفاش قاعدين تخدموا؟
3: بالوفقة ولا بالنهار ولا بالقطعية؟

0: صالح عزلي من الماكلة قوم، خلنا نمشوا للجماعة الأخرين نوروهم وجونا.
1: قدور يصبر، خلي الماكلة تركح في بطوننا. أرسول كانك خايف يشكوا فينا، أهم الشهود من عقاب الليل معهم.
0: الشاهد واحد نمس، نمشوا نحلوا معهم الصويا.
2: ديما بعمالك يا قدور، ربي يتوب عليك، اكسبنا راس بنية هاك تلمد ليها في الشر.
0: يزي متخرنين يا مرأة، تحبي روحك عايشة ولابسة من هالخدمة وقدامنا عرس نجمة، منين كان مش هالفرس
2: وتعرس البنت بالأحرام؟ والله العيشة معك حرمك.
1: أكدور أكدور، أشكون هاللي جاي يجري؟ أظهري واحد من هالطاية.
0: هذا صاحبنا الكسراوي، طوكي فاد من النوم. صح النوم.

0: حليلي حليلي عروني راسي عروني راسي.
1: سلطان هذا باباي ايش مجايب؟ ثم حاجه يا سلطان ثم حاجه.
2: ربي يستر ربي يستر.
1: زعما ثاني حليلي يقتلني يقتلني يا سلطان. وين الطاهر؟ يا طاهر يا طاهر يا هادي تعالوا فيسع يا سلطان. اعرفي اعرفي شوفي كان جاي ليا خليني نهرب العام الشهاد خير ما يقتل
2: حبيبي
1: اللي سعي سلطان. شو بيك عم تصور؟
0: الفرس سرقوها. اي خانوني غشوني. الله يهلك صاحب الشر. وين الشاهد؟ وين الشاهد؟
1: يا زينب يا زينب يا زينب.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة نور الدين العياري، الرزقي العوني، المنصف العجنجي، ألفة الحكيمي وعزيزة برباش. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطاية تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
0: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
0: فنان الشعب خالد الذكر، الموسيقار المصري الكبير سيد درويش. وقف الشيخ سلام حجازي ليقدم سيد درويش لأول مرة، خاطب الجمهور قائلا: سأقدم لكم فنانا موهوبا لا اسم له ولا شهرة، فاستمعوا إليه وانصتوا إلى فنه. هذا ما ذكره بديع خيري.

من قلب حواري الإسكندرية القديمة، ومن زقاق ضيق في حيكم الدكة الشعبي، خرج صوت هادر، فنان عبقري لم يعش سوى 31 عاما، لكنه أعاد صياغة الوجدان العربي بأكمله. إنه الشيخ المجدد، فنان الشعب، خالد الذكر، خادم الموسيقى، إمام الملحنين، فيردي مصر، الموسيقار الكبير سيد درويش، الذي ولد عام 1892 بعد عقد واحد من الاحتلال البريطاني لمصر، وتوفي عام 1923. بدأت الرحلة بحفظ القرآن الكريم والإنشاد، تعلم أصول